0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا. لو كان للشجن صوتا لكنا سمعناه يصرخ برعشة الذروة بين دمع الحب ودمع البقاء. كلما نلتقي ليلا نكتب من وحي الغياب غيابا. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر.

من يأوي إليك خليلي، إن المعادن إن سقلت عرفتها، فالماس فحم والعقيق نبيل. لا تلتفت للهامسين برجفة، صوت الصدوق إذا هواك جليل. والكل يهديك الحروف منمقا، فالكل يكتب والفعل.

يغرك أن سهمك صائب. تفنى الحياة وللقتيل قتيل. أعطي فؤادك للوفي مكملا. فالأوفياء إذا وعيت

رجل سواي يعيش تحت ثيابي، فإلى متى ستغازلين غيابي؟ عندي من الألقاب ما يغريك بي، فتخيري ما شئت من ألقابي. أيقونة الأحزاب، سلطان الرؤى، ملك الخرافة، صائد الألباب. أما عن اسم خاص لست أبيحه إلا لأنثى لا تجيء لبابي. أنا أشتهي الأنثى التي لا تنتهي حتى أواجه صحوها بضبابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. الحب لن يأتي إلى ميعادنا، والشعر آخر صخرة لمتابي. لا ترقبي مطري، فقبل لقائنا أهرقت في الصحراء صفو سحابي. قلبي الذي رقصت على نبضاته 20 أنثى مغلق الأبواب. ودعت نصف العمر، نصف متاهتي، وغسلت كفي منه وثيابي. الحب معركة التي ما خطها إلا لأخسر كبرياء شبابي. لا مجد في الكلمات، لا تتوقعي أن تدخل التاريخ عبر كتابي. أنا أبتر الأحلام، لا تاريخ لي، لا شوق، لا نسيان في أهدابي. فلنترك القاموس ولنذهب معا رجلا وأنثى خارج الإعراب. هذا الغناء الفذ كان فجيعتي وجريمتي، أني أضأت ترابي. هل تعرفين الذئب؟ هل قاسمته ليل الفلات برعبها الخلاب؟ إني أنا الذئب العجوز، فحاولي أن تلمحي في بسمتي أنيابي، أن تسمعي صمتي، وأن تتنفسي لغتي، وأن تتفهمي أسبابي، أن تقرأي جسدي بغير إدانة، وتطالعي روحي بغير عقابي. لا رمل في الصحراء، لا نيل بواد النيل، لا امرأة بحجم عذابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. في عزلة الذئب العميقة لم أجد ما يشبه الأصحاب في الأصحاب. صادقت ظلي، واتكأت على دمي، وأكلت

حبي شربوا نبيذ الحب فوق موائدي لم يشكروا كأسي ولا أعنابي أحببتهم فرحا أحبوا دمعتي فتركتهم يتناهبون سرابي لا شأن لي بالحب ما شأني به أنا خارج من جنة الأحباب أنا منذ كاشفني التراب بسره أتقبل الدنيا بغير عتابي أمشي على فرحي بنشوة واصل وأقابل الأحزان بالترحاب ألقيت قفازي بوجه مشاعري وشردت فوق رمادها أنخابي للناس ألفتهم ولي بريتي ولي الذهاب إلي دون إيابي عما قليل سوف أبلغ موطني وأضيء محترقا كأي شهابي لا شأن لي بالحب ما شأني به أنا خارج

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: شمس النهار بحسن وجهك تقسم، إن الملاحة من جمالك تقسم. جمعت لبهجتك المحاسن كلها، والحسن في كل الأنام مقسم. يا من حكت عيناه سيف سميه، هل اقتديت بعدله إذ يحكم؟ أنت المراد وسيف لحظك قاتل، لكن فمي عن شرح حالي ملجم. تشكو تفرقنا وأنت جنيته، ومن العجائب ظالم يتظلم. تشكو تفرقنا وأنت جنيته، ومن العجائب ظالم يتظلم. وتقول أنت بعذر بعد عالم، والله يعلم أنني لا أعلم. فتراك تدري أن حبك متلفي، لكنني أخفي هواك وأكتم. إن كنت ما تدري

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: لماذا أراك على كل شيء بقايا بقايا؟ إذا جاءني الليل ألقاك طيفا وينساب عطرك بين الحنايا. لماذا أراك على كل وجه فأجري إليك وتأبى خطايا؟ وكم كنت أهرب كي لا أراك فألقاك نبضا سرى في دمايا. فكيف النجوم هوت في التراب؟ وكيف العبير غدا كالشظايا؟ عيونك كانت لعمري صلاة، فكيف الصلاة غدا كالخطايا؟ لماذا أراك وملء عيوني دموع الوداع؟ لماذا أراك وقد صرت شيئا بعيدا بعيدا توارى وضاع؟ تطوفين في العمر مثل الشعاع.

كأنك في الأرض كل البشر، كأنك درب بغير انتهاء، وأني خلقت لهذا السفر. إذا كنت أهرب

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: أجمل الناس مطلال من الكلم، وأفصح القول إيحاء بغير فم، وأحسن الناس من للناس أنفعهم، وأسوأ الناس زهاد بذي رحم، وأسعد الناس من يحيا على أمل، وأتعس الناس ميال إلى الألم، وأصدق الصحب من في العسر تبصره، وأكذب الصحب من في الضيق عنك عمي، وأصعب الجرح جرح الروح أحسبه، وأهون الجرح سيال ببعض دمي، وأعظم الصبر صبر المرء يتبعه، حمد وشكر وتسليم لذي كرمي، وطالب المجد دون المجد همته، وفاقد المجد شخص غير ذي هممي، وسائل الناس متروك لخيبته، وسائل الله لم يحرم.

وقفت على باب الأحبة باكية، فقد بات من في القلب يا قلب ناعيا. لمست غبار البيت ثم شممته، فما زال من ريح الأحبة زاكيا. سمعت وراء السور شهقة وردة ونهدة عصفور يصيح مناديا. تنهد باب الدار حين لمسته، وما لنخل البيت يهمس راجيا. أنادي وما في البيت إلا عناكب وطياف أشباح تحوم ورائيا. على هوجة الغربان فرت يمامتي، فبات حمام الأيت يبكي لحالها. وكنت إذا ما مر طير مهاجر أحمله العتبة لمن بات ناسيا. فكم كان صدري للحبيب وسادة، وكم كان حضني للأنين مداويا. كتبت على الجدران بعض قصائدي.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم.
3: جربتهم كهولي، عشرتهم بالباهي خلوني، عزيتهم برخص ثمن باعوني.
4: بشير الغرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
2: باهي الشعب علي بن غبير.
5: جاتهم القوة هذه وكيفاه قاموا فرد مرة.
2: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.
6: قل لي يا باش أغا، مادامك أنت وزير الحربية، شنو اللي صاير في البلاد؟ أنا قاعدة نسمع هكا ساعة ساعة في ثلاث كلام من العسكر والخدام، فهمني الحقيقة شنية.
7: كيفاش نخبي عليك للا؟ أنا باش نخبي عليك أنت؟ ثورة قايمة في كل بقعة في تونس، وضع خطير برشا، وسيدنا مشغول ومعامل مولاد الدار مشغول.
6: ناس بكري قالوا حيتر ملت عليه يعلق ويتيح ساسه، وولد الغير لا تربيه يكبر ويرجع الناس. والمحبة عندها ناس، هو ناس المحبة كبار، وكل حاجة عندها ساسها، والساس اللي تتبنى به الدار. ايه من خالت الأجواد جد بجودهم، ومن خالت الأرذال زاد غناه.
7: للا، نعرف اللي انت تقصد الوزراء الفاسدين اللي دايرين بسيدنا، اما راهو حتى سيدنا عاتي فيهم ثقة عمياء. اش باش نعملوا احنا؟
6: هاو سيدنا جاي برا. انت يا باش اغا، توا نعرف اش نعمل.
5: شو يا فاطمة تستنى فيا؟ نعرفك مادامك قلقة ماشية جاية في الوسطية، عندك ما تقولي.
6: قولي يا سيدنا، يا اخي متني على البلاد، الدنيا رايضة.
5: فما شوية قلاقل وصيت عليهم مصطفى خزندار.
6: قلت لي خزندار يبات ياكل مع الذئب ويصبح يبكي مع السارح كما يقولوا العربان.
5: انا ما نعرفش عليك يا فطومة، عليه متحامله برشا على مصطفى خزندار.
6: انا راقي انه خزندار يخدم في سيدنا، ما عليه كان يطيعوا كما يقول المثل، وكان سيدنا يلقى خزندار باش يرهى البلاد والعباد، ما عليه كان يبيعوا.
5: بابا بيقوى عليك ربي يا فطومة، جبتها قد. على كل حال، وسع بالك، وانا نوعدك اذا نلقى دليل ضده نوقفه عند حده. باي هكا

0: بابا بابا ملا زاوية واسعة ومزركشة وفيها برشا بيبان. هذه ظهر لي بيوت الضيفان وزيد مطهر وبيت سليت وريحة العطر فايحة ما شاء الله. هاو جاي سيدنا الشيخ، خليني نمشي نقف ونسلم عليه.
1: مالك يوم الدين،
2: مالك يوم الدين.
0: السلام على سيدنا الشيخ مصطفى بن عزوز.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا وليدي، الزاوية على بنتك. اتفضل اتفضل.
0: بسم الله. يتفضل عندك كل خير يا سيدي الشيخ. نايا سألت على الشيخ مصطفى بن عزوز، قالوا لي ما تلقاه كان في الزاوية هذه. يا أخي هاني جيتك.
3: اي مرحبا مرحبا، الزاوية نورت بيك. اتفضل اتفضل، ايش عندك ما تقول؟
0: نايا الذهبي ماجري جد على ابو.
3: يا ولدي يا ولد ماجر من اعز العروش، الظلم ما يحبوهش، يصدموا ما يولوش. ايش تحب مشيخ؟ انا في الخدمة يا ولدي.
0: وصوني يا سيدي الشيخ، وانت شيخ الطريق ومعدن السلوك والحقيقة. سيدي مصطفى بن عزوز عندك صيت وقيمة في كل بر، في بلاد جلاس والهمامة وعيان القلعة الكبير.
3: الحمد لله الحمد لله، الله يبارك فيك يا وليدي يا بهدي، ويحفظك لشبابك ويقوي في إيمانك وصوابك. أنا شيخ الطريقة الرحمانية، قائمة عنية وفتحان ثنية، البركة الخير البارية. أنا مكنتني الرعاية الربانية بالبركة، وجمعت عليا أتباع الزاوية اللي بنيتها الكل العابر سبيل، يصلي ويسكن ويتعلم معلوم الدين. إيه يا وليدي، وإيش المطلوب مني؟ قصدي إشكون اللي موصيك ليا يا ذهبي؟
0: موصيني ليك علي بن غذاهم الماجري. قاري ومتعلم على يديك يا سيدي الشيخ.
3: ياك الراجل الفاضل هذاك، ياك الراجل اللي ما فماش منه سي بن غذاهم الماجري، قاري ومتعلم على يدينا. ما تقوليش ولد الطبيب الرعواني محمد بن مساهل الماجري.
0: اي نعم، هو بشحمة ولحمة يا سيدي الشيخ.
3: يا باهي يا باهي.

0: فل بتاع نائب عثت لزوج الشيخ مصطفى بن عزوز. الوقت مرشح حلو وربي يستر. اي والله مشغول. يا ربي ترجع سالم هذهبي. الحمد لله. فارس ولاد ماجر رجع بيه. الحمد لله يا ربي. توشي يا ذهبي، خوفتني بهالغيبة يا ذهبي وخي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: هيا سيدي لقيتها، لقيت الشيخ بن عزوز وقابلتها بنغدا ومسلم عليك. شاهي حظنك تفكر المرحوم ببيك.
0: ايه ايه كانوا صحاب ونايا كنت غشير نتبع.
2: ذهبي ها ذهبي وخي.
3: اهو جاي يا فضة. اهو جاي
0: اهو جاي. راح الفضة ذهبي. ورد بالك، ورد بالك تحكي على الشيخ مصطفى بن عزوز الحد. فهمتني يا ذهبي؟
1: فهمتك ابن غذا. وتهنى ما عندك كان رجع.
2: وين راح الذهبي؟
1: هاي هاي في لبانة بن غذا. خنشوف فضة وشبه ونخلط على عمار ومحمود الجبل. هاي في لمان.
0: اي كسلوك قول ليهم بن غذاهم رجع لدوارهم انعايرين ويرجع.
3: تهنى تهنى يا بن غذاهم تهنى.
1: واش يا فضة خيت؟
2: ناية استحشتك يا خي. ناية يما زعرة من وقتاش بديناكش الذهبي من جبل لجبل دي مشاجر تعلي بن غذاهم. يا حليل راهو حتى حنا عنا عليك حق.
1: سامحيني سامحيني يا فضة، أما هاكي تشوف عسكر الترك يصدم زدمان يطارد في العربان وزيد مش كناية يا فضة. تراسة العروش كلهم في بيوتهم ما يباتوش متحذرين دي مساهري.
2: ربي يسركم ويخليكم لتونس بلاد بلا رجال ما تسواش الذهبي.
1: ايه وبلاد بلا نساوين واش قيمتها فضة؟ راهم هم اللي حامين ظهورنا ومتحملين وحشنا وزقان.
2: بر بر يا بخي ما نعطلكش وتفكر امك زعر دو ما تغفل عليكم العين طول يا ذهبي.
1: اتهني اتهني وسلمي على يم وكلي لي ليل اتم السرسب وراوح فضة. فهمتي؟ هاي في الامان في الامان فضة.
2: في الامان يا بخي. ربي ينصركم ويعلي شانكم ويخفف محانكم. تراسة منورين ربي حن ولوا في حال حليلة على جال سرايا مخيرينهم يدخلوا للعسكر يعيشوا مشخشبين.

0: نحن نغاضغوها للتغيير المأمورين في مباشرة الخدمة السياسية.
1: اسمعني يا مسيو شارل، انت قنصل المملكة الفرنسوية، عندك رأي في الوضع صحيح، اما انا ما نجمش في وقت صعيب كما هذا باش نبدل الوزراء ورجال دولتي. اسمعني مليح، احنا ماناش كما في فرنسا باش نبدلوا بسهولة.
0: اي حدث يقع في اي بلد يكون من الاسلم تغيير الوزراء، لانهم سبب سوء الاوضاع ولن تتحسن على ايديهم.
1: هذه مسألة ترجعنا لنحن يا قنصل. اسمعني مليح، واحنا عنا ما نقوله، كل شيء في وقته يا مسيو شارل.
0: Votre Excellence، إن صعب عليكم الأمر يمكن أن نختار لكم من يصلح من الوزراء، فإن قبلتهم كلهم سوف تساعدك المملكة الفرنسية في تجاوز هذه الأزمة، وسوف تنال رضا الامبرور.
1: مسيو شارل، بلغ شكري للإمبراطور، أنا محسوب مانيش خير بالبيات اللي كانوا قبلي، حكمي وعرشي بدين الخالق سبحانه وتعالى.
2: Un orgueil complètement dépassé dans ce pays. La situation vient bientôt exploser, j'en suis sûr. On va voir, monsieur Le Bey, qu'est-ce que vous allez faire. On va voir.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، نورتني زارتنا بيك البركة.
1: يعيشك سيدي الشيخ. لا يا بيي، قراني عندك يا سيدي الشيخ.
0: اي معلوم،
1: قريتني وعلمتني علوم عجيبة، علمتني حروف الكتيبة، ولا يا شاكر فضل ربي، وقاصدك في وقات صعيدة.
0: اتفضل مرحبا بيك في كل وقت. انت يا ابن غذاهم ولد الطريق، اماكس براني
1: يعيش،
0: وحتى نقول فيك وتاني، وارث على بيك حديث مليان معاني، انبيه وفطين واللي في داخلك براني.
2: سيد الشيخ يا سيد الشيخ يا سيد الشيخ،
0: معايا ضيف، اصبر شويه حتى نجيك.
2: الله يبارك.
1: هذه ناس طامعه في البركه شيخ. شيء لله يا سيدي مصطفى بن عزوز.
0: شيء لله ولا لله.
1: جاوبني يا شيخ.
0: تفضل.
1: رفضنا الجزيه يا سيدنا، واش قال فيه الشرع؟
0: اش باش نقول لك يا بن غذاهم، في الشرع يا وليدي الزكاه اخذ من الاغنياء لسد خلة الفقراء، هذا سر وجوبها. وزكاة بلادنا أخذ من الفقراء للزيادة في كسب الأغنياء.
1: صحيح، هذا هو صحيح سيد الشيخ. السرايا عكسة الشرع، والظلم واجب على المظلوم يتصدى له، ومحاربته فرض.
0: شو هالخيالة هذا من مسال كلام الزاوية؟ بالغلاهم اهرب عايش ولدي، اهرب
1: اهرب منين يا شيخ منين؟
0: اهرب عايش ولدي، اهرب.
1: استنى
0: اهرب، ادخل ادخل ادخل السرداب وادخل. انا عامله كيما الماجد، اسمعني اتعدى في طويل بركة غادي. يا رب يستر يا رب يستر يا رب يستر. تفضلوا تفضلوا، مرحبا عسكر سيدنا، مرحبا مرحبا، تفضلوا تفضلوا.
3: كنتم مع باي الشعب علي بن غذاهم، بطولة حداد بوعلاج، محمد السعيد، عزيز أبو الأبيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي. ضيوف الشرف: فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله. تمثيل: كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى ترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي. هندسة الصوت: لسعد الدريدي. توظيف: إدريس الشريف. ساعد في الإخراج: توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى، كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا من كل شر وسوء، يا واحد يا علام،
2: يا رب يا فالق الأصباح. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها ذلا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد. يا رب يا من تفرد بالبهاء وبالسنا في عزه، وله البقاء السرمد. يا من له وجب الكمال بذاته.

يا رب، يا بر يا رحيم، يا عدل يا كريم، يا رب يا عظيم. إلهي، هذه العيون دامعة، هذه الأكف ضارعة، هذه الحنايا خاشعة، هذه القلوب واجفة، هذه الخلايا راجفة، هذه البرايا خائفة.

يا رب يا رب أمن خوفهم، يا رب واقبل بفضلك دمعهم وخشوعهم، يا رب واجعلها سبيلا للجنان، يا عظيم العفو وامنحنا الأمان. يوم يسهو كل خل عن خليله، يوم يمضي كل عبد في سبيله، إلهي يا رافع السماء بلا عمد، يا رب ظللنا بعرشك، يا رب واسترنا بسترك، يا رب أعتقنا بمنك يا رب.

لبيك ربي وسعديك، لبيك والخير كله بيديك، والشر ربي ليس إليك.

سعد شفيق. تقديم منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

دعوني أعترف لكم إنني امرأة أحبت ذات يوم، لكن حبه جعلني كعاصفة هوجاء تارة أو غيمة تارة أخرى أو نجمة عند ذلك الشاطئ الذي كنا عنده في أول

وكنت أغور بأحلامي. كلما تأملت عيني فأزداد عطشا، وكنت أعرف أن مضيت دونه سيزداد عطشا. لهذا ألوذ بالبكاء، لهذا أنا ألوذ بالبكاء كي لا أبادله الولع والجنون.

بين شلالات المناجاة كانت حروف أشواقهما كالسكر كالشهد في مملكة النرجس، وكانا عند شاطئ النهر وعند الأصيل يجمعهما لقاء وتجمعهما وشوشات كهمسات المطر أو كغمزات القمر عند اكتمال الليل. كانا كنجمتين في السماء تمضان بالحب، وليكونا قصة لكل أولئك العشاق. كانت هناك صلاة ليست كباقي الصلوات، وكانت هناك أغنيات ليست كباقي الأغنيات. وهكذا كانت أشواقهم.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 71 بعد 200، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيات الموالية. أباح الله تعالى صدقة التطوع لغير المسلمين، سواء أكانوا مشركين أم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وبين أنه لا ينبغي التحرج من إعطاء الفقير غير المسلم الصدقة، لأن الصدقة لسد خلته ولا دخل لها بإيمانه. والله تعالى يرزق المؤمن والكافر من خير الدنيا، وشأن المؤمن أن يتخلق بأخلاق الله، وأن يكون خيره عاما للناس إشعارا بحب الخير والنفع للبشرية، ودليلا على توافر صفة الرحمة والمحبة في قلب المسلم لكل إنسان، وإبعادا للعصبية الدينية التي من شأنها التهديم والتفريق والفتنة وزرع الأحقاد والضغائن والتنفير من قبول الإسلام الذي يترك أمر الهداية للدين لله تعالى. فإن الهداية من الله، وتقتضي الشفقة إعطاء المحتاج أيا كان دينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. ورد في سبب النزول روايات عديدة مضمونها واحد، فقد روي أن أناسا من المسلمين كانت لهم أصهار في اليهود، وقد كانوا ينفقون عليهم قبل الإسلام، فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم، فنزلت ليس عليك هداهم الآية. وروى سعيد بن جبير في سبب نزول الآية أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم، فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام. وحكى الطبري أن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بمنع الصدقة إنما كان ليسلم ويدخل في الدين، فقال الله تعالى ليس عليك هداهم. ليس عليك هداهم أي لا يجب عليك يا محمد أن تدخل الناس في الإسلام، وإنما عليك البلاغ والإرشاد إلى الدين الحق فقط، وأن تبشر من أطاع بالجنة وتنذر من عصى بالنار. ولكن الله يهدي من يشاء، أي إن الله هو الهادي إلى الدخول في الإسلام، فهو الذي يوفق عباده لذلك بما وهبهم من العقول وما أبانه لهم من سنن وأدلة ترشدهم إلى الدين الحق. فالهدى نوعان: هدى الدلالة والإرشاد إلى الخير، وهو مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهدى التوفيق إلى طريق الخير والسعادة، وهو مختص بالله تعالى. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي وثواب ما تنفقون من مال في سبيل الله فنفعه عائد إليكم، ولا ينتفع به غيركم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيصون المال ويحصن الثروة ويحميكم من أذى الفقراء بالنهب والسلب والسرقة، لأن الجائع يستبيح لنفسه كل شيء، والفقراء إذا ضاقت بهم الحال تألبوا على الأغنياء وسلبوهم ونهبوا أموالهم وآذوهم على قدر ما يستطيعون، ثم يسري شرهم إلى غيرهم فتختل نظم المجتمع ويفقد الأمن في الأمة. وأما في الآخرة فثوابه لكم بدخول الجنة وتكفير بعض السيئات والذنوب. مستمعي الكرام، لقد أباحت الآية دفع صدقة التطوع لأي إنسان كان، أما الصدقة المفروضة أي الزكاة فلا يجزئ دفعها لكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم. كذلك لا يجوز دفع زكاة الفطر لكافر. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي وإنكم لا تنفقون إلا طلبا لرضوان الله وثوابه، لا لأجل جاه ولا مكانة عند المنفق عليه. وعلى ذلك فلا فرق بين فقير وفقير إذا كان مستحقا أيا كان دينه، فالله لم يحرم أحدا من رزقه لأجل عقيدته، وهذا كقوله تعالى في سورة الإسراء: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ولا داعي للمن والأذى أو الرياء والسمعة، لأنك تقصد بنفقتك وجه الله وحده وفعل الخير المحض دون انتظار ثناء أو جزاء الناس في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها. وأكد تعالى هذا المعنى في جملتين تاليتين: الأولى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، أي يصلكم ثوابه في الآخرة كاملا غير منقوص. والثانية وأنتم لا تظلمون، أي لا ينقص لكم ولا يضيع عليكم منه شيء، فيكون ذلك النقص ظلما، كقوله تعالى في سورة الأنبياء: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكل هذا يدل على أن الإنفاق يكون للفقراء عامة مسلمين أو غير مسلمين، وذلك نحو قوله تعالى في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والأسير لا يكون عادة إلا مشركا، وقوله تعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم.

ثم بين تعالى أحق الناس بالصدقة فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، أي اجعلوا ما تنفقون للذين ذكر الله صفاتهم الخمس التي هي من أجل الأوصاف قدرا، فأحق الناس بالصدقة هم الفقراء بالصفات الخمس التالية: الصفة الأولى الإحصار في سبيل الله، أي الذين حبسوا أنفسهم في طاعة الله للقتال في سبيله أو العمل في مرضاته كطلب العلم، إذ هم لو اشتغلوا بالكسب مثل غيرهم لتعطلت المصلحة العامة التي أحصروا فيها وحبسوا أنفسهم لها، وتجب نفقتهم في بيت المال. فإن حبس الشخص نفسه في الأعمال المشروعة التي تحقق المصالح العامة كالقتال وطلب العلم، وكان يستطيع الكسب في أوقات فراغه، لم يحل له الأخذ من الصدقة. ويروى أن هذه الآية نزلت في أهل الصفة وهم حوالي 400 رجل من المهاجرين، ولم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر، كانوا في صفة المسجد وهي سقيفته يتعلمون القرآن بالليل ويخرجون للقتال في النهار، فمن كان عنده فضل أتاهم به إذا أمسى. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوما على أصحاب الصفة فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال: أبشروا يا أصحاب الصفة، فمن بقي من أمتي على النعت الذي أنتم عليه راضيا بما فيه فإنه من رفقائي. الصفة الثانية العجز عن الكسب، وهو المقصود بقوله تعالى: لا يستطيعون ضربا في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر، أي لا يتمكنون من السفر أو التنقل في البلاد للتجارة والكسب، وعجزهم لأسباب عديدة، منها الكبر والشيخوخة، ومنها المرض، ومنها الخوف من العدو، أو بسبب انشغالهم بالقتال ونحو ذلك من الضرورات. الصفة الثالثة التعفف، وهو المبالغة في الترفع عن الطمع مما في أيدي الناس، حتى إن الجاهل بحقيقة حالهم إذا رآهم يظنهم أغنياء لعفتهم وصبرهم وقناعتهم وتعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم، وهذا معناه سبحانه بقوله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الصفة الرابعة القرائن المميزة لهم، أي إن لهم سيما وعلامة خاصة، والتعرف عليهم يحتاج إلى فراسة المؤمن وخبرة المجرب وحنكة ذوي البصيرة والعقل، فصاحب الحاجة لا يخفى على المتفرس مهما تستر وتعفف، وربما يستأنس بمظاهر الضعف ورثاثة الثياب، وربما لا يكون ذلك دليلا مقنعا، فقد يتظاهر بعضهم بالفقر، وقد يلبس بعضهم اللباس الحسن لعزة نفسه ويكون هو المحتاج وغيره هو الكاذب، فيحكم عليه من خلال أمارات وجهه أنه فقير، وهذا ما أشار إليه تعالى بقوله: تعرفهم بسيماهم. الصفة الخامسة عدم الإلحاح في السؤال، أي إنهم يسألون الناس غير ملحفين، فلا يلحون في المسألة ولا يكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه،
فإن من سأل وهو غير محتاج وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف، وفي هذا تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس إلحافا، وهذا في الحقيقة شأن أغلب الشحاذين اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة. وقد يكون المقصود في الآية أنهم متعففون عن المسألة عفة تامة، ويكون التعفف صفة ثابتة لهم، أي لا يسألون الناس بإلحاح ولا بغير إلحاح. ومعلوم مستمعي الكرام أن السؤال محرم لغير ضرورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. فمن يعلم أنه يسأل لنفسه تكثرا كالشحاذين الذين جعلوا السؤال حرفة وهم قادرون على العمل لا يعطى شيئا. ومعلوم كذلك أن من أدب السؤال عدم الإلحاح في المسألة. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي ما من نفقة صغيرة أو كبيرة إلا ويعلمها الله، ولا يخفى عليه الباعث على النفقة، ويجازي حسب النية. وفي هذا ترغيب في الإنفاق الطيب وترهيب من الإنفاق الخبيث. بعد ذلك أوضح تعالى فضيلة الإنفاق وثواب المنفقين وجزاء الإنفاق في جميع الأحوال والأوقات ومضاعفة الأجر على ذلك، فقال عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تصدق بأمواله ليلا أو نهارا سرا أو علانية ولم يمتنع عن نفقة وقت الحاجة إليها، ومنها النفقة على الأهل، هذا له الأجر الكامل عند ربه، وثوابه على الله لا على أحد سواه، ولا خوف عليه في الآخرة، ولا يتعرض للحزن أبدا، أي فلا خوف عليه من أهوال يوم القيامة، ولا يحزن على ما خلفه من أولاد، ولا على ما فاته من الحياة الدنيا وملذاتها، فلا يأسف عليها لأنه قد صار إلى ما هو خير له من ذلك. فقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم، مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار وفي جميع الأحوال سرا أو علانية. لكن تقديم الليل على النهار والسر على العلانية يومئ إلى تفضيل صدقة السر على صدقة العلن. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. يتجدد لقاؤنا في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

ويلي طرا واطلق في المديح لساني.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

0: السادسة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار اليوم: انطلاق حملة نظافة كبرى ببلدية العوابد الخزانات وأخرى بقرية الشفارة السياحية. المجلس المحلي بصفاقس المدينة يطالب بتحديد موعد نهائي لإخلاء شاطئ الكازينو. اليوم انطلاق أصغر المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي لتسليط الضوء على التوجهات الجديدة خلال المرحلة القادمة. رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان. وفي أخبار العالم: مهلة أمريكية لطهران للتوصل إلى اتفاق، ومجلس الشيوخ يقيد صلاحيات الرئيس الأمريكي بشأن الحرب على إيران. الموعد القادم للأخبار تمام 6:30 بإذن الله. الزميلة فاطمة مقني تواصل معكم المشوار الصباحي. متابعة طيبة.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

0: المصباح.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح المحبة، صباح العطاء، صباح الخير يا أهل الذوق الراقي والقلوب التي تزهر بالمحبة والأمل مع أول خيوط هذا الصباح الجميل ومع نسائمه التي ترتل أنشودة الحياة. نطل عليكم بكل الود والمحبة عبر أمواج إذاعة صفاقس، عبر أثير هذه الإذاعة الجميلة في هذا الأربعاء 20 مايو 2026 ميلادي الموافق لثلاثة ذي الحجة 1447 هجري، ونحن في أفضل أيام الدنيا والتي أقسم الله عز وجل بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها. العشر من ذي الحجة نسأل الله فيها أن يملأ قلوبنا طمأنينة وأيامنا بركة وأرزاقنا سعة، وأن يجعل لنا في كل خطوة توفيقا وفي كل دعوة إجابة وفي كل حلم بشارة جميلة. أيام عظيمة نؤمن أنها تبدأ من قلب يحمد الله وروح لا تفقد الأمل ونفس تحسن الظن بربها حتى في أصعب الظروف. فلنجعل من صباح هذا اليوم موعدا مع التفاؤل، ولنرتب فوضى الحياة بالإيمان، ولنزين دروبنا بالكلمة الطيبة، فإن بعض الكلمات ترمم أرواحا كاد التعب أن يطفئها. وتذكروا دائما أن القلوب التي تصنع الخير في صمت يزهر الله في أيامها نورا لا يذبل، وأن أجمل ما نهديه لمن حولنا هو صدق المشاعر ونبل الحضور. فافتحوا نوافذ الرضا ودعوا أرواحكم تتنفس الأمل، وامضوا في يومكم بقلب خفيف يؤمن أن ما عند الله أجمل، وأن بعد كل تعب راحة، وبعد كل صبر جبرا جميلا. أسعد الله صباحكم وأضاء دروبكم وحفظ لكم من تحبون، وجعل أيامكم مليئة بالسلام والسكينة والفرح الذي لا يغيب. صباحكم أمل يشبه الضياء، ويومكم نجاح يليق بقلوبكم الجميلة، وأرواحكم دائما معلقة بالخير والمحبة. مرحبا بكل من يتابعنا، واليوم في الإخراج الفني معنا طارق بكور، على الكونسول فاطمة مقري، معكم في مستوى الإعداد والتقديم معكم أسامة عبسي، على مستوى الاستقبال وتنسيق مع مختلف الضيوف. يا فتح يا رزاق، ونعود مرة أخرى لدعوات الخير في أول يومنا عبر موجاتنا في أحلى صباح.
0: يا فتاح يا رزاق،
1: صباح النور سيدي.
2: صباح الخير، صباح الخير ليك فاطمة، وصباح الخير لكل عاملين معك في إذاعة صفاقس، وصباح الخير لكل مستمع إذاعة صفاقس داخل وخارج الوطن، اللي في الطريق واللي في العمل واللي في المنزل.
1: عودة ميمونة معنا عبر موجة إذاعة صفاقس، وإن شاء الله هتنورنا ديما بالخير.
2: يعيشك ربي يبارك فيك فاطمة.
1: أي سيدي، نتوكلوا على الله، دعوات الخير في أول يوم هذا إن شاء الله.
2: أي ليمة الفضيلة هذه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من الدعاء. فاللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، نحمدك على نعمة الإيمان، ونحمدك أن بلغتنا هذه الأيام المباركة التي فضلتها على سائر الأيام وأقسمت بها في كتابك العزيز لعظم قدرها ورفعة منزلتها. اللهم اجعل لنا في هذه العشر نصيبا من كل خير تنزله، ومن كل رحمة تبسطها، ومن كل ذنب تغفره، ومن كل دعاء تسمعه وتستجيبه بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وأصلح قلوبنا، واجعلنا من المقبولين في هذه الأيام المباركة. اللهم ارزقنا فيها صدق التوبة وحلاوة القرب منك ولذة الدعاء والذكر.
1: أمين.
2: واجعل ألسنتنا رطبة بتكبيرك وتهليلك وتحميدك. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، ويسر لهم مناسكهم، وتقبل سعيهم، واجعل حجهم حجا مبرورا، وذنبهم ذنبا مغفورا.
1: أمين.
2: اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، محمولين برضاك ورحمتك وغفرانك. اللهم ببركة هذه الأيام الفضيلة وفق أبناءنا وبناتنا في امتحاناتهم، وافتح عليهم فتوح العارفين، وألهمهم الصواب والسداد.
1: أمين.
2: وثبت قلوبهم وأذهانهم، وأزل عنهم الخوف والتوتر والقلق. اللهم ذكرهم ما نسوا، وعلمهم ما جهلوا وارزقهم الفهم والنجاح والتفوق. اللهم لا تضع لهم تعبا ولا تهدم لهم حلما، واجعل النجاح حليفهم والفرح يملأ قلوبهم وقلوب والديهم.
1: إمين.
2: اللهم اجعلهم من أهل العلم النافع والخلق الطيب، واحفظهم من كل سوء وفتنة.
1: إمين.
2: واجعل مستقبلهم مليئا بالنور والبركة والتوفيق. ربنا في هذه الأيام العظيمة لا تدع لنا دعاء إلا استجبته، ولا أملا إلا حققته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا قلبا مكسورا إلا جبرته.
1: أمين.
2: يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. رب يعطينا خير اليوم هذايا ويكفينا شر اليوم هذايا، ونبدأ نهارنا إن شاء الله ديما بالخير. نغماتنا نهدد لكم من قلبي القلب. لبيك اللهم لبيك.

0: الأصباح.
1: حكمة اليوم وغدوة.
2: حكمة اليوم وغدوة مع الشيخ فايز تمر اللي ديما ينورنا إن شاء الله بالخير ورجع معنا في الاستوديو. الله ينورك إن شاء الله ديما بالخير شيخي ومعك أنت في الأيامات هذية أيامات الخير والبركة العشر الأوائل من ذي الحجة. إن شاء الله كل عام أنتم بالخير وإن شاء الله صيامكم مقبول بإذن الله في الأيامات هذية المفتخرة. هكا ولا لا؟
3: إن شاء الله إن شاء الله. ولا غدوة هو أفضل صيام يوم عرفة.
2: يوم عرفة أكيد
3: أفضل
2: أكيد
3: صيام
2: أكيد
3: يوم عرفة
2: أكيد. إن شاء الله نصوموا بالخير
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله نلقاو كان أجر هذية وإن شاء الله حج مبرور ودم مقبور لكل حجيجنا الميامين
3: إن شاء الله. ربي يتقبل منهم وربي يرجعهم لديار مغانمين سالمين ومغفور لهم إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين. حكمة اليوم باش نقولوا إن بعض القول فن. هذية كلمة هامة جدا
3: صحيح.
2: خاصة في خدمتنا نحن في الراديون
3: واضح
2: وكل كلمة عندها ميزانة.
3: أنا
2: أما هيك هي أما خلينا نقولوا كنا نحبوا اللي يعرف يحكي بالباهي. الناس الكل تحب هكا تقعد في محفل إنسان يعرف يحكي بالقدر. نعطيه قيمة كبيرة للكلمة الموزونة للخطيب للشاعر للي يعرف يقنع. هذا كله صحيح إن بعض القول فن. أما عمرك سألت روحك شكون يسمع بالباهي؟ اليوم الناس الكل تحكي في القهوة في القسم في التيك توك في العائلة الكل يحب يوصل صوته.
3: هات شكون يسمعك؟
2: أما قليل المستعد يسكت باش يفهم. خاصة الحكمة الكبيرة اللي لازم ناخذوها إنه ربي خلق لنا زوزودان وفم واحد
3: ولسان واحد.
2: كان يحب نحكيه برشا لو عملنا زوز فهم وذن واحدة. هذه اللي لازمنا نخدم عليه اليوم وغدوة في كل الأوقات. فاجعل الإصغاء فنا. هذا الربريك والجزء الثاني من حديثنا. ليك الميكروفون شيخ.
3: فعلا أخت فاطمة وخيالي المستمعين تقول الحكمة متاع اليوم وغدوة إن بعض القول فن. فاجعل الإصغاء فنا. هذه الحكمة تورينا أختي فاطمة وخيالي المستمعين أنه مش البلاغة كما كنت تقول أنت توكا كان في الكلام برك. أما زادة في القدرة على الإنصات. وكما الكلام ينجم يبني جسور ما بين القلوب والعقول فالإصغاء هو يعطي للجسور هذيك المعنى والقيمة الحقيقية. ومش كل من يسمع راهو يصغي ومش كل من يصغي يفهم. الإصغاء الحقيقي هو حضور بالقلب والعقل قبل الوذنين. وقت اللي الإنسان يتقن الإصغاء مش يلقط الكلام برك لا لا يفهم زادة شنو اللي وراء الكلام من مشاعر ومعاني. برشا عباد يحتاجوا لشكون يسمعهم أكثر من اللي يحتاجوا لشكون يحكي لهم. خاطر الإصغاء يخلي الإنسان يحس باللي صوته عنده قيمة وأنه محل اهتمام وتقدير. وفي وقتنا توا ولا كل حد يحب يتكلم ويفرض رأيه ولا الإصغاء حاجة نادرة عملة نادرة وفن ميتقنوش كان أصحاب النفوس الراقية. الإصغاء دليل على التواضع أول حاجة. خاطر كيف تسمع لغيرك راك تعترف اللي عنده ما يتقال وعنده ما يتسمع. هو زاد دليل حكمة. خاطر اللي يصغي برشا يتعلم برشا. والله تعرفش احنا ثم مثال صغير انا ما نحبش نشبه بروحي لكن يلزمني نحكي المثال هذا على الاقل خاص بي انا. احنا وقت اللي كنا نتعلموا في القران اختي فاطمه وخياني المستمعين ومده قرابه 15 سنه كنا نتعلموا ملا حفظ وتجويد. عاد اوكل الشيخ نتاعنا ربي يبارك فيه من خلال المنبر هذايا كان يقيم بالواحد بالواحد باش معناتها كيما نقولوا يقيموا باش يقيموا
2: يراه
3: باش يرى ما مرحله وصل لها وكل شيء. عاد بعد ساعه احنا نبداو نتصنتوا تلقانا نتصلحوا من خلال هيك الحوار اللي يدور بيناتهم. وقت يصلح له هيك الاخفاء هيك الادغام هيك القلقله هذيك التفخيم هيك الترقيق احنا تلقانا نقولوا ايه بالحق انا هذه عندي غلطه صحيح. من هنا الصغار زاد يحمي البنادم التسرع في الحكم على الناس ومن سوء الفهم. برشا خلافات اختي فاطمه وخير المستمعين ما تجيش من اختلاف الاراء اما تجي من غياب الاصغاء الصحيح. وكيف نسمو بعضنا بصدق نفتحوا باب التفاهم ونزرعوا الاحترام ونبنيوا علاقات اعمق واقوى لهذا. اذا كان كلام فن يوري ثقافتك فالاصغاء فن يكشف اخلاقك واصلك. خلي وضنك ديما مفتوح للحكمه وقلبك واسع لفهم الناس وعقلك مستعد كل يوم باش يتعلم حاجات جديده. راه مرات صمت الناس يقول اكثر من 1000 كلمه وهذاك علاش حكمه اليوم غدوه تقول إن بعض القول فن فجعل الإصغاء فنا.
2: هو الحكمة تقول إذا كان الكلام من فضة يكون سكيت ذهب.
3: صحيح.
2: وقتاش يكون سكيت ذهب؟ وقت اللي أنت مش تركز مع الكلام هذيك.
3: صحيح.
2: وتفهمه تركز مع كل كلمة مش تصطاد
3: وتتعلم منه تتقدم رو بالإصغار رو.
2: طبعا
3: مش كان المناقشة رو حتى وقت اللي نسمع بعضنا رحنا نتقدم رو.
2: أكيد خاطر كل واحد فينا رو عنده نقطة إيجابية باش يقولها، ومش ما انت راو انت كلامك صحيح ولا انا كلامي صحيح، نجم يكون كلامك انت صحيح وكلامي انا صحيح والحقيقة تكمن بين الاثنين.
3: صحيح.
2: لكن اليوم مالوغوزمون موجودة في المجتمع متاعنا الناس كل تحكي حد ما قاعد يسمع.
3: صحيح. وكل حد يحب يفرض رأيه ويفرض كلمته حتى لو بالغلط، خاطر الاصغاء ما هوش موجود.
2: هذيك هي، وخاصة نعود نقولوا انه الناس الكل اليوم قاعدة تحكي وحتى حد ما قاعد يسمع.
3: بالضبط.
2: للأسف. ربي يهدينا على بعضنا إن شاء الله. الناس الكل يا ربي، إن شاء الله ربي يعطيكم خير النهار هدية ويكفيكم الشر النهار هدية. إن شاء الله ديما منورنا الشيخي.
3: يعيشك ربي يبارك فيك أختي فاطمة وخيرين المستمعين الكل، ربي يبارك فيهم إن شاء الله.
2: يحييك يا ربي. أي سيدي، أعطينا نغمة موالي طرق بكوريوم معنا في الإخراج الفني.

0: المسبح. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. أقلعت صباح اليوم الرحلة الأخيرة لحجاج ولاية صفاقس من مطار طين الدولي باتجاه مكة المكرمة. تنتظم اليوم وغدا حملة نظافة تشمل مداخل الخزانات والعوابد ووادي الشعبوني في اتجاه وادي العوابد، إضافة إلى إزالة الأعشاب الطفيلية وتدخل العناية بالمحيط البيئي. كما تنتظم في المحرس حملة نظافة أخرى تتوصل إلى غاية 23 من مايو الجارية. تقرر وبصفة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى تقديم تاريخ صرف جريات المتقاعدين إلى يوم الجمعة القادم وفق الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو الجاري بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنته المنظمة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي. اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. بترتيب من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنطلق اليوم أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي لتسليط الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة القادمة، من خلال وضع خارطة طريق ترتكز على إزالة الكربون من القطاع الصناعي وتسريع نشر الطاقات المتجددة وتعزيز التقنيات الحديثة والتنقل الكهربائي، بالإضافة إلى تخزين الطاقة والتثمين الطاقي للنفايات. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن بلاده ستفتح جبهات جديدة إذا ارتكب العدو الأمريكي حماقة جديدة. بدأ اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى بكين بعد أيام من زيارة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يكون الملف الإيراني على رأس نقاشاته ونظيره الصيني شي جين بينغ. على الجبهة الشمالية، أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 10 لبنانيين وإصابة 3 في حصيلة غير نهائية لغارة إسرائيلية على دير قانون النهر. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة.

0: مزيان وهكذا هكا التصويرة ديجا موجودة في اللايف. خلينا نرحبوا بالنجم اللي ما جاش للبلاتو خاطر ديما طاير. نحبوا نحكيوا على طائر القطاع. هذا مش عصفور زينة يحطوه في قفص، هذا طيار صحراوي أصيل يطير 60 و70 كيلومتر في النهار، مش باش يتفرهد، باش يشرب ويرجع. والأغرب ما يهزش الماء في منقاره، يهزه في ريشه وفي ريش الصدر متاعه. اسفنجة طبيعية يعبيها ويرجع يسقي صغاره في العش، يعني أب مثالي قبل ما تولي موضة. يعرف طريق الماء بالضبط من غير لا جي بي اس ولا حتى جوجل مابس، ويمشي ديما في سرب خاطر يعرف اللي الوحدة في الصحراء ما توكلش الخبز. وهذا هو طيرنا اليوم، ومعك سيري دا باش ناخذ أكثر معطيات مع كل المراجع ومع كل الاستشارات اللي موجودة معكم. الله يبارك لكم، تفضل.
1: اليوم باش نحكيو على القطاع قطات. هو الطول نتاعو من 28 الى 32 سنتيمتر، التسميه نتاعو زرق العين، بهلالات النعاق، القطاع العراقي، كذلك القطاع الاسود البطن اي الكدر. ذي الطول نتاعو من 30 الى 36 سنتيمتر، اضخمها حجما واثقلها وزن. القطاع المتوج وهي أصغر الأنواع، طولها من 25 ل28 سنتيمتر، ضم 3 أنواع اللي موجودين عندنا. وين يعيش هذا بالضبط؟ القطاع أسود البطن الكدرة، طيور قارة ومهاجرة محليا، تتواجد تحديدا بين حوض مجرد شمالا وجبال طباق جنوبا، حيث تعشش أي في المناطق الحارة الجافة وشبه جافة. القطويات جميعها كما حكينا ذات أصول صحراوية، متوسط الحجم، جسمه مدمج وقوي، ألوانه رملية وبنية تساعده على التمويه، أجنحته طويلة ومدببة، طيرانه سريع جدا. أهم ميزة في الطائرة ذي كونه ألوانه تشبه الأرض الصحراوية بشكل مذهل، ذلك اللي يساعده على التمويه لأنه طائر حذر، كما يقطع مسافات يعني طويلة بحثاً على الماء، ثم يحمل الماء لفراخه داخل جيوب ريشه، داخل جيوب ريش بطنه. هذا يعني من الميزات الفراخ تشرب الماء مباشرة من ريش الأب، وهذه من أندر السلوكيات يعني في عالم الطيور. بالنسبة للتغذية يتغذى على البذور والحبوب والنباتات الصحراوية، أحياناً الحشرات الصغيرة. التكاثر غالبا في الربيع وبداية الصيف حسب نسبة التهاطلات بالطبيعة. القطاطيات طيرانها يتميز بطيران غماز عند تحريك جناحين، تظهر إشارات بين اللون الأبيض والأسود، وتختفي أطراف القوادم الكبرى ذات اللون الأسود. الكدرة، بالنسبة للكدرة ذات الطيران لأن بطنها أسود ثم أسفل الجناح أبيض ضارب للرمادي، وأطراف القوادم الكبرى والصغرى ذات لون أسود، وهي أكثر الطيور ارتفاعا في طيرانها.
0: نعم.
1: نشوف التوى عدد البيض متاع الطير متاعنا ذي.
0: أكيد.
1: العدد متاعه، عدد البيض متاعه يتراوح من 2 إلى 4 بيضات. المدة الحضن متاعه تقريبا من 20 إلى 25 يوم، والذكر والأنثى كذلك كما بقية الطيور يتقسمان الحضن. طريقة التعشيش متاعه تبنى عشها بسيط على الأرض وفي مكان مموه، خوفا من بعض أنواع الطيور الجوارح المهاجرة. بالنسبة للفراخ تغادر العش بسرعة، قادرة على تغيير الموقع بعد وقت قصير من الفقس. تعتمد كذلك على التمويه. الطيران يعني يتميز به الطائر متاعنا سريع جدا، يطيب يعني مسافات طويلة أحيانا في أسراب كبيرة، وصوت جناحيه قوي ومميز. بالنسبة للصيد متاعه القطاع يعتبر من الطيور الصيد المعروفة في تونس، لكن أعداده حساسة بسبب التغيرات البيئية وبسبب يعني
0: تغيرات مناخية.
1: التغيرات المناخية كذلك يعني الأخطار اللي تهد، وهي يعني الجفاف، كذلك نقص المياه، تدهور البيئة الصحراوية، كذلك التغيرات المناخية. دوره البيئي ينشر البذور، يدخل في التوازن الصحراوي، مؤشر على صحة البيئة الجافة. يعني كيف وكيف البعض من الطيور اللي تطرقنا لهم الآونة الأخيرة. الكدرة طائر يعيش في أقصى البيئات، لكن رغم الصحراء والعطش يبقى وفيا لصغاره حتى أنه يحمل الماء لهم في ريشه. هذه يعني من أهم الميزات اللي فيه، سبحان الخالق. في كذلك بالنسبة للطائر متاعنا يعني تغنى، يعني هو طائر يعتبر يعني جلوبال ما يعني يعتبر طائر من الطيور يعني ما عرفتها يعني معروف لدى العرب. وكما قال لي يعني قيس ابن الملوح في الشعر متاعه، بكيت على سرب القطاء إذا مررنا بي، فقلت ومثلي بالبكاء.

0: بكائي جدير أثرب القطاء هل من معير جناحي لعلي إلى من قد هويت أطيرا وأي قطاة لم تعرني جناحها فعاشت بضير والجناح كثيرا وألا فمن هذا يؤدي التحية فأشكره إن المحبة شكور. هذا يعني من شعر قيس ابن الملوح.
1: صح. إذا هو اليوم الطائر متاعنا اللي فيه برشا حكم وخاصة وأنه راه مش كل طائر صغير في الحجم راهو ما عنده ما يعمل قال الآخر يمشي ويجي وكاولا لا يسيري راهو كل طائر وكل مخلوق ربي خلقه عنده حكمة وعنده علاش وعنده دوره على مستوى الطبيعة. سيدي دان هارك ورد وياسمين إن شاء الله تحية من خلالك لكل أعضاء جمعية السيد البري في سليانا وكما العادة شعارنا خليها تعيش. الله يخليك.
0: شكرا.
1: 46 دقيقة من القلب طارق بكور من القلب وش نسمعه كما العادة أغنية أو جزء أو مقطع من أغنية طربية اخترنا اليوم حسب المقترحات متاعكم. وحشتني أما بصوت نور معنا
2: من القلب. من القلب. من القلب.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباح الخير. اليوم انطلاق حملة نظافة ببلدية العوابد الخزانات وأخرى بقرية الشفار السياحية. المجلس المحلي صفاقس المدينة يطالب بتحديد موعد نهائي لإخلاء شاطئ الكازينو. رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان. اليوم انطلاق أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي. في العالم مهلة أمريكية لطهران للتوصل إلى اتفاق، ومجلس الشيوخ يقيد صلاحية ترامب بشأن الحرب على إيران. استشهاد 10 لبنانيين في غارة إسرائيلية، وجيش العدو يعلن استكمال السيطرة على أسطول الصمود واحتجاز جميع النشطاء فيها. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

صباحكم بالخير ونهاركم فن وياسمين. هنا رجعنا لكم مع فقرتكم المحبوبة، هذه غناية ليكم، ولكن المرة هذه رؤية جديدة ولمسة أقرب لقلوبكم. ما عدتش مجرد غناية نهديوها لكم، لا، صارت غناية تحكي عليكم، تحكي على أساميكم وعلى أسامي ناس تحبوهم، وكيما تنجم تكون تحكي على صفاتهم الجميلة وإلا على مميزاتهم وأرواحهم اللي تسكن القلوب طول العمر. ممكن تكون الغنية باسمك أنت، ولا تحمل كلمات معبرة ورسائل محبة لشخص عزيز عليك، إنسان غالي بمجرد ذكر اسمه يدق القلب وتتحرك المشاعر. وبالطبيعة كل اسم ليه حكاية، وكل حكاية تستحق غناية. في هذه غناية ليكم، حتى في كومنتر أعطيونا أساميكم ولا أسامي حبيبكم ولا عزيز عليكم، وشنية الغنية اللي تحبوا تسمعوها وإحنا نهديوها لكم، ولا حتى تلمحوا بها بيني وبينكم واني نعرفكم عاد تحبوا التلبيح، وإحنا نعديوها بألحان وكلمات تحمل مشاعركم وترسم أجمل الحكايات ليكم وليهم وليكم. وغناية اليوم تحكي على خديجة كما سمعتوها، وشكون ما يحبش هالاسم العزيز اللي نجم يكون أمك، أختك، بنتك، زوجتك أو حد من أهلك، ولا حد جاء على بالك. اسم يتميز بكونه عربي أصيل، يحمل مكانة دينية رفيعة لارتباطه بالسيدة خديجة أولى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يرمز اسم خديجة إلى القوة والحكمة والحنان والقدرة على التحدي، ويتسمى كل الحاملات متاعه بالرزانة، الصبر ورجاحة العقل. وكان وما زالت الناس تربش بخديجة، وكل واحد كيفاش يحب يسميها، ثم شكون يسميها خدوجة، ثم شكون يسميها خدرلج، ثم شكون يسميها دوجدوج خدوج. عبر الأجيال عنا برشة تسميات لخديجة لين وصلنا اليوم الددو، وفي جيل توا برشة تسميات أخرين ممكن يجيوا على طويل. وسعداته وسعداته اللي عنده خديجة في حياته. وحتى يسرى المحنوش واكبت العصر بالتجديد وقالت شهتوشي خدرلج، هي في المحفل تدرج باللبسة تبهج، معذور العاشق في خديجة. وكيولي الاسم غناية ما عادش لما كلام يتقال، خلينا نسمع بعضنا خديجة صوت يسرى المحنوش، هديه خاص من قلبنا لقلوبكم الخديجة. زيدا كيف يتسمع فينا تو، زيدا على الراديو واسمع غنيتك، ونقولكم باي باي أسبوع الجاي مع اسم جديد وغنية جديدة.

0: ميتيو ميتيو حالة الطقس اليوم 20 ماي 2026 وبقية هذا الأسبوع. بلال الحيوي المعهد الوطني للرصد الجوي. صباحك نور وياسمين.
1: صباح نور أخت فاطمة، مرحبا بك ومرحبا بك كيف مسمعي دافسة.
0: إن شاء الله يومك ديما خير، وتعودنا أنه باش يكون إن شاء الله ديما خير بإذن الله، واللي يعطينا ربي ديما قابلينه. يلزمنا نعرف حالة الطقس. أي سيدي، حالة الطقس اليوم كيفاش هي؟
1: طقسنا لاباس، طقسنا مستقر، درجة الحرارة في المعدلات العادية، الأمطار الحقيقة ما ثماش، لكن تبقى استقرار حتى من السحاب، ما ثماش سحاب كثيرة، معناتها عامة مش يكون طقس قليل السحاب اليوم بأغلب المناطق. ثم نسمات من القطاع الشمالي اليوم تكون على مناطق الشمال الوسط، وتكون من القطاع الشرقي على مناطق الجنوب. عموما حتى سرعة الريح ذي فعلا معتدلة، تتقوى شوية بركة بعد آخر النهار في حدود 40 كيلومتر في الساعة كأقصى سرعة تكون في المرتفعات. عامة حتى زاد البحر كيف مستقر، قليل الاضطراب اليوم على كيف سواحل نتاعنا. درجة الحرارة مقارنة بيوم أمس شهد ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين، معناتها لا غير، باش تروح القصوى اليوم ب 22-26 درجة على المناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، و 127 إلى حدود 33 درجة ببقية الجهات. في صفاقس اليوم متوقعين إن شاء الله توصل درجة الحرارة إلى حدود 27 درجة. بالنسبة لغدوة الخميس كيف مازال الاستقرار، هذا الحقيقة الاستقرار مازال متواصل حتى لنهاية الأسبوع، معناتها عموما معناتها نفس العوامل الجوية أو ما ثمش تغييرات كبيرة في العوامل الجوية لحدود نهاية الأسبوع. بالنسبة للغدوة بعض السحب باش تكون موجودة بأغلب المناطق، تنجم تكون أكثر كثافة خاصة بعد الظهر بالنسبة لمناطق الوسط. مازالت متواصلة مع الريح من القطاع الشمالي على شمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. غدوة تتقوى شوية الريح، معناتها قوية نسبيا تكون كيقولوا قوية نسبيا، معناتها من 30-40 كيلومتر في الساعة تقريبا، معناتها قرب السواحل الشرقية، وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية المناطق. البحر مازال متواصل قل اضطراب إلى متموج خاصة في فترة ما بعد الظهر بالسواحل الشرقية، ودرجة الحرارة تبقى في نفس المعدلات أو في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى غدوة بين 22-27 درجة على الشمال المناطق الساحلية وكذلك المرتفعات، وبين 28 لحدود 34 درجة بالنسبة لبقية الجهات. نهاية الأسبوع إن شاء الله يوم الجمعة والسبت والأحد كذلك، معناتها تقريبا عموما الطقس عامة قليل السحب، ودرجة الحرارة تقريبا دون تغيير على نفس المستويات على في أغلب المناطق.
0: هذه حالة الطقس، إن شاء الله ربي يعطينا كان الخير، والطقس هذولي مواتي للفترة هذه، إن شاء الله ربي يعطينا كان الخير بإذن الله. شكرا لك بلال، نهارك ورد وياسمين، نهارك طيب. شهر 7:13 دقيقة، نغمنا ما زالت متواصلة نغم، وبعد شوية ناخذ رقم الأسبوع كالعادة مع الخبير الاقتصادي عبد الرزاق خواصة.

0: المصباح.
1: امورك واضحه انت ذول اللي تمابط من الدرجه حمداج مقبل فيتا يا طرق. صباح كوردو ياسمين 7:17 دقيقه. نقول صباح الخير عبد الرزاق حواس. صباح كوردو ياسمين عبد الرزاق.
2: اهلا وسهلا. صباح النور وكالعاده تحيه لكل المستمعين وان شاء الله نهاركم طيب ومبروك.
1: قبل ما نمشيو لرقم الاسبوع كما العاده معك انت مع كل الناس باش نسترجع كالعاده نوستالجيا الطفوله اللي عندنا. اليوم باش نرجع المسلسل كنت تذكر انت ذكرنا برشا في طفولتنا. افتح يا سمسم نسمع افتح يا سمسم ونرجع.

0: يا حسرة هكا ولا ليه؟
1: ايه يا حسرة، هذي نعمان وبدر
0: وميسون وبدر وأنيس لا وكنا نذكر نعمان نقولوا يا عبد الله اي زيد كيف كيف
1: عبد الله
0: ونذكر كيفاش نعمان قبل نقولوا احنا كيفاش عاملين الكرش هذاك تذكر قبل التخيل نتاعنا تبارك الله علينا معناتها نقولوا لازم حطينا خمسة عباد في وسط الكرش هذيك باش نجموا يعملوها تبارك الله علينا حاسين كنا ياسر ذكاء وقاد احنا صغار على كل شو رقم الاسبوع معك مباشره نعطينا الجانجل طارق رقم الاسبوع وناخذوا رقم اليوم
2: رقم الأسبوع
0: رقم الأسبوع معك عبد الرزاق أحواس ورقم الأسبوع الجمعة هذه باش ياخذنا في نسبة النمو بالنسبة لتونس رقم إيجابي وبعده لكن ليك الميكروفون
1: بالضبط سجل الاقتصاد التونسي نمو سنوي ب 2.6% خلال الثلاثي الأول ل 2016 مقارنة بنفس الفترة 2025 لكن التراجع هذايا نلقاو زاد فما تراجع على مستوى الفصلي اللي هو يخص الثلاثة أشهر الأخرانيين نتاع 2025 مقارنة 26 واللي هو إلا 0.3% يعني نحكيه على تحسن على على المدى السنوي ونلقاو نسق تباطؤ على المستوى القصير قصير المدى. إذا كان مش نمشيو في قراءة في الأرقام نتعديو عليهم نلقاو النمو السنوي نتاعنا عمل نمو ب 2.6% دونك تحسن اقتصادي نسبي عندنا نمو فصلي اللي هو منخفض إلا 0.3% مع تباطؤ في الاقتصاد عندنا الطلب الداخلي ينمو ب 5.2% على مستوى الاستهلاك والاستثمار يعني هذا يعتبر المحرك للاقتصاد التونسي نلقاو في نفس الوقت الواردات ترتفع ب 9.3% يعني الاقتصاد يستهلك أكثر مما ينتج نمشي وزاد كيف كيف إلى الصادرات نلقاو نمو 4.2 وهذا النمو صحيح جيد لكن ضعيف ما هوش قاعد يغطي في الواردات متاعنا كي نحكيه على القطاع الفلاحي القطاع الفلاحي نجم يشهد نمو ب 6.8% وساهم ب 0.61 نقطة في إجمالي النمو هذا شنو معناتها؟ معناتها موسم فلاحي جيد تحسن الانتاج الزراعي والقطاع أصبح أهم بالنسبة للنمو زاد كيف كيف هذايا نلقاو فيه مشاكل شوي اللي هو المناخ والموارد المائية وهذا من الكل كان نحسنوا فيهم نجم يزيد يتحسن القطاع الزراعي نتاعنا زاد كيف كيف نحكيه على الصناعة عندنا نمو متوسط ولكن غير متوازن على مستوى الصناعة القطاعات القوية هو الصناعة الغذائية واليوم ولات الصناعات الغذائية ولات محرك الاقتصاد الصناعات الغذائية ولات هي اللي تدفع تونس للنمو وماذا بينا زاد نزيد نحسن فيها باش تزيد تعطينا أكثر قوة الصناعات الميكانيكية والكهربائية زاد كيف قاعدة تنمو ب 4.3% والقطاعات الضعيفة واللي ماهيش قاعدة تتحسن كيما النسيج والأحذية يعني اللي كان يعطينا نمو قبل في الثمانينات والتسعينات اللي هو كان النسيج والأحذية اليوم النسيج والأحذية يشهد تراجع ب 5.8% اللي هو قاعد يتراجع وذلك لأسباب عديدة الطلب الأوروبي معناتها كيفاش قاعد ينخفض على مستوى النسيج والأحذية زاد كيف كيف فما منافسة آسيوية ومنافسة من دول عربية زاد كيف كيف قاعدة تتك في مصانع النسيج وفما عديد من الدول قاعدة تزحم فينا ونحن ماناش قاعدين نحسنوا في المردود نتاعنا واستقطاب هذه الاستثمارات
0: وتصديقا لكلامك في الإطار هذا وقت عملنا شانتي على قطاع الأحذية بالأساس يقول لك أصلا صنعة نتاعنا كما برشا حاجات في النسبة للفلاحة اخذوها الجيراننا خاصة الجزائر وصنعوا منها كرياسيون جديدة واليوم قاعدة تنافس الكرياسيون هذه في أسواق جديدة سواء كان أسواق إفريقية ولا حتى قاعدة تزاحم في الأسواق الأوروبية
1: فما عديد من المؤسسات اللي مرت بصعوبات مالية اللي هي في الجلود والأحذية اللي ما تمش معناتها مراجعة الديون نتاعها وما بدلهاش يد المساعدة باش رجعت المؤسسات هذية والمؤسسات هذية عديد منها اندثر ونتذكر فما بارشا ماركات كانت تذكرهم تاع سباب تونسي
0: صحيح
1: اللي هي تاو ما عادش موجودة
0: صحيح
1: نمشيو لقطاع البناء هوني باش نحكيه على أزمة حقيقية. قطاع البناء نحكيه على تراجع ب 7.1% سنويا و 10.8% فصليا. وهذا مؤشر خطير خطير جدا ويجب الانتباه إليه. أولا علاش؟ على خاطر المؤشر هذا يأثر على التشغيل. ويأثر على البنوك ويأثر على العقارات. على خاطر أنت اليوم باش تشري دار راك باش تمشي تاخذ قرض من عند البنوك. كلها مربوطة ببعض. إذا كان البنوك تسكر القروضات أنت ما تنجمش تشري الدار، وإذا كان السيد اللي يبني ما يلقاش شكون يشري باش يبني لشكون.
0: جوستومون. كلشي اللهم نرجعوا الغلطة اللي عملوها قبل 2020 باش ما نقولوش حاجة أخرى سياسية، نرجع القانون متاع تمليك الأجنبي ونرجع للحلقة المفرغة للأسف.
1: وفما غلطة كبيرة ياسر، اليوم شكون هم اللي قاعدين يتحصلوا على قروضات متاع ديار؟ هو اللي تلقاه عنده أصول. شنو معناتها؟ تلقاه عنده دار يحطها هنا يشري دار أخرى. ومن بعد يحطها الكراء والكراء هو اللي خلص القرض.
0: بالضبط.
1: واللي هي غير عادلة. اليوم لازم يتم معناتها مراجعة هذا القطاع باش يولي القطاع هذايا يخلي العباد نجم تشري الديار وحتى من الطبقة الضعيفة. زادة كيف نحكيه على قطاع الخدمات. استقرار يتم معناتها نسبي. والاستقرار هذايا في قطاع الخدمات اللي هو زاد ب 2.2%. نحكيه على النزول والمطاعم اللي معناتها زاد ب 4%. نحكيه على الإعلامية والاتصال اللي هو 4.1%. ونحكيه على النقل اللي هو 1.7%. وهذا كله في الإيجابي. وماذا بينا؟ هذايا يتم معناتها دفع القطاعات هذايا، وخاصة دوا جينا معناتها السياحة اللي لازم اليوم يتم ترويج تونس كوجهة آمنة، مع أنه نتوقعوا أنه فما مشكل كبير باش يصير على العالم، وخاصة بعد الأحداث الجيوسياسية الأخرانية متاع الجمعة اللي فاتت.
0: بالضبط، وخاصة اليوم تنجم تكون فرصة هامة جدا قدام تونس، قدام الأزمة اللي يعيشها الشرق الأوسط. فالسياح اللي كانوا يمشيوا قبل الخليج اليوم أوبورتينيتي كبيرة برشا، إذا كان نعرفوا نخدموا على الانفراستركتور امتعنا السياحية في استقطابه، وخاصة اليوم نوعية السياحة البديلة والسياحة الإيكولوجية والسياحة البيئية اللي فيها برشا قيمة مضافة وفيها الفلوس، فيها برشا فلوس خدمة عليها المغرب، خدمة عليها مصر. عارفوا كيفاش يخدموا المرشي نتاعهم؟ اليوم عنا توتليزاتو، وانه تكون عنا مرشي بديل هام جدا.
1: وعندنا برشا مناطق سياحيه مانيش قاعدين نستغلوا فيها،
0: وهو كذلك معاك على طول.
1: ثم برشا مناطق سياحيه فيها وتلا مسكر، راهو اليوم يجب معناتها مراجعه استراتيجيه نتاعنا فيما يخص استقطاب السياح.
0: هذا لازمنا
1: نمشيو الى اخطر نقطه اللي نعتبروها خطيره في التقرير، هو الواردات اللي ارتفعت 9.3% مقابل صادرات 4.2%. راهو هذا يعني أنه الاقتصاد قاعد ينمو عن طريق الاستهلاك والتوريد. راهو مش معقول اقتصاد يتبنى النمو نتاعه على عملية توريد مرتفعة جدا. راهو التوريد قاعد معناتها يخلي أنه التونسي ما عادش نجم ينتج. يعني اليوم أنت قاعد تستهلك برشا، وصحيح قاعد يعمل في نمو، لكن هذا النمو ما هو صح. هو نمو قاعد يهز فيك أنك تولي ما عادش منتج.
0: واضح.
1: لازم اليوم نتلهاو بالمؤسسات الصناعية متاعنا ونزيد نعودها الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة.
0: واضح جدا. شكرا لك عبد الزاق حواس، إن شاء الله المساج وصلنا. كما قلنا نسبة النمو والحمد لله وصلت 2.6، لكن والخدمة على لكن كبيرة برشا. شكرا لك ونهارك طيب عبد الرزاق.
1: شكرا.
0: سماح بدر تقول اليوم عيد ميلاد ولدي ياسين الجويني، نحب نقول ماماتك سماح الورغمي وبوه بدر الجويني يقولوا له ان شاء الله كل عام تبقى الخير وسنين دائما، ان شاء الله تفرحوا به يا احلى سموحه، وان شاء الله ايمته ديما خير، ان شاء الله تراه في اعلى المراتب، وان شاء الله كل صغيراتكم يكون بخير، وعيد ميلاد سعيد لكل من يحتفل بعيد ميلاده في هذه الفتره، اعيادكم ان شاء الله اعياد الخير. لنا عوده بعد نجد اخبار 7:30 لمواصله المشوار. سلامه.

0: إشهار. القشرة، مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتخلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
1: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.

0: صباح الخير. اليوم انطلاق حملة نظافة ببلدية العوابد الخزنات وأخرى بقرية الشفار السياحية. المجلس المحلي بإصفاقس المدينة يطالب بتحديد موعد نهائي لإخلاء شاطئ الكازينو من شركة صناعة السفن. رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان. المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي يسلط الضوء اليوم على التوجهات الجديدة خلال المرحلة المقبلة. في العالم، مهلة أمريكية لطهران للتوصل إلى اتفاق، ومجلس الشيوخ يقيد صلاحية ترامب بشأن الحرب على إيران. جيش العدو الصهيوني يعلن السيطرة على أسطول الصمود واحتجاز جميع النشطاء فيها. وفي الرياضة، النادي الرياضي صفاقس يستضيف الملعب الجبسي في إطار ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم. وفي تفصيل هذه العناوين هذا صباح، فاطمة الزلوزي
1: صباح الخير
0: ونزلوتي. عقب جلسة عمل عقدها أمس المجلس المحلي صفاقس الجنوبية، تنتظم اليوم وغدا حملة نظافة تشمل مداخل الخزانات والعوابد ووادي الشعبوني، إضافة إلى إزالة الأعشاب الطفيلية والتدخل للعناية بالمحيط البيئي. كما أكد المجلس على ضرورة مزيد الاهتمام بجمالية مداخل المناطق البلدية وتكثيف التشجير والعمل على إحداث مناطق خضراء. وتم التأكيد أيضا على أهمية تكثيف المراقبة وردع المخالفين الذين يعمدون إلى إلقاء الفضلات بالأودية والسواق والمناطق السوداء.
1: في ذات السياق، وفي إطار الاستعداد لموسم الاصطياف، تنفذ بداية من اليوم بلدية والمحرس حملة نظافة تتوصل إلى 23 من مايو الجاري بقرية الشفار السياحية، تشمل ورفع الفضلات المختلفة من زبيرة وردم بالأنهج والساحات العامة بالقرية. وشددت البلدية على أنه في صورة العود إلى وضع الفضلات فإن تتبعات قانونية ستلاحق المخالفين.
0: وعلى إثر معاينة بعض الأشغال التي من شأنها تشويه الجانب العمراني والوظيفي لفضاء شواطئ الكازينو، شدد المجلس المحلي صفاقس المدينة خلال جلسة عقدها أمس على ضرورة التدخل لاتخاذ كل الإجراءات لحماية هذا الفضاء الشاطئي والحفاظ على صبغته الترفيهية والسياحية وعدم تركيز صناعات السفن، ومطالبة السلطة المنائية بتحديد موعد نهائي لإخلاء بقية الفسحة الشاطئية من شركة صناعة السفن، مع ضرورة فتح تحقيق إداري وقضائي حول مواصلة بقاء إحدى هذه الشركات لسنوات بعد نهاية رخصة الأشغال الوقتية التي أسندت لها منذ عام 2010.
1: المجلس المحلي طالب أيضا بتكليف كاتب عام الولاية بمتابعة ملف تغيير الصبغة لشواطئ الكازينو والتدخل لدى الوكالة الوطنية لحماية المحيط لمده بدراسة التأثيرات على المحيط لمشروع صناعة السفن وبتقرير مفصل حول تأثيرات إنجاز أشغال السفينة حاليا في الهواء الطلق وتسريع مشاريع الاستصلاح والتهيئة.
0: وطنيا، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة إلى منطقة كلسا من ولاية نابل، وتحديدا شاطئ مرسى الأمراء ومنطقة المنقى، أين عاين الأوضاع في الجهة.
1: ووفق مصادر محلية، فإن رئيس الجمهورية استمع إلى عدد من المواطنين بخصوص تجاوزات تتعلق بإشكاليات بيئية وأخرى ببناءات غير قانونية.
0: تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك، تحتفل اليوم تونس باليوم الوطني الأول لصحة الأم الذي اختارت وزارة الصحة إدراجه حول موضوع معا من أجل أمومة آمنة. ودعت الوزارة بالمناسبة إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز الوعي لدى النساء الحوامل بأهمية المراقبة المأمونة للحمل لحماية صحتهن وصحة مواليدهن في المستقبل وضمان ولادة آمنة وخالية من كل الأخطار والمضاعفات.
1: وبالمناسبة، تنظم مدينة العلوم بتونس تظاهرة كبرى ستمثل نقطة انطلاق للحملة الوطنية التحسيسية الشاملة التي تمتد بداية من اليوم وإلى غاية 31 من مايو الجاري، بهدف تعزيز الدور الحيوي لعيادات ما قبل الولادة.
0: بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو 2026، حسب ما أعلنته المنظمة التي اعتبرت أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا وانتصارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم، حسب نص البيان.
1: المنظمة جددت تمسكها الثابت بمواصلة النضال دفاعا عن المستشفى العمومي وعن حقوق مهنيي الصحة وكرامتهم، ورفضها القاطع لكل محاولات التشويه أو التشكيك في نزاهتها. وأعلنت عن تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة القادم لتقديم تفاصيل ملف التجميد وتمويلات المنظمة واستعرض المعطيات المرتبطة به، إلى جانب عرض نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بظاهرة الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية العمومية.
0: وبترتيب من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، تنطلق اليوم أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي سيسلط الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة المقبلة، من خلال وضع خارطة طريق طموحة ترتكز على إزالة الكربون من القطاع الصناعي وتسريع نشر الطاقات المتجددة وتعزيز التقنيات الحديثة والتنقل الكهربائي وتخزين الطاقة والتثمين الطاقي للنفايات.
1: المؤتمر سيتضمن 6 أهداف استراتيجية رئيسية تتمثل في تقييم أثر السياسات الطاقية منذ سنة 1985 وبناء رؤية مستقبلية للانتقال الطاقي وتسريع الإصلاحات الهيكلية في القطاع وتعبئة التمويلات المبتكرة للمشاريع الطاقية ودعم الابتكار التكنولوجي في مجالات الشبكات الذكية والتنقل الكهربائي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والتموقع الإقليمي لتونس في الفضاء المتوسط والإفريقي.
0: في شأن اقتصادي، ينظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اليوم ندوة صحفية بمقره بالعاصمة لتسليط الضوء على مخرجات الدورة الأخيرة لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2026 واستعراض أفاقه المستقبلية.
1: هذه الندوة ستشهد استعراضا شاملا لاتفاقيات الشراكة ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال فعاليات المنتدى، إلى جانب تقديم قراءة في أبرز النتائج والمؤشرات والأرقام الرئيسية التي حققتها هذه الدورة. كما سيتولى مجلس الأعمال التونسي الإفريقي الإعلان رسميا عن موعد تنظيم الدورة القادمة للمنتدى فيتا 2027 والكشف عن مشروع إفريقي هيكلي جديد وضخم يتبنه المجلس بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين في الفترة القادمة.
0: في أخبار العالم، تتواصل حرب التصريحات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أعلن الرئيس الأمريكي إرجاء الهجوم على الأراضي الإيرانية لإفساح المجال لاستمرار المفاوضات، وقال إنه سيمهل طهران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على أنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
1: تصرفات الرئيس الأمريكي الجنونية دفعت مجلس الشيخ للشيوخ الأمريكي بعرض قرار يقيد صلاحياته في الحرب على إيران، لكنه لا يزال بعيدا عن التنفيذ.
0: وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن العودة إلى ساحة القتال ستكون مصحوبة بمفاجآت أكبر بكثير، وأن الكونغرس الأمريكي أقر بعد مرور أشهر على بدء الحرب ضد إيران بتدمير عشرات الطائرات المقاتلة المتطورة من قبل القوات المسلحة الإيرانية.
1: من جهتها، أكدت تل أبيب أنها تفاجأت من تصريحات ترامب بأنه كان على بعد ساعات من شن هجوم على إيران، وكانت تتوقع أن يجري تنسيق الهجوم بشكل مباشر وواسع بين الجانبين، وشككت في إمكانية إسقاط النظام الإيراني في حال العودة للقتال.
0: وفي سياق متصل، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تفاصيل خطة إسرائيلية أمريكية سرية كانت تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني وتنصيب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد قائدا لمرحلة ما بعد الحرب. وحسب التقرير، فقد كانت الخطة جزءا من مشروع أوسع أعده الكيان الصهيوني لإحداث تغيير جذري في النظام الإيراني بعد ضربات الأولى التي استهدفت القيادة الإيرانية العليا وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى الأعلى علي خامنئي وكبار المسؤولين العسكريين.
1: على الجبهة اللبنانية أكدت وزارة الصحة استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال ونساء وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة جنوبي لبنان، فيما دوت سفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة.
0: ومتابعة لمسار أسطول الصمود، أعلن الجيش الصهيوني استكمال السيطرة على سفن الأسطول وأقر باحتجاز جميع النشطاء الذين كانوا على متنها ويفوق عددهم 400 ونقلهم قصرا إلى ميناء أسدود.

0: الخارجية الصيني إن الجانبين سيغتنمان الفرصة لمواصلة تعميق ورفع العلاقات بين الجانبين من أجل ضخ المزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية في العالم. نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها اليوم: انطلاق حملة نظافة ببلدية العوابد الخزانات وأخرى بقرية الشفار السياحية. المجلس المحلي بصفاقس المدينة يطالب بتحديد موعد نهائي لإخلاء شاطئ الكازينو من شركة صناعة السفن. رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان والمؤتمر الوطني للانتقال الطاقي يسلط الضوء اليوم على التوجهات الجديدة خلال المرحلة المقبلة. في العالم، مهلة أمريكية لطهران للتوصل إلى اتفاق، ومجلس الشيوخ يقيد صلاحية ترامب بشأن الحرب على إيران. جيش العدو الصهيوني يعلن السيطرة على أسطول الصمود واحتجاز جميع النشطاء فيها. بعد قليل تأتيكم الأخبار الرياضية مع زميل مهدي قاسم، وفي الصدارة على ما أعتقد النادي الصفاقسي يستضيف الملعب الجبسي في إطار ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديما.
1: سبور نيوز. Sport News.

45 دقيقة بعد 17 صباح بالرياضة فيكم وكان أسعد الله صباحكم جميعا. أخبارنا الرياضية تبدأ بجديد جديد. صار البارح في القاهرة عملية القرعة الخاصة بكأس الأمم الأفريقية 2027 منتخبنا التونسي وين جاء وكأني بالحظ دائما يحطنا يا في المجموعة الثامنة يا في المجموعة التاسعة. المجموعة الثامنة فيها منتخبنا التونسي على رأس هذه المجموعة إلى جانب كل من أوغندا ليبيا وبوتسوانا. نفكركم بالمجموعات: المجموعة الأولى المغرب الغابون نيجر لوزوتو، المجموعة الثانية مصر أنغولا مالاوي جنوب السودان، المجموعة الثالثة كوت ديفوار غانا غامبيا الصومال، المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا غينيا كينيا إريتريا، المجموعة الخامسة الكونغو الديمقراطية غينيا الاستوائية سيراليوني زيمبابوي صحيح المجموعة هذية، المجموعة السادسة بوركينا فاسو البيني موريتانيا جمهورية أفريقيا الوسطى، المجموعة السابعة الكاميرون جزر القمر ناميبيا والكونغو برازافيل، المجموعة الثامنة حكيت لكم عليها تونس وغندا ليبيا بوتسوانا، المجموعة التاسعة الجزائر زامبيا توغو بوراندي، المجموعة العاشرة السنغال موزمبيق السودان أثيوبيا، المجموعة 11 مالي رأس الأخضر رواندا ليبيريا، والمجموعة الأخيرة فيها نيجيريا مدغشقر تنزانيا غينيا بيساو. نذكركم الجولة الأولى والثانية من 21 سبتمبر ل 6 أكتوبر 2026 بإذن الله، الجولة الثالثة الجولة الرابعة من 9 ل 17 نوفمبر 2026، الجولة الخامسة السادسة العام الجاي كان حياتنا القدرة من 22 30 مارس 2027. ونذكر أنه نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 مش لعب في كينيا وتنزانيا وأوغندا من 17 جوان إلى 17 جويلية 2027. هذا جديد الكوب دافريك البارح هارد لك الغالب بالنسبة لأصغر المنتخب التونسي أقل من 17 سنة مغادرة الأجواء الأفريقية منذ الدور الأول. البارح منتخبنا التونسي خسر أمام أثيوبيا، خسرنا أمام مصر 2-1، تعادلنا مع المنتخب المنظم منتخب المغربي 1-1، البارح هزيمة مع أثيوبيا 1-0. دونك منتخبنا التونسي موجود في المرتبة الرابعة الأخيرة بنقطة وحيدة، المغرب 7 نقاط، مصر 4 نقاط، أثيوبيا 4 نقاط. نقطة جديدة نحكيه فيها على واقع كرة القدم التونسية، المنتخب التونسي أقل من 17 سنة حبينا وحبينا وحبينا. وعلى هذيك فلاش باك، شفتوا الصورة اللي وصلنا لها على مستوى كرة قدمنا التونسية، رأي هذيك نتاج الواقع نتاعنا، لأنه مالوروزمو كان تمشي توا نحكي على تكوين الشبان ونحكي على النسبة هامة، ما نحكيش على الكل لأنه التعميم غلط، لكن نسبة كبيرة انه ولد الحومه ما يلقاش روحه، ولد البطحه ما يلقاش روحه، اللي عنده في سقيم ما يلقاش روحه، لانه مالو رزمو في بعض مراكز تكوين الشبان، ونحكي على الاكاديميات ونحكي على المينيم ونحكي على صغر الاكتاف، هو لا يخدم واللي يدفع حاجه هو لولده ربما يولي في الصوره. هذا هو الكلام، وكلام صحيح وجع، لكن هذا هو الحال في كره قدمنا التونسيه، يا محرقنا من نجوم ويا بكينا

0: تغييرات وياما وياما لمرايه منتخبنا التونسي واليوروفلي على واقع كره قدمنا التونسيه. نجيو الان لدور الربع النهائي لكاس تونس لكره قدم. اليوم بلاتو مميز ان شاء الله على عشمان عبد المهيري بصفاقس 3:30 نتاع العشيه نادي صفاقسي والملعب الجيبسي جيشي فيرمي تكيته فيه واقبال رهيب جدا كان على تذكر امس ولامس بشبابيك ملعب المهيري بصفاقس في لحظه معناها انت تقول تكيتهم جاو التكيت يتباعوا علاش مالوروزمون كيما العاده نحكيو على كوتا قليله نحكيو على ملعب المهيري اللي اصبح غير قادر على استيعاب جماهير السي اس اس. بوندرول حلوه كانت من جمهور السي اس اس في الماتش تيليني كونتر ليتوال حلونا المدارج الجنوبيه يلزم يلزم يلزم ملعب المهيري تولي المدارج الثلاثه الموجودين محاذين للمعهد الثانوي الهجي شاكر يتحلوا من جديد. احنا نعودها نقولها للمره الالف راه مش معقول المسرح الصيفي طريق سيدي منصور كي تجي فنانه ولا فنان يطلع 9000 الحضري يعمل 9000 وانه ملعب المهيري يعمل 7000 نقاط استفهام عديده ولو انه الكره نتاعنا لو كان حطوها في المسرح هي مسرح لانه يا عندنا ماتشويات برشا في كره القدم التونسيه مسرحيات نتائجهم معروفه وجوست مسرح قدام الجماهير الرياضيه. على كل ذكر انه بالنسبه للسي اس اس المهاجم النيجيري لدي صفاقسي إيمانويل أكبولي إصابته رسميا حسب الإطار الطبي تستوجب راح تمتد 4 أسابيع ما يعني نهاية الموسم تاعه مع الفريق وغيابه عن مباراة الكاس. وبطبيعة مباراة الكاس ما يلعبوش فيها الملاعبية الأجانب. من جهة أخرى أكد مصدر طبي من الفريق بكون الجناح الهجومي إياد بالوافي جاهز تماما للمباريات بعد تعفيه. تعرفوا أنه دح الحارس رقم واحد في تونس يتغيب عن لقاء اليوم وهذا الاتفاق اللي صار بين السي اس اس والجامعة التونسية لكرة القدم على بن حميدة زادة الزوز من اللاعبية هذوما اللي التحقوا رسميا بتربص المنتخب التونسي باعتبار عندنا ماتش هام نهار غرة جوان أمام منتخب النمسا ونبداو نحضروا لكأس العالم. يا جماعة كأس العالم راهي غدوة إن شاء الله معناها 15 جوان تنطلق مغامرة منتخبنا التونسي في كأس العالم. نحب نقول شكرا من أعماق القلب للملعب الجيبسي الملعب الجيبسي اللي قطع النظر على أنه ما مشيش شمس للسناف وقال زايد لأنه طبعا الأمور حسمت محلاها على الصفحة الرسمية الملعب الجيبسي كي تكون تهنئة خاصة الكل من تقدم سقي الدير وأمل حمام سوسة وقالوا تقدم سقي الدير كان قدم موسم مميز وكان الأفضل على الجميع صور رائعة جدا هذه نحبوها في الكرة متاعنا مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق الملعب الجيبسي. أنا ديما نقول هالملعب الجيبسي نقول هالكلمة اللي حبوها عشاق الملعب يحبوا ستايدا تحس بها خارجة من جواجي ونقول نهار من هارات نذكر نعلق على ماتش استايدا وتيبي مازامبي انه نلعب جيمس وقتها علم تيبي مازامبي فن الكرة وكان الحق هزيمة على عشب بلعب جيمس. على كل نذكر انه سي بي اليوم تشكيلته امام الترجي الجيسي تسجل عودة مجموعة من اللاعبين اللي غابوا في المقابلة الفارت اكيد سوفيا الحدوسي يعمل ما في وسعه على ترميم الامور البسيكولوجية. الامور ما تعجبش في الشبيبة لانه فما كلام خرج مؤخرا يتقال انه فما كومونيكي جاء للجامعة التونسية لكرة القدم بخصم نقاط من رصيد مستقبل جيبس والسي بي يعني خصم نقاط 9 نقاط. الشبيبة قالت البلاغ هذايا يلزم يتم تطبيقه ومش تحل أنكيت كبيرة على الأمور هذايا. هل معناها نلقاو زعما ملف جديد في كرة القدم التونسية وزعما نزيدوا زوز فرق أخرين باش نصلحوا الأخطاء متاعنا؟ هل إنه بالحق فما كومونيكي جاء ويقول انه سي بي يلزم نحيو له 9 نقاط علاش تخبى ولمن المنفعه داخل اسوار المكتب الجامعي نقاط استفهام عديده نحب نقولها اليوم الصباح. الترجي التونسي رسميا شكر الواعر هو المسؤول عن فرع كره قدم خلافا لرياض بن نول البوست نتاعو نائب رئيس الترجي الرياضي التونسي. على كل نذكركم ماتشويت اليوم 3:30 متاع العشية الوطنية الأولى على مجهد عصفيق سي اس اس الملعب الجيبسي خالد قويدر حكم الساعة حسني النيلي في غرفة الفار ترجي جيس سي بي أميران في المقابلة أمير لصيف حكم الساحة وأمير العيادي في غرفة الفار. أمير يبدأ ينادي الأمير يقولوا إجا غرفة الفار صح اليوم الاثنين وغدوة إن شاء الله 3:30 متاع العشية بعث بوحج للترجي الرياضي التونسي نضال طيف حكم الساحة هيثم قيرات في الفار وغدوة عرس كروي كبير مش يكون في قلعة سقيت الدير، تقدم سقيت الدير، سقيت الأقناع والمتاع والبديع أمام شبيبة العمران. الكور منفوخين أكيد تقدم سقيت الدير مع شبيبة العمران، الكور ميرجلين القزوم بريق الغدا في سقيت الدير ولور لباس. سيف الورتيني حكم الساحة ومجدي بلاغة، نحكي على حكم الفار البارح في راس شواد، كان حاضر في الرابطة الوطنية لكرة قدم، سهلوا على العركة اللي صارت بينه وبين توغاي. توغاي اللي ما حضرش، وحتى ترجي بعث مراسلة قال موجود في الجزائر ويصعب عليه الحضور، دونك القرار أجل من طرف الرابطة الوطنية لكرة قدم اللي سمعت شواد وحكيت مع شواد على كل كبيرة وصغيرة. نذكر دائما أنه بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية، الكلام اللي مات هذي الكل على دورة البراج اللي إن شاء الله تنطلق نهار 25 ماي يعني الاثنين الجاي بإذن الله، لقاء دور نهائي نهار 29 ماي. نذكركم ملعب القيبسي الصيدة يستقبل اتحاد تطاوين، واتحاد تطاوين متعجبش الأمور، ثلاثة أيام الفريق ما يدربش، اضرب عن التمرين، شوفوا اضراب يجي معناه قبل ماتش السيزون امام الملعب القيبسي، وهنا نقاط استفهام حول احتراف بالله ما عادش نسميوها بطوله محترفه كسوة الاولى ولا الثانيه، لانه مالوريزمون وين الاحتراف في ظل غياب الاموال؟ هذاك علاش يلزم هنا مجلس نواب الشعب النظره نتاعو على مستوى التشريع لقانون جديد على مستوى الأندية التونسية، يعملوا كما مصر ندخلوا شركات وتتحل الأمور. نادي حمام لنف يستقبل مستقبل رياضي بالقصرين، ذكركم زوز ماتشويت فيهم الفار اليوم، قاعدة أمس بليتو قاعدة كانت مع سيد وليد محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة قدم، وكان الحديث على عديد النقاط اللي تهم بطبيعة الحال الرياضة التونسية. نذكركم انه الحضور كان للسيد موجب حر رئيس نادي حمام لنف، منجي البرهومي رئيس مستقبل القصرين، سيد عصمة جيزة رئيس الملعب الجيبسي ديجا اليوم يهبط من تونس لصفاقس، ومختار الاسود رئيس اتحاد تطاوين. ليمات هذا اللي يتجول في الفيسبوك يلقى كلام كان رائع جدا على جميع المستويات، الكلام هذا ربما هو مساج حتى لصبري اللموشي الناخب الوطني، لانه مالوريزمون صبري اللموشي بمحبه نحب نقولها راهو جا جوست تصاور لاكثر لاقل ماتش سيسيس وليتوال، لانه كل شيء عنده مبرمج باش يقعد ويفطر لهنا في سفاقس ويدخل لملعب طيب مهيري يشوف في تألق عمر بن علي اللي حسب الناس الكل انه معناش بونتا كيفو على مستوى كرة قدم التونسية، تبارك الله الحضور متاعه الفيزيك وايضا الانضباط متاعه التكتيكي، وايضا نحكي على علي المعلون. نحبكم تسمعوا الان اللاعب اللي بفهد المسماري اللي كان حكاه مع فوت 24، وتحية للزملاء متاعنا ومن باب الامان الاعلامية لكسري هذية من فوت 24، اوش قال على صفاقس وعلى ملعب طيب مهيري وعلى عشب ملعب المهيري وعلى ملك الحلول علي المعلول. اسمعوا
1: صفاقس صفاقس صفاقس حسن لي أحسن أحسن فريق يلعب في كورة صفاقس، ممكن أكثر ماتش فيه متعة في لعب ماتش صفاقس، وأحسن ملعب في تونس طيب المهيري في الكورة، طيب المهيري ممكن الأرضية خير حتى من رادس. نادي صفاقس راه نجوم عنده، شوف علي معلول راه داير توازن كبير بكر، قصدي علي معلول حتى تجي معاه في الملعب بشخصيته كي تشوف تقدرش تحتي تنبس راسك تقدره باحترامه تحترمه تشوفه كابتن علي، شوف إذا جاء في رجل معنا عمره 36 35، كم عمره توماش 36 سنة داير 12 اسيست و 13 اسيست، ملعبش يلعب في كل ماتشات الرجل اللي حط رجله جول حط رجله جول، شوف هو في مصر مسمينا مستر ديليفري، مستر ديليفري في مصر يقولوا له علي معلول، انا كنت في مصر يقول لك مستر ديليفري مستر دي كورة جي يرفع جول، قر نحن راه الحمد لله عندنا مهيب الشام خصنا هذه راهو دير موسم كبير، ممكن رادار كروسات كنت تتذكر يدير في اوفرات مباراتنا
0: كلام فهد
1: غير مهيب يطلع بس كلم عليه ممكن مدرب حراس
0: كلام
1: وبالكلمه قال له اطلع قال له شوف كروس اطلع
0: كلام رايع
1: حارس اخر جوال كلنا، فالحمد لله نحن طلعنا بنقطه هذه
0: كلام رائع وكلام منطقي، يحكي على النقطة أمام السي اس اس وحكي على علي معلول، قالك ما تنجمش تغزر في وجه معنا عينيك في القاعة على طول من قيمة الملاعب هذايا والاحترام. شوف احنا مالوريزمون كي قندير بمنارة نضويو كان على البراني، راهو النجوم نتاعنا ما نحترمهمش. نتفرج على مصر، نتفرج على الكويت، نتفرج على القنوات القطرية، قناة البين سبور والمسين يحكيوا على علي معلول والغياب نتاعو المفاجئ على المنتخب التونسي، وقالوا ان جوار ليدار، ان جوار يعرف الكوميونيكاسيون مع الملاعب. يلا غالب احنا لهنا في الكره نتاعنا المعاملات، ولو كان جيت تلعب مع الجمعيه الفلانيه كنت تلعب وعندنا خبزه جاتو وانت يزمك تاخذ مليار ولا اخذ مليار باش ما يتغشش عمو ويتغشش عمو الاخر. اذا كالواقع نتاع كره القدم التونسيه. على كل نهايه الاسبوع مشكون هما الباسكيت نهار السبت ونهار الاحد قاعه بير شلوف بينابل تحتضن نهار السبت دور الثاني واللقاء الإياب بالنسبة للبطولة بين فتيات النادي الصفاقسي فتيات أمل الوطن القبلي. أسبقية هامة جدا في اللقاء الأول لفتيات النادي الصفاقسي، ويوم الأحد في نفس القاعة الأولاد اللي نبارك لهم من جديد بهذا الصعود التاريخي للناسيونال برو. إن شاء الله مش يكونوا أمام أمل حمام سوسة، زوز فرق ضمن الصعود لكن فيستيفال وعرس كروي بين الفريقين. في الباسكيت الإفريقي أنهى تحضيراته في تونس قبل السفر إلى رواندا لمواجهة نادي أهلي بنغازي الليبي في إطار دور ربع نهائي لمسابقة دوري إفريقيا لكرة السلة في الهوند نهار السبت. ما تنساوش باش تكون دعم كبير لجمهور قاعة ساقية الزيت 3 متاع العشية زيت نضوع عاد على طول نادي ساقية الزيت جمعية الحمامات دور نصف نهائي لكأس تونس لكرة اليد. ويوم الجمعة أكيد فيستيفال كبير برشا مش يكون بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس 5 متاع العشية الإفريقي ترجم مش يحضر إلا جمهور الإفريقي حسب الكومينيكي اللي بعثته الجامعة التونسية لكرة اليد. وننهي بإحراز نادي أرسنال لقب دوري الإنجليزي ممتاز بعد غياب دام 22 سنة. هذه إذن اليوم جيشي فيرمي تيكيتو فيو في ملعب المهيري. همزة للناس الكل ميسالش على اليوم الصباح نحلوا المدارج وحطها تشيخ في ملعب طيب مهيري، حط الناس تتنفس كرة لأنه الكرة هي اللي تشيخ الناس وتحطهم بإيقاع مميز. اليوم لقاء النادي الصفاقسي الملعب الجيبسي عرس كروي دور ربع نهائي لكأس تونس لكرة قدم. مع تحية الكل إنسان يعشق الكرة ويحب الكرة، وإن شاء الله الفار كالعادة يكون فار يكونش حاجة أخرى. وش هكا أسعد الله صباحكم جميعا مع تحياتي مهدي قاسم. إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
2: الثامنة صباحا صفاقس قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. صفاقس في مصادر العصر الوسيط كتاب أكاديمي للباحث أحمد الباهي، وهو أستاذ محاضر في التاريخ والأثار الإسلامية بجامعة القيروان وعضو المجلس العلمي للمعهد الوطني للتراث. حقق المخطوطات وأصدر الكتب ونشر ندوات علمية وعديد المقالات المحكمة. صفاقس في مصادر العصر الوسيط كتاب هو عبارة عن مدونة تضم 105 نص مصدري عن صفاقس. يقول المؤلف وهو من المؤرخين البارزين: نصوص هذا الكتاب ألفت خلال العصر الوسيط بدءا بكتاب البلدان لليعقوبي، وهو أقدم مصدر أشار إلى صفاقس، وصولا إلى الوصية الكبرى لعبد السلام الأسمر. ولا شك أن هذا الكتاب الذي تعود أقدم نصوصه إلى 15 قرنا وأقرب نصوصه إلى 5 قرون يمثل ذاكرة تاريخية بامتياز، ووثيقة وأداة بحث علمية موثوقة لا يمكن أن يستغني عنها الباحث في تراث صفاقس. وقد تطلب ذلك من المؤلف الكثير من الوقت والجهد والصبر والتدقيق. صفاقس قصة كتاب. كتاب. يثير الكتاب فكرة على غاية من الأهمية عندما يقول مؤلفه أحمد الباهي: لعلي لا أجازف عندما أجزم أننا ما زلنا في انتظار كتابة تاريخ مدينة صفاقس، وأن ما نجهله من تاريخها أكثر مما نعلمه رغم الوفرة النسبية للمادة المصدرية حولها، نصية كانت أو أثرية. وقد يكون هذا الكتاب لصبغته الشاملة والحصرية خطوة أولى في سبيل تحقيق مشروع موسوعة تاريخية حول صفاقس حظيت بها إلى حد الآن كل من سوسة وتونس والقيروان.
3: صفاقس قصة كتاب.
2: صفاقس في مصادر العصر الوسيط، كتاب للباحث أحمد الباهي، ومن حسن الحظ أنه خرج إلى جمهور القراء وعموم الباحثين لأنه يقدم مفتاحا لمادة مرجعية لكل من يهتم بتراث مدينة صفاقس وتاريخها في العصر الوسيط. الكتاب رصين وموثق، يمكن الاطلاع عليه بالمكتبة الجهوية بصفاقس.
3: صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
4: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح.

0: النشرة ديما
1: إشهار. القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصال تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.

0: لبلاد اليوم.
1: لبلاد اليوم 8 و9 دقائق اليوم 20 ماي 2026. في احلى صباح مازلنا نتواصلوا ونمشيوا للحوار نتاعنا لبلاد اليوم مع خبير السياسات الفلاحيه والمائيه سي فوزي الزياني. مرحبا بك.
2: صباح الخير، تحيه ليك فاطمه والكامل الفريق وكل مشاهدين ومستمعي ذات فقس.
1: الله ينورك. ان شاء الله باش نمشيو في زوز نقاط مهمين جدا زوز، ونمشيو للنقطه الحيويه اللي كثر عليها في الفتره هذه الجدل، ولات الناس تسال في روحها يوميا سي فوزي ايش ناكلوا، علاش توا بالذات ولات الناس تخاف. الهدف تحط الموضوع في اطاره ونحاولوا ما نخوفوش برشا الناس. في الشارع نسمعوا الخضره مسمومه، الدجاج مهرمن، العظم يمرض. حسب رايك الخوف هذايا مبني على وقائع ولا على اشاعات الفيسبوك؟ وهل خلينا نقولوا احنا لي بوين دو فيو اللي ناخذوه من هنا ومن هنا، وهل تم ازمه ثقه بدات بالنسبه لتونس خاصه في علاقه بالدواجن من مساله انفلونزا الطيور ومساله في 2010 و2024 وقت اللي وقع ازمه الاستيراد وتسقيف الاسعار؟ الجدل هذايا هل عنده دور ولا لا؟
2: نعم، الحدود كذلك مفتوحه. الحقيقه نبدا من ازمه الثقه موجوده
1: بالضبط،
2: لانه خلينا نشوف نقولوا الحاجه للتوانسه، انه اي منتوج نستهلكوه، خذ البيض خذ الدجاج خذ الخضر، شكون يتدخل فيه؟ تدخل فيها وزاره الفلاح، تدخل فيها وزاره الصناعه، لانه فما اشياء تتحول، لانه انت كي تشري حاجه عشان راهي صار فيها عمليه تحويل صناعيا، ثم التاجر اش فما بعده يجي بشكل اخر؟ وزاره الصحه،
1: اي
2: خاطر الماكله في التالي وزاره الصحه خرجت من وزاره الفلاح، شي يجي اخر وزاره البيئه، هل فما احترام بيئه؟ ديوانه حدود دخلت من يعني فما برشا
1: منظومه كامله،
2: منظومه كامله. هذاك علاش احيانا انت وقت اللي فما منتوج يتاكل كيما نقولوا احنا الطماطم ولا الزيت المعلب، ماذا بيك ما يخرجش من وزاره واحده تشرف عليه من من من الالف للياء؟
1: صحيح،
2: يعني هيك علاش في احيانا قلنا وزاره الفلاحه لازم تكون والصناعات الغذائيه باش يكون الكل حتى البيئه اللي ملا، لانه باش ناكل هيك ما لقعتش فما التفتيت، وواحد كل واحد عنده مسؤوليه، مانيش انا.
1: وتكبر ازمه الثقه.
2: انت تحكي على الثقه، صحيح عند من حق الناس مشروع انك تخمم في في ماكلتك
1: صحتك،
2: لانه راه شوف اي الامراض اي الاشياء اللي نعيشوها تو كل انواع الامراض اصلها في الاشياء اغلبها جاي متاتي من التغذيه الانسانيه، وبالتالي احنا قد ما نراهنوا على التغذيه هذه قد ما تكون عندنا اجيال باهيه، قد ما تكون الصحه نتاعنا باهيه، قد ما السبيطارات ما توليش فيها زحمه، قد ما الصناديق الاجتماعيه تتصلح، راهو هذا الكل هام باهي. الازمه اللي تحكي عليها انت ما نعرفش، انا ممكن ما شفتش، ما تصلح لي ريتشي وزاره الصحه خرجت عملت بلاغ ولا بيان ولا حاجه؟
1: هي خرجت بمعنى وانه ما تنساقوش وراء هالاشاعات ولا الانظمه ولا هالنظام، ما شنو البديل؟
2: وزاره الصحه ما تخرجش بيانات كيما هذه.
1: نعم، اعطيني البديل.
2: انت ايش قال فما مشكله في العظم؟ خرج لي يا سيدي تقنيا وعلميا وانشر. ما شاء الله احنا عندنا 10 اذاعات تقريبا في المرفق العمومي، وعندنا تلفز
1: وحتى خبرات تغذيه،
2: وعندنا حتى التلفز الخاصه ولا الاذاعات كلهم يدخلوا في المنظومه هذه، نعملوا برنامج وطني. والشفافيه في غياب الشفافيه كل واحد عنده الحق يعني يشك. بطبيعة الحال صارت حوادث في العالم، فما ناس تعلف في أشياء للحيوانات ما حقهاش يعلفوها لهم. يعني احنا علاش مرات نخافوا حتى من استيراد العلوش أحيانا من بعض الأماكن؟ لأنه في بعض الأماكن يعلفوا، معناه يربيوا العلوش الديستيني للخارج ليس الاستهلاك المحلي، وبالتالي وليوا يعلفوه ما يسمى بالفرين أنيمال، ويقول لك لا رقبناه وبنيه متفقين.
1: نعم،
2: لكني هذوما ما يبيعوهش في بلادهم، هذا يتصدر. دونك بالتالي انت ما تجيش تعرف، يمكن انا نبيع لك كميه على الاول باهيه من بعد نخرج اللي بعده، كيما تو بعض حوايج تتباع في الخارج تلقاها بيريمي الى غير ذلك، يمشي ياخو 10 طرنط من الحاجه الفلانيه، اقول له كيروس عندنا مشكله في البطاطا.
1: اي جوستومون،
2: اي بطاطا
1: ما تذكرش عمني ولا لو تعمني ولا
2: تو
1: جديده وحده
2: في القصرين في سبيت. لا انا فما شكون كلمني وعمل المعاينه، وعمل المعاينه بالعدل المنفذ وكل شيء، بطاطا معناتها مر مشكله مش فما كان هو يخسر.
1: كيفاش دخلت؟
2: كيفاش دخلت؟ وكيفاش وافقوا عليها؟
1: وعلى مسألة كيفاش دخلت نذكر عمناه ولا الباخرة اللي تشدت نتاع البطاطا.
2: باهي انت كيف يزرع هذاك؟ الأراضي نتاعنا ما تلوثش، ما تصيرش عدوى، ما نعرفوش شنو هو الامباكت نتاعها بعد. أنا نصحته قلت له شوف، قلت له وحدك قال لي لا، قلت له لمدوا بعضكم، لأنه وحدك نقعدوا ديما نقولوا راهو حتى أي، قلت له مصالح الدولة حتى الداخلية، قلت له راهي تهتم بالمواضيع هذه لأن فيها أمن القومي، مش لعب راهو، نبعث لك فيروس تصحح لي من غادي. قلت له خذ واحنا معاك، اذا كان فما اي شيء يستوجب التدخل اعلاميا رحنا ما نسكتوش، هذه الدوله نتاعنا، هذه بلادنا نحافظ عليها. نرجعوا للاصول يا فاطمه ديما، راهو احنا صغار على الاقل انا من جينيراسيون انا، رحنا كنا ناكلوا صحي برشا، احنا بعدنا سمحني تو وقت الزميت، فين هو الزميت؟ ما تقول لي غالي
1: أي.
2: نجم نفهم حاله
1: بلي في مسألة غالي هدية أنا عندي يلا غالب قفلة قال لي خلي تو تقول لي غالي أنت باركونت خندي مش تاخذ هالأمور هدية كلها بكل الشكل فيها راك باش تخسرهم ثاني ومثلث بعد دواء
2: هذا وش حبيب
1: باركونت أنت من الأول مش تاخذ تقول لي تو تقول لي مثلا الشريحة غالية بين دي باكو دواء رخيص قداش تاخذه أقل باكو قداش تاخذه تو هذا مش اقل باكو 10 ليف قال 2000
2: فما الناس تاخذ في دويات كل شهر
1: 23
2: فما الناس تاخذ في دويات كل شهر نتاع 80 دينار و90 دينار وما هوش رمبورسي راهو
1: 80 و90 يسمى باهي راهو انت يسمى
2: انا هذا اللي نعرفه انا اللي نعرفه انا عباد نعرفهم انا
1: بار كونت كي تقول له برا خود انت كيلو شريحه راهو تجي تعمل لك تسرح لك كرشك وكذا
2: تو نرجعوا
1: غالي الكيلو
2: تو نرجعوا حتى للشريحه انا ما ناخذهاش حاضره على الاقل نعمل شطر ناخذها ونعملها في داري ونعملها بطريقه فوق بس فوق حاجه تولي تعطيك رايحه باهيه وميمتون هيك البسباس زاده كيف كيف مطهر يعني نجمو نعملوا برشا حاجات ما ناخذوش من كل حاجه حاضره 100% خاطر ما عندناش وقت ونخدموا من عشرو اما ناخذها شطر حاضره
1: اما حاجه اخرى اللي ما زاده كيف في مساله الخضره مساله الغله حكيت مبيدات سي فوزي وحكينا عليه قبل ديجا
2: بالطبع بالطبع
1: كيفاش نمشي للخضره انا راهو زاد فيها جدل اليوم
2: هذاك علاش انك نقول انا نخرج نقول وزاره الصحه تخرج بعد وزاره الفلاحه ولا البيطري بارك الله فيه قال سي برجب على كذا كذا لكن انا ما نكتفيش بكلامه
1: نعم
2: هذاك طبيب بيطري في اطار معين انا نحب الشيف نتاع الانستيتيوشنيست نتاع تونس وزاره الصحه اسمه صحه يخرج يقول علاش على خاطر هالمبيدات هذه راهو ما عندكش رقبة عليها يا ناس راهو هذه حقيقة
1: نعم.
2: أنت شكون قاعد يراقب مصالح وزارة الفلاحة المندوبيات الجهوية الإرشاد الفلاحي قاعدين يخرجوا ما قاعدينش يخرجوا أحيانا ما هو مش ملامين لأنه ما عندوش الإمكانيات أحيانا أنت في معتمدية كبيرة ما غير ما نسميه
1: شعنتي خرجنا وقالوا الفلاحين وأن ورانا قاعدين نشتهدوا وحدنا
2: أنت
1: وراني ما نعش عليه ينفع ولا ما ينفعش
2: أنت في الشانتي مرة تمشي وتدخل البلاصة هم مش يدخلوها بكرابهم
1: نعم.
2: تعرفش علاش خاطر الكربة ما تدخلش فما مناطق راهو احنا مناطق بيست اغريكول احنا راهو ما عندهمش الكراب ادابتي ليلهم
1: نعم.
2: تلقى الكرهبه الباهيه اللي هي تصلح قاعده مراكيه في الباركينج في البارك والكراب اللي هي ما تدخلش للمناطق معناها ما تصلح
1: ما تصلحش
2: وبالتالي انا ما نشوفش اللوم على
1: وحتى العدد شويه زاد كيف كيف
2: انا راني ما نلومش على الاشخاص انا نلوم على المنظومه التقنيه
1: المنظومه
2: انا كي تخلي لي مهندس وعنده كفاءه مسكين مقيد وقدامه اورديناتور في خليه ارشاد وهو ماذا بيه يخرج
1: مكبل.
2: فما ناس راهي تحب الميدان رد بالك راهي ما تحبش البيروات
1: صحيح.
2: فما ناس يعرضوا عليها بلايص في بيروات يرفض يقولوا انا نحب الميدان بالتالي هي تعطيني الرقابه أعطيني الرقابة الحقيقية ماذا نستعمل يوميا في المبيدات قداش وقداش الكمية راهو ما يعرفش الفلاح
1: نعم.
2: راهو العمر نتاعهم كبار شوية
1: لا مع التغيرات المناخية توا مطروحة برشا أمراض والمقادير زاد
2: المقادير
1: كيف
2: اللي قاعدين نوردوا فيه هذايا أنت ثابت أنه هذا المواد هذية اللي قاعدين نوردوا فيها صالحة 100%
1: فيها من عند الخواص
2: هي. وحتى في الخارج صالحة وإلا ناخذ شوية صالح ونجيب القديم تقتل الماتير اكتيف يعني برشا حاجات رأي المراقبة في تونس وقلناها قداش من مرة على كل شيء
1: نعم
2: رأي ناقصة برشا لأنه كما أنت ذكرت عندك حاجة الإدارة العميقة وهالواحد هذه تزيد تعطل أما باش تغلبها باش تغلبها
1: بالحرص
2: تغلبها بالحرص والمراقبة وال النميريزاسيون والديجيتاليزاسيون والرقمنة هذه مش حابين يدخلوا في أما أنا أرجع للأصول كليمتين راهو ما فيها بس يا نساء ويا رجال ويا صغار حضروا ماكلتكم وحدكم شوية أعملوا هذاك خذوا الحمص أعملوا الدرعية نتاعكم أعملوا الحمص نتاعكم أعملوا القاتل اللي احنا نقولوا للقاتل نعملوا الزميت راهو وقت اللي تصرف تو وحتى نقطة على اللحوم وانت عملت الشانتي الفايت راهو لحم الأرنب فوائده عظيمة جدا
1: نعم.
2: عظيمة لكن فما ناس ما تحبوش يتباع يكسروا فيه صباح وليل
1: انت حكيت على الأرنب جستمو الناس تدري ما تطرح في سؤال وجدل وجدل ولا عالمي له اليوم وتدني على مستوى المبيعات في الدجاج راه في الأسواق العالمية في بريطانيا في عديد الأسواق العربية. الدجاج والعظم شي مسألة متاحهم سي فوزي، هرمونات وانفلونزا طيور وزرقول وفي بروتينيات ما فهمت شيء.
2: سمعت على سي أحمد رجب على ضمانته نتخيله يقول في الصحيح ممكن قبل كان فما أكثر، أما شنو فما ممكن في العلفة أحيانا يزيدوا حاجات باش يقويوا الريتم. مثلا احنا تو الدجاجة اللي تخرج تتباع في السوق حوالي 33-35 نهار تحضر. فما دولة في بلاد معينة
1: 10 أيام
2: لا منعوها ال 35 يوم، قالوا على الاقل 40 ولا 45
1: يوم. معناتها تمشي بالسيركوي الطبيعي.
2: لا ياسر عليها ياسر. وبطبيعه الحال حتى حد مشك انه معناها ماذا بينا نمشيو الاكثر طبيعي الاكثر بيولوجي، وهذا اللي هو عباره صناعي ولا
1: والاكثر طبيعي راهو الجويد راهو ال 4 كيلو ولا 5 كيلو
2: ولا ريتشي كعبة الغلة نعمس متعدي رقق فما قارس الكعبة قد هكا يقولت هذا شنو هذا تولي ياخذوا يمرضوا فما كعبة قارس هكا.
1: وما نذكروا سي فوزي رانا مشينا أشواط كبيرة برشا قبل الثورة في مسألة الفلاحة البيولوجية طبعا. كان ثم دعم كبير برشا من الدولة وكنا نذكروا كيفاش كعبة الغلة ولا الخضرة البيولوجية كيفاش هي صغيرة في حجمها
2: ومضروبة شوية
1: منقصة ونقولوا ليش بيها الكعبة كيف نحقروها ونمشيوا لهيك الملمعة والملمعة كل الكعبة قد ما هكا
2: فما مواد يزيدوها معروفة مبيدات أسمدة يلزمنا نراقبوا يلزمنا ما هيش فوضى يلزمنا تو نخرجوا للميدان نراقبوا المنتوجات نتاعنا راهو مش نربحوا على مستوى الصناديق الاجتماعية
1: صح.
2: دونك رجوع للأصل على مستوى تخذي وردوا بينا كما قلت راني ناخذ فخيض صغير نتاع لحمه ارنب خير ما ناخذ شطر الدجاجه هكا اللي يعبر عنها منفوخه
1: باه.
2: كيف كيف المراقبه هام جدا ووزاره الصحه يلزم نشريات احنا نقول الحقيقه يلزم نشريات يوميه لتطمين الراي العام، ما عدا ذلك المواطن عنده الحق يشك.
1: نمشي للتظاهرة اللي كنت حاضر من خلالها من خلال جمعية تونس الزيتونة، التظاهرة ترويج زيت الزيتونة التونسي في غرينوبل. أنت كنت في قلب التظاهرة هذه وكنت حاضر مع لجنة دوئمة في غرينوبل وحاولت أنه تمشي وتسعاو أكثر حول ترويج زيت الزيتون في مناطق أخرى اللي ما تعودناش يكون فيها ترويج، مع أنه داخلين وعندكم البيستونات متاعكم وراكم وأنه الزيت الزيتون التونسي خذا 60 ميدالية عالمية على مستوى احتلال المرتبة الأولى في البيولوجي، نحكي مرة أخرى على البيولوجي في سوق فرنسا السوق الخامسة عالميا في ترويج لزيت الزيتون التونسي. في هذا الكل أنتم كنتم موجودين ومعاكم كما قلنا هل الامتيازات هذه لترويج زيت الزيتون التونسي.
2: هو قبل كل شيء معنا نشكر احنا القنصليه نتاع تونس في غرينوبل اللي هي قامت بالاشراف، تعرف انت هذه كانستيتيسيون التعاون كان موجود لانه انا في السابق زرت المدينه هذه مده سنتين ونصف، يعني كانت فما لبنه صغيره نتاع تعاون من الحاجات الباهيه اللي نمشي ولا احناش نمشي نتوسع. ومعنا هذه هيئه التوأمه معناها غرينوبل صفاقس مشكوره 52 سنه من العمل متواصل والاعانات والدعم الكل هذا مع بعضه، والسيد القنصل عرف كيفاش يجمع الناس هذه الكل، وهذا هو القوه نتاع التجميع تشبيك اللي من أجل هدف أنجع وأحسن فقط، ما فماش حاجة أخرى هي درابو تونس. احنا وقت اللي مشينا للمكان هذه نيونس هي عبارة قرية راي مش حاجة كبيرة لكن فيها هي تعتبر عاصمة الزيتون وزيت الزيتون، فيها ما يسمى مجمع اللي هو يقولوا له فرانسوليف اللي تقريبا في تونس نجم نقوله هو معهد الزيتون والديوان الوطني للزيت مجمع لكن في الحجم ربع ولا خمس ديوان الزيت اللي في تونس في قلب
1: لوكال
2: لوكال معناه والله شو يعملوا فيه
1: وشو عملتوا غاديك سي فوزي زي التذوق عملتوا شركات
2: احنا فما حاجه هي ما اسمها كلمه التثمين احنا التثمين ناقص والاتصال ناقص وهذا ممكن تين شد ما عندك
1: راك
2: مش تخدم عليهم برشا سنوات لانه ناقصين فيه باهي التثمين هذو ما الناس نعطيو شويه ارقام خاطر انا نحب الارقام مش كي وزير الفلاحه نهار 12 ماي ما يجيك احكي لك على الزيتون بدون رقم مش معقول الأرقام شنية هذه بلد فرنسا تنتج 5000 طن من زيت الزيتون وعندها 9 تسميات مثبتة لزابيلاسيون دوريجين أو بي أو سي أو إي بي أو إي جي وكذا باهي تونس بحول الله ننتج 500 ألف طن سنة عندنا زوز تسميات مثبتة، وكان نقول لك تعرفهمش ممكن
1: شمليلي نعرف.
2: لا مش هيك.
1: نقصد على زيت الزيتونة،
2: زيت البرسق.
1: اللي
2: هو هاكي أو بي ولا أو سي نسيت. وفما كذلك في المستير
1: شكون
2: يعرفهم؟ ما يعرفهم حتى حد. علاش؟ حتى كي عملنا لهم يا فاطمة ما حاولنيش روجوا بيهم، خاطر هذيك تسمية راي عالمية يعني شيء كبير كي تدخل بيها حتى حد ما يجمي نفسه.
1: لا سي بوش بي
2: احنا اعطي لا خلي انا كلموني في تبرسق في الواحد معنا نقولوا على المباشر ويتشكاو من العصاف العجلة باش يجمو يروجوا ويعملوا زيت ممتاز. مهم حتى مشكلة في تونس نجمو نعملوا برشا تو من 5000 طن 9 تسميات مثبتة ومازالوا يخدموا بخلاف لي ديريفيرا وزاد واحنا 500000 طن زوج تسميات مثبتة. يعني شنو؟ فما شكون يعمل العصاف العجلة؟ فما شكون ما يحبش نخرجوا الزيت نتاعنا مثمنة؟ احنا مشينا على التثمين. قلنا هذا هو رافض التثمين من الروافد، ما قلناش الوحيد. انما يعطيك قيمة مضافة. مثلا غاديك الدبوسة في المكان هذه تتباع ب 40 يورو نتاعهم، زيت نيونس يتباع ب 40 يورو. الفلاح غاديك اللي احنا قابلناهم وشفناهم بيع ما قلش من 22 أورو لتر نتاعو، قالك ما كانش ما ندخلش انا نحافظ على اشياء وعندي كذا. هي سامحني فما ارقام اخرى.
1: ياسر
2: فرنسا تستهلك 130 الف طن من زيت الزيتون. باه شبيناتنا 800 كيلومتر بحر.
1: هي
2: وزاره الصناعه جابت الارقام مش انا. تقول لك الاسعار اللي نبيعوا فيها للفرنسيس هامه جدا وتعتبر من احسن الاسعار في العالم. باه تجي شنو ترتيبنا؟ نقاور واحنا نبيعوا في 15 حتى ال 20 ألف طن زيت الزيتون فقط. إسبانيا من هنا، إيطاليا من هنا، ودول أخرى إحنا في المراتب.
1: ما ولا ضغط علينا حتى نبيعوا لهم نحنا البراك وهم يعلبوا باسمهم هما وهم نتاعنا نحنا.
2: لكن تحس زادا كي مشي فما ناس ما تعرفش قوتنا. تحكي على البيولوجي، ناس هكا حل فيهم. إحنا نعملوا في السيمينار خاطر هما نهارين ضغط كبير وفي برشا خدمة. فما الفرنسيس اللي غادي كمولجين وغيرهم مش مصدقين شافوا وقت اللي ذاقوا الزيت بعد أحيانا عباد بعد منه حتى الدموع خرجت. علاش؟ لأنه بك الحرورية وبك الحاجة الباقية ما عرفش قال شنو هذي عمره اللي شفته. عمره 55 سنة ولا عينيه الدمع
1: نفس الامباكت هذي شفته في فيديو في اليابان
2: في بطبيعة
1: في الدبوسة الصغرونة هكا
2: انتي برفان. دونك كنا نحكي على التثمين اللي هو مفقود في تونس واللي يجم يعطينا قيمة مضافة. تو تقول لي انتي يضايقوا علينا ويعملوا ميحب ما اتفق معك. اما وقت اللي انتي تجي تعمل شهادة اضافية فوق راسك وتحوس بها سي وثم الشهادة هذيك مش راهي تونسية عالمية بالتالي انت مش تزيد تدخل من باب هذا والاتصال راني دخت انا كل نهار نكتشف اللي في الاتصال زيرو احنا ماش زيرو اكثر شوية اما ما عندناش معدل ما عندناش معدل ما يعرفوش
1: مدرسة كبيرة
2: يا فاطمة ما يعرفوش اللي احنا الاولانيين في البيولوجي في العالم على مستوى الانتاج راهو شيء كبير راهو معينين محلولة يعني ودايخين دونك احنا فرصة قلنا نعرفه من جهة وبارك الله فيهم مانيش مش نعمل لهم اشهار من قام بمعناها الدعم للتظاهرة هذية زوز مصدرين من صفاقس بارك الله فيهم والناس خذت باب الزيت خرجت فرحانين وكل شيء هو في حد ذاته وقت اللي انت تعطي 60-70 واحد زيت معنا ناس عندها مواقع معينة بطبيعة الحال
1: وبعد
2: شافوا بعد رأوا بعد اقتنعوا وصارت مأدوبة عشاء كيف يعني هي تظاهر الحقيقة نوعية حتى معناها على مستوى الدبلوماسية يبدو أنه تقدمت عديد المشاريع وخذت ثلاثة برك منهم هذين تاع غرونوبل اللي دعمت وزارة الخارجية وبقية الوزارات وإن شاء الله ما نقولوش عندنا بقية تأتي مش نعملوا أربعة تصويرات كالعادة تعرف أنا ما نحبش برشة تصور خاطر نشوف في أحداث يعمل لي 150 تصويرة مانيش عارف ليش ما عندما يعملوا قدمت كثرة تصور قدما ما عندكش تعمل راه ما عندكش ما تقول. فلهذا الوزارة شاركت التجارة الصناعة الفلاحة جمعية تونس الزيتونة القنصل عرف كيفاش يجمع عرف كيفاش يخرج حاجة ممتازة
1: جميل.
2: بارك الله فيه والبقية تأتي من أجل المواصلة في نفس العمل التثمين والاتصال ما نقعدوش مكتفين. المطالبة الآن أنه الناس الكل كذلك يمدوا من يد المساعدة مش معناه يقعدوا يتفرجوا
1: واضح.
2: على خاطر فما مصالح عباد ممكن مساعدهش.
1: شكرا ليكسي فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية ورئيس جمعية تونس الزيتونة زيت الزيتون التونسي في غرونوبل. هذه هي تظاهرة تثبت أن زيت الزيتون التونسي يبدأ من طاولة تذوق في الألب ومش من ميناء التصدير في صفاقس ولا في تونس فقط. هذا هو اللي لازمنا نفهمه كدرس. شكرا لك سي فوزي. نهارك طيب. 28 دقيقة نغم ونرجو باش ناخذوا الشجون والرهانات والتحديات الجيوسياسية.

0: أحلى صباح، ما زال متواصلة معاكم ونمشي مباشرة لكرونيك الصباح. دكتورة بدرة جعلول، صباحك ورد وياسمين.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الجمال.
0: يعيشك، هكا بدينا لك بالنشاط بغنية مزيانة برشا، يتقول حالي حال هما تحكي برشا حكايات معاكم، ونحاول إن شاء الله من خلالها نوصلوا هالكرونيك هذايا، كرونيك الصباح معاك مباشرة، ونرجعوا للقمة الحدث على الصعيد الدولي، وبرشا من الناس قاعدة تراقب حتى في طريقة الاتصال وطريقة التعامل الجسدي والبادي لانجوج كما يسميوها. دونك قمة ترامب تشي بحضور عديد الزعماء من العالم، وخلينا نقول أن القمة هي تحكي برشا حكايات وعندها خلفيات وبرشا نتائج نستناها إن شاء الله.
1: نتائج نستناوها تنشوفوا ترامب يستنى في النتائج مش احنا. على كل حال النتائج طبعا واضحة، وان القمة بحضور ليس زعماء العالم بقدر ما هو زعماء الامريكان في المال وفي الاعمال وفي البزنس. طبعا قمة الصين، قمة بكين وواشنطن هي قمة فيها برشا كلام وبرشا تأويلات، والناس تنتظر في النتائج، وناس اهتمت بالتفاصيل، تفاصيل الاستقبال وما إلى ذلك. لكن احنا المهم بالنسبة لنا ننتبه لشيء واحد، لماذا هذه القمة في هذا التوقيت بالذات بعد يعني الحرب اللي دامت 39 يوم في الشرق الأوسط والعدوان على إيران والمأزق التي وقعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب في الشرق الأوسط. بكين اليوم هي العاصمة الأقوى في العالم لنقولها، اليوم نشهد تحولات جيوستراتيجية كبيرة جدا في النظام العالمي. اليوم يكتشف ترامب ومن حوله والدولة العميقة الأمريكية أن العالم لا يمكن أن يقاد بالقوة، ولم يبقى للولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة على العالم والقطب الواحد. اليوم العالم كله يشهد ويتفرج، وربما نقول، أنا دائما أقول نحن محظوظين، نحن قاعدين نعيش في التحولات العالمية الكبيرة. تحول كبير جدا طبعا، لم تعد القوة العسكرية هي التي يمكن لها أن تهيمن على العالم وتفرض شروطها وتفرض قيودها، إنما أصبحت التعددية القطبية اللي نادت بها يعني نقول دول جنوب جنوب والمعسكر الشرقي، نادى بهذا النمط الجديد في العالم. لأنه يكتفي العالم اليوم من قرصنة القطب الواحد، من هيمنة القطب الواحد، أنه القوة العسكرية هي الأساس. لا، ما عادش قوة عسكرية، وحتى الهلمة اللي جابها ترامب، معناها أنا سميتها قمة المفاهيم، لأنه المفاهيم هي التي تبقى وليست الصفقات التجارية. وهذا هو الفرق الكبير جدا ما بين شي جين بينغ ودونالد ترامب. يعني لما نقول انه شي جين بينغ في القمة هذه بحث عن المفاهيم ولم يقل يعني المنافسة ولا الشراكة، لا ذهب معه الى السلام الاستراتيجي، او كما باللفظ الصيني باللغة الصينية الاستقرار الاستراتيجي، وطلب من دونالد ترامب أن يوقع عليه، وفعلا تم التوقيع عليه. ترامب مشى مع بوينغ، مشى مع إيلون ماسك، خدا معه 30 من أقوى رجال الأعمال في العالم، لكن لم يخرج بصفقات تجارية كما أراد. كلها كلام، ولم يتم التوقيع على أي اتفاقية. في المقابل أمس فلاديمير بوتين كان في بكين، يعني بعد 4 أيام بالضبط كان في بكين، وقد تم التوقيع على 40 اتفاقية تجارية وعسكرية، لكن مع ترامب بكين فرضت هذه المرة خطوطها الحمراء، وفرضت كذلك شروطها، وجعلت من ترامب يمضي على الاستقرار الاستراتيجي. لسنا شركاء في شيء، الشراكة الوحيدة هي الاستقرار الاستراتيجي للعالم.
0: هناك دكتورة بدرة، هناك من يعني ينظر المسألة اليوم والقمة هذه أنه هي فعلا قمة باش من خلالها نعملوا تكتيك جديد، هي إعادة تقسيم للعالم متاع كل واحد ياخذ على حسب القوة متاعه، ونحترم أنا نقاط استراتيجيتك على مستوى التصرف في الأجزاء اللي حاجتك بها في العالم. هل أنت مع البوينت فيو هذه ولا لا؟
1: لا لا لا مريم، ما عادش هذا تحليل كلاسيكي جدا جدا. مش إذا نتفهم وأنت تاخذ، لا ما عادش هنا التقسيم الكلاسيكي القديم قلنا انتهى، وأنه القوة ما عادش العسكرية. لا اليوم فما قوة، قوة اقتصادية، قوة تكنولوجية، قوة تموقع، قوة تحالفات. يعني اليوم ما عادش نقسم العالم، وأنا قلت لك الاستقرار الاستراتيجي. يعني أنا اليوم ما عادش نقسم العالم، أنت خذ الشرق وأنا ناخذ الغرب وأنت خذ، لا اليوم يقول لك العالم الكل من حقه أن يستقر وأن يعيش، ومن حقه أن يختار شركائه، ومن حقه أن يتموقع أينما يريد وليس حسب ما تريد القوى الكبرى. هذه اللعبة الجديدة اللي تتلعب، وهذا هو النظام، اللعبة بالمفهوم السياسي طبعا، واللعبة الجديدة اللي تتلعب والتقسيمة الجديدة. يعني اليوم دونالد ترامب لما ذهب إلى بكين قرر مباشرة بالتعددية القطبية. يعني ما عادش قطب واحد ولا قطبين، لا التعددية القطبية. وكذلك معناها لا كونفيرماسيون جات ما عند شكون، ما عند بوتين أمس. إذا العالم اليوم فيه أقطاب متعددة، شراكات متعددة، استقرار استراتيجي، يعني التنمية للجميع. مش هز روحك وهز ناقي بارجاتك وماشي باش تحارب، باش تعمل شنية شنو؟ يعني هذا المنطق الغابي، هذا المنطق اللي ماهوش منطق هو أصلا. يعني فهمت؟ هو أنك أنت تهز روحك وماشي تحارب، قال شنية أنا عندي الحق باش نقضي على أي دولة ربما تطلع لي في مخي تقول أنها تهدد الأمن القومي متاعي. معناها فهمت؟ ولهذا قال، ولما سئل ترامب، وهي كلمة مهمة جدا ربما استفاق عليه المحللون، عندما قيل له إذا كان بكين يعني صدمت على تايوان واخذتها ماذا ستفعل الولايات المتحدة الأمريكية؟ قال الولايات المتحدة الأمريكية لن تخوض، يكفيها حروبا واحدة، واثنين قال لن تخوض حربا على بعد 9500 ميل.
0: واضح
1: عليها مفهوم، واضح
0: واضح
1: الإجابة الآن. والعالم الآن يتموقع من جديد، والعالم الآن أصبح له نظام،
0: هو نظام عالمي جديد. هذا هو واضح جدا،
1: هذا هو
0: نعم.
1: والتعددية قطبية
0: جوستمان. اليوم كما قلنا هذه القمة من خلالها نطرح عديد الأسئلة، هل أصبح الاستقرار الاستراتيجي ضرورة أم مناورة مؤقتة حسب الرؤية الأمريكية؟ اليوم كما قلنا زادة كيف زيارة بوتين البكين في نفس التوقيت هذية عند عديد الرسائل. اليوم انصح التعبير التحدي على مستوى الهيمنة على تايوان زادة كيف عند دلالتها، والحديث يستمر معكم إن شاء الله في كل أسبوع في نفس التوقيت. هذه رئيسة المركز الدولي
1: مريم
0: حبيبي، لا مش مريم، فاطمة
1: حبيت نقول حاجة، إنه المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية غدوة عنا ورشة عمل كبيرة جدا حول النظام العالمي الجديد وزيارة ترامب إلى بكين والاستقرار الاستراتيجي، وستكون هناك سلة كبيرة جدا من المحللين والمفكرين السياسيين من الولايات المتحدة الأمريكية، من الصين، من روسيا، من الجزائر، من مصر، من السودان، من ليبيا كذلك. يعني سلة كبيرة جدا من المفكرين والمحللين إن شاء الله زورونا على الموقع وتلقاوا كل نتائج والتحليل اللي ينجم

0: صحيح. هيدا صحيح.
1: 48 دقيقة. هيدا صحيح. نائب رئيس اتحاد الصناعات الصغرى المتوسطة عبد الرحمن تريكي. صباحك ورد وياسمين.
2: صباح النور فاطمة. صباح الخير للمستمعين ومستمعات إذاعة صفاقس ومشاهدي ومشاهدات إذاعة صفاقس.
1: الله يخليك. اليوم على شنو باش نحكيو؟ باش نحكيو على حاجة نسمعوا عليها برشا، مناطق حرة، المنطقة الحرة، أما قليل اللي يفهم شنو معناتها منطقة حرة. تخيل معايا تونس 2025 نمو 1.6% في الثلث الأول، بطالة فوق 16%، تضخم ماشي ل 9.5%، ودين العام الفايت 80% من الناتج الداخلي الخام. وفي الوسط هدايا عندنا اقتصاد موازي يوزن تقريبا 30% من الناتج المحلي، يعني ثلث البلاد يختم البرة من المنظومة. المنطقة الحرة مش جنة جبائية وبرة، في بنقردين مثلا نحكيه على 150 هكتار على الطريق بين صفاقس ومصراتة، 70% من لوجيستيك وتصدير وإعادة تصدير، 20% تجارة جملة، والكل يخدم بعيد عن القيود الجملكية ومتحرر من مراقبة التجارة الخارجية، أما تحت عيون الديوانة. فكرة بسيطة برشا، بدل من حاربوا التجارة الموازية بالعصا، نعملوا لها سكة قانونية ونجيبوا التاجر اللي يعمل ويعدي اليوم في السلعة بين ليبيا في كميون، نحطوا

0: له منطقة لوجستية ونعطيه برشا بريستيج وبرج حتى على الصعيد الدولي تولي تستقطب في برشا استثمارات مبادرات وخدمات تجارية كبيرة. ليك الميكروفون والكرة عندك سي عبد الرحمن.
1: صحيح فاطمة، اليوم كي نحكيه على المناطق الحرة نحكيه على أحد أهم الأدوات الاقتصاد الحديث في العالم.
0: نعم.
1: دول كيما إيران، سنغافورة، الإمارات وحتى المغرب والعديد من الدول الأخرى قاعدين يبنيوا في اقتصادات قوية قائمة بالأساس على اللوجستيك والتجارة العابرة.
0: نعم.
1: تجارة العبور بصفة عامة. تونس زاد عندها تجارب عديدة في وجود فعلي في الـ في الـ في الـ في المنظومة هذه كالمنطقة كالمنطقة الحرة اللي في بنزرت، كيف عندنا المنطقة الحرة اللي في جرجيس، وهذا يعطينا إمكانيات كبيرة بحكم الموقع متاع تونس في قلب البحر الأبيض المتوسط، واللي خلينا نجم نكونوا بلاد كبيرة ولا أمبون كبيرة متاع ترانزيت في العالم.
0: أي.
1: واليوم زاد الحديث قاعد يتطور أكثر بخصوص مشروع المنطقة الحرة في بنجردان.
0: أي.
1: مشروع هذا عنده مدة في طور الدراسة ووقع تفعيله منذ أكثر من سنة. تم أحداث شركة ذات مساهمات عمومية فيها الديوان التونسي للتجارة مساهم بأعلى نسبة، يعني يقولوا الماجوريتير متاعه هو الديوان التونسي للتجارة، معها السي دي سي اللي هو صندوق الودائع والأمانات، ومعهم الديوان تنمية الجنوب، ومعهم زادة ثلاثة غرف صناعية وتجارية، غرفة التجارة والصناعة بتونس، غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، غرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي، ومعهم زادة الديوانة كما قلت أنت، ووزارة التجارة
0: هو الكورديناتور،
1: هو
0: المنسق.
1: طبعا قاعدين يدرسوا في التران اللي حكيت عليه انت اللي كبروا 150 هكتار، وهو جاي بين الحدود التونسية والحدود الليبية، وقاعدين نلوجوا على مساهمين اخرين من القطاع الخاص سواء كان مستثمرين توانسة ولا اجانب. الاهداف الرئيسية للمشروع هذا كما قلت انت يا فاطمة هو انشاء منصة تصدير الى افريقيا
0: بالضبط.
1: واوروبا واسيا وفقا للمعايير الدولية، راهو نحكيوا على فري زون بمعايير دولية مش بمعايير تونسية.
0: نعم.
1: كذلك المساعدة في جلب المستثمرين والشركات ذات الشهرة العالمية اللي كيما قاعد يصير تو في المغرب في
0: طنجة
1: في طنجة في الميناء المياه العميقة اللي حكينا عليه الأسبوع اللي فات. قاعدة تستجلب العديد من المستثمرين الكبار كما شركة رونو وغيره، كما في الإمارات في في في جبل علي في منطقة الحرة جبل علي نلقاه غاديك اكبر الشركات ولا المعامل لصناعه السيارات وغيره في المنطقه،
0: مو خاطر الامبلونطاسيون في بلاصه قريبه وبحدك ميناء وغيره، دونك تولي لوجستيه جدا واستراتيجيك جدا.
1: ومن بين زاد كذلك الاسباب اللي قايم عليه المشروع هذا هو تنظيم هيكله النشاط التجاري واللوجستي الحالي بمنطقة بنجردان، والإدماج التدريجي كي نقولوا احنا لهذا نحن نحبوا ندمج تدريجيا القطاع الغير منظم
0: بالضبط.
1: يا القطاع المنظم والتصدي إلى التهريب اللي باش ينجر عنه انتعاشة كبيرة في الاقتصاد التونسي، خاطر كما قلت انت التهريب مثل 30% من الاقتصاد التونسي.
0: دونك إذا يراه خلينا نقولوا الحسابات هيك المعمى للي
1: جاي
0: جستما، أما اللي قاعد يتحكاه والملموس يقول لك أكثر من هذا، وثم شكون يحكي حتى على أكثر من شطر من السيركوي اللي قاعدة تدور
1: في مواد التجميل بار اكزامبل الموازي السوق الموازي تمثل 60%
0: فوالا، هذيك ناخذوا قطاع فقطاع دونك كبير برشا الرقم مالوغوزمون هذا اللي نقولوه.
1: هو طبيعة البشر انه يختار الاسهل والاسرع حتى لو كان غير قانوني. ويخلي العديد يتوجهوا للكونترا باقل تكلفة واقل رقابة، وحتى هون كي نحكيوا على الكونترا علاش، فالاخر يقول لك انا مش نجيب لا نهز لا نحلل في وزارة الصحة لا وزارة التجارة لا نخلص ديون
0: لا رقابة لا حد شيء
1: لا رقابة مش نجيب سلعة باش نبيعها. هذيك علاش حنا تو نحاولوا نعملوا منطقة حرة اللي تخلي النشاط هذا هيكل ومراقب وميم طون نستقطبوا هذيك التاجر اللي كان غير رسمي غير صحيح. منظم باش يتنظم بشوية بشوية
0: ولا هكيك على الأقل يولي يستفيد الاقتصاد التونسي.
1: أكيد جدا احنا كي نعملوا منطقة حرة راهو مش كونش الشركات اللي باش تتموقع غاديك باش تكون مستفيدة، لا المنطقة كاملة. انت تخيل معايا فاطمة باش تولي عندك أكبر
0: امباكت المحلي
1: أكبر منطقة حرة في بنجردان في تونس. تخيل انت حجم الشركات الكبرى اللي باش تكون موجودة هنا هيك يقولوا شركات كبرى باش يقولوا عندك اجانب باش يكونوا عايشين غالي لازمهم هوتلا لازمهم ريستورونات باش لازمتك شركات خدماتية. شوف الامباكت حتى على التشغيل راهو احنا ليش عملوا في منطقة حرة تونس باهي كي نخمو هوني استراتيجيين علاش باش نعملوا منطقة حرة أبار اللي هي باش تكون
0: جالبة
1: إن بلاتفورم بين تونس نحو السوق جنوب أفريقيا جنوب الصحراء ولا تجارة العبور. احنا أهم شيء للدولة التونسية بالنسبة لها أبار المداخيل الجبائية هي التشغيل
0: ومحافظة على استقرار سكان الحدود.
1: كي باش نحكيو هوني منطقة حرة باش نحكيو على تصدير
0: بالضبط
1: باش نحكيو على سوق موجهة للتصدير باش نحكي على عملة صعبة اللي تو نعانيو في 105 يوم تصدير أخيرا الجمعة اللي فاتت هبط الأرقام مش وين نحكيو على 140 و200 و300 معناها باش تولي عندك فائض انتعاش كبيرة في العملة الصعبة نتاعك. هذا
0: هو
1: أبار الميناء نتاع جرجيس باش يولي يخدم يعني هوني المنطقة الحرة اللي في جرجيس نتخيلها باش تكون فما ربط مع المنطقة الحرة اللي في بنقردان اللي يبعدوا 60 كيلومتر بين بعضهم باش تكون فما انتعاشة في المنطقة كاملة. وحتى نحكيوا على صفاقس وجابس والجنوب كامل مع الفكرة اللي طرحناها اللي هي المطار صفاقس كهاب لوجيستيك متهاب دي ترانزيت تولي تنجم نكون عندنا جنوب كامل حي منتعش يخدم مربوط بعضه باللزوتولوت نتاعنا. وهذه فكرة بدأت وإن شاء الله تكمل في القريب العاجل
0: إن شاء الله بإذن الله. إحنا في متابعة لهالاستراتيجية دي وفكرة المنطقة الحرة بنقردان ونستناو هما يستناو في الامباكت وفي نجاح المنطقة هذه باش يبنيو كيف كيف منطقة حرة في الجزائر خاطر مهمة جدا مع طول الشريط الحدودي مع الجزائر مهمة ومهمة جدا وخاصة في ترابط الحدود الجزائرية مع فكرة الأقاليم في تونس من البر نحو البحر فيها برشة
1: نقطة صغيرة الحكيرة. فاطمة مش نكملها الاقتصاد الإيراني قائم على 10% من من تجارة التصدير في المناطق الحرة اللي عنده
0: هذيك هي اللي اليوم خلتهم ما يكونوش واحلين برغم أنه ثم برشة ضغط خارجي موجود جيوسياسي على إيران. 58 دقيقة شوية من الغم ونرجع ناخذ الغمزة متاعنا ندخنوا بها المشوار. شكرا لك عبد الرحمن.
1: شكرا فاطمة. شكرا.

كلان دوي كلان دوي. التونسي وعقلية المقاطعة، خطاني متوازيان لا يلتقيان، يهبط ستوري قاطع المنتوج هذا لازم نوصل صوتنا، وبعد ساعتين سي سيد تلقاه أول واحد في الصف يشري بالغالي ويزيد يقولك لا لا مش لي أرى وللدار خطيني أنا. التونسي يعمل مقاطعة كي يعمل ريجيم، نهارين حماس وثالث نهار يضرب لها كاسكروت ماكلة سريعة مع دبوسة كوكا بوزوز لتر مش حتى بويترة. أما أكثر حاجة ضحك العبد يسب الشركة في الفيسبوك وهو واقف يستنى في الليفريزون بتاعها قدام الدار، وهو نفسه التونسي اللي يقول اشبيها الغلة غالية، وبعد تلقى شدد الساشي يعبي كأنه داخل على مجاعة عالمية، وهو نفسه اللي يسب في سوم العلوش طول العام، أما كي يقرب العيد يتسلف يعمل قرض، وكان الزم يبيع نصف الدار المهم لازم يعيد ويشري العلوش، وبعد يقول لك أنا مقاطع. يا أخويا كيفاش مقاطع وانت أول واحد كسرت المقاطعة؟ كيفاش تحب الأسعار تهبط وانت تجري للسلعة مهما كان سومها؟ حتى البنان كي يطلع سومه للسماء التونسي يركب مركبة فضائية باش يخلط عليه، وبعد يرجع يقول ما نشريش بالغالي، وتلقاه بعد 10 دقائق داخل الجزار يشري بالكيلو وزيد حتى أكثر من كيلو. المشكل مش في الغلا بركة، المشكل في العقلية. المهم أنا نوفر روحي توا وبعد الباقي يجي وبعد يعمل الله، وقتش نتصالحو وقتش نوليه يد واحدة وصوت واحد لا للغلاء، نعمل المقاطعة الحقيقية. أما المقاطعة اللي بالفعل اتغير مش مقاطعة ستوريات وكلام فيسبوك فقط، نهار اللي تونسي قدم المصلحة العامة على الأنانية وحب الذات، وقتها فقط السوق يتبدل والأسعار تهبط والكلمة تولي عندها قيمة. المقاطعة عنا مش موقف، مقاطعة تحتوي ومحتوى فقط على الصفحات الاجتماعية، هذه مجرد غمزة على شكل همزة. نهاركم طيب، تحية فاطمة مقني القادري، طارق بكور وولد بوجلبان، شو اسمك يا ولد بوجلبان؟ أنوار بوجلبان، وريم بعصيدة بعد شوية تكون معكم في الخدمة، ونهاركم فل وياسمين. أعمل اللي تحب يا طارق، عادي اللي تحب، عندك دقيقة عادينا فيها اللي تحب، تحب ترجع الغزالة الرئيئة رجع الغزالة الرئيئة، وإن شاء الله نهاركم ورد وياسمين الناس الكل.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. اشتكى متساكنو طريق تونس كيلومتر 3.5 في اتصالهم بالأخبار من تواصل انقطاع الماء لأكثر من 14 ساعة، مناشدين السلطة المعنية للتدخل وفض الإشكال، لا سيما مع ارتفاع درجة الحرارة والحاجة الملحة للماء وفق ما أكده أحد المواطنين.
1: توعنا يا رسول الله ديما يقصوا علينا الماء في الوقاية هذا، احنا توعنا من أيام التحشية حتى التو الماء مقصوص، عنا صغيرة تقرأ، عنا نساء كبار، عنا رجال كبار، يا رسول الله عليك احنا في أمر عذر طويقة يا رسول الله، لو معقولة 14 ساعة و 15 ساعة ما مقصوص عليها، واش معقول راهو؟ جيرانا كلها تعيط، لشكون باش نشكيو؟ تصطبنا حتى سنت ما حبش تزعلنا التليفون، يا خويا تعملوا زي إذا كان هذا مالا في العيد باش يعملونا؟ خلونا ما غير ما، جيرانا في وسط مدينة في وسط حضارة. مش معقول.
0: تنتظم اليوم وغدا حملة نظافة تشمل مداخل الخزانات والعوابد ووادي الشعبوني في اتجاه واد العوابد، إضافة إلى إزالة الأعشاب الطفيلية والتدخل للعناية بالمحيط البيئي. كما تنتظم بداية من اليوم في بلدية المحرس حملة نظافة تتواصل إلى 23 من مايو الجاري بقرية الشفار السياحية، تشمل رفع الفضلات المختلفة من زبيرة وردم بالأنهج والساحة العامة بالقرية. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس برئيسة الحكومة السارة الزعفرانية الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة، أكد أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. بترتيب من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنطلق اليوم أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي، وذلك لتسليط الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة القادمة. في أخبار العالم، استشهد صباح اليوم صياد فلسطيني جراء قصف بقذائف أطلقتها قوات الاحتلال الصهيونية في عرض بحر مدينة غزة. قال الرئيس الكوري الجنوبي اليوم أن الكيان الصهيوني ألقى القبض على مواطنين كوريين جنوبيين في المياه الدولية، ووصف هذا التصرف بأنه تجاوز صارخ للحدود. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهل طهران يومين أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق، وأضاف أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستفتح جبهات جديدة إذا ارتكب العدو الأمريكي حماقة جديدة. وأخيرا، بدأ اليوم رئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى بكين بعد أيام من زيارة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع أن يكون الملف الإيراني على رأس نقاشاته ونظيره الصيني. شكرا على المتابعة، الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
4: إشهار. القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
5: في خدمتكم.
6: كان عندي اشكاليه
7: نسيت اللي قابلت المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف هذه عليه ليه شمع
6: هذا المقتل نتاعي
7: ما فهمت شيء، انا كلمت ومشيت لهم غادي
8: مروا عندكم وتشوفوا الحاله
6: واش معقول احنا وين نمشيو معناها.
9: في خدمتكم.

صباح الخير، نهاركم زين. أهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا الكرام. 9:06 على موجاتنا اليوم الأربعاء بتاريخ 20 ماي 2025. جماعة وتبارك الله وما شاء الله توصلنا على عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، ربي يحييكم لمثاله. شنية حويلكم، شنية أجوائكم، إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. نعرف برشا يخموا على علوش لبس، حتى ما نضحينيش لبس تسلك، واللي يضحي يتفكر خوه اللي ما يضحيش، وجاره والناس الكل هكا مع بعضنا. وما التضامني، نعرف ما التضامني كبير برشا ديما، الناس تحس ببعضها، وهذا هو الأهم. والعيد عيد لهنا، عمره ما كان عيد التفاخر والتباهي بالحاجات اللي نشريوها. احنا في خدمتكم كما العادة، البرنامج شبه يومي من الاثنين حتى للخميس مع مجموعة من الزملاء. نهار الأربعاء في خصوصية، نهار الأربعاء ديما تلقوني أنا ريم بواسيدة ولي في عدد وتقديم اللقاء هذية. نبدأ بخصوصية البرنامج اللي فيه التكوين المهني وفيه بلاغات الضياع. فما مجموعة من بطاقة التعريف كما العادة موجودة بحثينا، وفما بلاغاتكم اللي قمتوا بتعميرها في مكتب الاستقبال، بلاغات الضياع المجانية اللي بعد شوية إن شاء الله نقول عليها، تنتبهوا شوية في الفقرة هذية باش نحاول. والحمد لله قاعدين نوصلوا وتتواصل معنا الناس باش يلقوا الحاجات الضياع متاعهم، وقاعدين نوصلوا زادة في حاجياتهم اللي توصل عن طريق الفقرة هذية. احنا في البداية نحب نقدم تحية للفريق العامل اللي أمن لكم هذا الفضاء الإذاعي المباشر، وسامع بيبسية في غرفة الهاتف على 74-240-262 74-246-417 في الحقيقة. وسامة منذ الصباح البكري نويه نبدأ نفرز في بلاغات الضياع وفي بطاقات التعريف، شنية اللي قلنا عليها وشنية اللي ما قلناش، لأنه عدد كبير برشا منها. حاولت هكا نختار الأسماء الجديدة والأسماء اللي ما قلناش عليهم برشا. دونك بعد شوية إن شاء الله في بلاغات الضياع تكونوا معنا، زيد شوية في حس راديو، خاصة اللي عنده بطاقة ضياع تيحسها برشا، قل لك ايش ايش تحب له باش نرجع باش نعود هيك الاوراق وارجع غدوه وبرشا اجراءات باش يستنى باش تطلع بطاقه التعريف من اول وجديد. بهذا الكل في البدايه باش يكون مع التكوين المهني انور بوجلبان طبعا وطارق بكور على الكونسوليت اليوم يأنسوني برشا، واللي هما مسؤولين على الانغام وعلى السوتيتر وكل شيء هكا، ولا امورنا 5 على 5. يا انور شو حضرت لنا النغمه الاولى، وبعد نمشيو لوين؟ نمشيو لجيبس باش نهزكم الجيبس اليوم مع مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه بجيبس، بعد الكينج محمد منير. هنا راجعين

0: التكوين المهني.
1: التكوين المهني كيما سنسنيكم كن هار اربع في مثل التوقيت هذية نقف وقفة مع التكوين المهني مع مختلف المراكز الأنشطة الاختصاصات كيفية التسجيل وشكون الناس المعنيين بالتكوين المهني. واليوم باش نهزكم الجيبس المدينة هذية والولاية اللي برشا ناس عندهم هكا ذكريات وعندهم برشا حاجات يحبوها برشا. تحية أولا لأهالي جيبس، تحية لكل المستمعين اللي يستمعوا فينا في ولاية جيبس، وتحية كبيرة برشا ضد الكل زوار جيبس لأنه اللي يمشي الجيبس مش تقعد الزيارة في الذكرى متاعه. مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بجيبس تحضر عليه السيدة بوثينة جماعي المكلفة بالأعلام والتوجيه بالمركز، حاضرة معنا بالتليفون. سيدة بوثينة صباح النور.
2: صباح النور.
1: صباح الأنوار، مرحبا بك.
2: الله يبارك لك. عايشة
1: شنو يحوي لكم؟ لباس؟
2: والله لباس الحمد لله.
1: شنو يحوي للمركز؟
2: الحمد لله لباس الحمد لله. أنا في التحضيرات لدورة سبتمبر إن شاء الله 2026.
1: ما شاء الله
2: الحين بخير.
1: ما شاء الله يدو في يدخو قولي. ما شاء الله. لا وعندكم زيد الجو حافل هكا، دخلت نسنست عليكم شوية في الصفحة نلقى أي. عندكم تتويجات وتكريمات ما شاء الله. المتربسين متاع المركز عندكم برشا أنشطة مزينة، برشا عندكم مجموعة من المتربسين أخذوا شهادات في مهرجان دولي، معناها أخذوا دي بري سميح وألقاب مزيانة هكا ولا؟ وانت تأكد لي الأخبار هذية.
2: أي. عنا مطربسين هذوما دورة سبتمبر 2024، معناها سنين إن شاء الله يكملوا
1: تخرجوا إن شاء الله.
2: أي تخرجوا شاركوا في المهرجان الدولي لنكهات وحات جابس. بسم الله ما شاء الله شرفونا.
1: حصلوا على مراتب مشرفة في المهرجان هذا.
2: أي أخذوا ميداليات، أخذوا مراتب متقدمة. بالنسبة للمتربصين معناها حاجة جديدة بالنسبة لهم، هم إنهم يشاركوا في مهرجان دولي ويأخذوا فيه مراكز مهمة، والحمد لله يا رب شرفونا وشرفوا أساتذتهم والحمد لله يا رب الحمد لله.
1: وهذه نقطة تحسب للتكوين المهني، شوف معناها أكيد. بالتكوين المهني وين وصلوا هما؟ شاركوا في المهرجانات وتحصلوا على مراتب مميزة ومشرفة. إذا كان ما كانوش راهم منخرطين في التكوين المهني يصعب برشا الحكاية.
2: أكيد مدام ريما، عندنا برشا شهادات نجاح في السنتر نتاعنا. عندنا تلامذة حلت مشاريع، عندنا تلامذة خرجت للخارج وحلت ديباتسوري وحلت دي ريستوران وحلت. عندنا برشا شهادات نجاح. عندنا شكون اللي كملت وفي منها عاوننا صناعة ملابس وعملت تصميم أزياء وما شاء الله عليها، عندها معناها أتوليي وتخدم الحمد لله يا ربي الحمد لله.
1: هذا كلها الخطرها مشيت للتكوين المهني، اختارت ربما حسب العرف اللي قبل التكوين المهني يقول لك اللي ما نجحش يمشي التكوين المهني. لا يا سيدي، توا تبدلت العقلية، اللي يحب ينجح ويختصر المسافة يمشي للتكوين المهني لأنه عنوان نجاح هكا بثينا.
2: أكيد أكيد أكيد، هذا ندائي للأولياء. نعم. اللي يشبح في صغيرة كون عندها ميولات إنه يتعدل التكوين المهني ما يتفجعش. هذاك قبل نقولوا لا مشي مهني اختار ما هوش بش يكمل. نعم. التعليم الأكاديمي مش ديما يكون معناها وجهة الصغار كلية، كرا فما صغار عندها ما تقول في إيديها. ناس قبل يقولك مش ناس كلها طب وأساتذة.
1: أكيد.
2: فما شكون اللي بش يصلح لنا الكراهب، شكون اللي بش يبني لنا سيارة، شكون اللي بش يصنع لنا لي بروتيز دونتير، شكون يعني الحمد لله يا ربي معناها راهي الدولة في لخمة لوحش صغارها.
1: لأنه بثينة ونتفاعل معاك، راه فما ناس أصحاب شهادة عليا تبع دراسته كمل البكالوريا كمل المتريز ولا الماستر ويمشي يرجع للتكوين المهني يعمل هذيك التكوين المستمر في التكوين المهني، يقول لك أنا هذيك الحاجة نحبها، ما قيتش الآفاق في التشغيل في المجال العمومي، تبعت قرايتي وحصلت على شهادة بعد يرجع للتكوين المهني. برشا مراكز تقبل الناس اللي معناها من حاملي شهادات العليا وتبارك الله بعد ينتصبوا لفائدة الحساب الخاص.
2: اي انا عندي معناها تجارات عامله ماستر.
1: عملت ماستر
2: وكي جتني معنا احنا سبحان الله معنا يلزمنا نقول راهو مثلا احنا النيفو بالنسبة للعون مطبخ مرطبات هو شهادة شو اسمه الكفاءة المهنية معناها سيابي معناها النيفو المتاحة تسعة أساسي
1: منهات. نعم.
2: ولا معناها انا نقول لها قلت لها راهي تسعة أساسي، قلت لي ايه اني راني من اللي انا صغيرة ميولاتي اني نكون في الكوجينة وراني نحب نبداها من اول السلم. معناها هي قادره انها تعمل حتى معناها بتعدي كونكور وتدخل بي تي اس كتيله. نحب نبداها من الاول بالكل, وافكتيفمون بدت من الاول وبسم الله ما شاء الله.
1: وهي متحصلة على الماستر,
2: عامله ماستر في البيولوجي.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني الناس اللي تحب هكا توصل خطوه خطوه وبثبات, عرفت كيفاش؟
2: فوالا حبت تاخذ السلم من اوله.
1: برافو والله يعطيها الصحه. وهي كيد قصة نجاح لبرشا ناس مازالوا يخمموا شوية في التكوين المهني. هات نحكيوا أكثر على مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بجيبس, نتعرفوا على المركز وعلى الاختصاصات معك بثينة المكلفة بالأعلام والتوجيه بالمركز.
2: تعيش. بالنسبة للمركز التكوين وتدريب في الحرف التقليدية في جيبس تم إنشائه في أفريل سنة 2000.
1: توا يتسمى
2: أي سنتر متاعنا موقع استراتيجي بالنسبة للناس الكليك على خطر في وسط البلاد. بحذا محطة بحذا بحذا نقول
1: من غير إشهارة صحيح.
2: محطة مسيرة محطة منها راتي سهل الوصول إليه. محطة محطة اللواجات, محطة التاكسيات, منها حتى الناس اللي خارج
1: اللي بعد
2: سهل أنهم يجوا.
1: سهل برشا دوبس يهبط ياخذ وسيلة النقل يلقى روحه بحذا المركز,
2: يلقى روحه يسأل جست وين ديوان الصناعات التقليدية خاطر احنا بجنبه بالضبط, وإلا المعهد الأعلى للغات في ديجا احنا أمام قابلينا.
1: واضح ممتاز جدا. هذية العنوان سهل برشا. فما رقم تليفون زيادة للمركز؟
2: اي 75-274-366
1: رقم المركز هذية. إذا كان فما شكون يحب يتصل مدام بثينة ويأخذ أكثر تفاصيل كيفاش يلتحق, احنا مش نزيد نفسروا لهم به. شنو من الاختصاصات توا؟
2: بالنسبة للاختصاصات المبرمجة لدورة سبتمبر 2026 عندنا 5 اختصاصات. عندنا اختصاص الأول هو عون مطبخ ومرطبات.
1: به عون مطبخ ومرطبات.
2: بالنسبة للاختصاص هذايا مدة الدراسة نتاع عامين. وعن طريق التدريب المهني, معناها للتلميذ يقرأ نهارين في السنتر وبقية الأسبوع يتعلم ولا نقول احنا يعمل تربص في مؤسسة. واحنا نرافقوه واحنا نشوفوا لها انها مؤسسة اللي تساعده, ديما ناخذه بعين الاعتبار كونهم صغار, خاطر احنا كما قلت لك راهو منها السي بي منها صغيرات يجي الصغار اللي يجونا نحاولوا ديما نقربوهم لديارهم والا نقربوهم للمبيت اللي هم ساكنين فيه, باش ماذا بينا منها ديما يكونوا نحافظوا على سلامة الصغيرات حتى وكانهم كما قلت لك جايين من خارج ولاية جابس.
1: والدراسة بصفة يومية العامين هذوما؟
2: اي نهارين عندهم ديما في السنتر, نهارين نهار يعدوه في اللاتولينغ ونحن في يقروا من الصباح للعشية في البراتيك, ونهار يقروا فيه ماتير جينيرو معناها يقروا فيه العربية والفرنسية الإنجليزية الانفرماتيك.
1: معناها رانا ما حناش نبعدوا برشا على المجال التعليمي ديما حاجات يلزم واحد يكون معناها كفاءات يلزم يكون متمكن منهم بطبيعه الحال تساعدوا في المشوار العملي نتاعو.
2: نحاولوا ديما احنا يكون البروغرام نتاعنا اللي يقروه هو مكمل للبراتيك اللي يقراه, معناها مش باش نقروه مثلا لغات في نطاق العمومي, معناها يحاول يقرا الحاجات اللي يستحقهم في المشوار نتاعه كيفاش
1: يتعامل في الكوميونيكاسيون في التواصل نتاعه.
2: فوالا. بالنسبه للاختصاص الثاني اللي هو عون صناعه ملابس, مدة الدراسة نتاعها عام ونص. الاختصاص هذا تقريبا بالتداول, معناها الاستاجير يقرأ في السنتر 5 أسابيع و5 أسابيع يعمل تربص في مؤسسة معناها لين يكمل عام ونص.
1: معناها بالتداول شهر ونص شهر ونص.
2: ولا
1: شهر الجمعة 5 أسابيع.
2: ولا 5 أسابيع شهر الجمعة.
1: شهر الجمعة في المركز وشهر الجمعة في المؤسسة نتاع التربص بيك.
2: اي ونحب زادا ناكد ان
1: هذوما الكلهم سي بي عون مرطب.
2: اي كلهم سي بي كلهم سي بي
1: هذوما معناها المستوى سنة 9 اساسي منهات
2: فوالا.
1: الاختصاص
2: كما قلت لك في نحب جوست معناها نعطي ريمارك راهو حتى كي يبدا في التربص رانا ما نسيبوش, رانا نمشوا ونشوفوا
1: اش
2: نراقبوه ونراقبوا الحضور نتاعه, اسكو قاعد يتعلم والا لا, اسكو قاعد يتفاعل مع بقيه الاعضاء في المؤسسه الاقتصاديه هذيك والا لا,
1: وتكونوا زيد على تواصل مع اصحاب المؤسسه زيد باش
2: اكيد
1: تشوفوا المردوديه قاعد يتفاعل قاعد يستفيد ولا لا, منضبط ولا لا.
2: هذاك دورنا احنا كمكلفين بالاعلام, خاطر احنا مكلفين بالاعلام والتوجيه والمرافقة، خاطر نرافقوا التلميذ معنا ما نسيبوش، كيف كيف معنا زملائنا من المكلفين بالعلاقة مع المؤسسة، حتى هما كيف كيف هما يراقبوهم، يمشوا لهم يعملوا دي فيزيت حتى معناها من غير ما تكون مبرمجة، معناها باش نشوفوا أسكو التلميذ معناها ياخذ في حقه في التعلم البرة، معناها مش باش نسيبوه ونروح وكهو. وبالنسبة لاختصاص الأساس اللي هو صناعة مواد جلدية، مدة التعليم تاع حتى هو عامين اختصاص هذايا.
1: شنية صناعة جلدية؟
2: مواد صناعة مواد جلدية، كل ما هو مصنوع من جلد. ولا كرطبلو تيكين كل شيء فهمتي، وفي نفس الوقت معناها
1: انتم تاخذوا جلد حاضر؟
2: اي ناخذوه ماتير بريمير واحنا نعلموه للصغار.
1: ما كمش معنيين بتثمين جلود الاضاحي؟
2: لا لا لا
1: ما الحمله الوطنيه وتوا وقيتها معناها باش نعرفوا نبعث لكم شي جلود على الريش نتاعنا.
2: كان سير في وين حنبعثوا احنا جلودنا؟
1: ليه موجود ان شاء الله. نقاط التجميع اكيد فما بلديات وعاملين نقاط توزيع وتجميع، وفما حمله كامله وطنيه ان شاء الله. بركه المواطن يتفاعل مع الحمله هذه. نرجع لموضوعنا صناعه جلود المواد الجلديه.
2: اي بالنسبه للاختصاص هذا
1: قديش؟
2: عامين
1: بالتداول زاده؟
2: لا لا، هذا في المركز.
1: هذا في المركز
2: الاختصاص الرابع هو صناعه المصوغ، كل ما هو مونتاج تاع لي بيجو، وكل ما هو لي زابيسي تاع كيفاش يلحموا، كيفاش يصنعوا من
1: فما ذهب ولا ما فماش؟
2: وين الذهب من مزر خلط له؟
1: وين خلط له؟ قداش تو جرام الذهب؟
2: في الكاتسوني كال في الفرنكسون بريس.
1: والله العظيم ربي يقدر الخير، مسكين اللي باش يجي يعرس راهو جرام الذهب. ما تحكيش قال لي انور على جرام الذهب، خلي هكيك وبرا به. صناعه المسوغ ما باش نعرف معناها صناعه المسوغ ماشيين في الفضه.
2: اي سنه اولى يقروا بالنحاس.
1: بالحاس السنه الاولى.
2: السنه الثانيه يقروا بالفضه.
1: هو راهو حتى مستقبل الفضه في على مستوى عالمي مستقبل كبير برشا به، قاعده تزاحم في الذهب. وسنه ثانيه في الفضه قلت لي.
2: في الفضه
1: معناها صناعه المسوغ هذا مازلنا ديما في السي ا بي.
2: اي في السي ا بي
1: اللي هي الشهاده الاولى، شهاده الكفاءه المهنيه بمستوى سنه 9 اساسي منهيت.
2: فوالا
1: الاختصاص الخامس.
2: ويكونوا معناها ما شاء الله معناها معداتهم باهيه، يمشوا يقروا في سونتر جمر.
1: اي ما شاء الله. اي هذه في صناعه المسوغ.
2: اي
1: يكملوا في الجمر.
2: الاختصاص الخامس هو التلاوه والتزويق على جميع المحامل. عام بركة اختصاص نقولوا ماني الجهه، اغلبيه الفنانين اللي عندهم ميولات فنيه، يحبوا الرسم، يحبوا يرسموا على الخشب وعلى الحرير وعلى اللون،
1: يعملوا ديزاين.
2: فوالا هذا بالنسبه لهذا الاختصاص هذا عام بركة. الاختصاصات هذوما عاون صناعه ملابس وصناعه مواد جلديه وصناعه المصوغ والطلاء، نقولوا احنا اختصاصات ذات اولويه. مش معناها اختصاص ذو اولويه، معناها اختصاص التلميذ فيه عنده الحق في بورس منحه.
1: فيه بورس هذوما.
2: فوالا المنحه مربوطه بالحضور نتاع التلميذ. معناها هي المنحه 60 دينار شهريا. مربوطه معناها كل نهار غياب ينقص عليها.
1: وهما كي يترسموا قداش يدفعوا؟
2: حكايه فارغه، يدفعوا
1: معلوم رمزي، راهو معلوم رمزي في على طيلة العام يدور 20 دينار حرك هكا.
2: اي اقل 18 دينار.
1: 18 دينار. وفما المطعم والإعاشة والمبيتة
2: بالنسبه للي جايين من الاعداديات التقنيه، والا اللي جايين من خارج عندنا المبيت مع بالنسبه للبنات مع سنتر التنقيب سنتر الفراج، والا مع سنتر اسمه مركز القطاعي للصيانه. بالنسبه للاولاد احنا في السنتر بتاعنا ما عندناش مبيت، ما نحطوا معناها الكل تابعين للوكاله.
1: عندكم من ولايات اخرى متكونين؟
2: اي
1: منين جايينكم؟ منين جايين؟
2: عندنا من يجونا من مدنين، يجونا من تطاوين، يجونا من توزر، من دوز، من قبلي، من برشا بلايص
1: مجاوره معناها بحذاكم الولايات المجاوره.
2: فوالا
1: عندنا كان الاختصاص الاول السي بي، ولا فما في السنه الثانيه ثانوي منهيت موجود اختصاصات اخرى ولا لا؟
2: لا لا ما عندناش الحق في هنا، نحاولوا الحمد لله يا ربي معناها جانا ماتريال جديد ولاتيليه جديده. مقدمين تو كونا طالبين البي تي بي مؤهل تقني، لكن الحق تو ما جبناش فيه الموافقه.
1: ان شاء الله ربي سهل. هذه الدوره الجديده ان شاء الله وقتاش قلت سبتمبر 2026 بينتو يتحل الموقع. الموقع نذكروا به يا بثينه
2: www.atfp.ca.
1: هذا هو الموقع اللي يحب يلتحق باي مركز راهو في كل ولايه الجمهوريه تو يلقاهم في الموقع هذا atfp.ca، ويعمل انسكري يدخل يعمل اشتراك في الموقع مجاني راهو الاشتراك، ويتبع الخطوات الكل باش يعمل الكونت نتاعو، وبعد يعمل طلع على المراكز الكل شنو يختار
2: واللي يحب يجي يشوف حتى صحيح. حتى على عين المكان. رانا احنا بالنسبه للمكلفين بالاعلام والتوجيه رانا في الصيف ما ناخذوش كونجيات، رانا نخدمه معناها يجي ندخلوه يشوفوا حتى لي زاتولي يشوفوا كل شيء. اللي يحب يطمن على صغيره وين باش يقرا والا كيفاش باش يقرا يجي مرحبا به، وابواب السناطر كلها محلوله ان شاء الله.
1: باهي برشا، هذه ابواب السناطر كل مفتوحه ان شاء الله ديما مفتوحه في وجهنا الناس الكل.
2: امين يا رب.
1: يعطيك الصحه سيده بثينه. شكرا لك. نهاية سنة تكوينية مميزة إن شاء الله. عندكم حفلات تخرج توا بينتو؟
2: إن شاء الله عندنا الجماعة العون مطبخ مرطبات يكملوا في نوفمبر، ما يكملوش تويك ما زالوا خطر الصيف بالنسبة لهم، هم ستاج لازم يكمل خطر ستاج رتي موديول كيف الموديولات الأخرين.
1: فهمتك.
2: ولا وعندنا العون مطبخ عون صناعة ملابس إن شاء الله في فيفري.
1: في فيفري ما زلنا حفلات التخرج من ما عندكم شتوى.
2: اي لا ما زلنا.
1: اما عندكم حفلات كمام وستونونس وفازيت ونلبس الروبة
2: لا لا كل
1: وجونا به
2: كل واحد ياخذ حقه.
1: صحيت يعطيكم الصحة وجو هذيك المزيان الكل نلقاهم زيادة في مراكز التكوين المهني. سيدة بثينة جماعي المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بمركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بيجيبس. شكرا لك على كل هذه المعطيات. للي فاتوا الاستماع يلقى الفيديو مسجل على صفحتنا الرسمية. مرحبا بكم، ما نمشي نمشي بكم العالية بالعيد. عالية منين هي بثينة؟ بثينة غدرتنا بثينة به قلتك بثينة منين هي عالية بالعيد؟
2: عالية بالعيد جبسية بنتنا.
1: هذيك علاش انا حطيت لكم بنتكم هبت نسمة شيلها، وانا جاتني نسمة الجبسية بالنغمة هذه نوفيو معاك اللقاء، وبعد نرجع احنا من جديد لخدمتكم معنا بعد شوية بلاغات الضياع.

0: في خدمتكم
1: في خدمتكم. معانا ما يضيع لك شيء.
2: معانا ما يضيع لكم حتى شيء ان شاء الله باذن الله كيما العاده. وانا نفرح كيف اسامه يقول لي راه فما ناس جيت وتسلمت البطاقه نتاعها ولا تسلمت الحاجة اللي ضيعتها ولا اتصلت بشكون اللي خلينا رقمه ونسقوا مع بعضهم وخذوا حاجيتهم كيما سناء اليوسفي اللي لقات محفظة في حفلة باسم نجاة حمزة بنت الصادق بن محمود الفترة الفايتة حكينا عليها وتم التنسيق مع صاحبة المحفظة وتم الاستلام نتاعها نهار الثلاث 19 ماي أمس في نص نهار ونص والحمد لله. شكرا أسامة على يتبع أسامة والله العظيم ما شاء الله عليك يا أسامة عبيبسية في تبع الغرزة يتبع الغرزة نرمال موسى منها الفقرة هذه تبع الغرزة بطاقة التعريف شنية اللي موجودة لهنا حبيت نخلي تراس حتى على صفحتي بطاقة التعريف للناس اللي ما سمعتش باسمها أنه بطاقة التعريف هذه الموجودة هنا في مقر الإذاعة مع مجموعة أخرى المجموعات الأخرى كنت قبل قلت عليهم ما هذوما تقريبا الأجدد معناها اللي جاونا في المرحلة الأخيرة بطاقة التعريف الوطنية باسم بطاقة باسم دوجة غريبي دوجة بنت محمد بن علي غريبي بطاقة التعريف الوطنية موجودة هنا في مكتب الاستقبال أنيس زغلامي أنيس بن عبد الله بن حفيظ زغلامي بطاقة التعريف موجودة لهنا كيف كيف عبد الهادي الفرشيشي عبد الهادي بن لسعد بن الهادي الفرشيشي بطاقتك موجودة زهرة عمار زهرة بنت عمار بن عبد الله حرم محمد غريبي زهرة عمار بطاقتك تعريف الوطنية موجودة لهنا بطاقة تعريف باسم إيزر بن سالم إيزر بن محمد بن عبد العزيز بن سالم بطاقتك التعريف موجودة لهنا عبد العزيز رحالي عبد العزيز الرحالي محمد بن محسن بن الصادق ترابلسي زيادة كيف كيف بطاقتك التعريف ذو ما قاعدة نذكر فيهم بطاقات تعريف موجودة لهنا في مقر الاستقبال صالح عمار صالح واللقب عمار صالح بن فرج بن منصور عمار كيف كيف بطاقة التعريف موجودة لهنا ضحى هذه مكان الولادة في سيدي بوزيد ضحى بوذراع ضحى بوذراع إذا كان يتسمع فينا ولا شكون يعرفها ضحى بوذراع بطاقتك التعريف موجودة لهنا هي مكتوبة العنوان في طريق المحارزة طريق المحارزة كيلومتر 4 محمد علي الشيحة محمد علي الشيحة موجودة بطاقته التعريف تلميذ بمعهد خاص حسب بطاقة التعريف نقرب شوية باش الناس تعرفوا اللي تسمع فينا حتى توصلوا في بطاقة التعريف متاعه فاطمة متهني فاطمة بنت الطيب بن عمر أرملت علي برحلة مكان ولادة الكيف السكنة حسب البطاقة في طريق سيدي منصور كيلومتر 6 بطاقتك التعريف موجودة لهنا يا مدام فاطمة فاطمة المتهني رياض العيدي رياض العيدي زيدة كيف كيف لا رياض مكان السكنة بنزرت أي في بنزرت هذه بطاقة التعريف ضايعة هي موجودة لهنا المفيد ومكان الولادة في غزيلة رياض العيدي رياض بن العربي بن طاهر العيدي بطاقة التعريف موجودة لهنا فاطمة بن خليفة فاطمة حرم رياض الجمل بن خليفة موجودة لهنا من الحنشة هذه موجودة في الحنشة مكان الولادة فاطمة بن خليفة كان يعرفها شكون راهي بطاقتك التعريف موجودة لهنا هذه رخصة سياقة باسم نرمين بن عمر رخصة سياقة باسم نرمين بن عمر موجودة لهنا زيدة كيف كيف الرخصة هذه وأخيرا شهادة في الحالة المدنية باسم محمد بن صالح محمد بن صالح وزيدة كيف كيف بطاقة التعريف ليه مش محمد استنيني سمير سمير بن محمد سمير بن محمد بن علي بن صالح موجودة بطاقتك التعريف الوطنية هي وبطاقة في أداء الحالة شهادة في الحالة العسكرية هذوما بالنسبة للبطاقات هذه بطاقة بنكية أكيد راهو مولاها مش لازم ذي أكيد راهو معناها وقف الاستعمال بعد الضياع هذوما مجموعة كبيرة من بلاغات الضياع اللي قمتوا أنتم بتسجيلها في مكتب الاستقبال وديما نقولكم كيف تسجلوا البلاغات حاولوا تعطيوا التفاصيل باش نجموا نوصلوا مع بعضنا للحاجيات اللي ضعت لكم. يوسف بوجلبين جينا امس وسجل البلاغ هذايا، يقول ضيعت حافظة اوراق تحتوي على بطاقة تعريف، وفيها الحافظة هذه فيها قطعة نقدية قيمتها 5 دينارات، معناها فيها 5000، وبطاقة تابعة المول متاع صفاقس طريق جرمدة لحزام، لا التاكسي، دونك في تاكسي هذايا اخذ التاكسي من قدام المول طريق تونس الفوق حتى لطريق جرمدة في لحزام امس في 6 متاع العشية. سي يوسف بوجلبين حافظة الاوراق هذه اللي فيها اوراقه باسم يوسف بوجلبين، رقمه اذا كان سائق سيارة التاكسي يسمع فينا رقم سي يوسف 93-203-029 وإلا 98-169-652. نبيل الغريبي ضيع بطاقة تعريف ورخصة سياقة نهار 17 ماي في 5:30 متاع العشية. رقم سي نبيل إذا كان شكون لقى الأوراق هذوما بطاقة التعريف والرخصة باسم نبيل الغريبي يتواصل معه على 97-923-501. علي الناجح، علي ضيع حافظة أوراق فيها بطاقة تعريف رخصة سياقة وبطاقة بنكية. سي علي الناجح ضيعها من نهار 17 ماي في النصف النهار، ما عطانيش تفاصيل وين بالضبط، أما المفيد أنه الأوراق إذا كان شكون يلقاهم باسم علي الناجح رقمه 98-817-155 أو 24-825-819. فاطمة العيادي ضيعت حافظة أوراق فيها أوراق الكل تقريبا، بطاقة تعريف، رخصة سياقة، بطاقة بريدية، وين تقول في طريق جرمدة كيلومتر 9 نهار أولي من السادية في 11:30 متاع الصباح. رقم مدام فاطمة العيادي 27-105-337. فتحي بن خليفة ضيع مفتاح سيارة من نوع بونتو 3 مفاتح أزرق وأسود، وين قال في سوق الحوت، في سوق الحوت به نهار 17 ماي في نصف النهار ضيع مفتاح سيارة هذوما من نوع البونتو. رقم سي فتحي 25-940-994. رائد الفرجاوي ضيع بي سي ديل

ايه باش ياخذوا، لانه فيه فيس محروقه، ما فيش رقم تليفون وفيه كود ما يتحلش. دونك التليفون هذا ابيض اللون، انفينيكس، رقم السيد اللي لقاه عز الدين عرفاوي 96068659. رضوان الرقيق ضيع حقيبة سوداء سكدوا في تاكسي في زنقة المهيري، من زنقة المهيري مركز شاكر، اخذ التاكسي هذايا نهار 14 ماي في 11 غير 4 متاع الصباح. رقم سي رضوان ولا صفوين، عفوا صفوين الرقيق، صفوين الرقيق سكدوا ضيعوا في تاكسي في زنقة المهيري مركز شاكر، رقمه 23 549 318. مروة بن مخلوف ضيعت محفظة أوراق سوداء اللون تحمل بطاقة تعريف، رخصة سياقة وبطاقة بنكية. الأوراق هذوما اللي باسم مروة بن مخلوف ضيعتهم نهار 15 مايو تقول 3:30 متاع العشية، منيش عارفة وين ضيعتهم، ربما في تاكسي، ربما في أماكن مكان آخر، ربما ما هيش متعرفش هي وين ضاع لها. المفيد رقمها مروة 29 550 300. يوسف المصمودي ضيع محظة أوراق زي كيف كيف مارون لونها بني فيها بطاقة تعريف وطنية باسم يوسف المصمودي نهار 12 ماي، رقمه سي يوسف 98 973 749. أم زين العيوني ضيعت هاتف سامسونج لون أسود في تاكسي، ما عطتنيش التاريخ. رقم أم الزين اللي ضيعت السامسونج هذية، سامسونج نوعي عراه برشا برشا تليفون الضيعة، أنتوك هي ضيعت في تاكسي ما قلتنيش حتى ثنية وين. رقمها 54 261 712. نور الدين اللجمي ضيع ظرف متاع كنام وفيه موافقة متاع سكانير، والله راهو ربي إن شاء الله إن شاء الله يلقاه. هذية ضيعوا في تاكسي، التاكسي هذية من حي الحبيب الحي البحري، ربي رجاء ان اللي يسمع فينا من سائقي سيارات الاجره في نور الدين اللجمي يعلم به ربي كيفاش اخذ الموافقه من الكنام نتاع سكانير وضيعها في التاكسي هذايا اللي اخذه من حي الحبيب حتى الحي البحري. رقم سي نور الدين اللجمي 21 266 399. مريم السعداوي ضيعت بطاقه تعريف في نهار 16 ماي ومعهم اوراق باسمها مريم 23 458 981. رقم مريم السعداوي. أنس المذيوب تقول لقيت محظة وردية في تاكسي، ما عطتنيش التفاصيل الكل التاكسي وين وأنا ثنية. المفيد قالت لقيت محظة وردية في تاكسي، رقمها أنس 24 379 561. داليندا قصارة ضيعت أوراق هامة طبية في تاكسي من نهار الأربعاء اللي فات 13 ماي 2026. داليندا رقمها 28 354 584. اسلام الهداوي ضيعت ايفون، تليفونية برشا ضيعة، ايفون 13 برو ماكس في تاكسي، اخذته من نصرية لليسي الحي، ما عطتنيش الدات وقتاش. اسلام رقمها 24 650 638. ميسا ميساوي، ميسا ضيعت حافظة أوراق سوداء اللون في سيارة أجرة كيف كيف من طريق جرمدا كيلومتر 9 حتى المفترق متاع الطبولبي، خذيت التاكسي هذية. ميسا ميساوي تقول عندي بطاقة تعريف وطنية مبلغ مالي قيمته 300 دينار في الحافظة هذية، حافظة الأوراق لسوداء اللون في سيارة الأجرة، أمس ضيعتهم في الصباح 8:04 نتاع صباح في التاكسي. إن شاء الله مولا التاكسي يسمع فينا ويتواصل مع ميسا على 25 686 778، وإلا 58 642 259. به يقول لي ملاحظة هنا بطاقة تعريف وطنية الأولى باسم ميسا ميساوي والثانية باسم بوها بوراوي ميساوي، هذه اللي ظهر لي بوها وراقة في السبيطار وحاشتها بالأوراق هامة جدا بطاقة التعريف. عبد الرزاق الرقيق من المحرس ضيع باسبور فرنسي، باسبور تونيزيان، بطاقة تعريف فرنساوية، بيرمي دو بلاس فرنسي، لكلهم وثائق بالفرنسية
باسم سي عبد الرزاق.

رقيق نهارتيش ضيحهم امس في ال11 نتاع الصباح رقمه 96 894 901. ناخذوا استراحه نغميه ونرجعوا من جديد نكملوا معاكم المشوار واحنا ديما في خدمتكم.

0: نكملوا نغني ولا لا؟ نكملوا العشرة غير درجة على موجات إذاعة تسفيق. احنا نكملوا معاكم المشوار فيما تبقى من التوقيت في خدمتكم. زوز مكالمات يظهر لي هكا أنوار مكلمة باهي ناخذ المكلمة معنا. ألو صباح النور.
1: ألو نهارك زين. صباح خير. منا
0: نهارك أسعد الأيام. مرحبا.
1: تحية ليك وليكم الفريق اللي عمل معك.
0: الله يخليك. مرحبا بك. شكون معنا؟
1: أحمد دربال.
0: أي سي أحمد تفضل. أي كلمة ليك.
1: يعيشك والله. يشوف الموضوع اللي حبيت نثيره
0: تطرحه. أيوة
1: نطرحه. هو أنك تقوم الصباح تلقى مثلا لاصق على أساس متاع دارك علامات إشهارية، لافتات وراق بزوز ملاصقينهم، تصليح مكيفات الهواء، تفريغ الماجل، تفريغ. مش معقول معناتها الواحد مازال كيف خاسر الدهينة متاع أساس
0: والله العظيم،
1: يقوم الصباح يلقى تسعة وراق ملاصقين
0: ولا باري لا وسع معناها.
1: اي نعم. هذه
0: من فضلك
1: مش معقول معناتها، مش معقول بالكل بالكل معناتها. فهمتني؟
0: اكيد مش معقول. اكيد معك.
1: ما نعرفش انا هنية دوائر بلديه اللي مخليتهم يلصقوا وين يجيوا في الطريق الحزاميه كامل، الحزام كامل تحت القنطره في العرس في الكل موجودين. غير معقول هذا.
0: يا والله حويل بالحق. يلزم هنا
1: هي ما دام اللي افتدلكش الانظار.
0: صحيح. لا لا لا موجوده بختو في الحوينه في
1: المعقول.
0: انت
1: يلصق على اساس ومازال مديون جديد.
0: اي لا ما يصيرش. يمكن انت مكان الدار نتاعك مكان استراتيجي ظهر العيان الناس كلها
1: على الطريق. راهو براتيكمون الديار الكل. أيه. والله الجيران كل معناتها فما شكون جدا جاني وقال لي يا سحمد كيفاش؟ قلت والله شنو اذا ما نعرفش ان الدوائر البلديه اسكو عاملين مخلصين على شهر.
0: عملت شكوى ولا كيفاش؟
1: لا ما زلت تو ما عملت. انا اتصلت باذاعه الشقس نعرف اذاعه الشقس هي اللي بتجيب لي حقي.
0: هو نجيبوا لك حقك نوصلوا لك صوتك اول حاجه ونستفسر. انا بيدي الاشكاليه اول مره معناها تطرح في البرنامج ومعاك على طول. يلزم فما حاجه، يلزم فما قانون يضبط الحالات من النوع هذية. شنو معناها تخلي لافتات اشهريه واوراق وتلصقهم لي على ساس داري وانا ما في باليش ومازال كي تدهن؟ معناها مش معقول.
1: علاش؟ واسمع، وحتى كيف حبيت النحيه ما حبوش تنحاو، يقعدوا لاصقين شويه.
0: ايه يفسدوا الاساس معناها. أيه. يفسدوا لك الدينه
1: معناتها. ما طلبت اذاعه الصفاقس ان نعش باش شكون باش تتصلوا معناتها.
0: اعطيني يا سي احمد انت وين؟ انا امثنيه
1: طريق تنيور كيلومتر 2.5.
0: طريق تنيور تابع بلديه شني؟
1: الدائره الشماليه.
0: به
1: فوالا
0: تو نشوفوا.
1: أيه. برتو راه السنيات الكل معبيه بالوراق هذيا.
0: ايه لا لا موجود في ثنيه الكل، في ثنيه الكل وفي الاماكن الكل. أيه. موجودة وقت الماجل تلقى الماجل الكل، وقت الصيف تلقى الكليماتيزور الكل، كليماتيزاسيون نتاع الكل بعد تحفير.
1: اي فهمت. صحيح. ما راه مش معقول انك باش تجي تلصق على اي سيستم.
0: فما حدود بطبيعة الحال. حريتك تقف وين تبدا حرية غيرك بطبيعة الحال. يا سي احمد ان شاء الله نشوفوا الموضوع هذا وان شاء الله نجاوبوك عليه.
1: شكرا.
0: مرحبا بك. حبيت نوصل زيادة صوت مدام سلمى اللي تقول اللي انا داري موجودة في طريق الأفران كيلومتر 5.5 قدام جنين اللي فيه أصبح مصب متاع نيفيات وحشيكم زبلة على الجهة اليسار، وفما زيد جنين آخر ولا أصبح مدخل. هي أعطتني راه أسماء الجنة هذوما، أنا ما حبيتش نذكر أسماء الجنين معنا احتراما حتى ما يوليش تشير زيدا كيف ومانيش نعطي الألقاب. مدام سلمى قلنا طريق الأفران كيلومتر 5.5 فمش تليفونه. خلينا نقرا تفاعل مدام سلمى هذيا اللي تواصلت معايا اكثر من مره خلال الاسبوع. تقول جنين اللي قدامي جنين ولا مصب نتاع حشيكم زبله، ومن جهه اليسار زاده كيف جنين اخر ولا مدخل للغرباء ما فيهش سياج، وجنين اخر قفينا مسيج لكن الكل اعشاب بركه عود هكا عود كبريت. مش نقولها وين عود الكبريت مازال موجود هو هكا، وتشعل ويشعل تشعل الدار كامله بالحشيش الموجود ذيك الحشيش الشيح. عرفت كيفاش؟ قطحه من كار قطحه يشعل بكله. قالت العام اللي فات في الصيف كنت وقتها على الفيراندا نتاعي فجاه تشعلت النار في الجنين هذايا والتهبت واتجهت حتى الجنين اللي قلت لكم عليه، وحاولنا اطفاء الى حين وصول الحمايه المدنية. بطبيعة الغالب اشتعلت طالبة المنزل ومعناها الطابية اللي بحذا المنزل شعلت ووصلت حتى للدار متاعها، والأمر كان مخيف جدا. الحمد لله تمكننا من إخماد النار جريا. بينما أنا والله حبيتك مدام سلمى تحط لي رقمك باش نعديك في المباشر، ما خليتش الرقم بعثتك، قلت لك خلي لي رقم البارح. تقول رائحة دخان، البيت شعر تحرق، وكان البيت من الألواح ومادرية كانت تستعمل ولولا ألطاف الله. عندي زادة سيارة لكنت احترقت وفيها، وتعرفوا معناها وجود الغاز في الطبيعي في السيارة. زيادة على هذا الكل فما الحشرات السامة من قبيل الأفاعي والثعابين في المنازل المجاورة، وجيراني نجموا يأكدوا الصوت هذايا. تقول أنا خايفة برشا لا السيناريو يتعود. ربي قدر الخير مدام سلمى والجهات المعنية إن شاء الله تنظر في الإشكال هذه. تمام، العاشرة موعد مع الأخبار، قسم الأخبار، بعدها شريفة شريف تفتح معاكم الدار داركم حتى للنصف النهار. أجمل تحيات ريم أنوار طارق أسامة وفاء، إلى لقاء ناسكم.
2: في خدمتكم.
3: كان عندي اشكاليه
4: مشيت لقابلت المسؤولين وقتها بالامبوتياج ديجا توقف غادي
5: عليه ليه شما
4: هذا المقتل نتاعي
5: ما فهمت شيء. انا كلمت ومشيت لهم غادي
6: مري عندكم وتشوفوا الحاله
7: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
8: في خدمتكم
2: في خدمتكم.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
0: الأخبار.
2: صباحكم سعيد. يتسم طقس اليوم بظهور سحب قليلة بأغلب المناطق مع ارتفاع طفيف في الحرارة التي تتراوح بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، وبين 27 و 33 درجة ببقية الجهات. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالمرتفعات آخر النهار ويكون البحر قليل الاضطراب. حددت وزارة التربية طاقة استيعاب المدارس الأعدادية نموذجية خلال السنة الدراسية القادمة بمختلف ولايات الجمهورية، وستبلغ طاقة استيعاب المدرسة الأعدادية نموذجية صفاقس 1 250 تلميذا وتلميذة، والمدرسة النموذجية صفاقس 2 150. عينت الرئيسة المديرة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ أمسي انطلاق أشغال المراكز الأمنية المزمع تشييدها بميناء سيدي يوسف بقرقنة، واطلعت على وضعية البنية التحتية لبعض الطرقات والعمل على تحسينها، إضافة إلى تحسين عدد من المرافق والفضاءات الخاصة بالانتظار بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وظروف استقبال المواطنين والمسافرين. عبرت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص عن رفضها القاطع لقرار إقصاء الأطباء العامين من وصف بعض الأدوية الحيوية لمرضاهم وحصر هذه الصلاحية في عدد محدود من أطباء الاختصاص، ودعت إلى التراجع الفوري عن هذا الإقصاء وإشراك الأطباء العامين في كل القرارات المتعلقة بالمسار العلاجي لمرضاهم انطلاقا من دورهم المحوري في التكفل بالأمراض المزمنة. استشهد فلسطيني بنيران زوارق حربية إسرائيلية قبالة سواحل مدينة غزة. حذر حرس الثورة في إيران من أن الحرب الإقليمية التي هدد بها ستتجاوز هذه المرة حدود المنطقة، وستكون الضربات الإيرانية الساحقة في أماكن لا يتوقعها العدو، وستدمر أماكنهم تدميرا شديدا إذا تكرر العدوان على إيران. نلتقي إن شاء الله في تمام الساعة 11. أترككم الآن مع شريف شريف ودار داركم. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في المنستير على 100.2.
3: عشرة ديما
5: إيكوسبور اليوم العشية من ساعتين ونص حتى لستة معكم وليد الشاهد. في إطار كأس تونس الدور ربع النهائي ملعب الطيب الميري بصفاقس انطلاقا من 3:30 يحتضن لقاء CSS والملعب الجيبسي. ياسين كموني على قاع المقابلة، كونوا على الموعد.
4: إذاعة صفاقس عشرة دائمة.

أكبر ولله الحمد. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير، إن شاء الله كل عام وإحنا نسمع التكبيرات هذه إن شاء الله في جوامعنا، في ديارنا، في قلوبنا، في عقولنا، تكبيرات عيد الإضحى المبارك. إن شاء الله كل عام والناس الكل ربي حي بخير، وإن شاء الله ربي حن القلوب على بعضها، وإن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله يا ربي ربي نوب إن شاء الله على الزوالي، ربي نوب إن شاء الله على الزوالي اللي ما عندوش، واللي ظروفه قد واللي يهز روحه للرحبة ويهز معاه في صغاره باش يقهر روحه ويقهر في صغار. علاش ما فهمتش؟ علاش ما عندكش مثالش السنة هاتهم بعد حتى بالدين؟ تو نعود ونذكروكم إنه راهو إذا كان ما عندكش راه مش معناها تمشي تتسلف وترهن وتبيع وتبكي وتطلب وتدور فلان وفلان وشري لي فرح لي صغيراتي بعلوش. يا ودي هما حتى العباد تفرح صغارها هي بالعلوش، بزوز ملايين وبزوز ملايين ونص وبمليون وثمانمية وبمليون وسبعمية، وما يمكن العلوش اللي مش يمشي قربان لله هو متاع زوز ملايين وفما فوق، اللي أقل لا، اللي أقل لا، معناها للناس اللي تحب معناها مستانسة. كيفاش نقول أنا مستانسة بنوعية، معني كلمة أضحية، كلمة كبش، عرفتوها الكبش يدورة. أما ما فما سنة نداءات ميساجات، أنا واحدة من الناس ما نشرين مدام تلقاش شكون ولد حلالي يفرح لي صغاري بعلوش. شكون الولد الحلال؟ شكون ولد الحلال مش يفرح لك صغارك بعلوش؟ ما نقطعوش الرحمة، احنا ربي يرزق الناس الكل، لكن أنا نحشم مش نقول لفلان يا فلتين بربي فما عائلة يجي شري لها علوش، ونعرفه هو بيدو يعلم به ربي شراه ولا ما شراش. اللي نحب نعاود ونقول العيد عيد فرحة، ما نكدوش على بعضنا في العيد. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير، كل عام وقسمه، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يحب يكره المواطن التونسي في بلاده. الخضرة عنا والمطر صبت والعلفة موجودة والسعي موجود والأرض موجودة وكل شيء موجود، ما فهمناش وقتاش ترخص الحاجة. كان صبت مطر غالي، كان ما صبتش مطر غالي، كان ربي يهدي، ربي يهدي، وإن شاء الله نهاركم زين. وما ينفع فيها الفترة هذه كان الدعاء مع الأستاذ علي بسباس.

اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار.

بلغته ولا مشتاقا لزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا سهلت له الطريق ووصلته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين.

الآخرة إنك أهل التقوى وأهل المغفرة انفع بهم البلاد والعبادة سهل لهم طريقهم أصلح رأيهم نور بصائرهم يا أرحم الراحمين اجعلهم ذخرا لهذه البلاد يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل

0: شريف معاكم في دردركم.
1: العشرة واثنين وعشرين دقيقة نسلم عليكم ونقول لكم ديما خملوا في دارنا احنا ديما التخميل ما يوفيش خاصة عاد ايامات عيد معناها مش يكثر مش تكثر الدقربيج وتكثر اللمة وتكثر الحوسة المزيانة. يا ربي ان شاء الله ديما ديارنا وديركم محلولة ان شاء الله الحوسات الفرحة. هذا الواحد يقول مرحبا بكم. بدينا معاكم تكبيرات العيد, بدينا معاكم بريتوريت فيما يخص الأسعار, أسعار الأضاحي اللي خليت التونسي بصراحة يتعقد, خليت التونسي يتقلق, خليت التونسي يقول لك شبينا معناها ما عادش عنا الحق نفرح ولا شنية الحكاية, ش معناها علوش بزوز زوز ونص, ش معناها ش معناها معناها راي شهرية رجال راو فما واحد على واحد يعلم بهم ربي معناها فئات معينة. يا ودي حتى اللي شهرية زوز ملايين قالك ما نجمش نشري, ش مش يشري معناها نرجع لك ثقافة الاقتصاد ونخبيه كل شهر شوية. أما الحق ما عادتش تنفع قدام الشيء اللي طالع ذي, ما عادش تنفع الثقافة ذيك من كثر ما الأمور غليت مبالغ فيها. إن شاء الله ربي يهدي, إن شاء الله الأمور تكون فما مراقبة أكثر للأسعار, تكون فما مراقبة أكثر لهالعملية التجارة هذه متاع الأضاحي. لو في سير الأيام الكيلو بستين وبخمسة وستين كيلو العلوش, يا ودي المواطن يستغنى عليه. أما هذه أضحية, هذه أضحية معناها الواحد يتمنى أنه يكون فما تدخل رسمي في تحديد الأسعار أكثر, في مراقبة أكثر, نشوف هل العلوش ولا يوصل يمكن تروازيام ما وسنكيام ما, يلزم كل واحد يربح 200 ألف وكل واحد يربح فوق 150 ألف ولا 300 ألف, ما هو ياسر على المواطن هذا, ما هو ياسر, ما هو المواطن يحب يفرح حتى مريرة في العام. فما اللي يقول لك أنا العلوش الحم العلوش نذوقه من العيد للعيد, ما نشريهوش, ما نخممش, ما نجرأش وما نبعدش بعيد. برشا جزارة سكروا, ما تقولوش لا, برشا جزارة سكروا. أنا عندي جزار في الحومة سكر, قال لي ما عادش يقابل, قال لي بيش معني بيش مش نرضي المواطن ولا نرضي روحي ولا نرضي عائلتي وأولادي. فما برشا جزارة ذروا من هالغلاء هذية. ربي إن شاء الله يقدر الخير, وين نعتبره هذية نوع من الفتنة اللي هي الفقرة اللي مش نحكي فيها مع الأستاذ علي بسباس, مشكور جدا اللي تخلى معنا حتى هو في الإيميسيون بالدعاء, اللي يحاول زادة أيضا في وسط الدعاء إن على قد ما الدعوة مستني لعرفتها ضحكني ولا تبكيني, يعني اللهم رخص الأسعار حاجة كما هكا. وليش الواحد يدعي, وليش يتوي الواحد, معنى كنا ندعيه على فرج وعن جاه, هذه في ثقافتنا الدعاء, يا ربي اكتب لي حاجة, يا ربي سهل لي أموري, يا ربي فرج عليا, يا ربي نوب عليا. وليناش نقولوا يا ربي رخص في الأسعار, وليتش حتى من الدعاء متاعنا تبدل في 2026, وليناش نقولوا يا ربي إن شاء الله الريزو ما يقصش, ولينا معناها فما أمور تتغير احنا نحبوها تتغير نحو الأحسن مش نحو الاتجاه الآخر. هذا فاصل ربما حليته ونسكره, وهو ما يتسكرش خاطر نرجع نقول هو نوع من الفتنة. هذوما هل يبدأوا يبالغوا في الأسعار وفي التسعيرة, اللي يبالغوا زادة أيضا في يفتنوا ما بين ساعات الصغير ووالديه. الصغير يجي لبوه يقول له شمعنيها أنت ماكش بابا ما تشري ليش, وأنت ماكش أمي ما تشري ليش, باللي صغيرك مش تربيها على القناعة والكل, ولا وين شمعنيها تقول لنا في الدين هي صحيح سنة أما يعدش بيش معنيها في التلفزة نشوفوهم يحطوا الكبش يدور والكل وإحنا ما عناش الكبش يدور. نوع من الفتنة هذا ولا في العائلات, معناها ولاو الوالدين يتقزموا قدام أولادهم إنه يوصل البو بجلالة قدره بهيبته ويقف يقول لهم سامحوني ما عنديش ما نجمش. تجي لهم لأولادها تقول لهم ما نجموش سنة ما نجموش ما نقدروش. هذه نوع من الفتنة داخل الأسر. وعن الفتنة مش نحكي في نفحات دينية مع الأستاذ علي بسباس اللي نصبح عليه مرة أخرى ونسلم عليك يا أستاذ نايش نحويلك.
2: أي صباح الخير, إن شاء الله نهارك زين.
1: أوكي ونشوف بعضنا ديما نسلموا على بعضنا
2: وإن شاء الله كل أربع إن شاء الله ديما عيد
1: إن شاء
2: الله. أوكي الحمد لله سنة بالباهي
1: إن شاء الله
2: الأربعة الكل إن شاء الله أعياد
1: إن شاء الله الأربعة الجاي إن شاء الله من العشرة الماضي ساعة مع بعضنا.
2: بسم الله ما شاء الله, بسم الله ما شاء الله.
1: قلت له يعني كيفاش معانا ولا في دار لنسير
2: نجيبوني نزيبوا تو البازين والقليل هوني إن شاء الله
1: بيان سور
2: بإذن الله تعالى.
1: تحب تجيب لضحية والله نعاونك, جيب ضحية هوني وإحنا معك إن شاء الله كل عام والناس كل حية بخير.
2: ربي يوسع على الناس وربي إن شاء الله يفرح الناس وتفرح إن شاء الله والناس كل إن شاء الله تعيد وتفرح وتاكل وتضحي وتصدق.
1: مانيش نحكيو على الميك، لا احنا نحكيو على اللمة والفرحة.
2: اللمة والفرحة هذيك اذا كان الانسان ما ضحاش ماديا، فيضحي معنويا بانه هيك النفس الامارة بالسوء اللي تدعو في العائلة للفتنة وللكلام اللي ما فيش مصلحة وما فيهش نفع بلاش منه، خاصة في عواشر وفي مناسبات كيما هكا وفي موسم وفي عيد، العائلة الكل تدخل بعض على خاطر حاجة فانية وعلى خاطر حاجة ما لهاش معنى. نجم نبدأ،
1: احنا بدينا شو احنا نجم بدينا. نبدأ مازلنا نسلموا على بعضنا، نعودوا روندا اخرى،
2: لا كو كملنا. اذن هو
1: الفتنة. الفتنة داخل العائلة ومن بينهم مثل انا دخلت بهالغلاء الفاحش للاسعار. ولكن احنا داخلين على ايامات مباركة، وخليني نلتزم كان بالعائلة، ما نحكيش على العلاقات البرة ولا بالزبط. صداقات ولا زمالة ولا غيرها في وسط العائلة. أنا كتجيني رسالة تقول لي أخت كريمة، تقول لي أنا يا مدام شريفة راني مشوية. قلت لها من شنو؟ قلت لي أنا عندي أختي تفتن ما بيني وبين أمي اختصاص، معناه ما فهمتش شنو الهدف، إنها تحب أمي توصل تكرهني كره شديد ولا تنقم عليا ولا ما تقدرنيش ولا ما. تقول لي أختي تفتن ما بيني وبين أمي. قلت لها عاد انت هذه اختك، راه فما شكون جاني قال لي انا امي تفتن ما بيني وبين اخواتي وابويا يفتن ما بيني دونك هالفتنة اللي ساعات هكا نلقاو كل خلل، معناها فما ديزيكيليبر في وسط العائله ساعات من عموش، ولكن فما عائلات عندهم هالشيء هذي، لازم فما مومبر في وسط العائله الاختصاص نتاعو يفتن، ندرش مش يربح ما نعرفش، والمشكل تلقاهم يعرفوه هذاك يفتن، يبدا معروف عنصر مشوش. ومع ذلك من كثر القوه اللي فيه، من كثر ما يبدا يعمر يفرق الكبده على كبدتها، يفرق الام على بنتها ولا على ولدها ولا البو على مرته ولا على زوجته، يعني الزوج على زوجته، ولا الفتنه في العالم
2: للاسف الشديد ولات مع ما نشوفوه من قطيعه رحم ومع ما نشوفوه من فجوه اسريه ومعنويه سلبيه داخل الاسر، كم نلقاو الفتنه. هو رب سبحانه وتعالى أعطانا بعموم اللفظ، قال لنا والفتنة أشد من القتل. القتل اللي هو بالسيف ولا اللي بسلاح، اللي أقوى منه في المعنى هو الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم الفتنة نائمة راقدة الفتنة، اللي بيشجي وقضها هو من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن، واكثريته من شياطين الإنس لأنهم هما يحرسوا مبعضهم طول النهار. مناش من فعل الشيطان ومن فعل النفس الأمارة بالسوء. خاطر شوف الإنسان عنده زوز أعداء، النفس الأمارة بالسوء والشيطان. والنفس الأمارة بالسوء هو العدو اللدود اللي أقوى من الشيطان. ممكن الشيطان في فترة يمشي على روحه وتستعيذ منه بالله سبحانه وتعالى، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتطفي الأثر متاعه، لكن النفس الأمارة بالسوء يقعد الأثر متاعها هي اللي توسوس باش تفتن وباش تنمم، خاصة هذه الفتنة اللي تودي في العائلة للنميمة. والنميمة وما أدراك بالنميمة، اللي قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم إذا النميم هو الحديث يخوف شوية ولكن واقع، لا يدخل الجنة قتات النمام. النمام اللي يزرع الفتنة ويزرع الأمور السلبية اللي ما تنفعش داخل العائلة. النموذج اللي حكى عليه القرآن الكريم إن الوليد بن المغيرة اللي كان يحدث في الفتنة في المجتمع المكي زمن الدعوة المكية إزاء النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال فيه رب سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. النميمة اللي ممكن احنا ساعات نقرأه باش نمشي بيكم شوية لسورة الهمزة، ساعات تقرأوا لسورة الهمزة وما نعرفوش اش معناها ويل لكل همزة اللمزة، ونية كذلك الموضع حكي عليه الوليد بن المغيرة القرآن الكريم وقت اللي قال ويل لكل همزة اللمزة، معناها أعراض الناس ومعناها لحوم الناس ومعناها انه تجي الإنسان ما تقولوش راهو أضحية كذا وما تشريش، وتبدأ تفتن بين البو والأم وتبدأ تفتن بين الأولاد والأم والأولاد والبو لين تولي تفرقة أسرية والعياذ بالله تعالى. رب سبحانه وتعالى انها، والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة واحنا في أيام حج في خطبة عرفة أول ما نهى عن حرمة الأعراض وعن حرمة الدماء وعن حرمة الأموال. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا. يزيونا في العائلات من القيل والقال. احنا شدين كما يقولوا في العائلات توا خاصة مع مجتمع المسنجر والفيسبوك وكذا، شدين رواحنا بالقدرة بالخاصة بالتواصل الافتراضي، التواصل الحسي اللي هو قل، والزيارات اللي قلت، على الأقل ما نقطعوش ظهور بعضنا وما نقطعوش الحومات بعضنا بالفتنة. رأوا ربي سبحانه وتعالى وقت حكينا على الغيبة والنميمة أعطانا مثال أكرمكم الله وعزكم الله، قال أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ثماشي واحد يوضع قدامه الطبق متاع الحمنة حشاكم ويبدأ يأكل منه، ما ثماش. كذلك احنا ولينا نقطع في ظهور بعضنا بالنميمة. ربي حنن قلوب على بعضها وربي يهدينا على بعضنا. وأرجوكم هالعواشر راهي في أشهر الحرم، نحب نذكر كيما تعمل الحسنة تتضاعف، كيما تعمل السيئة تتضاعف، وأكثر السيئة ما كان باللسان اللي هو عظم من غير الحم من غير عظم. ربي صلى الله يبقى علينا وعليكم الستر. ونذكر كما قلت أنت على الأول اللي ما نجمش روضح علي سيدنا صلى الله عليه وسلم السنة المؤكدة، مش باش توصل للواجب، وإنما في قلبك أنه أنا نضحي بنفسي الأمارة بسول الله سبحانه وتعالى. وكما ضحى سيدنا إبراهيم وفوض أمره إلى الله، ما نجمش الضحي، فوض أمرك لله سبحانه وتعالى، خاطر هو معنى الفداء والتضحية. أنه ربي سبحانه وتعالى قال لنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، مش حكاية دم ولا الحم ولا ماكلة، ولكن يناله التقوى منكم. انت في هالأيام باش تتشبه بحجاج بيت الله الحرام ماديا ومعنويا وروحيا ونفسيا. شوف الحجاج ولا جدال في الحشق، ربي سبحانه وتعالى لا ثم لا جدال باقيق لا شيء، اتلها بالذكر وبالعبادة وبالطاعة في هذه الأيام باش توصل تصوم يوم عرف اللي نذكروا به بإذن الله تعالى، وانت في خير حال وفي أحسن حال بإذن الله. ربي يتقبل منا ويوصلنا سالمين، وإن شاء الله يا ربي حجيت جميع بجانب النبي الشفيع
1: ان شاء الله. ومحليه كلامك يا علي بالحق راهو بلسم برشا. انا قاعد بصراحه التفاعلات قاعده توصلني ياسر في البريفي وياسر حتى بالجماعه الاس ام اس، حتى اللي ماهمش معايا بالاس ام اس قاعدين يحاولوا يتواصلوا. شكرا ليك دكتوره نوره ديما على تفاعلك معنا. اما نرجع ونقول هوني راهي ديما يلزم قائد الرحله هو اللي يكون حكيم، بمعنى يلزم البو إذا كان يجيك حد مش يفتنك ما بينك وبين زوجتك ولا ما بينك وبين أولادك، يلزمك أنت تكون الحكيم، خاطر أنت القائد. الأم إذا كان مش يجيك شكون يفتنك ما بينك وبين أولادك ولا ما بينك وبين حد من أفراد العائلة، يلزمك أنت تكون حكيمة. هذا اللي تربينا عليه راهو في بالي ولا أنا غالطة؟ تخيل كرهبة، تخيل كرهبة اللي فيها فولون برك يسوقوا فيها 5000 واحد، تي مش اكسيدون، تي ما تمشيش، ما قداش من سياق لوطة مش تقعد تعمل فيتيس وغير ما هيش مش تمشي. دونك يلزم ديما فما واحد عنده الفولون ويكون كي يمشي يمشي باعتدال، يحاول يسايس. خاصة فما أمور يا سيدي مثالش نعمل روحنا مريناش وما سمعناش، لكن كي توصل درجة الفتنة هوني يولي فما مشكلة كبير، هوني يولي فما مشكلة كبير واللوم الكبير على قائد الأسرة،
2: قائد السفينة.
1: القائد صحيح، قائد السفينة يعني قائد وتبدأ وذنهوني وذنهوني، هو يعرف رأو الحقيقة رأو يبدأ معروف ويعرف شفما الأم راهي تعرف بنت هذه ولا هذه شكوني معروفة كل واحدة شنو مالي كاليتي اللي فيها ولا
2: يتجاهلوا يتغابر،
1: ما هو اللطف كالشيطان تبدأ تزوميلها ولا يزوميلوا كان في الحاجات المشومة، في الحاجة المشومة فهمت انت لابس محليك مستور لوطة شلاكة تقطعت انتي ماكش متعمد. انا كي نحب نفتن ما بينك وبين شكون نبدا نزومي كان عليك شلاكة المقطعة نطيح لك قيمتك المجهود لاخر الكل، وهذا موجود
2: بينا والله.
1: وهذا موجود
2: بيلطف بينا
1: وربي ان شاء الله يلطف بالخلق وخاصة في العائلات كما غنى رؤوف ماهر ان شاء الله يا ربي هو يقول وش خاصة ما احنا نقوله ان شاء الله يا ربي ديما العائلات ملمومة في الخير، ربي يهدي النفوس وربي يهدينا ويهديكم من الناس الكل. اليوم أنور الجميل معانا شادد هو قائد الرحلة، فما الكابيتان اليوم تقلبت الأدوار كمراد حاج قاسم. أنور اللي تعملوا أنا فرحانة به، أغلط وشهمك أنا معاك، المهم أنا متأكدة ما شاء الله تو على طويل معناها مش تصورخ بينا تولي أنت تنتج معنا البرامج. مرحبا بك يا أنور. أسامة زيادة نحب نعمل له تحية، وفاء زيادة كل كيب اللي معانا شكرا لكم على التعاون وعلى التفاهم خاصة

العشرة 41 دقيقة يا سيدي مرة أخرى نعود نسلم عليكم ونقول لكم إن شاء الله خليتكم لباس ورجعت لكم بعد الغنية نلقاكم زادة لباس ديما معاكم في الدار داركم. قديش نحكيو ونحكيو في ديارنا قديش نحكيو ونحكيو وإن شاء الله نوصلوا نلمدوا المواضيع الكل وإن شاء الله نوصلوا نعبروا على مشاعر العباد الكل وإن شاء الله نوصلوا نعبروا على أفكار العائلات الكل. حكينا شوية على غلاء الأسعار وحكينا شوية على الفتنة العبيد المغرومة بالفتنة اللطف اللطف ندراش يصوروا والله شيء هكا نشد واحد فتين ونقول له ترى وريني الكونت متاعك قبل وبعد قبل الكونت متاع الفلوس خاطر بالك شو باش يدبر بزيد فرنك ما نعرفش. تو مش نمشي معاكم الحاجة أخرى أي سيدي خليه والعيد يمشي بطبيعته وربي هنينا والفايدة العبد يكون حي يرزق ويكون بصحة جيدة والناس اللي يحب مديرين به هيك هو الفايدة. مش نمشي معاكم ولا نقول نسكر هيك ما البيت متاع جوج متل العيد والكل خل نمشي والبيت أخرى تو في دارنا تخيلوا ديما انتم الصورة مش نمشي ونحكيوا شوي على الأولاد على الصغار خاطر من كثر ما مركزين كان على العيد وعلى حلو وش وصه ومو غالي ومش غالي وتسلف وما نتسلفش ودبر وما ندبرش وعندي وما عنديش وبرمش لدربك وما نمشيش لدرب بابا جوج ما الكل صغار تو فترة امتحانات وقاعدين على عصابهم وتعبين وبرشة اللي ماذا بيهم يخرجوا يتفرهدوا وإذا كان ما ينجموش يخرجوا ماذا بيهم يدخلوا في كل النوادي الصيفية اللي كلوب ديتي عرفتوهما موجودين فما دار الشباب وغيرها وغيرها فما دار شباب على دار شباب تلقى فيها كان البيك بونغ في بالي ويمكن كورة

0: ما نعرفش يمكن للثلاثة للساعتين للي هي كيفاش نطمئن على صغيري، كيفاش بالحق زادة، وشنو مالي كريتير أهم حاجة. قلت يا شريفة يا شريف شتقعد تهندز وحدك وانت عليه ما تشوفش حد من أهل الخبرة وإنسان عنده كارير وإنسان معروف وإنسان كيفاش قولينا تاريخه يسبقه. هو أستاذ مسرح بالأساس، هو أكاديمي 30 سنة ما بين مسرح وتلفزة وسينما كتابة وإخراجا، وما شاء الله مازال ينتج ومازال يبدع ومازلنا نستناه في أكثر إبداعات. هو الفنان والممثل عاطف بن حسين. مش تقولي وش معناها عاطف؟ طبعا بعد أقول لكم عليش. أولا شابي الباهي شنحويلك؟
1: عايشك لباس الحمد لله.
0: شنحويل الصحة؟
1: والله الحمد لله لباس صحة لباس. هنا نسارع في الحياة شكرا على الاستضافة الجميلة هذه والأنيقة والتقديم الجميل. مرحبا بمستمعي إذاعة صفاقس، الإذاعة الوطنية من صفاقس.
0: تغيير كبير في اللوك. عاطف دور هذا
1: عنده مدة، هو اللوك أي دور
0: تحضر فيه الدور نتخيل؟
1: لا دور هو بدينا فيه الحق مسلسل أركان حرب، وبعد كان سمعت به مسلسل باش يكون حدث إن شاء الله يحكي على تاريخ مقاومة الدولة التونسية للإرهاب.
0: واو.
1: في العشرية
0: يا أخي اللوك بتاعك ما يطمنش يا أخي. يا أخي أنا كيف اللي عرفت الدور شنو اللوك؟ يا أخي ما يطمنش ياسر
1: اللوك بتاع دور ما يطمنش الحق.
0: حد الدور حد الدور أما الباقي لا
1: حد الدور حد الدور
0: أما الباقي
1: هذيك من ألطف الله. هي طبعا
0: الحمد لله جيت بلطف صحيح.
1: هذيك البارادوكس بتاع الممثل معناتها هذيك هي
0: هو على الأول راهو كان عادي معني أنا محلي. أنت قلت الإرهاب وأنا بديت نتخيل فيك سي عشت الدور
1: تخيلت عرفت. إن شاء الله المسلسل يكمل إن شاء الله في الصيف.
0: وهنا قيمة الفن، قيمة الفن أنه يكشف يكشف المسكوت عنه غيره
1: يكشف هذاك هو المطلوب. كيما برشا مجالات زاد معناتها الموضوع اللي كنت خوض فيه هو ثقافة النميمة ومن في قلوبهم مرض
0: وكذا
1: معناتها نحن الغالب هكاك ربي خلق الدنيا فيها البيه والخير وفيها الشر والخير
0: صحيح.
1: لو كان جات كلها خير راهي
0: ما تفهمش ما تطعمهاش
1: ما تطعمش. لو كان جات كلها شر زادت تولي استحالة العيش فيها
0: صح.
1: يعني احنا نصارعوا كل واحد يتخيل انه ما تنضبط هي ثقافة.
0: اسمع انا منك انت مش نتسلحب انا عاملة فقرة صغيرة اسمها حكمة اليوم. هي حكمة تجارب راهي واغلبنا رانا نشتركوا فيها. مثل الحكمة اللي يمكن نحب نقولها انا اليوم داخل الحديث انت توجبتي لي قد باش نقولها. قلنا على الفتنة وعلى العبيد وعلى الثقافة وعلى كل يقول لك صحيح راه تنجم في حياتك تتعدى برشا مواقف مرة كيما القهوة. اما تفيقك
1: طبعا
0: أما تفيقك
1: هذيك الحكمة.
0: فهمت الحكمة؟
1: طبعا هذيك الحكمة
0: تتعدى وتكتشف عبيد تتصدم فيهم
1: طبعًا.
0: صدمة كبيرة مرة
1: أي.
0: أما تفيق.
1: تفيق
0: أما تفيق ولد عمي
1: تفيق
0: والفيقة ساعات تكون وافية شوية
1: يسالش المهم ما تقتلكش الفيقة هذيك وما تقتلش البشر
0: ما تقطعش فيقتك في بقية العبيد
1: اللي معتها كيفاش نقوله اللي ما يقتلش قوي ولا حاجة
0: صح منك صح ولا صح
1: أي
0: الضربة اللي ما تقتلكش تقويك
1: الضربة اللي ما تقتلكش تقويك وهذيك على يزيدك إصرار أنك
0: وانتي والشخصية راهو يعاتف خويا
1: أنك تدافع صح. على مبادئك على وجودك على كذا فهمت.
0: وفي الإطار هذا عاطف بن حسين هو كتلة من الأفكار والمبادئ والأحلام
1: طبعا
0: والأحلام
1: أي.
0: حاولت أنت تجسد جانب منها ربما في مشروع شخصي في مشروع خاص
1: أي مشروع خاص
0: اسمه
1: فماش حاجة اسمها مشروع خاص ما دامك تتقدم للناس وللشعب والغاية ما هيش فقط ربحية معناتها باش نبداو واضحين معناتها أنك تدخل في المجال الثقافة والفن والإبداع يظهر لي الفنان المبدع الحقيقي عنده معناتها جانب يحب يضمن حياته ولا كرامة حياته، لكن يلزم يبدأ معارف روحه من الأول أنه مهوش بشي يولي رجل أمال عنده برش فلوس ولا كذا، هي محاولة للوجود.

0: هو معناتها. لكن الفنان هو معبي بالطموح، هو معبي بالإنسان اللي فيه، معبي بال، واللي يحب يبرتجيه مع الناس ويحب يقاسمه مع الناس. معناتها هذا الفنان أصل وجوده شنو بالضبط. من بعد شوف، أنا الفنان نشبهه بحكاية مدام نحن في الحكاية السرار والنملة. السرار اللي يعدي
1: يظن
0: حياته يطرب في الناس ويصعد في العباد،
1: هم يشيخوا بغنيه راهم يشيخوا ويتفرهدوا ويعملوا بيجة وأما يعطيه على قبه هم يقعدوا
0: ينقدوا. هذاك هو هذاك الغالب أني كنت
1: إرضاء الناس غاية لا تدرك، المهم الواحد مرضي يروح.
0: ما احنا ما جربناش في التاريخ أنه فما حضارة ولا فما شعوب عاشت من غير فن باش نعرفوا. ماك تعرف معناتها لو كان جات فما الانسان منذ الخلق، منذ او منذ البدء توجدت معاه الابداع الفن، خلق الكتيبة، خلق الموسيقى، خلق التعبير الجسدي، خلق معناتها ما فماش شعوب عاشت من غير ابداع، ما عاشت من غير فن، ما عاشت من غير ثقافة. وكل شعب وعنده ثقافته، هذاك اللي يميز زاد كل شعب. معناتها اللي يميز الناس مش العلم ولا النجم يكون مع تارينا. احنا حتى في تاريخنا القريب لهنا رينا ناس متعلمين ووصلت المراحل متقدمة في العلم، وبعد هزت السلاح في وجه الشعب وهزت السلاح في وجه الدولة. معناتها فهمتني؟ فماهوش الانسان حسب رأيي يطير بجناحين، جناح العلم وجناح الثقافة. والثقافة راهو مش برك الإبداع، معناتها مش برك الفنون السبعة. الثقافة هي سلوك البشر من اللي يقوم من النوم اللي يركض، شنية طموحه، شنية أحلامه، شنية أصل وجوده. هذايا كل ما تنجمش تلوم اليوم إذا هو فما نقص وفما النميم وفما الغدر وفما الفتنة وفما كذا وفما كذا. تنجمش تلوم على الشعب ما يمشيش للمسارح، ما يمشيش للجران سبيكتاكل متاع الموسيقى، ما يمشيش للسينما، ما يمشيش كذا.
1: في بالي ولاو يمشي وعاد في بالي، معنى ولينا نشوف التونسي معناتها حتى ما عندوش، أما يمكن فما عروض تجارية أكثر يمكن يلوج على الضحكة. إيه مش القضية،
0: وهذيك زاد مشكلة أخرى معناتها فهمت. معناتها اليوم هو الفن بيدو ينحدر، يولي يلبي في رغبات الناس، وكهو معناتها يقولك نمشي نتفرج في فيلم باش نضحك، ولا نمشي وفيلم يولي سيت كوم وسيت كوم يولي فيلم.
1: صحيح ولا صحيح وتيحي يتجزأ وتشم ريحة التجارة أكثر من لازم،
0: ما عادش عندها قيمة معرفية، قيمة تثقيفية، قيمة حضارية، قيمة تاريخية. بتقعد ثم محاولات جادة، محاولات كبيرة، ويقعد الاستهلاك متاعها بسيط وكذا. لكن ديما فما أمل أنه تتغير المسائل، معناتها ديما فما أمل أنه تتغير.
1: فما المجهود،
0: فما مجهود،
1: فما مجهود كل حد فيش يعني.
0: على كل حال
1: من بينهم مجهود. من بينهم انت عاطف راه يلزم انت ريت ما غير ما تشعر معناها فنان والمبدع يقعد يتكلم. ما ماكش تاجر، كان جيت تاجر راك تستغل كل لحظه بحذايا باش نحكيو على السونتر. لا مش تاجر معناها ما تعرفش تبيع البروجي نتاعك راه الكوميرسيال اذا كان احنا نجم نقولوا. لكن هو هيك هي معناها هيك هو من روحك. احنا كيف امس نحكي معاك على السونتر نتاعك اللي هي تنذكروا بالاسم نتاعو فنان العزيز
0: فول اكتر سبيس في البستان في صفاقس،
1: طريق المهدية كيلومتر،
0: واحد ونصف
1: بحث الجامع. ما تسميش مصحة، فما مصحة غادة ما بحث الجامع البستان،
0: بحث الجامع البستان. احنا في الشارع ذيك اللي دخل زنقة الشيش، ما
1: معناه مش على الكياس انتم
0: داخل شوية
1: ندخلوا شوية، اما فما دي زفيش، فما حاجات الظاهرة، فما دي
0: طبعا طبعا طبعا. معناتها فيه مسرح صالة محترمة وشاسعة باهية.
1: لازمنا نجيو نعملوا فيه دورة مزيانة إن شاء الله. احنا مقصرين بكلنا.
0: وفيه فول أكتر سبيس.
1: طريق المهدية كيلومتر واحد ونص. بحذا جامع البستان غادي. نمر التليفون هو 92 07 07 07. هو من حبوش الأصفار أما هو كجي 92 007 007. صحيح. كي نقولوا السومبر هذايا نقولوا فما برشا نوادي وغيرها وغيرها واكيد رانا تو نعاودوا نحكيوا عليه. خاصه انه معناها انت عارف تو من اين يؤكل الكتف وتفهم قيمه الاشهار وغيره. مش تحاول تقرب للمواطن الصفاقسي اكثر باش يزيد يعرف السومبر هذايا. من الحاجات اللي لفتت انتباهي امس في حديثي معاك قلت لك العاده نوادي فرنسي وانجليزيه قلت هذاك راهو موجود. يعني هذوما حاجات موجوده. اما قلت لي مدام زاد احنا نحبوا نعلموا الصغير كيفاش يبدل انبوبه الضوء كيفاش يصلح كيفاش يعمل. قلت لك اش معناها تكوين مهني؟ قلت لي لا مش بالضبط. ما عندنا نوادي هذوكم اي نخدموا على النوادي هذوكم فريمون. يعني من اجمل ما سمعت امس. معناه انه صغيرك صحيح يقرا يعرف يكتب ويعمل ويحكي لغات انسيت سويت ما يعرفش المسمار الانبوبه نتاع بيته كي تتكسر ما يعرفش يبدلها.
0: هي شخصيه غزلي. انا نعتبر النوادي هذوما مسؤوليه كبيره برشا ومسؤوليه تاريخيه. معناتها لانه احنا نجيو في وقت اللي نكملوا فيه الشيء ما تعملوش المدرسه. مناش مواصل للمدرسة ومناش في قطيعة مع المدرسة. زاد باش نبدأ واضحين احنا اللي يهمنا شخصية الطفل من 6 سنوات وقت اللي يدخل المدرسة وحتى 15 سنة فترة المراهقة الفترة الصعيبة. هما احنا نختاروا معناتها نقبلوا مجموعة نقسموهم
1: الأعمار. انت من وقتاش تقبل العمر
0: من 6 سنين حتى 8 سنين
1: مع بعضهم هذوما جروبات مع بعضهم
0: تروا جروب هما باش يكونوا من 6-8 9-11 من 12-15 بجدول أوقات يشرف عليه الفنان المبدع صديق الأطفال عمي رضوان. عملنا جدول أوقات من 8 متاع الصباح حتى للساعتين متاع القايلة. يبدأ من الساعتين الثلاثة يبدأ مرواحة مثنين للجمعة.
1: هو الأكيد اللي يدخل على الفيسبوك الانستغرام ويكتب فول أكترز سبيس مش يلقى اللي ديتايل
0: يلقى كل شيء.
1: ينجم يزيد يكلمكم على 92 دوبل 07 07 07.
0: أيوة.
1: زاد ينجم ياخذ برشا تفاصيل.
0: ينجم ياخذ برشا تفاصيل. احنا ياخذ اللون بالوديتون اللي هو انا نتصور اللي هو جدول اوقات علمي ومدروس على الاخر فيه الفنون والحرف. هو اسمه ستار كلوب دي تي ستار. وانا مصر انه يكون نمبر 1 معناتها رقم 1 في اليوم موجود مش كان في صفاق السكه. انا نعتقد انه في تونس وكل هذا لانه هذا معناتها بثقه في النفس نقول الكلام هذا لانه اللي يسهر على اللومبو الودي تو عنا تو تقريبا شهر واحنا نخدمه في الموضوع هذا معناتها ناس مختصين باش نلقاو دي ماتير معناتها في الفنون السبعه ومعاهم الحرف كما قلت لك اللي هي اليوم انا كي نشوف حتى من اولادي ولا من ماهوش اكتيف في الدار. معناتها الدار بالنسبه ليه تولي مراجعه دروسه يرقد كهو ويعمل على امه باش تنظف له باش تريقل له ويعمل على ابوه باش يبدل له اللامب ولا باش يجيب خدام ولا باش يجيب كذا
1: ولا يعمل له الجرده.
0: احنا يهمنا انه الطفل يبدا مواطن متوازن سعيد يعرف يخمم يعرف يفكر يعرف يحلم يعرف يقد أموره
1: يعرف يكون مستقل يعرف يكون شخصيته المستقلة على أم وبوه. صحيح.
0: يعرف يبدل كوبة متاع باب يصلحها يعرف
1: حاجة ولا أروع. بالحق راهو اسمع أنا نحكي معك كأم معناها ينجم صغير يكون متميز على الأخر في القراية ما كما قلت أنت يوح اللمبوبة الضوء يما شكون جيبنا شكون يبدلنا يا بابا بدلنا شكون. دونك أنا نقول فرصة كبيرة للعائلات في صفاقس. خليني نحكي على الأقل نركز هوني وإلا حتى اللي خارج صفاقس إذا كان الإمكانية تسمح لهم بالطبيعة باش يزوروا السنتر هذية فول أكترز سبيس اللي موجود في طريق المهدية كيلومتر 1.5 بحذا جامع البستان. نمر التليفون 92 07 07. انستغرام فيسبوك تدخلوا تلقاو التفاصيل الكل. تعرفش معناها في الصيف كتهز تدخل بنتك ولا ولدك يتعلم يا إما راهو ما معناه هذا جانب جانب من نوادي لكن موجودين هيك اللغات وغيرهم والمسرح والفن والرقص الكل هيك موجود ولكن أنا كما غير ما نشعر مشوية على حكاية الصنعة دونك كتزلق زيادة صغيرك في الصيف باش يعمل كاين وكل فورماسيون هو ماهيش فورماسيون
0: اي بناء نوع تاع فورماسيون
1: فما شهاده ودنيا
0: فما طبعا
1: اه ياخذ شهاده ساره
0: احنا نهار 12 سبتمبر ان شاء الله نقعدوا حيين باش تجي الاولياء اللي باش يقيدوا عنا وكل شيء باش يجيو يشوفوا ابداعات صغارهم في الـ في الـ في المجالات الكل في اللي تعاملوه الكل
1: واضح
0: فما ماده مهمه برشا نحب نحكي عليها اسمها لاب سايكلينج اللي هي حاجه جديده مع الفنان عمر الترابلسي زادة اللي هي باش تكونك لار تشبه شوية لار دو ريكوبيراسيون معناتها ريت عندك مثلا
1: بريكولاج
0: عندك راديو قديمي
1: وخي اسمع عاود ارجع بحذينا ارجع بحذينا والله تعرف راهو ايجا نقول لك سي زهير من السويد الجماعة الكل هي شو اسمها السيدة من السعودية اما قالت لي زيدوه حتى درجين هيك وقته
0: انا نحب نحيي قبل ما تكملوا
1: الاحداث صارت
0: نحيي عمي رضوان
1: سلم عليهم ليكيب الكل اللي معاكم
0: مرسي بوكو داتر افيك نو برمي نو فريمون معناتها اكتشفت عبد انا نعرفه ونحبه من قبل لما اكتشفت عبد
1: واحنا نحبوك برشا عاطف بن حسين وعرفوك الكل شكو شكرا. نرجع لكم ان شاء الله بعد الحداش مع الشكر ليك استاذ عاطف بن حسين هاي الشابه هاي قبوديه تو نرجعوا بها بعد الحداش
0: الدوله الشابيه

0: مرحبا بكم. تنعقد اليوم بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل للنظر في الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وموسم الاصطياف. تحولت الرئيسة المديرة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ أمس إلى ميناء سيدي يوسف بقرقنة لمعاينة انطلاق أشغال المراكز الأمنية المزمع تشييدها بالميناء وللوقوف على وضعية البنية التحتية لبعض الطرقات والعمل على تحسينها، إضافة إلى تحسين عدد من المرافق وفضاءات الانتظار بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات وظروف استقبال المسافرين. تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية بالبرلمان اليوم إلى ممثلي المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال بكونكت وممثلي الغرفة النقابية الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. أكد المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي اليوم أن جميع الحجاج التونسيين الموجودين حاليا بالبقاع المقدسة في صحة جيدة. في العالم، حذر فيلق حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم من أنه في حال شنت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي هجمات جديدة فإن الحرب هذه المرة سوف تتجاوز حدود المنطقة، وذلك على خلفية التهديدات الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط مسيرة مجهولة المصدر دخلت اليوم أجواء البلاد، مشيرة إلى أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية فحسب. شهد قطاع غزة ليلة دامية وفجرا ساخنا إثر تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعملياتها العسكرية في مختلف المحافظات، حيث طالت الغارات الجوية والقصف المدفعي منازل المواطنين ومنشآت مدنية في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انهيار التفاهمات الهشة لوقف إطلاق النار في القطاع. أعلن أسطول الصمود العالمي عن دخول أكثر من 87 ناشطا دوليا في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك تعبيرا عن رفضهم لعملية الاختطاف التي تعرضوا لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. توصل الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق مبدئي بشأن تشريع يقضي بإلغاء رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة، وهو عنصر أساسي من الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه مع واشنطن في جويلية الماضية، ومن المرجح أن يسهم في تجنب فرض رسوم أمريكية أعلى على منتجات التكتل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة دايمة.

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، رجعنا لكم من جديد في الدار، داركم معاكم شريفة كيما العادة من هوني النصف النهار.

لحداش ودرجين وإحنا ديما نعرفوا رانا الدردار كمي يلم كل شيء. فقط هوني نحبوا نعتذروا للسادة المستمعين اللي عندهم بلاغات وفيات وعلى أساس نقراوهم لحداش. المهم هام الأوراق تو عندي وهات نمشي ومسالش نقراو بلاغات الوفيات رحمة الله على جميع المتوفين. الله أكبر. انتقلت إلى جوار ربها الأعلى المغفور لها بإذنه تعالى السيدة عمارة أرملة محمد الهادي القشوري، والدة الدكتور المنصف القشوري عامر منذر سعاد بديعة، شقيقة المغفور لهما لحبيب عمارة والمنجي عمارة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع سيدي اللخمي بصفاقس. وانتقل إلى جوار ربه الأعلى المغفور له بإذنه تعالى عدنان بن الحبيب سيالة، شهرة عادل زوج سميرة الشعري والد راسم أيمن وعدنان. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع الفردوس طريق جرمدة كيلومتر 6. وانتقل إلى جوار ربه الأعلى المغفور له بإذنه تعالى سليم غربال والد منعم ومها وزوج ميمونة العلوش. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الاستمرار طريق تونس زنقة بن حمادو. إن لله وإنا إليه راجعون.

نعتذر مرة أخرى من إنه البلاغات خاطر متعلمين بها من توما لحديش، ولكن هو صلحنا، هي لحديش هي لحديش، ودرجين مرة أخرى نعتذر من العائلات اللي كانت تنتظر ربما لحديش في البلاغات، وربي يرحم الناس الكل، وتتواصل الحياة يا جماعة، تتواصل وتستمر الحياة. ريتو بكري كنت نقرأ في بلاغات وفيات، والله بكري شوية تو مش نمشي معاكم البلاغات من نوع آخر، مش نمشي معاكم نربح في الوقت، أنا باش يتحل التجيرة، مش نمشي معاكم البلاغات من نوع آخر، لأنه تستمر الحياة وتستمر، حبوا ولا نكرهوا، حبوا ولا نكرهوا، حياتنا كيما قوس قزح، تلقى الدمعة وتلقى الضحكة، وهيك هي حال الدنيا. مش نمشي معاكم بعد بلاغات الوفيات، نمشي معاكم للمعايدات، فما عبيد ربي يبارك في عمرها إن شاء الله. أي حط لنا شوية لموزيك خونا أنوار، وخلينا نعطيه تو الرسائل الأخرى، ومادامنا نعيش ويلزمنا نتمتعوا بالدنيا، وخلينا نقولوا كل عام، خليها تمشي تحتي شوية الموسيقى، كل عام وكل حد، موسيقى العيد ميلاد تمشي معايا، كل صحيت كل حد اليوم عنده عيد ميلاد، إن شاء الله ربي يحفظه وربي يحميه، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. ابتسام الشعري تحب تقول لزوجها سي عبد الرزاق قطاطة، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا رزوقة يا باهي، هذا اللي تقوله لك مرتك. زادة برشا هم الحق من نوعية المعايدات، وبرشا من الأفراح والمسرات، وشكون آخر فما دون العيد ميلاد؟ خلينا ربما موسيقتنا متاع الدرداركم يا أنور، ومن بعد تو نمشي والشكرا أصالة، ولا نعملوا مبروك رامي كيما تحب انت، حتى مبروك رامي عياش يا أنور تنجح، نجمو نعملوا منها شوية، نجم تحضر هنا مدام فاطمة المنيف وزوجها السي رؤوف المنيف، يقولوا لولدهم محمد لا معناها هما ولدهم محمد وتيتا حياة يهني ولدهم فادي المنيف بعيد ميلاده ونجاحه في الدراسة متاعه. زادة كيف كيف أنا تصني رسالة ولا إرسالية من عند أمل العيوني، تقول يا مدام شريفة بالله أمي تموت عليك، أمي كل نهار أربع كل نهار جمعة تكلمنا وتقول لنا ما يطلبني حد وما يكلمني حد، راني أنا مش نسمع شريفة اليوم. يا ربي إن شاء الله ديما نفرحكم، إن شاء الله ديما خاصة هكا تحسوا فما إفادة ونبرد على قلوبكم. عرفتوا كيفاش أمل العيوني تحب تعمل تحية كبيرة لأمها ليلى العيوني اللي تقول أمي أنا تعبت علينا، وتقوم من الفجر تمشي للحانوت اللي هو باب رزقنا وتقف فيه، وربي إن شاء الله يحفظها مدام ليلى العيوني، إن شاء الله كل عام وانتي منورة دارك وعيلتك. سيدة ترودي على خاطر بعد شوية مش نبدأ ناخو يا وفاء بن عياد، مش ناخو دفعة من المكالمات الهاتفية، والموضوع هو موقف صار لك مع أمك، وأكيد ماذا بينا نعطيه فرصة الأكثر ما يمكن من المستمعين. سيدة ترودي تقول لي أنت تجبد على الأم، ربي نحب نعمل بوسة مرسوسة لأمي العزيزة الغالية، واللي من المواقف إنها حتى هي أمية ولكن تحب تحكي بالفرنسية وتحكي باللونجلي، لا يقطعها علينا فاطمة وربي يحفظها لنا. نيلة بن عميرة تقول لي بربي أمي فاطمة تموت عليك يا شريفة على برامج إذاعة صفاقس الكل، تحب تهني حفيدتها ياسمين البقلوتي وزوجها سي رائد عبد الناظر اللي يعيشوا في سويسرا، واللي نزاد لهم مولود في بالي ولامس حاجه كيما هكا، جود عبد الناظر ماميتك يا ياسمين البقلوتي، ماميتك فاطمه تهنيك وتقول لك ان شاء الله بالقسم الوليد، وان شاء الله ربي يحفظك ويحميك. رياض القايد يقول لي امان يا شريفه سمعتك تقول على الامهات وعيد الامهات، وانا نعرف مدام سيد القايد ديما تسمعك يا شريفه، والحق انا شرف لي انه مدام سيد القايد تسمعني وتبلغني بعض الملاحظات، هي وسي الحبيب السلامي وبرشا بصراحه من الاسماء ومن القامات اللي افتخر اني معناها نتواصل معاهم ونحكي معاهم بكل اريحيه، وان شاء الله الواحد ديما يكون قد المسؤوليه. مدام سيد القايد نحب نقول لك لا يقطعك، ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، وربي يحفظك وربي يحيي لك الاولاد ويشدك بصحه الابدان. حتى عبد الرحمن طرابلسي هيك استجيرنا المزيان برشا يبعث تحيه مزيانه لامه امنه. انا في وسط التحيه هذوما زيدا نحب نعمل تحيه زيدا انا لكل ولي، كل ولي يشجع في صغيراته ويتعب معاهم باش يتميزوا باش يكونوا معناها متفوقين.
ومش كان كان الصغيرة زاد يشجع حتى في الأساتذة. هوني نحب نرجع شوية مرة أخرى للمدرسة الإعدادية. ابن الهيثم خاطر خذيت قائمة أنا بأسماء البنيات اللي شاركوا في خليني نقول أنا هما تلميذات مبدعات شاركوا في عمل حول التصدي لظاهرة العنف في الوسط المدرسي. مجهود كبير عملوه الصغيرات هذوما في إعدادية ابن الهيثم. المشرفة كانت الأستاذة سيدة المتفقدة منى الزغل. برشا أساتذة مساهمين وأطروا العمل هذي وتحية كبيرة لكل أساتذة الفرنسية المتكونين من مدام سهيلة كسكيس الصامت، هيلة الخرات، فاطمة الزغل، سونيا عبيد، هدى بسباس، محمد جبير، سيد أحمد الفخفاخ، وأيضا زاد بمساعدة المختصة في التعبير الجسماني آية الرقيق. والتلميذات شكونهم؟ محلى زينهم البنات نورسين الغطاسي، رنا كريشين، شيمة غربيل، ريتاج الملولي، ملكة الزريبي، شهد السويسي، خديجة المانعي، زينب الحاج قاسم، بيان الشعري، نادين النيفر، وملك غربيل. تقريبا تقريبا حاولت ناخذ بخاطر أكثر ما يمكن، ولكن التحايا راهي برشا. هيت نذكركم برقمنا 70 164 280. عندك موقف صار لك مع أمك وتتذكره وهي تحب تحكي عليه اليوم؟ مع التحية بالطبيعة الكل من قاعد يتفاعل معايا ويتواصل معايا سواء في الصفحة الرسمية لإذاعة فاقس وإلا معانا في اللايف المباشر. شكرا لكم على التفاعل، ونحاول إن شاء الله نقرأ أغلب مساجاتكم. سي سمير الصامت مد عليك يا سيدي، مرحبا بيك إن شاء الله وكل عام وانت حي بخير. أصالة تشكر كل الأوفية ولا مبروك رامي، انت شعندك قولي أنوى رامي أصالة اللي تحب انت، أنا تنخيط لك ونجيبها لك قد تحب. أصالة شكرا. أنا نحب نشكر المستمعين الكل الأوفية، ونشكر كل من يقول فينا كلمة باهية ويشجع ويحاول يساهم في تطوير كل مختلف برامج إذاعة صفاقس. الشكر هذا مش يجيكم على لسان أصالة. من بعد نبدأ نستقبل في مكالماتكم على 70 164 280. أسامة يستقبل مكالماتكم بكل حب.

0: 11:24 دقيقة ديما معاكم في الدردركم. أهلا وسهلا مرحبا بأحاسيسكم وبالمواقف اللي تذكروها متاع أمهاتكم ديما معاكم على 70-164-284. نجم نستقبل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية برا نسلمو. نبدأ نسلم يا أنورة. أي برا ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة أختي.
0: مرحبا بخويا
1: نور الدين فرح، فنان نور الدين فرح.
0: فنان مرحبا يا فنان.
1: ماني طلبتك المره فاتت وقلت لي تو نشوفك في اليوتيوب على الاغاني ونرد عليك، ما رديتش علي.
0: ما رديتش ملا شريفه والله العظيم والله. هاي هي تغني وبره انت طول هاي تحب تغني لنا حاجه نور الدين؟
1: هي كيما تحب.
0: على الام يا نور الدين، يا نور الدين احنا اليوم نحكيو على الام. اعطيني ساعه امك شو اسمها الوالده؟
1: امي العكري الله يرحمها.
0: رحمه الله عليها العكري. فماشي موقف ما تنساهوش صار لك مع أمك؟
1: لا، مدة سنوات التالي جيت لأمي حبيت نفضلك عليها، قلت لها يمي أولادك الليلة جيعان ولازم عرس جديد. قعدت طلعت شوية ولا كيف نفضلك عليها، طلعت شوية بعدين رجعت نلقاها تبكي. شبيك قلت لي تعالي تعالي مدة 30 دينار وقت 30 دينار
0: يا روحي.
1: قلت لي هاك تبكي أمك موجودة.
0: يا روحي رحمة الله عليها، رحمة الله عليها. هيك هي الميمة الحنينة والله.
1: يعني حالة قاعد في قاعد في مخي كاتب عليها. أنا الميمة ما توما سجلتهمش توما لحنتهمش لما حالة.
0: ترقولهم بالكلام هات شوية باش نمشوا للتليفون آخر. تراش تستحضر حاجة عن الميمة؟
1: يا ميمة يا نور عيوني تفت شموعي في الحوض تحط على قبرك، كي ولدتيني قداش سهرتي ليالي طوال ما تشفعتي، قعدت شهور وانت صبرتي ما قصرتي وتحملتي تعبي يا ميمة. خيالك ما زال بين عيني وقت اللي كنت تربي فيا، قد ما نحكي عليك شوية دموعك ما ننساهاش وتبكي طول الليل عليا. ما ننسى وقت اللي طلبتك وقلت لك يا ميمة جيعان، حطيتي يدي على خدك ودمعة عيونك جريان. تعبتي يا ميمة في صغري وعانيت ليالي طويلة، وقد ما نعمل فيك نخبي تقول وليدي صغير يا حليلة. سبحان من علا شانك وخلى الجنة بين قدامك، محالة ترجع أيامك يميمة من غبت عليها.
0: الله عليك يا فنان، الله عليك يا فنان.
1: أختي شريفة أنا مظلوم في الفن، أنا مظلوم
0: اسمع شارك معانا وهبت خويا وأعمل على التيك توك وتو بحول الله تزيد تتعرف أكثر ما أنت تتمنى. هات شوية أمي جنة
1: تظلمت في صغر وتظلمت في كبر.
0: لا يا سي نور الدين أنا نسمع فيك عادك كل ربع تكلم فيها وتقولي مظلوم. اكتب وغني وإحنا نسمعك
1: إن شاء الله.

0: حب وش قد حب سوالف فمي. استحفظوا على أمهاتكم وشبعوا بهم، هذا اللي نقول لكم. وش قد حب سوالف فمي ومحليها الهدرة مع الأم، محليها الحديث مع الأم. والله أي نمرو ثني نمرو ثني، فما تليفون ولا يودي رنا. هاي ها نقول ألو. هاي أخي عسلامة.
1: ألو عسلامة، مرحبا
0: برنية. أهلا بالبرني. أهلا أهلا أهلا بوفاء وسيمة والبرني والكل. شنحويل
1: عايشك شفاعتك شحالك انت
0: يعيشك برني. ايش تحب تقول على الأم؟ يعيش خويا، ايش تحب تقول على الأم؟
1: أمي نور عيوني شوعت في الدار ومعاش تقول على بعضها.
0: واضح. الله ينورك. شو اسمها الوالدة يا برني؟ شو اسمها الوالدة؟
1: اسمها مبروكة.
0: اسمها مبروكة. أعطيني موقف ما تنساهوش مع الوالدة.
1: الوالدة حججتها غير ما تعلم.
0: ما غير ما تعلم.
1: ما غير ما تعلم قبل 11 يوم قيدتها وصجرتها. أنا خمس يوم قلت لها.
0: خرجت على جمرت وخيا. خرجت على جمرت برني.
1: أي على البر.
0: على البر. على البر.
1: كانوا يمشوا على الكراو.
0: ها كيفاش يا برني؟
1: كانوا يمشوا في الكراو.
0: يمشوا في الكراو. الكراهب معناها
1: كرهب.
0: على الكراهب. اي اي
1: اي ومزل لها خمسة يوم فقلت لها بس سمحتي. كانت واقفة في ذاك العشاء تاع القصة في جيبت لها وقتي جيبت كذا قلت لها غراو كذا وصبحنا وقعدنا سعادة كبيرة. انت شبح لي تبكي.
0: هي توفيت ولا حية يا برني؟ رحمة الله عليها. ربي يحفظك وربي إن شاء الله يزيدك من خير ومن نعيم ومن نعيم وعفوا. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا برني. وربي يحفظ خويا إن شاء الله. بعد البرني شكون؟ شكون؟ ألو
2: يا خيالك طل يا

0: أمي يا شريفة يا غالية.
1: مانيش متكلمة أنا. أنا مانيش متكلم. حطوا عافية في سلمى وما تو تلقاوها الغنية حتى هي يا أنور غنية زيادة قوية ياسر عافية في سلمى أو أمة هكا مقيدينها. يا راضية شو اسمها الوالدة دي. ربي يحفظك أنت ساعة شو اسم الوالدة أختي؟
0: يحفظ لك صغيراتك. أمي اسمها فضة الأطرش.
1: فضة الأطرش موجودة؟
0: موجودة أمي ربي يبارك في عمرها.
1: ربي يبارك في عمرها إن شاء الله. أعطيني موقف ما تنساهوش لأمك. ريت نور الدين قال لك أمه إيه أحكي لي أنت. لا أعطيني موقف صار ما فماش أم تضحيش راهي. راهي نسبة 99% راهي الأمهات الكل تضحي. أعطيني موقف ما تنساهوش مع أمك.
0: والله موقف هو أني مرة حبلت وصغيرة قدم في كرسي ولقيتها كان هي مسيكلة تطمش بيهم زيتوناتها وتجمع بيهم وعطتهم لي باش مشيت ناحية ذاك الصغير.
1: حكيت عليها انتي مرة حكيت عليها هذي حكيت عليها قعدت ديما موقف ما تنساوش لأمك معناها الفليسات اللي خدمت بهم وتعبت بهم عطتهم لك.
0: لا عطتهم لي أمي.
1: عوضتها ولا في الخير يا راضية؟
0: والله شل عودته لا وديما شوية
1: وديما ما نعوضوش. صحيت
0: ديما ما نعوضوش على شخصي.
1: صحيت يا راضية
0: تعيش حبيبي ويرحم أسامة ويرحم كل أمات المستمعين يا رب.
1: يعيشك يا راضية يحيلك الوالدة وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: يعيشك
1: يا خو بخاطرك عفيفة. تحب تعطيني هيك مرادة؟

0: أسمى كمال تقول لي يا شريفة، المواقف متاع الأم راهي ما تتنساش. أنا أمي وليت تنسى يا شريفة، أنا أمي زهايمر، وليت مريضة زهايمر، تنساني، نسيتني أنا وإخواتي. أما هي راهي كي تشوفني متقلقة تفهم، تسألني شبيك، نبدأ نحكي لها تصبرني وتتقلق على خاطري، أمي نسيتني. أما حساسها راهو ما نسانيش. إن شاء الله تشوف ميساجي يا شريفة وتقراه ودعواتكم بالشفاء. شفت ميساجك يا أسمع وما شفتش الكتيبة، أنا شفت الإحساس متاعك في الكتيبة. ربي إن شاء الله ينظر لها بعين الرحمة وإن شاء الله باللطف عليها. إن شاء الله باللطف عليها. آه بعد أسمع شكون عنا. ألو عسليمة.
1: يا نالك ميلي
0: الله الله الله
1: وأنا والدك
0: أهم لي رجعوني.

0: صباح الخير يا شريفة.
1: بسم الله عليكم، ما شاء الله لا يقطع لكم صوت يا فاطمة، انت وراضية وكل حد هكا راهو مش معناه فنانين اما الاحساس.
0: راضية قدامي ولا تبدلت
1: وانت بدأ صار كنتوا نفس النغمة ماشيين شادين نفس النغمة.
0: اي
1: والله ربي يبارك فيك والله، وانت زادة ربي يحفظك يا فاطمة من الصغيرة. فاطمة شنو احوالك اختي؟ لاباس؟
0: والله الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
1: فاطمتي موقف ما تنساهوش لامك.
0: والله يا شريفة على كلمة الحمد لله، الواحد يمشي ويجي ويتنفس، والله عرضني ولامس واحد يمشي على يديه وكرعيه في الشارع ونقول شوف على نعمة ربي اللي عطيها لنا.
1: ايه بصحيح،
0: شوف هذا مسكين.
1: ايه استنى فاطمة، انت هاك جبت على المرض وانا فما سيدة كريمة تبعث لي مسكنة وتعاود، هاي تو انت تتكلم وهي زادت تبعثت لي، ما نجمش نعطي اسمها لكن محتاجة لنوعية متاع زريرق معينة، خاطر المرض متاعها يتطلب نوعية متاع زريرق. إذا كان فما شكون ينجم يعاونها نعطي الرقم، هو 25 54 22 65. نعاوده لكم بالطريقة التقليدية، 25 542 265. تطلبوا الرقم هذا اللي يعرف روحه معناها مش يعاون ويحب يعمل كيما نوع من الصدقة في العيد يشري لها الدواء، مش فلوس. قالت لك ما تعطيونيش فلوس، تحب الدواء عندها اسم الدواء تعطيه لكم زريرق، كان فما امكانيه شكون يشريه لها. كيما زيدا انت على كلمه الحمد لله، زيدا كلمني سيد كريم، انا ما نحبش الراجل اللي يبكي راني او معاش نفرز وين نحط ساقيه. قال الراجل يقول لي الظروف، فريجيدير احنا داخلين على الدنيا سخونه وفريجيدير فسدت، يا اما شكون يصلح حالي والا تعاونوني كيفاش. 21 الرقم 680 121، 21 680 121. هذايا كان فما صلاحي تاع فريجيدارات ولا فما شكون ينجم يعاونو ولا عنده فريجيدار فاضل يحب يعاون بها عائلة. نرجع لك يا فاطمة، يا ربي ثبت أجرك وأجري، خاطر أنت تكلمت وفكرتني فيهم. أيوة الوالدة شو اسمها قلت لك يا فاطمة؟
0: أمي اسمها زينة.
1: قرب التليفون يا فاطمة، شبيك بعد؟
0: أمي اسمها زينة يا شريف.
1: زينة يا بنت الهنشير.
0: الله الله لا يقطع لها خيال ولا
1: الله يبارك في عمرها إن شاء الله، إن شاء الله ديما منورت لك الدار.
0: يا ربي أمين.
1: أعطيني موقف ما تنسهوش من زينة
0: يا
1: أم
0: يا شريف. أنا في بالك بي اللي عملت العملية.
1: إيه
0: إني ما أنا متقلقة في حالة والرد ويعلم الله بحالي، والطب العام قال لي كان بعد 6 أشهر باش تدخلي الليستة. هذا اللي بكرني. كيف مش معناها ولا بري للخاص ولا دبر راسك. امي ما نعلمش بها، والله ما نعلم بها اللي عندها فلوس. لما قالت لي وليدي هزني نروح، يعني انت ماكم حللت وقعد في السبيطار وني هزني نروح. روحت مسكينة حذاها البوصة وهي تسكن في بوشن، عندها فوردات والله كل مرة يعطيها حد اخو اولاد هضر عليه. دايرتها في الباقة مشت مساكينة جبدتهم وجابتهم وجت قالت لها هم اللي عندي
1: يا روحي. لا يقطعها زينة والله والله، ربي والله يحفظها وربي يبارك لك في عمرها وان شاء الله يا ربي.
0: والله يا شريفة باتت حذاي وقالت لي مرة وحش، قلت لها يا سعي كلينيك يا أمو، بس باتت حذاي وقالت لي مرة وحش حتى كان بات قدام البيت.
1: ريت اللم ديما تقعد تغزل لأولادها مهما يكون عمرهم ومهما بالنسبة لي لها ديما صغار أصغار.
0: ايه؟ ما ثمش حاجة تعوض لم في الدنيا في العالم ما تمش حاجة تعوض لهم.
1: صح، ربي يحفظ كل الأمهات وربي يفرج عليهم. والله
0: مش صحيح، ما رجعوش.
1: لا اسمعوا في بالك انت الأم، انت بيدك أم، انت تستنى ولدك يرجع لك. لا
0: من غير مقابل، نعطي من غير مقابل.
1: صحيح هيك هي سنة الحياة، وهذه مكهو معناها هذه حاجة تمشي بالطبيعة، معناها ما فيهاش حسابات ان نعمل في ولدي ولا في بنيتي، نستنى في شيء، بالعكس المهم احنا
0: عاسم الله يرضيهم علينا ويرضينا احنا على صغارنا.
1: امين يا رب يعيشك. وانا منك انت يا فاطمه نحب نعمل تحيه زيد الام، انا تعز عليا برشا ما غير الظروف ساعات تمشي عكس العبد، حياه النفوس نحب نقولها لي ورينا فيك سو، وربي ان شاء الله يزيدك من اللطف والفرج، ان شاء الله تقوم لباس وان شاء الله غسره صحيه وتو تتجوزها، وان شاء الله كل عام في عيد الامهات انت منوره الدار ومنوره العائله ككل يا رب. سماحة شتور وتقول لي شريفة ما نحب نقول لأمي عايشة، راني نحبك برشا ومهما نعمل معاك من وفيكش، وقوفك معايا في غسراتي وفي مرضي ربي يشفيك ميمتي وربي عافيك ويخليك ليا يا حبوبة. شريفة راي هي تو تسمع فيك وشنية، وأول ولامس عيد ميلادها نتمنى لها كل عام بخير، وتحب غنية ست الحبايب بالوقت والله لك فينا، لكن ربي يحيي لك الوالدة وربي يبارك فيها وإن شاء الله كل عام وهي حي بخير. نمشيو لتليفون آخر. ألو عسلامة.
2: ألو
1: مرحبا بأختي.
2: عسلامة
1: من نجمش نحكي معك خطر عندك حس تسكر راديو ولا نرجع لك؟ أي تسكر راديو حبيبتي. أي مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حسنة من الساقط.
1: حسنة جارتي لله يا لله. أقولي تغني.
2: أنا مش نحكي لك على الجارة.
1: أي كنينا نغني.
2: تتمني قلت لهم جارة أمي.
1: نادي خالص جارة أمي عديها.
2: أي تتمني قلت لهم طلت أمي.
1: والله ساعات باش نشموا ريحة الأم نمشي والجيران أمنا.
2: آه ربي يفضل كل أمي ما شاء الله، وربي يفرج على كل أمي مريضة.
1: أمين أمين يا رب.
2: كل أمي متوفية.
1: أمين يا رب. حسنة لقب ولا ما تحبش؟
2: حسنة السويسي.
1: حسنة السويسي. السويسي. الوالدة شو اسمها يا حسنة؟
2: مبروكة السويسي.
1: مبروكة موجودة إن شاء الله ديما منورة الدنيا.
2: موجودة ما هي مريضة.
1: ربي فرج عليها، ربي فرج عليها. اعطيني موقف مع امك ما تنساهوش يا.
2: والله موقف هو موقف معناه اني انا معرفه ومانيش بعيد عليها نسكن. ما عمري عملت دواره وحدي انا مع امي.
1: مش خاطر ما تعرفش.
2: لا ما نجمش ما نعرف انا ما نقدر.
1: اسكت ما تقولش شنو نعرف وما نقدرش، ما كلام يقابلش.
2: معناها نعرف نعملها انا ما نجمش، حتى هي مريضه تو. اخر موقف معناها ان امي مرضت الدوار في الفريجيدير، نستنى استنى حتى لين امي هزت روحها شويه وجاتني
1: وكليت معاك وكليت. الحمد لله ان شاء الله العقبه ان شاء الله في العيد ربي ينوب على الناس.
2: عباره ما عرفتش امي، انا قريبه ليله وانا عندي خوي أصغر مني، لكن نظر في العائلة وعند العبيد تخلوني أنا صغيرة بحكم دريش أمي لي معنا أحنا
1: الزبنة. لا يقطعها لا يقطعها. مبروكة السمحة، ربي يفرج عليها وإن شاء الله ديما النفس متاعها برك بالدنيا هو في الدار. النفس برك حتى تمشي لها وتقول لسباخير يا ولا يما ولا وما ولا دادة ولا شو تسميها، هذيك بالدنيا هذيك بالدنيا.
2: تتمنى ربي إن شاء الله يطول في عمرها ويفرج عليها.
1: امين يا رب. امين
2: هي وبابا زيد.
1: امين ربي يحفظهم ان شاء الله.
2: ندعم مبروكة وبريك.
1: اي مره اخرى كلمني على قصه الحب نتاعها. مبروكة وبريك. اياك هو المهم هربنا من دموع انا وياك. اهرب اهرب يا حسنه لا ترجعنا للبكاء. مره الجايه نحكي ونحكي وعلى ايش تعرفوا طرايف عريس امكم وبوكم هو الموضوع. والله
2: يعيش الله يرحم المتوفين عندك اختي.
1: امين امين امين يعيشك حسنه. يلا حسنه يعيشك نهارك مزين. يعيش
2: اهلي وناسي وعناتي وخالاتي في عين تركيا.
1: ايه
2: ويرحم امي حسنه.

0: قصة عالمية هذه. هذه ساعات كيما الإحساس يكون في شيرة يمشي لشيرة أخرى، كيما أنا مثل جيت حاضرة محضرة رويحتي شادة روحي، وقيل حتى أنا إحساسي مش يقص بيا هذاك ويمشي بيا لدورة أخرى، مش يخلي معناها نتأثروا. لكن كهو ديما في الأخر راهي أم، مانيش نحكيو على نيمبورت كي، ومانيش نحكيو على حاجة بسيطة في الدنيا. منيرة بالحاج تقول لي شريفة ربي يرحم ميمتي وميمتك وجميع الأمهات بركة هالعواشر، وهذوما من نوعية الميساجات اللي تخليك تاخد تليفون اللي من بعد تقول ألو على السلامة.
1: ألو
0: أهلا مرحبا.
1: ألو على السلامة.
0: على السلامة، شكون معايا؟
1: أنا شريفة نادرة من محرز.
0: أنا نادرة وخيتي، شنحوالك؟
1: لاباس الحمد لله. أختي شريفة لاباس عليك.
0: شو اسمها الوالدة؟
1: الوالدة اسمها هادية.
0: هادية شكون أختي؟ تو أنت نادرة وهي هادية، والكرة الأرضية فيها مليار هادية ومليار نادرة. أه؟
1: شوف اسمها هادية الزربي ومن محرز. ومن وهي من مرأة من سيات لما وهمة.
0: مرأة من؟
1: نسيات لما وهمة اللي في المحرز.
0: من نسيات لما وهمة. ربي يحفظها. انا اليوم نحكي عليها لامك. امك خلي الانشطه ربي يحفظها ان شاء الله.
1: امي هاديه اسمها.
0: امي هاديه ربي يحفظها. اعطيني يا نادره الباهيه موقف ما تنساهوش صار لك مع الوالده.
1: والله الموقف اللي ما ننساهوش لان لاخواتي ام ربيتنا من اللي احنا صغار. تصور انت بابا توفى وانا عمري 8 شهور. خويا الصغير خلاه في كرسي عنده شهرين، وضحات وتهجلت الصغيرة ورباتنا وكبرتنا ومعرسين وبصغيراتنا والحمد لله يا ربي. ذاك الموقف اللي ما ننساهوش بكل.
0: نادرة اسمعني، مش نسألك سؤال.
1: نعم.
0: إذا كان أمك اللي تهجلت صغيرة، إذا كان أمك عودة حياتها تقعدوا تغزروا لها بنفس النظرة وإلا لا؟ بالنسبة لي لكم أمكم ما تسميش مناضلة ولا
1: لا؟ لا ما نتطورش. مش كي ما هي تو عطات حياتها وعطات عمرها للنحنين. وربيتنا والكل كيما معناها.
0: شكون معاها هي تو في الدار؟ شكون يعيش معاها تو؟
1: وحدها ما نخليوهاش ديما بحذاها.
0: اش معنى كيفاش ديما بحذاها؟
1: نمشي والها كل يوم بحذاها، خاطر تحب دارها، ما تحبش معناها تقعد عنا، تحب كان في دارها مجال صحيحة. الحمد لله يا رب.
0: ربي يحفظها ان شاء الله ويحفظكم يا نادرة.
1: يعيشك يا شريفة. عايش اختي، عايشك يا شريفة، ويرحم اللي ماتوا لك.
0: يعيشك. والله هو ساعات الواحد كثر الهم يضحك. شكون اللي امس جيت تقول لي يرحم، قلت لي اجي اقول لك اعمل قهوه عربي. وقعت قاعده ليست المتوفيين عندي اكثر من الحيين، وحديث نقيه سكها هاك عملنا ضحكه. هاي ليلى الوحيشه تحب تهني بنتها هديل لقراتي بالمولود الجديد بيرم غربال. ها ولقيتها منعنا من البكاء. بيرم محلى زين ولدي في العيد هذا، مش يذبح مع ابوه حسبه. وليدي كان عاد العلوش رخص. ما كان الزوز ملين ويش ربي معاكم. اي هيت تليفون اخرى. مرحبا.
2: الو على السلامه يا شريفه.
0: مرحبا باختي، تسكر الراديو بنيتي.
2: بعيد على الراديو.
0: لا انا نسمع فيه، ما منين على البالي توينا لا نسمع هذه هاديه. يا مدام هاديه تو انت انا نوصل نقول لك سكر الراديو.
2: والله
0: انت تنتج معانا في البرامج من بعيد. تو انت تخليني نضيع دقيقه ويش على سك الراديو بعد على الراديو تو بيه هكا.
2: ما هوش بيه، اما في بيه
0: هكا سمح هكا. خرجت للشارع.
2: خرجت للشارع.
0: اش فما في الشارع؟ شنو الجو البرا؟
2: كراهب وثم العباد تشري وتقضي.
0: عوالي يا ثوم، قديش الثوم يمشي تو؟
2: بلفين.
0: اسمع بيه ولا هكا كبر؟
2: لا والله بيه خبار بحذية.
0: ريتو الدرداركم ولا ريتو شي الدرداركم؟ ريتو شي شنية الميزة متاعو؟ نحكيو في كل شيء، ندخلوا نخرجوا من الدار
2: بطبيعة هيك.
0: والله أي مدام هادية الباهية، سمي لي الوالدة
2: أمي.

0: لطيفة دبش الله يرحمها
1: رحمة الله عليها تعيش
0: ولمهات الكل
1: آمين
0: وتامة
1: يعيشك
0: الله يرحمها ويبارك لك
1: مدام هيدي يعطيني موقف ما تنساهوش مع الوالدة دون عرسك دون متاع عرسك وقت حكيته لنا مرة
0: ما خليش نعودوا هالموضوع هيك خاطر يأثر فيها برشا
1: والله
0: المفيد انه واقع فيها برشا راهي واللي عملته امي مش عملته معايا كان انا عملت مع اخواتي كل وصلت وقرات وضحات وتعبت وبالله مش ينوصوا ونرجعوا لها ما نرجعوش
1: صحيح
0: وان شاء الله ربي يرحمها من الكل وامي تتمش كيفها مجاهدة بالحق راه واحنا تبارك الله في العيلة 12
1: ما شاء الله
0: وصلت الأستاذ
1: 12 صغير يا هادية
0: صغير وقت
1: معناه أولاد أمك ولا معناها
0: أولاد أمي
1: بسم الله ما شاء الله معناه نقصد مش من البو هاي
0: من البو والأم
1: لا نفس البو والأم صحيت معناه مش بسم الله ما شاء الله صلى على النبي
0: بكري الله يرحمه وهي تعبت وشقات ووصلتهم الكل وخليتهم الكل في اعلى المراتب ان شاء الله صغيراتك انت هكذا
1: امين حتى انت ان شاء الله الاولاد والاحفاد مدام هاديه يعيشك يعطيك الصحه ونهارك مزيان يعيشك دنيا الكسيبي تقول لي انا امي اجمل النساء أمي هي العطاء أمي الحنان والحب أمي هي رمز الحب أمي هي عطاء ماهيش لا محدود أمي كرم أمي صبر أمي تضحية أمي هي اللي تعطيك وما تلوشش تاخذ حتى سوسو شكون يسسو برشا كلام مزيان حتى سميرة بن عبد الله تقول لي تحية لأمي منى كنو وجدتي دوجة كسيبي كلهم ربي فضلك ربي يحفظهم إن شاء الله مدام سميرة ربي يحفظهم وربي يبارك فيهم إن شاء الله وربي يطول عمرهم إن شاء الله عقبل في الأفراح والمسرات القريبة إن شاء الله تليفونة هاي خوي مرحبا عسليمة أهلا وسهلا
2: عايش حالك
1: والله مرحبا أختي شكون معايا
2: سندس شاركت معاك المرة الفايتة
1: مرحبا يا سندس أهلا وسهلا سندس شكون يا سندس
2: احتفظ باللقب بعد.
1: احتفظ عليه أنت مش تعمل تحية لأمك تحتفظ باللقب يا سندس وخيتي
2: ما الناس كل عرفتني الجمعة اللي فاتت
1: يا عتبي أنت حكيت فما كلام ما وش حاجة
2: لا قلت لك الكلمة المية البرنامج اللي ما رفيتها قلت لك الكلمة المية الزالك قلت لك مية الزالك شمسين آخر
1: أنت اللي حفظتك اللي قلتها صح كلمة اللي مهزهش قلبك مهزهلك سندس بيش اسمها الوالدة
2: عزيزة واسمها عزيزة
1: أصبر عزيزة شكون انتي ما تقولش اللقب بعتيني عزيز
2: عزيزة الغالية
1: كي لقب أمك يا سندس محلي
2: الشلي عزيزة الشلي
1: الشلي أوك عرفنيها سندس بنت عزيزة الشلي يا جماعة
2: لا عرفوني
1: ربي يحفظها وربي يبارك في عمرها أعطيني موقف صار لك مع الوالدة ما تنساهوش
2: أمي عزيزة وغالية أمي ومواقفها ديما معنا أمي راسنا أمي تاجنا أمي الهواء أمي السماء أمي البحر أمي هي الكل في الدنيا دي يعجز اللسان على قول أمي أمي هي الكل أمي دمي أمي روحي أمي
1: سندس أعطيني موقف معين أنت ما تنساهوش لهم
2: أمي سمحة أمي مواقفها كل سمحة معايا مع أخواتي أمي هي الكل أمي هي عمدة الدار أمي هي كل شيء أمي لهواء اسمع لنا نفسه وهي تقرأ تسمع فيها تو أمي مواقفها سمحة أمي معايا في كل حاجة معانا مع خفيتي مع الكل أمي مواقفها دي ما هي تاج راسنا ما نجمش نزيد
1: لا عدتي قمت بالواجب بكيتنا وكملت هاي بر نهارك زين هاي
2: نهارك
1: سعدي ربي يحفظ لك الوالدة يعيش
2: تعيش بركة العواشة
1: تعيش
2: نهارك زين وسعدي
1: يا سيدي توينش مش نعمل أي توشي خرجنا احنا من الجو هذي فهموني سيد المخرج يعطيك الصحة مدام سندس إن شاء الله ربي يحييكم أمهاتكم ربي يحفظهم أنا مانيش نبكي خاطر مش نقول لكم إن شاء الله كل أم موجودة ربي يبارك فيها ربي يشدها بصحة الأبدان ربي يقدرها على تحمل المسؤولية كل أم مريضة يا ربي خفف عليها المرض ولا يورينا فيها سوء كل أم متقلقة ومتوحشة ربي يحفظ لكم امهاتكم ما نمشيو الفيسبوكيه تعطيني حاجه شريفه نشره جويه اللي تحب المهم

فيسبوكيات الدار ونمشي معاكم في آخر فقرة معنا مفتاح اللي نقفلوا به دارنا. شكرا على المتابعة بالطبيعة الناس الكل. فيسبوكيات الدار يمكن توليت كأنها من تجارب الحياة، علمتني الدنيا، علمتني الدنيا يا جماعة، علمتني الدنيا أنه الناس نوعين. فما نوع يراك به طيب حنين جدع رجولي يزيد يحبك، فما نوع كيف يلقى فيك الصفات هذه الكل يولي يضرك. علمتني الدنيا يا جماعة انه اذا كان ريت حد كنت قراب لبعضكم بارشة متجاهلك يلزمك تعرف انه وقت بعد عليك راهو مش يهتم بيك اكثر من اللي كان معاه. علمتني الدنيا انه ساعات فما ناس تحب تقنعك انه ردود فعلك هي المشكل الكبير اللي فيك. الناس هذوما بربي نحبوا نقولوا لهم تي ما هو اذا كان ما كانتش افعالكم انتوما موذيه تي راه ما كانش عندنا رد فعل من اصله. معناه علمتني الدنيا انه البهاوة الزايدة والقدر الزايد والماخذة بالخاطر الزايدة مع الناس اللي ما يراوش به يتسمى تنازل في غير بلاستو ويولي الواحد يستكفى برويحته أبجل ويتفرج من بعيد ويطلب اللطف من ربي. علمتني الدنيا انه في وقت الضعف تحتاج لشكون يحضنك ويحن عليك مش ينصحك ويقريك. علمتني الدنيا انه الناس اذواق، فما اللي يرى الفخار الزمني تحفة فنية قيمتها ما تتقدرش، فما اللي يرى حاجة قديمة دي مودي يلزمها تطيش. الناس اذواق. علمتني الدنيا مش ديما تصدق الكلام السمح، خذ الحقيقة من المواقف والأفعال. وعلمتني الدنيا مش كل حد يمشي معاك في الطريق معناه يحبك توصل، ومش كل حد يقعد في جنبك معناه قاعد على خاطرك. هذه الدنيا شعلمتني وما زلت تعلمنا. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة بحول الله. سلامة.

0: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
1: عشرة دايمة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. تنعقد في هذه الآونة بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل تنظر في وضعية التزود بالماء الصالح للشرب والإشكاليات التي تعترضه حسب المعتمديات والتدخلات المستعجلة لتخطي صيف 2026، إضافة إلى الاستعداد ليوم عيد الأضحى وتجنب الانقطاعات الفجائية للماء خلاله. أفاد كاتب عام الجمعية العامة للمتقاعدين عبد القادر نصري اليوم بأن عملية ضخ جرايات التقاعد ستنطلق عبر مكاتب البريد بداية من يوم غد الخميس بالنسبة إلى المنتمين للصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكانت وزيرة المالية مشكاة الخالدي أعلنت عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية المتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين. نفذت قوات الاحتلال الصهيوني تفجيرين في محيط بلدة كفر شوبة وقصفت بلدة صديقين في منطقة سور جنوبي لبنان، كما أغارت جويا أيضا على بلدة الغندورية وبرج الرحال في الجنوب، فيما استهدف حزب الله اللبناني بالصواريخ جنودا وآليات إسرائيلية في بلدة رشاف جنوبي لبنان. في الأثناء قال جيش الاحتلال الصهيوني إن حزب الله اللبناني يتعاقب قواته بجنوب لبنان بأدوات رصد ومراقبة متطورة. عبرت مجموعة من الناقلات النفطية مضيق هرمز محملة بأكثر من مليون برميل نفط كانت إيران سمحت لها بذلك على أساس أنها لا تنتمي لدول معادية. هددت إيران اليوم بتوسيع نطاق الحرب بما يتخطى منطقة الشرق الأوسط إذا عادت الولايات المتحدة لمهاجمتها مرة أخرى، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان على بعد ساعة واحدة من استئناف القتال. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
1: عشرة ديمة.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: المنتصف
4: المنتصف
3: المنتصف
4: المنتصف, المنتصف.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الموعد اليومي مع المنتصف عبر موجات إذاعة صفاقس، أهم الأحداث والمستجدات على الساحة الوطنية، مع تخصيص حيز زمني معتبر للأحداث الدولية. الصين مركز العالم، مركز الأحداث العالمية. الأسبوع الماضي زيارة لترامب إلى الصين، أمس واليوم زيارة لقوة أخرى أيضا هي روسيا إلى الصين. ويعني الأحداث العالمية وخريطة الأحداث العالمية والتحولات الجيوسياسية تكتب في الصين. موضوع باش نرجعه بالتحليل والتعليق مع سي عبد المجيد جمل كيف العادة. سي عبد المجيد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سي فيصل، أهلا وسهلا مستمعي إذاعة صفاقس.
0: أجواء العيد بدأت تهل هلالها، معناها الامتحانات وفات في الكلية فترة هذه.
1: والله الدورة الأولى انتهت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وأظن أنه في بعض الكليات الأخرى، وبعد العيد إن شاء الله الطلبة يرجعوا لدورة التدارك بتاع السداسي الأول والسداسي الثاني.
0: هي الحقيقة فما استياء نسبي من روزنامة التعليم الابتدائي.
1: بالفعل، لكن روزنامة التعليم الابتدائي بتاتر يعني الظروف نتاع الامتحانات الوطنية هي التفرد. يعني إيش معناها؟ يعني هم مرتبطين، فما أجيال معينة لازم تكون فيها الرزنامة، وجاء العيد ممكن هو يعني بعض
0: ما كانش ممكن كما صار في الثانوي تنتهي الامتحانات نهار 26. علاش نقولوا هذا؟ لأنه فما عدد من المعلمين، كما ننتقدوا المعلمين أحيانا أيضا نعطيهم حق، معناها المعلم فما عدد منه بش يتحول للجهات بش يضحي ويعيد وكذا، وحتى الصغير في حد ذاته بش يعدي العيد شيخ وفعل عام بش يبقى راجع عن بعد تركيز آخر.
1: لكن معناها هي بالنسبة لل يعني السنة الدراسية، معناها يعني يقع إعدادها من قبل وزارة التربية قبل فترة العيد. دونك وهذا إشكال من إشكالات نجم نقوله في بعض الأحيان.
0: أحيانا فما تعديل، فما مرونة،
1: فما تعديلات تقع، لكن هم بالنسبة للتلام بتاع الابتدائي عادة أظن حتى 15 جوان معناها الامتحانات.
0: لا الامتحانات بما فيهم الوطني.
1: بما فيهم الوطني. نعم. دونك فما امتحانات وطنية كما البكالوريا كما الأخري، هذه يعني تخلي.
0: فما البكالوريا وفما أيضا مناظرة السنة السادسة.
1: السنة السادسة ومناظرة السنة التاسعة.
0: نعم. على كل حال نتمنى النجاح والتوفيق. في النهاية فما ضغوطات على الجميع.
1: بالفعل هي سما ضغوطات، أنا بكل صراحة معناها ضغوطات كبيرة جدا على المواطن اليوم التونسي اليوم. معناها بالمناسبة هذه بكل صراحة اليوم أنا نحس أنه الولي اليوم والأولياء يعانيوا معاناة كبيرة، معاناة كبيرة، لأنه التعليم في المناسبة هذه نتحدث على وضعية المواطن، التعليم تحول إلى نجم نقوله ما عادش تعليم مجاني.
0: لا.
1: اليوم أنا كولي نعيش هالفترة هذه وثم برشا ناس زواولة، ناس معناها ما ينجموش يواكبوا. يعني هذه تقريبا كل مواد أصبحت فيها دروس خصوصية، كل مواد
0: كل
1: بل امتحان يمشي 15 دينار 20 دينار ولا سوق دلال كل صراحة كما سوق ليبيا. يعني ما نفهموش احنا التعليم، احنا تحليم عمومي ضحت من اجله، ضحوا من اجله الوطني التوانسة، وهذا مكسب من مكاسب متاع دولة الاستقلال. اليوم نجد التعليم يتحول
0: سؤال
1: صراحة وضعية مزرية جدا، المواطن الولي العادي حاني منه. تقبل كانت تدرس الرياضيات تو كل مواد،
0: كل مواد كل
1: مواد, مواد قبل نعمل حصة والحصة فيها بل 40%،
0: أحيانا حتى ثلاثة أقسام يحلوا على بعضها في الوسط.
1: الظروف هذه بكل صراحة أنا نعلم
0: سؤال
1: بالنسبة للمواطنين أنه وزارة التربية تتدخل.
0: نعم. يجب وضع حد حتى السلطات الجهوية سامحني أخي لازم أنت تنتظر تعليمات من مركز من رئاسة الجمهورية باش يتحركوا. يا أخي عملوا مثلا في مفتتح السنة صارت رقابة على دروس المراكز، دروس الخصوصية العشوائية وغير المهيكلة وغير المنظمة وكذا وكذا، واختفت لفترة سنة في الفترات هذه تقريبا. نستثنى والبكالوريا لأنه الغالب أنا حبينا ولكن بقية المستويات علاش ما تقعش المراقبة؟ علاش أنت كمسؤول جهوي تستنى في تليفون من المركز باش يقولك امشي أعمل، امشي راقب، امشي تبع، امشي ما تبعش؟ من المفروض تصير بصفة آلية معناها ولا
1: لا؟ هو من المفروض أنه بكل صراحة معناها المندوبيات الجهوية للتعليم الوزارة
0: الولاية
1: خرج من الشيء تراقب
0: الجهات المعنية.
1: الإشكال أنه هل المسألة هذه وضع التعليم، قلت اليوم التعليم تحول من تعليم عمومي مجاني أصبح تعليم لكن المستفيد منه ولكن بطريقة غير منظمة. مش معناها بطريقة غير منظمة، اليوم المدرس كي يقري في مركز خصوصي هما اليوم أصبحوا يهربوا من
0: من المنازل،
1: لا حتى من المدارس. هو هو هو فرصة أن نقبل المدرسة المعهد يدرسوا فيه، يدرسوا فيه لكن مقابل
0: بأسعار تفاضلية، تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي وخاصة يكون زو صغار ولا كذا
1: الفقراء مجاني لآخره، لكن تو تنحات تولت أصبحت هناك مراكز يعني خصوصية يمشي المدرس يقرر فيها ويجيب التلامس.
0: مفروض هذي عنده ترخيص هو، فيسهل عملية مراقبتهم.
1: هذون عندهم ترخيص، أما أنا أتساءل اليوم ندرى هذون يقع دفع ساعة ضرائب للدولة بتفعك. هذه إشكالية أولى، وإشكالية ثانية أصبحت كل المواد حتى الرياضة، الرياضة واللي يعملوا فيتي
0: صح عليه.
1: لا معنا وصلنا الوضعية كل صراحة أنا أقول أن وضعية التعليم هي وضعية أصبحت المواطن معاناة كبيرة كبيرة وكبيرة جدا، وخاصة تزداد حدة كيف نجيه في شهر كما هذا شهر عين
0: تتزامن مع مناسبات والصحقات اللي هي فيها التزامات مالية.
1: أنا مع احترامي زملائي، أنا كنت ندرس في التعليم الثانوي ودرست حاليا في التعليم العالي، ومع احترامي زملائي، لكن أن
0: احترام للمحترم معناه اللي هو ملتزم ويراعي وكذا.
1: بشكل هذايا ساعات التلامذة يقع اقتيادهم
0: قصرا. راو احنا اولياء وانت مربي وعايشين معنا داخل المنظومه نفهم التفاصيل. فما اساتذه والله تقول الله يرحم والديه معناها يقري ساعتين يقري ساعتين يخرج تلامذه. انا واحد من الناس معناها نمشي مش نهز بنتي يخرجها بعد نص ساعه، معناها ساعتين ونص، ساعتين و40 دقيقه، ساعتين و45 دقيقه، يقول لهم انسوا الوقت اللي يهمني أنا ما تخرجوا تكونوا فاهمين كملنا المشكل هذايا وكذا وكذا. فما ناس معناها تقول اسمع عملنا حصة اليوم، حصة جاي بعد نهارين بعد ثلاثة أيام متاع شهر نعملوها في جمع.
1: لا بالضبط هو هذايا، هو كيف يجي في مناسبة متاع عيد كما هكا تصبح معناها اللي تيد في عوض شهر ولا شهرين مع بعض. هذه النقطة أولى. النقطة الثانية أنه هذايا أنا ضد تجاوزات مهما كان نوع، حتى أنا كنت نعمل تجاوزات يجب أن نطبق عليه قانون. شو معناها؟ أنا اليوم نجي التلميذ مثلا به قول له مثلا كيف عدد باهي وما قالش ليتي، تقول له انت نقلت كلام، هذا تجاوز بكل صراحه وعمل غير بيداغوجي.
0: نمشيو للعيد. يعني العيد اليوم الاسعار والدنيا كيفاش؟
1: والله اليوم الاسعار مرتفعه جدا كل صراحه، واليوم المواطن يعيش معاناه اخرى. قلت في نفس الوقت الضغوطات نتاع التعليم الولي اليوم ها وحكينا عليها، لكن ايضا الضغوطات اللي امس في السوق كيلو طماطم ب 4000 و3700.
0: خلينا في اللحم فقط.
1: اللحم
0: فما من الجهتين، فما ناس نظرا للارتفاع تحاول أنها تتأقلم وتمشي تاخذ اللحم. أسعار أصبحت جنونية، يحكيوا على 75، يحكيوا حتى على 80 دينار في بعض الوقت.
1: أنا شفت 60 و65 دينار،
0: 60 و65 70 و75.
1: أنا شفته إلى شفت زوج ولا ثلاثة 60 و65، لكن بتاتر مع اقترب العيد زاد ترتفع.
0: ويقول لك إيش أخوك كورا ممكن ما تلقاش من بعض.
1: والله شوف هي الوضعية بكل صراحة يعني ضغوطات على المواطن. اليوم كان ما مشاش راه علوش يلقى روحه في أسعار مريع، مشاش راه ثم أنا شفت في الأسواق ما يباع اليوم بين 1300 1400 حتى 2 ملايين 3 ملايين. دونك هذه مع مواطن عادي مواطن متوسط اليوم حتى الموظف راه أنا اليوم نعرف العديد من الأساتذة سواء في التعليم الثانوي والتعليم العالي يقول لك ماشي يذبح أنا ماشي. دونك اليوم إشكالية كبيرة، وأنا نقول أراه هالوضع هذايا
0: ملزموش يتواصل العيد نجمه في النهاية صار اللي صار. لكن اليوم من المفروض وزارة الفلاحة تشتغل على بكر.
1: بالفعل هو اليوم هو اليوم نحن في تونس اليوم لا نملك سياسة فلاحية. ايش معناها لا نملك سياسة فلاحية؟ اليوم السياسة الفلاحية يجب ان يكون هناك تخطيط في الميدان الفلاحي. اليوم اقول انا الدواوين الفلاحية والشركات الكبرى يلزمها تعود من جديد. وتكون هي توفر
0: هي القاطرة هي تعدل السوق هي تتحكم في
1: هي تحدد السوق هي توفر مثلا في العام مليون مليون مثلا في المناسبة هذه تهبط للسوق تنهار الأسعار وبأسعار وقولوا مقبولة. زاد ما نحبش أنا الدواوين الفلاحية تخسر، نحبها تكون دواوين فلاحية ومزدهرة. علاش؟ لأن مش تخلق
0: لأن مش نسحقوها نضمن استمراريتها. راهو ما تفرحش بسعر لا في الارتفاع ولا في الانهيار، يعني حسب العرض والطلب حسب مقدر الشركه
1: فما توازن. دوين في لحية تكون مزدهره توفر مواطن الشغل لكنها تقدم ايضا معناها خدمات للمواطنين وباسعار مقبوله. ايش معناها نقول مقبوله؟ اليوم راه المواطن يقبل انه السعر في حدود معينه 40 دينار ما اليوم 60 و70 دينار وحتى الموظف المتوسط ما عادش يطلب. دونك اليوم الاسعار مرتفعه. ونقول انا نقول واتوجه بكلامي هنا للمسؤولين وعلى راسهم رئيس الدوله، يجب ان تكون السياسه في الحياه واضحه، يجب ان يكون هناك تخطيط. تخطيط اليوم نقول انا في ظرف سنتين راني مش الدوين الفلاحيه ستصبح تحت الرقابه وادعو حتى الرقابه بتاع الجيش.
0: نعم والله احيانا تحس لجنه الفلاحه تشتغل وتستشرف اكثر من وزاره الفلاحه.
1: نعم اذا ثم اشكالات اليوم خطر انا اليوم نقول اليوم السياسه الفلاحيه اليوم ما يجب تونس تونس وقت من الاوقات كانت تصدر بالحليب.
0: نعم
1: اليوم نجب ان نتساءل، يجب ان نقوم بمراجعه شنو الحدث اليوم اللي يخلي التونسي الانتاج ضعيف.
0: نعم
1: شنو لانه اليوم العرض والطلب معناه ثم خلل بيناتهم، معناه اليوم العرض والطلب بيناتهم خلل. ثم ثلاثه اخرى حاجه اخرى مهمه هي كون المواطن اليوم ترات المقدر الشرعي.
0: نعم رئيس الدوله اليوم في لقاء مع رئيس الحكومه البارح يقول لقد تم التنبيه تلو التنبيه والتحذير تلو التحذير ولكن بلغ السيل الزبا. يعني الأمور ما هيش ماشية من قبل عدد من الوزارات من المسؤولين، فما إخلالات بالمرافق، عدة إخلالات. رئيس الجمهورية يقول عدة إخلالات بالمرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها واستمرار الأوضاع على حالها لم يعد مقبولا.
1: بالفعل هو اليوم المؤسسات العمومية تعاني من وضعية صعبة، ولكن اليوم احنا كيف نشوفه حتى على المستوى النقل الاخري اليوم احنا حكينا الدولة الفلاحية بالمناسبة هذه الفلاحة هي جزء اليوم الامن الغذائي التونسي. الامن الغذائي التونسي لا سيادة بدون امن غذائي.
0: على الاقل انت تقول نتحكم في الاشياء وفي الاسعار اللي انا ننتجها.
1: بالفعل
0: اضعف لي من النقل النجم نستحق شيء من برا.
1: ما هو المطلوب؟ المطلوب اي وزير شنو الاستراتيجية نتاعك؟ مثلا نجي لوزير الفلاحه نقول له انا نحب في ظرف عامين ثلاثه نكون تصبح تونس تصدر في ميدان اللحوم. اما تجيني ساعات في بعض الاحيان وزير معناها يعني ما عنده حتى علاقه بالفلاحه وما عنده حتى استراتيجيه مش شد وظيفه ومن بعد بشيخه في الروتريات 6 ولا 5
0: ملايين. لكن احيانا راهو صار مجيد زاد ما نحملوش الاشياء اكثر من طاقته. مش كان الوزير مسؤول فما بخلاف الفريق المرافق ليه في الوزارة.
1: نعم هي حكومة كاملة
0: من ناحية، ثم أيضا فما رئيس حكومة. رئيس حكومة
1: نعم هي
0: رئيس الوزراء وتصير وينها
1: أي وزير يقع تعيينه يكون عنده مشروع.
0: مشروع أو قد يكون مشروع وطني
1: ضمن مشروع وطني
0: ضمن
1: احنا اليوم شوف يعني اليافطة كبيرة بتاع المشروع الوطني من بينها تحقيق الأمن الغذائي. كيف نحقق الامن الغذائي ولازم يكون عندنا تخطيط. نقول انا في بعض المجالات اللي قادر عليهم تونس قادر عليهم هاي اليوم.
0: احنا ما هو السنه السياسيه كان ساحه العباره تنطلق تقريبا مع شهر اكتوبر هكا ولا تقريبا مع شهر اكتوبر. ونتذكروا البيان الحكومي اللي يصير في البرلمان يقول عندنا اهداف من جمله الاهداف في قطاع الفلاحه كذا وكذا. في نهايه السنه من افترض قبل ما يخرج البرلمان نعمل تقييم ما تحقق ما لم يتحقق وما هي أهم العراقيل ونجم نبني عليها. رأوا من المفروض فما لجان مهمتها متابعة القرارات متابعة اليوم التنفيذ والتعطيلات.
1: اليوم حتى في الدول الرأسمالية الكبرى كما الولايات المتحدة الأمريكية هي دول رأسمالية، فرنسا دول رأسمالية، اليوم عادوا من جديد للتخطيط سياسة التخطيط.
0: الدولة بالتخطيط
1: الدولة اليوم في مجالات كما الفلاحة وغيرها اليوم
0: هذه مناسبات معلومة هذه مناسبات معلومة. أنت كل عام عندك عيد أضحى ما موش جديد موش مستجد.
1: قلت لك هي وقت نقول اليوم احنا في تونس المشروع شنو هو هذا اعلن رئيس الدوله كم مره يقول تحقيق السياده الوطنيه. السياده الوطنيه
0: تعويل على الذات
1: تعويل على الذات تمر حتما عبر تحقيق الامن الغذائي. الامن الغذائي لا يمكن نتواصلوا كما هكا نوردوا في الفرينه نوردوا في العلوش مش معناها هذا خلل
0: لا يمكن ان يستمر هذا الوقت.
1: نعم لا يجب ان يستمر.
0: نعم طيب نفسح المجال لرفع الأذان أذان صلاة الظهر حسب توقيت المحلي لمدينة صفاقس وضع واحد.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: إيكوسبور اليوم العشية من ساعتين ونص حتى للستة، معكم وليد الشاهد. في إطار كأس تونس الدور ربع النهائي، ملعب الطيب الميري بصفاقس انطلاقا من 3:30 يحتضن لقاء سي اس اس والملعب الجيبسي. ياسين كموني علق على المقابلة، كونوا على الموعد.
3: إذاعة صفاقس عشرة دائمة.
4: المنتصف.
5: المنتصف.
4: المنتصف.
6: المنتصف. المنتصف.
7: قبل صلاة الجميع، أهلا وسهلا مرحبا بكم. مازلنا مواصلين المشوار في المنتصف، وفي المنتصف باش نحكيو على الأحداث الدولية. بعد ترامب، الصين مرة أخرى مركز العالم واللقاء من الوزن الثقيل، أيضا قوة أخرى في الصين روسيا. يعني كيف يمكن أن نفهم هذه الزيارة من حيث الجانب الزمني مباشرة بعد زيارة ترامب؟ هل الموضوع عنده علاقة ولا ما عندوش؟ هل هو في إطار العلاقات الدولية وما يجري في المنطقة وفي الشرق الأوسط بصفة عامة، أم هي فقط في إطار العلاقات الثنائية الروسية الصينية؟
8: هو في الواقع منها الزيارة متاع الزيارات المتتالية لروسيا دل أن روسيا اليوم أصبحت جزء من العلاقة الدولية
7: للصين.
8: الصين. الصين اليوم أصبحت مركز من مراكز العلاقة الدولية. اليوم القوى الكبرى أصبحت كلها تتجه إلى الصين. قبل أيام الرئيس ترامب كان في الصين وأعلن خطابا جديدا.
7: قلت لك كان نهارتها ما عرفتوش كان عاقلا وحكيما
8: دوك خطاب جديد سمعنا يعني اليوم على مستوى الخطاب، أنه الرئيس الأمريكي ترامب أعلن عن خطاب جديد. اليوم سمعنا أيضا الرئيس يعني بوتين اتجه إلى الصين وأعلن كذلك اليوم، يقول خطاب مغاير طبعا خطاب ترامب،
7: موسم الهجرة إلى
8: خطاب
7: الشرق.
8: مغاير. ونحن نعرف أنه الصين تربطها علاقات خاصة بروسيا، وهي نجم نقول
7: حليف
8: استراتيجي روسي، سواء على المستوى الاقتصادي، سواء على المستوى الاقتصادي. الغاز الصيني الغاز الروسي ستقع تسهيلات كبيرة لصالح الصين، والصين تحب تنوع أنها بالنسبة لشركائها حتى لا تكون يعني الضغوطات عليها كبيرة.
7: قد يكون أيضا نتيجة للتوافقات اللي صارت بين ترامب ورئيس الصيني ورفع الحصار على الطاقة الروسية بصفة تدريجية.
8: نعم، إذن هو اليوم بالنسبة للصين علاقات خاصة بروسيا، وأعلنت أكثر من مرة ونفس الخطاب تقريبا الصيني والروسي متشابه، اليوم يعلنوا عن علاقة دولية. عن علاقة دولية جديدة ومبادئ العلاقة الدولية الجديدة. دونك الحليف الصيني والحليف الروسي يختلف عن الأوروبي. دونك بالنسبة للصين وكذلك روسيا، شنو هي خصوصيات الدعوة للعلاقة الدولية؟ اليوم هما يقدموا في تنازلات ويقولوا احنا ضد الاستعمار،
7: ويتحدثوا على العدالة،
8: ويتحدثوا على العدالة في العلاقة الدولية، وهذا مهم جدا. ايش معناها العدالة في العلاقة؟ هو وضحها البارح الرئيس، وضحها سابقا الرئيس الصيني وكذلك الحزب الشيوعي الصيني أكثر مرة، يقولوا أنه إحنا نحب علاقات مبنية على التعاون، على التكامل، وليس مبنية على فرض يعني أجندات على الدول النامية. من بين ما صرح به البارح الرئيس الصيني، يقول لا يجب أن تكون علاقاتنا مبنية على أجندات معينة بين مسألة حقوق الإنسان. يقول حقوق الإنسان نحن معنا هنا الملف هذا ملف اللي يقع استعماله من قبل الدول الكبرى معنا خاصة الحلف الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية لأجندات أخرى.
7: نعم.
8: لأن شوفنا احنا
7: ورقة ضغط
8: يعني. نعم هي ورقة ضغط اليوم المعونات المالية مقابل يعني الخضوع للسياسات الغربية. وهذه في الواقع هذه السياسة هذه مفروضة منذ القرن 19.
7: نعم.
8: ونحن نعرف أنه مثلا عهد الأمان في تونس كيفاش فرض، أنه دستور 1861 كيفاش فرض وبعد ألغي من قبل نفس القوى وطالبوا بإلغائه. واليوم الوضعية كيف كيف اليوم الوضعية يعني الأجندات سياسية خطر حقوق الإنسان بين قوسين رأوا الدول وكذلك النخب ليس ضد حقوق الإنسان، هي مع حقوق نحن نريد حقوق
7: من حيث المبدأ،
8: لكن حقوق الإنسان تكون نابعة بالداخل.
7: نعم.
8: ما تكونش مفروضة من الغرب، خاطر حقوق الإنسان احنا نشوفوها اليوم، اليوم حقوق الإنسان اللي هي يعني فكرة أساسية وجات معناها ضمن يعني
7: هو في البيان التصريح واضح نعارض استخدام حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية.
8: نعم إذا كانت النقطة واضحة وهذه يتفق فيها تتفق فيها كل من الصين وروسيا.
7: قالوا ليس هناك دول أو شعوب من الدرجة الأولى في العالم والهيمنة بأي شكل غير مقبولة.
8: بالفعل هذه النقطة هذه نائب بالله سي فيصل نغفر النقطة هذه شوي. معناها اليوم ثم بالنسبة لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان أكثر من مكيال. حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني ننسى حقوق الإنسان.
7: نعم.
8: وهاو نشوفوا ما يحدث في غزة. هاو اليوم القضية الفلسطينية هي قضية من قضايا الأم اليوم، ماذا حدث فيها اليوم؟ تم تناسي حقوق الإنسان، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حق حتى في إطار الدولتين، وهذا قبل به
7: أضعف الإيمان،
8: أضعف الإيمان وقبل به الشعب الفلسطيني أو جزء كبير ياسر من تم تغاضي عن ذلك. اليوم الكيان الغاصب يقوم بقتل وتجويع الفلسطينيين بطريقة مريعة، حتى بعد الاتفاق اللي تم الإشراف عليه من قبل قوى دولية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الدول الغربية ومصر إلى آخره وتركيا كانوا كلهم ضامنين لهذا الاتفاق.
7: قالوا ندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
8: نعم.
7: ومعناها من المرات القلائل أن تحظى غزة بهذه الدعم على مستوى دولي مرموق يعني.
8: نعم إذن دونك هذه النقطة أساسية وهذه خصية من خصيات يعني الموقف الروسي وكذلك الموقف الصيني من القضية الفلسطينية.
7: نعم.
8: لأنه تختلف مثلا عندما زار ترامب الموضوع هذا لم يطرح لأن ترامب معروف أنه غير محايد
7: بدعمه لا مشروط
8: اليوم العرب فرصتهم التناقضات الدولية وبوادر ظهور بوادر جديدة العلاقة الدولية جديدة الفرصة مواتية لنطور علاقاتنا مع الصين لنطور علاقاتنا مع روسيا.
7: نعم.
8: حتى يكون هناك توازن
7: في نفس الإطار ضمن البيان يقول فما علاقاتنا تسهم في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل ومنصف.
8: بالفعل هو هذه النقطة الأساسية هي العلاقة الدولية اللي يحكمها شنو
7: هي تلميح تحسوا نقاط كلها تلميح للممارسات الأمريكية
8: لا كلها يعني اليوم الممارسات وخاصة التناقضات على المستوى الدولي معناها تناقضات كبيرة واليوم ثم أطراف عديدة تقول لك اليوم العالم لا يجب أن يحكمه طرف واحد واليوم للأسف الشديد الذي يحكم في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية. لكن احنا كنا نتمنى أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية دولة عادلة وتساند كما ساند روزفلت في وقت من الأوقات قضايا التحرر الوطني. لكن اليوم للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية ليست عادلة وهي حليف استراتيجي فقط لإسرائيل.
7: نعم.
8: وهذا إشكال من إشكاليات اليوم معناها ما يقال من وراء السطور من خلال البيان المشترك الصيني الروسي يقول لا استقرار في الشرق الأوسط لا استقرار في العالم بدون حل القضية الفلسطينية.
7: نعم. وفي مسألة الشرق الأوسط يعني النقطة واضحة تقول ندعو أصلا مش ندعو هو ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض.
8: نعم إذن هم هذه تتفق فيها روسيا وكذلك الصين وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية
7: بعد ما تم الاتفاق أن لا إمكانية لإيران لملك القنبلة النووي. نعم. أو سلاح النووي
8: هنا وهذه بوادر خطاب جديد ليس جديد هو بالنسبة لروسيا وبالنسبة للصين كلاهما معناها ضد أنه يعني امتلاك الصين لسلاح نووي. لكن الصين
7: امتلاك إيران.
8: لكن إيران عفوا إيران. إيران هنا ما ننساوش الإيران سابقا احنا اكثر مره قالت احنا النووي والتخصيب بالخصوص هو من اجل اهداف
7: دواعي سلميه
8: وطاقه سلميه. دونك اليوم هو هذايا الاشكال. هو الاشكال اليوم الولايات المتحده الامريكيه وحليفتها اسرائيل يقولوا لا سبيل ان تملك ايران السلاح النووي. بالنسبه للصين وكذلك روسيا هم مع الكلام هذايا, لكن ايضا لا يجي عن طريق التفاوض. لا يجب ان يكون استعمال القوه العسكريه من اجل تغيير هما هذايا على خصوصيه الموقف الصيني والروسي. ولا يجب استعمال القوه ضد ايران, لان استعمال القوه ضد ايران مره اخرى سيفجر المنطقه,
7: وهو ما ظهر بالامس. ترامب في تصريحه قال اتصلوا بالعاهل الامير السعودي والاماراتي والقطري و التمسوا عدم توجيه ضربات لإيران وفسح المجال للتفاوض.
8: نعم, إذن لأنه توا بالنسبة لإيران اكتشفت أنه يعني إذا كان تم الاعتداء على إيران وعلى منشآتها على البنية التحتية متاحها وتدميرها
7: ستكون الخسارة للجميع.
8: وهذاك علاش بما فيها يعني الشركات الأمريكية الموجودة في دول الخليج.
7: نعم.
8: دونك وهذا يخطر على الأمن القومي حتى الأمريكي حتى يعني الغربي
7: حتى في الشرق الأوسط والدول العربية
8: دونك اليوم احنا نشوفه بكون, لكن هناك ضغوطات ايضا من قبل الصين وكذلك روسيا على ايران لتقديم تنازلات.
7: نعم.
8: لانه الخطاب الايراني ايضا فيه جوانب عديدة, لكن فيه جوانب موجهة للرأي العام الداخلي. ايران حس انه اليوم بالنسبة لها تقول بكوننا احنا اليوم نجم نمثل قوة يعني إقليمية جديدة وقوة عالمية. ما هالكلام هذا مبالغ فيه, لأنه إيران تم تحطيم جزء كبير من بنيتها التحتية, وخاصة منها معامل أسلحة لا تملك اليوم طائرات ويعني وسلاح جو قوي. والدليل لذلك أنه شفنا في الفترة الأخيرة أنه المجال الإيراني منتهك والضربات يوميا في كل مكان. دونك لكن تبقى نقطة قوة إيران هي سلاح الصواريخ.
7: نعم.
8: الصواريخ اللي استعملتها وكانت ناجعة في هذا المجال.
7: فقط سؤال, ما المشترك والمختلف بين الصين وروسيا الزيارة هذه حتى نفهم يعني أهم الملفات؟ احنا جمعة الفات خصصنا تفاصيل اللقاء بين أمريكا والصين, ملف الطاقة, ملف التكنولوجيا, ملف المعادن وغيرها. اليوم في الصين فما حوايج متقاطعة, مصالح مشتركة, لعل أبرزها مسألة الطاقة, مسألة قربها أيضا من الشرق الأوسط. ونتذكر الوساطة التاريخية اللي صارت بين إيران والسعودية بإشراف الصيني, وهي إلى حد ما كانت محل غضب أمريكي معناها.
8: نعم, إذن هو في الواقع منها الصين اليوم, وعاود أقولناها المرة الفائتة, الصين تسلك سياسة الدبلوماسية الهادية. الصين تسلك وتدعو في خطاب جديد ليس كالخطاب المعتاد من قبل دول الحلف الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية اللي هي الطرف الأساسي على الأطلسي. تقول احنا اليوم نمد أيدينا للعالم بما فيه دول الخليج العربي لتعاون بدون تدخل, بدون فرض.
7: يحترم السياد.
8: احنا نتعاون معكم, لكن لا نفرض عليكم أجندات حقوق الإنسان وكذلك التغيير السياسي لأخره. دونك هذا الجديد, وهذا روجته الصين منذ زمان. وبالفعل الصين هي التي ساهمت في اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران. وعندما كثرت الضغوطات تدخلت الصين وتدخلت كذلك روسيا وسهلت هذه الاتفاقية اليوم. وهذا ما تخشاه العديد من الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية, أنه الصين وكذلك روسيا تتزايد مصالحها في هذه المنطقة, وربما يعني الدول الخليجية تغير حتى استراتيجيتها الأمنية. يعني استراتيجيتها الأمنية لا يجب أن تكون فقط مبنية على الولايات المتحدة الأمريكية فقط, يمكن أن تكون ساعة في إطار تعاون إقليمي بالدول العربية, زيادة معناها التعاون مع مصر, زيادة التعاون مع تركيا, ولكن أن تكون أجندة وحيدة هي الولايات المتحدة الأمريكية وقواعد عسكرية.
7: هو تقريبا الجميع أجمع على اختلال النظام الدولي من غزة وأحداث 7 أكتوبر إلى الآن لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه. ونشوف أنه الاختلال هذا كان من خلال إطلاق العنان لنتنياهو لرئيس الحكومة الإسرائيلية على حساب العديد من المصالح الدولية، والجميع تضرر بما فيهم حتى الشعب الأمريكي تضرر من هذه الحرب في إيران. فاليوم ما يلزمش يستمر، كيف يمكن أن يقع التعديل التوازن حتى لا تتكرر مثل هذه المحاولات والشعوب العالم كل تعاني من التداعيات؟
8: هو التوازن اليوم لا يمكن أن يكون إلا أن دول الخليج العربي تفهم بكون الاعتماد فقط اليوم على الحليف الأمريكي فيه مضرة بهذه الدول اليوم. وإحنا قضايانا العربية ومن بينها القضية الفلسطينية اليوم، دول مثل المملكة العربية السعودية ودول تملك قوة وهي قوة كبيرة،
7: قوة مالية وقوة بترولية وقوة
8: اليوم يمكن أن تكون معناها سياساتها تعدل في سياساتها، وبالتالي تضع حد للصرف ضد القضية الفلسطينية، الصرف الأمريكي وكذلك الصرف يعني الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية. اليوم هناك استراتيجية لإلغاء القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية، لكن اليوم معناها موقف هنا لابد من الإشارة إلى كون موقف المملكة العربية السعودية كان موقفا إيجابيا في هذه المرة، ودعا
7: كان عقلاني،
8: كان عقلاني
7: إلى أبعد حد،
8: ويعرف جيدا أنه اليوم فرض بالقوة كل أجندة الولايات المتحدة الأمريكية دول الخليج ستدفع ثمن به. لأن إيران معناها آخر أوراقها هي أنه يعني عندما تضرب القواعد يعني البنية الأساسية، القاعدة الأساسية، الكهرباء وغيرها إلى آخره، فإنها سترد الفعل ولكن في دول الخليج العربي. دونك لا أظن أن إيران اليوم قادرة أنها الصواريخ بعيدة المدى تصل الولايات المتحدة الأمريكية،
7: يعني حاجة ربما تكون مستحيلة،
8: أي مستبعد مستبعدة
7: في الظروف الحالية.
8: في الظروف الحالية دونك اليوم من سيدفع الثمن؟
7: المصالح الأمريكية،
8: المصالح
7: الأمريكية في الخليج،
8: في الخليج، لكن أيضا دول الخليج.
7: نعم،
8: دول الخليج اليوم اللي تعتمد بصفة أساسية على أنتاج النفط وصدر النفط، لكن أيضا اليوم البنية التحتية نتاعها عندما تضرر فإن الدول العربية كلها تضرر.
7: والدليل على وتأكيد لكلامك حتى إذا يقع الاتفاق، ما إيران بعثت الرد لترامب اللي بش يدرسها اليوم مفروض هو والفريق الأمني معه، إذا وقع قبول وقف إطلاق النار وإنهاء المناورات وغيره كذا ووضوح معناها بصفة نهائية الرؤية، فإن المنشآت البترولية لهذه الدول الخليجية لن تستأنف نشاطها منذ يوم الغد، تتطلب وقت، تتطلب من شهرين 3 أشهر للصيانة لإعادة التأهيل لكذا حتى تعود إلى سالف نشاطها وتزويد العالم من المحروقات سواء البترول أو الغاز.
8: نعم، هو في الواقع هذا يتطلب وقت، ولكن أيضا الوقت هذا مش يكون حتى على حساب الشعوب الأخرى، لأنه توا احنا نعرف في السوق العالمية سعر البرميل يتراوح بين 80 و90 دولار، وهو خاصة الدول اللي إمكانياتها محدودة وما هيش تنتج وتورد أو تعتمد على يعني النفط اللاتي من الدول الأخرى، هذه مش يكون له تأثير سواء على بعض الصناعات تستعمل نفط أو حتى على النقل، تأثير على كل ما هو يومي في الدول هذه،
7: وحتى التقديرات معنا باش ندخلوا في الاقتصاد، تقديرات للاقتصاد العالمي تتراجع إلى الأمم المتحدة، معنا تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.5
8: بالفعل. وهذه نسبة ضعيفة جدا معناها، ولكن تختلف طبعا، هذه النمو العالمي يختلف من دولة لدولة أخرى.
7: نعم،
8: الصين اليوم تحقق في 7.8%
7: في الدول الأخرى في الظروف الطبيعية ما وصلوش 2.5،
8: لكن حتى الصين اليوم يمكن تأثر لأنها
7: الجميع متأثر،
8: متأثر، وذلك علاش الصين اليوم ثم بالرغم الاختلافات فإن هناك توافق صيني أمريكي وأيضا روسي.
7: نعم، هو باش أعطيك الأرقام، أمريكا نمو 2% 26،
8: نعم،
7: الاتحاد الأوروبي 1.1% بعد ما كان 1.5 25، بريطانيا 0.7 كانت 1.4 سنة 25، الصين 4.6%.
8: نعم.
7: وكانت في 5% سنة 25. وإفريقيا 3.9% مقابل 4.2%. ولكن كي نقولوا إفريقيا الرقم لا يعكس الواقع.
8: نعم هو معدل عام المعدل
7: لأن فما دول ذو رقمين نسبة النمو. نعم. معنا دول الشرق الصحراء وغرب الصحراء معنا عندهم إمكانيات وعندهم بترول ومستفيدة من ارتفاع الأسعار.
8: هو اليوم معنى هذي اللي إذا نسب الأمور خاصة عندما تحدث عن النفط. النفط فما دول تستفيد.
7: أو
8: مثلا على سبيل المثال ليبيا مصدر النفط، الجزائر مصدر النفط والغاز، عندما ترتفع الأسعار تستفيد
7: طبعا،
8: وستكون يعني التأثيرات عليها إيجابية. الدول الموردة للنفط والتي تستهلك معناها أغلب استهلاك جاي من الخارج، هذا مش يكون النتاج على الميزانية كبير جدا.
7: نعم.
8: كبير جدا. مثلا نعطيك مثال تونس. تونس في الميزانية اللي تم إقرارها بالنسبة لسنة 26 $60 من 65 دولار
7: 63
8: أو 63. دونك إذا كنا معناها يصبح اليوم الميزانية معناها الدولار واحد الصور قد تكلف
7: 140
8: أي دونك مليارات تكلف، وهذا ماشي يكون طبعا عنده تأثيراته السلبية. لا. علاش؟ لأنه أموال يمكن توجه للاستثمار
7: للتنمية للاستثمار
8: إلى آخره اليوم
7: تنعكس
8: اليوم. ومن خلال أرقام بينتها أنت والعنت له، هل يدل أن اليوم العالم كله يمر بأزمة، ثم استغناسيون على المستوى الاقتصادي، ثم ركود اقتصادي.
7: نعم.
8: والركود النسب هذه والتوقعات كلها تعكس ذلك بما فيها المواطن الأوروبي.
7: نعم.
8: المواطن
7: بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
8: نعم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. أوروبا اليوم مثل هالأرقام هذه مش تأثر أيضا إذا كان الطاقة

0: بداية عودة الأجواء، حركة الملاحة في مضيق هرمز، إمكانية أن يفسح المجال تدريجيا بناء يحيل لقبول إيراني للأوضاع، لأنه لا إيران ولا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة أنها تخوض جولة أخرى من الضربات العسكرية.
1: هو اليوم بالنسبة للمضايق، المضايق يحكمها قانون دولي، ثم الولايات المتحدة الأمريكية تتشبث بهذه المسألة. أنه اليوم قلك ثم، لكن أيضا فيما يخص يعني مرور وعبور يعني نجم نقول البواخر الكبرى من مضيق هرمز، هذا هناك اتفاق صيني أوروبي أمريكي على كون يجب أن تكون هناك حرية. لكن يقول معناها الفرق بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية يقول يجب أن يكون بدون شروط، والصين وتقول عن طريق المفاوضات الصين والاتحاد الأوروبي. لكن يمكن هنا إيران ستقدم تنازلات بالضرورة. علاش؟ لأن إيران ما في المسألة هذه تصبح، لو أنها تقدم تنازلات تصبح يعني العلاقات الصينية
0: الإيرانية
1: وكذلك الأوروبية الصينية يولوا يتفقوا على هذه المسألة.
0: هو ثم اتفاق، ولكن مطالب إيران على أن تقع تخصيص معناها أداءات على العبور كشكل من أشكال التعويض للضرر الذي تعرضت له إيران من جراء ضربات الأمريكي.
1: وهذه نقطة اختلاف في المفاوضات كبيرة بين الولايات المتحدة
0: مع أيضا رفع تجميد الأموال الإيرانية في البنوك الأمريكية.
1: نعم، إذا دونك إيران تقول لك مدام إحنا خسرنا وادخلنا في حرب، أما نكونوا معناها النتائج بتاعها وهو الحصار المضروب على إيران منذ سنوات. نعم. واليوم اشتد الحصار هذا، معناها إذا كنتم تريدون المفاوضات ساعة ثم نقاط لابد من العودة إليه، لابد من أخذ بعين الاعتبار هو يعني رفع الحصار على الشعب الإيراني، لأن الشعب الإيراني تضرر كبيرا.
0: نعم.
1: كثيرا.
0: نعم.
1: بهذه السياسة الدولية، وخاصة سواء فيما يخص تصدير النفط سواء فيما يخص،
0: ولكن لأنه أنت أستاذ تاريخ وتعرف، فما ضرر أكبر لو يقع اليوم معناها القبول بكل المطالب الأمريكية دون أن تكون هنالك ضمانات دولية، فالأمريكان هم امتداد لبعض التجارب في العالم صارت هكا مع الأمريكان.
1: نعم، هو في الواقع الولايات المتحدة الأمريكية ماذا تريد من إيران؟ تريد ما لم تفرضه عن طريق الحرب، تريد أن تفرضه عن طريق تصدير المفاوضات. وهذا لا أظن أن إيران في المرحلة الحالية يمكن تقدم تنازلات، خاصة الإيران اليوم تريد أرضاء الصين وروسيا، ولا تريد أن تخسر حلفائها، لا تريد أن التحالف ضدها يشتد،
0: لأنه معناها الدعم كبير من الصين ودقة الضربات النوعية.
1: إيران بقيت لها الصين وروسيا.
0: نعم.
1: هذول الحلفاء الاستراتيجيين تاعها، بقيت لها الصين وروسيا، لا تريد أن تخسر حلفائها. لكن ما قدمه الرئيس الصيني أثناء زيارة ترامب، ولكن ما ذكره بصفة ضمنية في خطاب هذه المرة بالنسبة لمسألة عبور السفن وحرية التجارة، يتفق الكل يتفق فيها،
0: لأنه الكل مضر.
1: نعم.
0: والصين تستحق هي توريد. نعم. المحروقات.
1: لكن الصين أيضا وكذلك روسيا اليوم قدمت نفسها كوسيط في بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هي أيضا بإمكانها أن تضغط على إيران، لأنها تعرف جيدا أنه ثم أشياء بتاتر يعني الصين أيضا والولايات المتحدة الصين وروسيا لا يداني أن يخسر علاقاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك تناقضات اليوم على المستوى العالمي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
0: نعم.
1: أوروبا اللي يسميها الرئيس الأمريكي أوروبا القديمة
0: العجوز،
1: ثم تناقضات، والتناقضات هذه يمكن تأثر أيضا على العلاقة الدولية.
0: نعم، القارة العجوز هو ملف الطاقة، معناه يقولوا يهيمن على لقاء الرئيسين الصيني والروسي واستمرار غلق هرمز، معناه حتى الاتفاقيات لو تتم في مجال الطاقة بدون مضيق هرمز تصبح غير ذات جدوى.
1: هو اليوم إيران تريد أن يكون مضيق هرمز هو تقول لك جزء من السيادة الإيرانية، ومضيق هرمز تقول لك لابد أن تفرض رسوم على البضائع.
0: نعم.
1: والولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا الصين وروسيا هم معناها لا يختلف، معناها ما يختلفوش مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المسألة.
0: نعم. هو الإشكال في حجم المبادلات، الرقم ضخم وضخم جدا بين

0: روسيا والصين وأي تعطيل أو أي غلق للمضيق ومواصلة الغلق. فبالتالي
1: مش تسد سلبية جدا،
0: سلبية وسلبية جدا،
1: سلبية جدا على
0: حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين 228 مليار دولار، 228 مليار دولار، معناها فيه 35% نفط وغاز.
1: نعم، دونك اليوم العلاقات الصينية الروسية، العلاقات بين الصين من جهة وروسيا هي علاقات تاريخية،
0: نعم،
1: لكن هي أيضا علاقات اليوم تزداد تشابكا، علاش؟ لأنه اليوم الصين في حاجة إلى المواد الطاقية،
0: نعم،
1: من روسيا، وفي حاجة كذلك إلى الاستثمارات، لأنه الصين اليوم روسيا تستثمر أيضا في الصين،
0: نعم.
1: لكن يبقى معنى هنا للتاريخ والتوضيح، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية الصين أكبر سوق عالمي، لك علاش اليوم أوروبا ثم زيارات مكوكية لبعض الرؤساء الأوروبيين، ثم زيارات
0: رئيس الحكومة الإسبانية، رئيس بريطانيا، رئيس الحكومة البريطانية،
1: يعني تقريبا اليوم أصبحت الناس
0: فهمت اللي مركز القوة هو الصين.
1: لا، اليوم حقيقة المركز القوة هو الصين. اليوم الصين أكبر سوق عالمي للاستثمار وأكبر سوق تجاري.
0: نعم.
1: ما ننساوش اليوم الصين عندها 1.5 مليار ساكن، 1.5 مليار ساكن راهو يعني تقريبا يعني أكثر من سكان أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا مجتمعين. دونك هذولا اليوم يمثلوا يد عاملة مهمة، لكن أيضا يمثلوا سوق استهلاكية كبرى،
0: نعم،
1: أكبر سوق استهلاكية في، نعم، العالم، ولكن أكبر سوق للاستثمار.
0: قبل ما نختم، معناها لقاء الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي ما كانش فيه في الكواليس حديث على مسودة الرد الإيراني؟
1: هو في الواقع
0: فما تنسيق بين الصين وإيران.
1: هو في الواقع منها بالنسبة لل المسألة الإيرانية كانت حاضرة وكانت جزء من المفاوضات، والصين تفضل أن يقع حل هالمسألة هذه عن طريق التفاوض، ويعني لأنه إيران ما زالت تملك العديد من الأوراق.
0: إيه، أما الحرب ما فيهاش رابح، معناها كل أطراف خاسر.
1: نعم، لكن ما ترفضه إيران أنه يعني أنه السياسة الأمريكية تصبح بمثابة ديكتات، عليك الاستسلام وتوقع، هذا مرفوض. معناها اليوم الرئيس الأمريكي يتصرف كما صرفت الدول في أثناء الحرب العالمية الأولى وفرضت معاهدة فرساي، ديكتات وقع.
0: اليوم ميزان القوى يختلف والوضع يختلف.
1: لا، اليوم الوضع العالمي يختلف، ولا يمكن نقارن معناها وضع ألمانيا المنهزمة في 1919 كما وضع إيران اليوم. وإيران في الأخير نجم يعني المشهد كله يربك، خاصة من الدول الخليجية تعرف أنه وجربت أنه إيران عندما
0: نجحت في إرباك العالم،
1: نعم،
0: ليس في الخليج،
1: نعم،
0: إرباك العالم،
1: نعم، الوضع اليوم مربك، ولم يكن كما يتصور الرئيس الأمريكي ترامب أنه مثلما ذهب إلى فنزويلا وقام بإطاحة بالرئيس وحمله معه، فإن بإمكانه أن لا يمكن وليس بإمكانه أن يفعل نفس الشيء مع إيران. صحيح إيران خسرت وتم اغتيال العديد من القادة،
0: ولكن حتى التضييقات بالنسبة لترامب حتى داخل الكونغرس الأمريكي، واليوم فما البارح صارت انتخابات وما عادش بإمكان أنه يأخذ القرار بنفس الأريحية، تقريبا 52 ضد و 48 معه، وبالتالي مجبر على العودة إلى الكونغرس في أي ضربة جديدة تجاه إيران.
1: هو اليوم ضغوطات كبيرة على الرئيس
0: والحرق والانتخابات قادمة على الأبواب،
1: يعني الرئيس الأمريكي ترامب عليه ضغوطات ومنها ضغوطات داخلية،
0: نعم،
1: لأنه الساعة اليوم يوم حرب يسوى أكثر من 3000 مليار،
0: نعم،
1: والجزء كبير ياسر معناها يدفعها دفع الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية،
0: وارتفاع المحروقات في حوالي 40-45% في الفترة اندلاع الحرب الإيرانية فقط.
1: دونك
0: في السوق،
1: واليوم أصبح ظهر شعور جديد كون الولايات المتحدة الأمريكية في الأخير أصبحت تدافع وتسلك سياسات أجندتها وحليفتها إسرائيل.
0: نعم، كل شكر وتقدير لك سي عبد المجيد جمل على كل هذه التفاصيل. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، عيدك مبروك مسبقا. الأسبوع القادم نهار الأربعاء كما اليوم يكون عيد أضحى، إن شاء الله مبروك على الجميع.
1: نعم، احنا نتمنى عيد مبروك لكل التوانسة، ونتمنى أيضا أن الأسعار تنخفض وأن الناس تعيد بأريحية بأي طريقة. معناها ما انا احنا انا اعتبر انه الاسلام هو
0: دين يسر، دين تسامح، تعاون،
1: موش دين عسر، وليس بالضروره اليوم
0: خيركم من ادخل سرورا على اخيه.
1: نعمل دوك اليوم ما نعملش ما نعملش حاجه اكثر من طاقتنا واكثر من قوانا وامكانياتنا.
0: في, في, في الموروث مش حافظ الحديث اما فيما معناه انه احد التجار في عهد الخلفاء الاسلاميين الخلفاء الاربعه يا عمر يا علي وكان حال متاع فقر وجاب قافلة وعرضوا عليه بعض التجار أنه يمكنهم القافلة بضعف السعر اللي شراه. قالهم لا أنا راني أعطوني 10 أضعاف. قالوا له شكون اللي مش يعطيك 10 أضعاف معناها السعر هذا؟ قالهم أنا تاجرت مع الله وبش نصدقها على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين والحسنة بعشر من أمثالها.
1: هو في الواقع نعم إذن هو في سياق آخر ووضع آخر، لكن أيضا من يقول لك أنا المسلمين كان يعني
0: معناه نقول واحدة
1: كان التعامل
0: هذه يعني 10 أيام رأي كبيرة ياسر وفضلها كبير ياسر.
1: الفقير الفقير يجد مكانته
0: يؤخذ.
1: أما اليوم عندما الفقراء يشوفوا يعني الأغنياء والبذخ وشوفوا هم يعيشوا في الوضع ذلك، لكن ما يزيد كان في التوتر الاجتماعي. اليوم أش نقول؟ أنا نقول أراه الإسلام الإسلام رحمة والإسلام دين النير تكافل. دين النير ولا ما يركزش على يعني الشكليات. اليوم الكثير وخاصة معناها الناس المتوسطة الفئات المتوسطة الفئات الفقيرة في بعض الأحيان يجبرون نسلف قروض وهذا أكثر من طاقتهم.
0: إذا دخلت في القروض والسلفة إذا ترجع سلفة ما هيش إشكال في الدين. إذا ما تنجمش وباش تضايق على روحك فأنت رفع عنك التكلفة،
1: ولكن أيضا على الدولة أن تقوم بدورها. نعم. وهو الضغط من أجل تخفيض الأسعار
0: إن شاء الله يقع الأعداد والتدارك في السنوات القادمة بأي شكل من الأشكال. ومنذ الآن يعني حتى الأيام تجري عم الأول نناقشوا في نفس الموضوع. كل شكر وتقدير ليك سعد مجيد جمال على حضورك. نسمع نغم مجد الرومي توصلنا لجولة الظهيرة 3 دقائق بالجولة الظهيرة ثم الرياضة لنعود في 1:30.

0: مرحبا بكم. المنظومة المائية خلال عيد الأضحى وصائفة 2026 محور جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس. فتح المسلخ البلدي للمواطنين في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك واقتطاع معلومي خدمات قدره 10 دنانير لفائدة البلدية. في النشرة مواكبة لحملات نظافة بمختلف معتمديات ولاية صفاقس. 400 تلميذ وتلميذة نصيب صفاقس 1 وصفاقس 2 من المدارس الإعدادية النموذجية للسنة القادمة. الحرس الثوري الإيراني يهدد بحرب إقليمية إذا استؤنفت الحرب الصهيونية الأمريكية. وفاة حوالي 140 شخصا بفيروس إيبولا وتحذيرات من سرعة انتشاره. أسبوع فقط يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك والاستعدادات لهذه المناسبة بدأت على جميع الأصعدة، من ذلك إقرار فتح المسلخ البلدي للمواطنين في اليوم الأول من عيد الأضحى لذبح الأضاحي ابتداء من الساعة 7 صباحا، على أن يقع اقتطاع معلوم خدمات قدره 10 دنانير لفائدة البلدية على كل أضحية يتم ذبحها دون اعتبار عمولة الذبح التي ستستخلصها تعاونية الذبح. انقطاع الماء أزمة تتكرر كل عيد، ما يخلق حالة من الغضب والفوضى، وقد كان هذا الموضوع اليوم محور جلسة عمل بمقر الولاية تطرقت أيضا إلى مسألة التزود بالمنظومات المائية خلال صائفة 2026. المدير الجهوي بالجنوب للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه محمد شبير أكد في تصريح لزهور الحبيب أن عدة أبار ستدخل حيز التنفيذ لدعم المنظومة المائية وتجنب الانقطاعات الفجائية على غرار بير منزل شاكر الذي سيدعم محور الجنوب.
1: إنجاز عدة أبار اللي فيها اللي دخل حيز الاستغلال وفيها اللي بش يدخل حيز الاستغلال على غرار بئر منزل شاكر 35 لتر في الثانية إضافية، وهذا تدعيم للمحور الجنوبي خاصة جنوب ولاية صفاقس من المحرس والغريبة والصخيرة اللي هم أكثر جهة تقريبا متأثرة بالانقطاعات في المدة هذه. زدنا كذلك بئر سيدي عبدالله 1 اللي دخل حيز الاستغلال 50 لتر في الثانية، وعندنا كذلك البئر الجديد اللي إن شاء الله يدخل قريبا حيز الاستغلال واللي هو بئر التربة اللي بيش يمكننا تقريبا من 50 لتر في الثانية إضافية، واللي في الحقيقة عنده تأثير مباشر خاصة على المحور الجنوبي. بالنسبة لبقية المناطق شمال ولاية صفاقس وصفاقس المدينة تقريبا التزويد عادي، المعادلة المائية متوازنة، معناه ما عندناش فيها إشكاليات تذكر، فقط عند المحور الجنوبي بقدرة الله في العيد هذا إن شاء الله أخذنا كافة الاحتياطات لتعبية تقريبا كل الخزانات المتوفرة عندنا باش نهار العيد إن شاء الله بدون أي اضطراب تذكر في التزويد. حتى الصخيرة وبير عليه بقدرة الله نحاول نأخذ احتياطاتنا، واخذنا بدينا فعلا في أخذ الاحتياطات لتعبية الخزانات باش إن شاء الله نجاوز الذروة، هي خاطر الاستهلاك متاع عيد الأضحى هي ذروة أو استهلاك استثنائي، دونك الاستهلاك الاستثنائي هذا معناها يخلينا معناها ليه إجراءات استثنائية.
0: ومع قرب حلول فصل الصيف تشهد صفاقس حملات نظافة موسعة شملت عديد الطرقات الرئيسية والفرعية والمداخل، بينها حملة اليوم وغدا في مدخل الخزانات والعوابد ووادي الشعبوني، وتتمثل في إزالة الأعشاب الطفيلية والتدخل للعناية بالمحيط والبيئة، وفق براوي العربي كاتب عام بلدية العوابد الخزانات.
2: انطلقت بلدية العوابد الخزانات في تنفيذ حملة جهوية بعديد من المناطق البلدية، وكما تعرفوا بلدية شاسعة طلقنا اليوم بالحملة هذه تواصل غدا، في شاركت فيها بلدية صفاقس والخواص، شملت العوابد الخزانات في منطقة حي الدبة حوالي السنوسي ثم الواد واد العوابد، وكذلك منطقة الخزانات 3 تراكسوات و4 مائين، كذلك ساهمت شركة الملاحة بالجزائر بتنظيف الواد، سخرنا قرابة 10 تراكسوات و12 شاحنة، وإن شاء الله المجهود هذا يتواصل في الفترة الجاية وخاصة بحلول بطبيعة الحال العيد الأضحى إن شاء الله مبارك على كل الشعب التونسي وبمناسبة الاستعداد كذلك الموسم الصيفي.
0: بـ بلدية المحرس بدأت بدورها حملة نظافة لقرية الشفار السياحية ستتواصل إلى غاية يوم الجمعة المقبل. وحسب كاهية مدير النظافة والمحيط بالبلدية الهادي السويسي، فإنه في صورة العودة إلى وضع الفضلات فإن تتبعات قانونية ستلاحق المخالفين.
3: احنا اليوم تنطلق حملة النظافة الجهوية على مستوى قرية الشفار السياحية. كانت البداية اليوم مع أحد الخواص، وفر لنا السمي بلدية شاحنة، كيف زاد أحد الخواص توفر لنا آلة التراكسة. إن شاء الله نستنوا بزملائنا البلديين بمعارضة المجهود البلدي بشاحنات وتراكسات أخرين، خطر الكمية متاع الفضلات الحق هي كبيرة، تطلب مجهود جهوي باش نجمو نجيبه ونجمو ننظفوا الشفار ونكونوا مستعدين إن شاء الله الموسم الصيف يكون على أحسن وجه. كيف عنا حملة جهوية أخرى زاد بمعارضة إدارة المياه العمرانية عن طريق مقاولات خاصة حول تنظيف وادي الزير والقضاء على يرقات البعوض وإزالة بعض المصبات العشوائية داخل الوادي.
0: وفي علاقة أيضا بالبيئة وعلى خلفية معاينة بعض الأشغال بفضاء الكازينو، دعا المجلس المحلي بسفاقس المدينة إلى ضرورة التدخل لاتخاذ كل الإجراءات لحماية هذا الفضاء والحفاظ على صبغته الترفيهية والسياحية. وفي التصريح للأخبار أكد عضو المجلس فريد السلامي ضرورة تحديد موعد نهائي لإخلاء بقية الفسحة الشاطئية من شركة صناعة السفن.
4: كازينو هذه الفسحة الشاطئية الصغيرة اللي بتتجاوز 800 متر ثم محاولة من قبل شركة سكين في الاستيلاء على الفسحة الشاطئية أو على تكملة الفسحة الشاطئية بتعمدها إنشاء صناعات لكن خارج قلب المدينة. مجالس الكل راهم متحدين في نفس الموقف اللي احنا ضد الشركة هذه. جو المون البحرية راهو ملك التوينس الكل وملكنا احنا الكل. جهة كاملة عبرت عن إرادتها، قالت لا للصناعات السفن غاديكا ولا للصناعة الثقيلة في شاطئ الكازينو. احنا حشدنا بالبحر متاعنا واحنا في مصالحة مع البحر متاعنا، وهكاكا نكونوا احنا على قليلة كسلطة منتخبة كسلطة معينة مسؤولة عن جهة قرارها موحد ومنسجم ويصب في اتجاه إرادة جهة كاملة مش إرادة مستثمر. تبيعها سمارف رفض هذا كمان بس الشاطئ الكازينو ما يتمسش. احنا حشتنا بالتخصيص وحشتنا بتكملة الفسحة.
0: إلى معتمدية جبنيانا، وبالعودة إلى تحضيرات عيد الأضحى، وفرت جمعية الرقي والتنمية بالأحزق بشراكة مع جمعية التنمية والنهوض بالطفل بالمهدية حوالي 100 مساعدة عينية لفائدة العائلة المعوزة وفاقدة السند بهدف إدخال فرحة العيد، وينتظر أن توزع هذه المساعدات يوم الثلاثاء القادم، وفق تأكيد الحسين بن سعيد رئيس جمعية الرقي والتنمية بالأحزق.
5: جمعية الرقي والتنمية بالأحزق كالعادة ذلك عنا عادة نتدخل في كل المناسبات الدينية والعودة المدرسية والشتاء بدعم من جمعية التنمية والنهوض بالطفل بالمهدية بورك فيهم. وبمناسبة هذا العيد المبارك نحن عازمون بحول الله على مساعدة أيتام معتمدي جبنيانة كاملة حوالي 100 قفة تتضمن مواد غذائية ولحم وتوزع بحول الله ثلاثة. وبالنسبة لعائلات الأيتام التي لها 5 أفراد فأكثر سنمدهم بعلوش إن شاء الله، وإن شاء الله نكون قد ساهمنا في إدخال فرحة لهذه العائلات اللي عندهم 5 أفراد هم الأيتام بحول الله نعطيهم علوش. بالطبع قائمة المنتفعين من الصنف الأول والثاني جاهزة وتوزع بحول الله كدقيقة مناسبات في كل شفافية واحترام فهمتنا، وإن شاء الله بحول الله ربي يتقبل منكم العمل الصالح.
0: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. في شأن تربوي، ومع ارتفاع نسق المراجعات والتحضيرات للامتحانات الوطنية والمناظرات، حددت وزارة التربية طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية في السنة الدراسية 2026-2027 ب 3850 مركزا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية، بينها صفاقس 1 ب 250 تلميذا وصفاقس 2 ب 150 تلميذا. ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم طاقة القبول بالمدارس الأعدادية النموذجية استعدادا للسنة الدراسية المقبلة وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية. وسيتم إجراء مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية أيام 22 و23 و24 جوان القادم، على أن يقع الإعلان عن نتائجها يوم 10 جويلية المقبل. بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ. وفي شأن صحي، سجلت نسبة عيادات ما قبل الولادة في تونس خلال السنوات الأخيرة تراجعا طفيفا، ما يتطلب تكثيف الجهود من أجل توعية النساء الحوامل بأهمية المتابعة الطبية للحمل لحماية صحتهن وموالدهن وضمان ولادة آمنة وخالية من كل الأخطار والمضاعفات. وفي هذا الإطار يتنزل الاحتفال اليوم باليوم الوطني الأول لصحة الأم تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرتك. الدكتور كوثر حرابش المكلفة بتسيير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، وفكرة عن أهداف تنظيم الاحتفال بل تنظيم اليوم الاحتفال الوطني الأول لصحة الأم والذي تتواصل تظاهراته إلى غاية 30 من الشهر الجاري.
6: لاحظنا اللي أم هي عماد المجتمع، الأم كي تبدأ هي لباس يبدأ العائلة كلها لباس. من منطلق هذا قررنا أنه تفيض من وزير الصحة واللي اعطانا وشجع المبادرة أنه يوم 20 مايو من كل سنة يكون اليوم الوطني لصحة الأم. وحبينا مع اليوم الوطني تكون فما حملة تمتد من 20 حتى 31 مايو، واللي بش يكون فيها الكل تدعيم توعية وتحسيس وتعزيز قدرات للمهنية الصحة وغيرهم. وهذا كيفاش بدأت المبادرة، وإن شاء الله كل عام نختاروا تيماتيك، معناها التيماتيك متاع السنين إن شاء الله اللي هي تعزيز العيادات ما قبل الولادة، واللي هي تساهم في حماية الأم والوليد في نفس الوقت.
0: لا تزال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متضاربة متناقضة، ما دفع إيران إلى رفع درجة اليقظة والاستعداد، حيث توعد الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم بأن أي استئناف للهجمات من قبل الولايات المتحدة أو العدو الصهيوني سيؤدي إلى اتساع نطاق الحرب في منطقة الشرق الأوسط لتصبح حربا إقليمية وتصبح أيضا عامة في منطقة الخليج. فيما أعلن رئيس مجلس الشورى أنه سيوجه رسالة إلى الشعب الإيراني لتوضيحات تحركات العدو بهدف بدء جولة جديدة من الحرب. وتزامنا مع هذه التصريحات، أظهرت بيانات فلاحية ظهور طائرة إنذار مبكر وقيادات وسيطرة تابعة للبحرية الأمريكية فوق مياه الخليج، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع بحري أمريكية في بحر العرب. إلى لبنان، حيث ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الصهيوني خلال الساعات الأخيرة إلى أكثر من 20 شهيدا، فيما أعلنت المقاومة تنفيذ عمليات ضد تجمعات لجنود العدو وآلياته. وفي فلسطين المحتلة، أعلن مكتب إعلام الأسرى أن أسرى سجن النقب يواجهون أوضاعا مأساوية، وأن إدارة السجون تواصل سياسة التجويع عبر تقديم وجبات سيئة وقليلة الكمية، كما أكد أن عشرات الأسرى بحاجة لعلاج عاجل في ظل استمرار الإهمال الطبي ورفض تقديم العلاج. وبخصوص سفن التضامن المتجهة إلى قطاع غزة، نقلت سلطات العدو قسرا عشرة الناشطين المختطفين من أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية إلى ميناء أسدود. ووفق فيديوهات تناقلتها وسائل إعلام دولية، فإن الناشطين تعرضوا للتعذيب وإلى المعاملات غير الإنسانية والسيئة. إفريقيا الآن، أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة 139 شخص بفيروس إيبولا، مع وجود 600 حالة اشتباه، وتوقعت ارتفاع هذه الأعداد نظرا لسرعة تفشي هذا الفيروس، وشددت على أن خطورة تفشي فيروس إيبولا عالميا منخفضة لكنها مرتفعة على المستويين الوطني والإقليمي في الكونغو وأوغندا. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. المنظومة المائية خلال عيد الأضحى وصائفة 2026 محور جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس. فتح المسلخ البلدي للمواطنين في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك واقتطاع معلوم خدمات بقيمة 10 دنانير لفائدة البلدية. في النشرة وكبن حملات نظافة بمختلف معتمديات ولاية صفاقس ودعوة إلى المحافظة على جمالية البيئة من قبل المواطنين. 400 تلميذ وتلميذة نصيب صفاقس 1 وصفاقس 2 من المدارس الإعدادية النموذجية للسنة القادمة. الحرس الثوري الإيراني يهدد بحرب إقليمية إذا استؤنفت الحرب الصهيونية الأمريكية. وفاة حوالي 140 شخصا بفيروس إيبولا وتحذيرات من سرعة انتشاره.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحيات فدوى جربي، زور الحبيب، رشيدة الغربي وسهام شعور. نلتقي إن شاء الله في تمام الساعة الثانية. أترككم الآن مع مهدي قاسم وأخبار الرياضة. مرحبا مهدي.
8: مرحبا بك سهام، مرحبا بكل مستمعينا الكرام. وبطبيعة تبقى السي سي هو الملعب الجيبسي بعد لحظات.
0: لابس كسوة العيد هذي؟
8: لا مش كسوة العيد، معتيني شدة صحيح. الكرة قديش توزن؟
0: وقلت لي 200 جرام.
8: لا لا 200 جرام هيك الوقت تكون الكرة التونسية مفشوشة على طريقة بوحوش وعاملة رجيم. نتواصل بعد الفاصل.
9: إذاعة صفاقس
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
9: عشرة ديمة
11: سبور نيوز.

0: 18 دقيقة بعد الوحدة بعد الزوايا الحبيرة إذا في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر الأخبار الرياضية الجديد. البارح في القاهرة تم سحب عملية القرعة الخاصة بتصفية كأس الأمم الأفريقية 2027. منتخبنا التونسي مش يكون موجود وموجود في المجموعة الثامنة اللي فيها تونس وغندا ليبيا بوتسوانا. بقية النتائج كانت على نحو التالي: المجموعة الأولى المغرب الجابون نيجر لوزوتو، المجموعة الثانية مصر انغولا مالاوي جنوب السودان، المجموعة الثالثة كوت ديفوار غانا غامبيا الصومال، المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا غينيا كينيا إريتريا، المجموعة الخامسة كونغو الديمقراطية غينيا الاستوائية سيراليوني زامبيا، المجموعة السادسة بوركينا فاسو بيني موريتانيا جمهورية أفريقيا الوسطى، السابعة الكاميرون جزر القمر ناميبيا كونغو برازافيل، الثامنة فيها منتخبنا التونسي على رأس المجموعة بمعية أوغندا ليبيا بوتسوانا، المجموعة التاسعة الجزائر زامبيا أتوغو بوراندي، المجموعة العاشرة سنغال موزمبيق سودان أثيوبيا مالي، القاو في المجموعة 11 على رأس القائمة صحبة الرأس الأخضر رواندا ليبيريا. وطبعا المنافسات تنطلق بإذن الله يوم 1 و21 سبتمبر بإذن الله 2026، الجولة الثالثة الرابعة 9-17 نوفمبر 2026، الجولتين 5 و6 من 22 إلى 30 مارس العام الجاي بإذن الله. ونذكر أنه نهاية كأس أمم أفريقيا 2027 مش تدور في كينيا تنزانيا أوغندا من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027. دائما مع آخر الأخبار، هارد لك للمنتخب التونسي لكرة قدم. منتخب أقل من 17 سنة يغادر السباق أمام المنتخب الأثيوبي. أثيوبيا ولا تعلمنا الكرة ولا تعلمنا كل شيء على مستوى الأجواء الأفريقية. تقريبا دقيقة 90+3 سجلت هدف الانتصار أمام المنتخب التونسي. ماشيين عاملين حلم كبير مش نكونوا في كأس العالم في قطر. القارة الأفريقية يا جماعة 10 منتخبات تمثلها، منتخبنا التونسي أوت على مستوى كل القائمات. القوة في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة، المغرب 7 نقاط، مصر 4 نقاط، أثيوبيا 4 نقاط. أعرفوا أنه كرة قدم التونسية مريضة، ما نبداوش نكذبوا على الناس، كل كرتنا لباس، تعملوا ربما إطلالة على الشبان، على الأكاديمية، على المينيم، على الكادية، وشوف أنت كل جمعية المينيم والكادية بعد على مستوى الأكابر شكون تلقى فيها. سيسيس على سبيل الذكر للحصر تلقى زوز 3 ملاعبية نتاج سياسة الشبان مالوروزمون بمحبة، ونعرف كلامي وجاع، سياسة الأكتاف والمحابات وولد فلان وولد شكون ومشي حويجة، هذي كل السياسات الرياضية هي لحتى تكون قدم التونسية مريضة. حسرة على البطحة ويحسرة على الزوالي اللي كان يعطي للكرة القدم التونسية. قال بيلين وكرة القدم هي كرة الفقراء، مالوروزمون تطورت لكن ما تطورنا في حد شيء. نجي الآن لسيسيس 3:30 متاع العشية على عشب ملعب المهيري بصفاقس، النادي الصفاقسي الملعب الجابسي في ريهان من أجل العبور للدومي فينال دور نصف النهائي. النادي الصفاقسي يترشح يلعب على أرضية ملعب المهيري، نفس الشيء بالنسبة لتقدم سقي الدير غدوة أمام شبيبة العمران. هل نشاهد ربما دو دمي فينال يكونوا في عاصمة الجنوب الصفاقس؟ على كل نذكر السيسيس اليوم مغير الدح الحارس رقم واحد في تونس، النادي الصفاقس مغير لاعبيه الأجانب وخاصة المهاجم النيجيري إيمانويل أوغبولي اللي تعرض لإصابة في مباراة الفريق أمام النجم الساحلي، طبيا مش يكون غايب 4 أسابيع، يعني انتهى الموسم الرياضي لهذا اللاعب. على كل لقاء النادي الصفاقس ينطلق بعد شوية بإذن الله. بالنسبة للتيكيت راهو سولد اوت، معناها براتيكمون امس من 11 متاع الصباح واللي تكي موجوده، مع ملاحظه نحب نقولها بالله يبارك فيكم، اللي عمره اقل من 18 سنه حتى وان كان مع ابوه راهو يمنع عليه دخول للفيراج. الفيراج موان 18 عام حتى مصحوب بالولي يمنع عليه، الموان 18 عام يخول له دخول الا المنصه الشرفيه مع الوالد نتاعو بطبيعه الحال او للكراسي 1 و2. الملعب الجيبسي موجود في حد النزول في صفاقس، صورة رائعة جدا من ملعب الجيبسي اللي هن البارح سقي الدير، هن البارح أمل حمام سوسة بالصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وهذه شيء من الفرق الكبيرة. وتحية للعائلة الموسعة للملعب الجيبسي، تحية لأخونا محسن الكليني اللي هو مسؤول سابق في الفريق والناس الكل اللي نحتو طبعا هذه الجمعية. الأمور ما تعجبش في كرتنا، قولوا لي علاش؟ الشبيبة القيروانية شدة صحيح أنه فما ورقة وصلت للاتحاد التونسي لكرة قدم من الاتحاد الدولي فيها خصم 9 نقاط للسيابي، فيها خصم 6 نقاط لمستقبل جيبس، على ضوء ربما النقاط هذية يصبح السيابي هو اللي غادر الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. هذاك علاش الأمور قاعدة معقدة مشعبة، وربما نسمع في الأيام القليلة القادمة برفع الحصيلة على مستوى الأندية للرابطة المحترفة الأولى. رسميا الترجي التونسي شكل واعر كنائب رئيس كمشرف على فريق كرة قدم ياخذ الرليف على سيد رياض بن نور. أيضا نعرفوا فما اتفاق بين الجامعة والأندية، دحمان وبن حميدة يغيبوا على مقابلة الكأس باش يكونوا على ذمة المنتخب التونسي، اللي أبارتير من غرة جوان تبدأ سلسلة المقابلات الدولية الودية. الرابطة الثانية مش نحكيها بعد شوية، قبل ما نذكركم أنه ماتش اليوم السياسيس الملعب الجيبسي منقول على موجودة فيقس الوطنية الأولى خالد قويدر كحكم ساحة، حسني النيل في غرفة الفار، ترجي الجرجيس سيابي أمير لصيف حكم ساحة، أمير العيدي في غرفة الفار. هذوما أمير مع أمير، أشكون مش يسلك ماتش اليوم. وغدوة الخميس 3:30 بعد محجلة ترجي دي تونسي نزال طيب حكم ساحة هيثم جيرات في الفار، إن شاء الله ما سمعوش كلمة كونفيرمي يا نزال معاش تولي يفرج. وتقدم سقيد داير شبيبة العمران، سيف الورتيني حكم الساحة، ومجدي بلاغة في الفار. ولمس أربعة أندية كانت حاضرة لدى الرابطة الوطنية لكرة قدم، لدى وزير الرياضة نحكي على السيد منجي بحر رئيس نادي حمام لنف، المنجي البرهومي رئيس مستقبل القصرين، عاصمة جيزة رئيس الملعب الجيبسي مختار الأسود رئيس اتحاد تطاوين. وتم الحديث على الأمور الكل التعلق بمقابلات البراج نهار 25 الاثنين الجاي، زوز ماتشوات منقولين تلفزيا والاعتماد على تقنية الفار. نحكي على الملعب الجيبسي اتحاد تطاوين، اتحاد تطاوين ثلاثة أيام ميكاروش الملعبية اضراب عن التمارين في وقت صعب جدا باعتباره مش خالصين، ونادي حمام لنف يستضيف مستقبل جيبس في ملعب حمام لنف. الزوز الربحين يلعبوا يوم 29 إلا الاستثناء الوحيد في صورة ترشح الملعب الجيبسي اللي قادم الاستحقاقات في سباق الكاس. هذاك الأمور تولي حاجة أخرى، تولي مقابلات البراج تتلعب في شهر جوان بإذن الله. نواصل دائما آخر الأخبار الرياضية. البارح في رشاوات كان ضيف الرابطة الوطنية لكرة قدم، قالوا له علاش كنت عنيف في التدخل متاعك بعد الماتش، تعركت أنت وتوغاي. قالوا لهم توغاي كان سباق بالاعتداء بالعنف على مسؤول النادي الأفريقي ونائب رئيس مهدي ميلاد. توغاي ما كانش موجود، الترجي قال لهم راهو موجود في الجزائر مشى يزور في العائلة متاعه، وفي القريب العاجل يكون ضيف الرابطة الوطنية لكرة القدم. الرابطة اللي قاعدة ليمات هذية في مسؤولية هامة جدا مع واقع كرة القدم التونسية. كرتنا مريضة لكن في المرض متاعها ساعات يخرج لك طبيب، الطبيب هذايا من ليبيا الشقيقة فهد المسماري اللي الكلام متاعه كان أكثر من رائع. اسمعوه اش قال على صفاقس، على السيسيس، على ملعب المهيري وعلى الديليفري علي المعلول.
1: صفاقس أحسن لي، أحسن طريق يلعب في كورة صفاقس، ممكن أكثر ماتش فيه متعة في لعب ماتش صفاقس، وأحسن ملعب في تونس طيب المهيري في الكورة. طيب المهيري ممكن الأرضية خير حتى من رادس. نادي صفاقس راه نجوم عنده، شوف علي معلول راه داير توازن كبير بكر، قصدي علي معلول حتى تجي معاه في الملعب بشخصيتك تشوف تقدرش تحتي تضبص راسك تقدر باحترامه تحترمه تشوفه كابتن علي. شوف نزاجها في رجل معناه عمره 36 35، كم عمره تو ما شاء الله 36 سنه داير 12 اسيست رجل اسيست ملعب بش يلعب في كل ماتشات. الرجل اللي حط رجله جول، حط رجله جول. شوف هو في مصر مسمينا مستر ديليفري،
0: والله
1: مستر ديليفري في مصر يقولوا له علي معلول. انا كنت نمشي مصر يقول لك مستر ديليفري مستر ديليفري.
0: ايش مش تحب نقول لك قول
1: ايش مش الحمد لله عندنا مهيب الشام خصنا
0: ايش مش تزيد وقول على الكلام اللي قاله فهد مستر ديليفري ويحكي على علي المعلول. وايش تبي نقول لك يا فهد على الكلام السمح اللي قلته، لكن الله غالب صبر اللموشي اوت. حتى كي جاء جمعة فات فطر في صفاقس وانتعش في الفطور متاعه، فطروا فيرويدمير وفرحوا به، لكن القيمة كانت بعيدة كل البعد على الفيرويدمير، لأنه الفروي كان بعيد الصحيح الفيرويدمير كان بعيد على قائمة المنتخب. ما جبناش الفروي الصحيح اللي ينعش قائمة المنتخب ويحط الطبق التونسي مميز في نهاية كاس العالم. الله يهديك صبري لموشي مالورزمان. القائمة فيها وعليها وفيها برشا كلام وفيها برشا تدخلات، وصبري معناها أكون واقعي وجه لوجه قبل بساعة أربع أسماء كنت حطيتها بعد الأربع ونص كانت غائبة عن القائمة. ما عندك ما تقول حد نفهم بعضنا اللبيب ومن إشارة يفهم على طول وشكون الأسماء اللي تغربلت وشكون الأسماء اللي تنحات. سيرتو بعد التليفون اللي جيك من والد بن فرحات وقال لك ولدي صعيب ياسر باش يواصل المشوار ويكون مع المنتخب التونسي لكرة قدم. على كل نهاية سمحة برشا الأسبوع في الباسكيت بيرشلو بنابل مش يكون ما حتى نهار السبت الماتش اللقاء العودة بين فتيات السيسيس والأمل وطن القبلي بعد أسبقية للسيسيس نهار لحد نفس القاعة تحتضن نهائي بطولة الوطني باز وصفيرك طلعوا البرو آ. نحكي على كل من نادي صفاقسي وأمل حمام سوسة وفي الهوند بعد غدوة نهار الجمعة إن شاء الله لقاء حديد على حديد بين الإفريقي والترجي مش يحضروا فيه كان جمهور النادي الإفريقي وفي قاعة صفاقس قاعة ساقية الزيت والحمامات زيت نضوح يسرح البلحوح ومهم جدا حتى للتعليق الرياضي وفي قادم الاستحقاقات الرياضية. مشاكة تمنياتي بنية أسبوع مميزة يلا بعد شوية الناس كله يكونوا في الموعد ماتش السياسيس والملعب جيبس. تحية مهدي خاسم تحية كل الزملاء اللي معانا على الدوام في المتابعات الرياضية. أحلام تعلقاتي للقاء سبور نيوز. المنتصف.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف
3: مواصلين معكم المشوار في المنتصف إلى البرلمان. وفي البرلمان رغم غياب السلطة التنفيذية في الجلسات حسب المراسلة يتعذر حضورهم، إلا أن البرلمان مازال يناقش، فما مشاريع قوانين، فما قوانين وقع المصادقة عليها مع الفات في جلسة عامة، وكذلك أيضا حتى صوت النائب قاعد يوصل للسلطة التنفيذية، حتى زيارة رئيس الجمهورية جزء منها نواب الجهة تكلسة نواب ولاية نابل عموما حكاوا على الموضوع برشا مرات، وهذا يعني أنه الصوت قاعد يوصل والتفاعلات قاعدة تجي تبعاً. حبيت نسلطوا الأضواء على الوضع العام وعلى اللجان والبرلمان ومشاريع القوانين. سعيد باستضافة النائب صابر مسمودي. سي صابر أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مرحبا، تحياتي ليك ومستمعات مستمعي ذات سقف.
3: يعني ما فماش سلطة تنفيذية في الجلسات، أما إلى حد ما تحسوا أن صوتكم قاعد يوصل.
4: والله الحقيقة معناتها إحنا نحاول نوصفه، تعرف كل ما يتيح الدستور في إطار عملنا الرقابي والتشريعي، معناتها من مراسلات من مداخلات من تواصل معناتها مباشر مع مختلف الإدارات الجهوية والمركزية، وكيف كيف زيادة حتى في الجانب التشريعي ثم عمل، وهو وسيلة من وسائل الضغط، على خاطر انت تعرف ما ثماش برشا مشاريع رغم الوعود المتكررة معناتها من الحكومة والوظيفة التنفيذية، خلينا نقولوا معناتها بعديد المشاريع معناتها في مداخلات رسمية ومعنى، لكن الحقيقة اليوم ما ثماش برشا مشاريع اللي وصلت في عندنا 3 سنوات أكثر شوية، وهذاك اللي خلى النواب معناتها في طار نسميه هنا الضغط التشريعي يقدموا مقترحات، واليوم اللجان مطروح عليها اكثر من 160 مقترح. الاكيد معناتها درجه النضج نتاع المقترحات هذه تختلف من مقترح الى اخر، لكن هي تحمل معناتها مشاغل اللي النواب اللي ما قدروش يحلوها بالعمل بالجانب الرقابي، وانما على الاقل بالجانب بالتشريعي.
3: نعم.
4: دونك ثم الحقيقة مجهود، وحتى كي نقارنوا بفترات سابقة الحقيقة رغم ما نتعدم الرضا في علاقة
3: بأداء السلطة التنفيذية.
4: ولا وبالتعاون اللي همنا ما نتجد مهم جدا، فنحن كان جاء ثم تواصل دائم وراه ما نت حتى يجب يكون عندنا حتى رزنامة تشريعية معناتها مناقش عليها، لكن رغم هذا الكل ورغم معناتها الغيابات اللي يمكن المرة هذه كانت بصفة رسمية في إطار مراسلة، لكن باش نكون صادق معكم انه رغم معناتها الاستجابة لجلسات اللجان معناتها في عديد من المقترحات الوظيفة التنفيذية ما استجابتش لدعوة اللجان، معناتها هذا كان يمكن كما قلنا معناتها بصفة صورة واضحة في إطار مراسلة رسمية لتأجيل معناتها لمدة شهر لالتزامات الحكومة، اليوم باعتقادي ما هوش مبرر معناتها، لكن هذا يجي في سياق كامل في غياب على مناقشة الدعوات لمناقشة عديد
3: المشاريع القوانين. هو في النهاية عدم الرضا ما هيش مقتصرة كان على البرلمان، رئيس الجمهورية البارح بيدو معهوش راضي على الأداء، معناها كل قائل عندكم آليات انتم بيدكم في البرلمان لترجمة عدم الرضا أكثر من التصريحات، ما فما آليات دستورية أعطاها لكم الدستور؟
4: أكيد هو ما أنت فما العديد من الآليات، وأنا حكيت حتى مؤخرا تصل حتى لتقديم لائحة لوم معناتها في علاقة بالأداء للحكومة ضد الحكومة، يبقى رائحة اللوم اليوم معناتها زاد كيف تطرح إشكال. أول حاجة معناتها هذه إذا تصير بالتنسيق ما بين المجلسين
3: نعم
4: الأولى، وثاني حاجة معناتها حتى كي تخمم فيها اليوم اكتشفنا أنه معناتها المرسوم عدد واحد اللي نظم العلاقة بين المجلسين سكت على الجانب هذا نتاع تقديم رائحة اللوم، خاطر هذه فيها تنسيق ما بين المجالس، وهذا ما ما يلزم تداركه في المستقبل. الحقيقة هو احنا في إطار بناء دونك هذا كله ان شاء الله بشوية بشوية يحاول يتحسن. وحتى كما قلت انا في المقترحات رغم هذه كل اليوم نشوفه انه ثم معناتها 6 مقترحات اليوم رغم ونعتقد اول برلمان يعدي 6 مقترحات اللي مروا على الجلسة العامة واليوم صدروا بالرائد الرسمي اللي هو معناتها المسؤولية الطبية القانون الانتخابي الفصل 96 98 معناتها تنقيحهم مقترح من طالت بطالتهم مقترح آخر في علاقة بالديون الفلاحية وأخيرا معناتها مقترح قانون الفنان اللي نظم الفهم الفنان والمهنة الفنية يبقى هو ثم الحقيقة باش يكونوا صادقين ثم اشكال اخرى خاطر توا هذه خطوة لكن القوانين هذه اللي اختم عليها السيد رئيس الجمهورية وانا قلت اكثر من مرة البعض منها ينتظر معناتها نصوص ترتيبية ولهنا يجي معناتها
3: الدور غادي معنا انتم تنجموا تخرجوا وتصادقوا وتحكيوا وكذا ومن بعد كيما برشا قوانين سواء في قانون الماليه ولا غيره ما يصدرش
4: كيف وصول الاحكام الماليه العديد منها معناتها مازال ما تطبقش يمكن زاد كان ثم شويه افراط في في في في ظرف معين الحقيقه معناتها خاطر زاد جانب منه يمكن في قانون المالية خاصة نتاع سناف جانب منه في ردة فعل يمكن مع الحكومة لكن مع كل هذا الحقيقة رأوا ثم العديد من حتى في أحكام المالية ولا مثلا حكيت على فصل 96-98 وقع تطبيقه حاليا في المحاكم والحقيقة أنقذ العديد من الناس خاطر قبل كان حتى على إخلالات في علاقة بالتراتيب وتجم تتعدل في فترة معناتها حكم جزائي بسلب الحرية كبير ياسر دونك هنا وقع مراجعته وقع تطبيقه في الـ في الـ في الـ في المحاكم العديد من أحكام النصوص المالية زاد الأكيد إنه ثم برشا ما تطبقتش لكن ثم اللي تطبق شفنا إحنا مؤخرا معناتها في علاقة بالمحجوزات في البلدية دونك هذا من بين الفصول اللي اقترحوها النواب شفنا مثلا في عمال حضايا 45-55 زادة كيف دونك ثم نصوص تتطبق ومعناتها النواب معليهم كان يجتهدوا معناتها لمحاولة معناتها فرض ما معناتها رؤيتهم وفي النهاية اللي هي نابعة من تواصلهم المباشر مع معناتها استحقاقات الشعب التونسي.
3: نعم مشاريع القوانين اللي تشتغلوا عليها توا بالتوازي معنا في الفترة هذه
4: والله كما قلت معناتها ثم
3: لغة الإشارات للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية
4: هذا من بينين الحقيقة أنا حكيت على 161 مقترح اليوم معروض على اللجان أنا كنت ساهمت وإلا على الأقل تبنيت في حدود 30 مقترح وحكيت على لغة الإشارة بالضبط معناتها هو نجم نحكيه على الأسبوع هذا معناتها ثم مصادقة على مقترح قانون اللي هو تيسير نفاذ المعاقي البصر وذوي الإعاقة في القراءة للنفاذ للمصنفات المنشورة هذا معناتها كانت تونس صادقة على اتفاقية منذ سنوات واتفاقية مراكش واليوم ان شاء الله تكون تونس معناتها هي المبادره معناتها هي الاولى
3: سباق.
4: في تطبيق سباقه بالضبط في اصدار قانون في الغرض هي كانت تونس احتضنت مؤتمر اقليمي في شهر ديسمبر وهذا اللي يخلي معناتها امكانيه نسخ المصنفات هذوما معناتها ثم استثناء للناس هذوما معناتها دون اذن وترخيص مسبق من صاحب الحق مع بيصير في احترام الحقوق الادبيه والحقيقه اليوم كي نعطيك رقم معناتها انه اليوم ثم مئات المصنفات معناتها مصنفات عديده بلغات مختلفه معناتها لكن باللغه العربيه معناتها يتعدوا على
3: الاصابع
4: معناتها على الاصابع عدد المصنفات دونك هذه فرصه حكيت على لغة الإشارة زادة كيف هذا ناقشناها مثلا كيف بالأمس الاعتراف بها كلغة وإدماجها في المجال التربوي
3: اللي تهم فئة واسعة معناها الحقيقة معناها ربما منسية شوية ولا مش
4: هو حقوق يكفل من الدستور التونسي والاتفاقيات الكل والقانون التونسي معناتها، وشفنا لي ثم تراجع الحقيقة. انت كنت معناتها حتى في الاعلام والاتصال كنا نشوفه في النشرات
3: هي اقتصرت فقط على المناسبات كما المواعيد الانتخابية، كما معناها ما عدا ذلك في المستوى اليومي مغيبة الحقيقة.
4: والحقيقة حتى بالضبط معناتها، وحتى في بعض الإدارات وفي المرافق وفي التقاضي معناتها ثم إشكالات كبيرة مطروحة، ونعتقد إنه هذا زاد معناتها اليوم وقيت معناتها باش نمروا
3: نعم في الأثناء. البرلمان مازال معناها مش باش يخرج في عطلة في جوانه.
4: لا ما انا احنا نتعرف انت ما يخرجش في جوه، هو بالدستور هو شهر جويلية يبقى ماهوش محدد اليوم. معناتها العمل اللي امتد الى شهر جويلية، احنا في السنوات الفاتة معناتها امتد الى اخر الايام من شهر جويلية.

0: كيف حماية المعطيات الشخصية وأعتقد الجنسية والصحة زادة كيف كيف اللي اجتمعت بالأمس واليوم. يعني نقول الصحة يمكن البداية، ما هي الصحة
1: والنظام الداخلي أمس زادة اشتغلت على القانون الانتخابي.
0: أي تم مجلة كاملة وقع إداحة، فهمت، وفيها الحقيقة العديد من النقاشات. أنا كنت تابعت شوية النقاشات، مانيش من جهة المبادرة، لكن كانت معناتها فما عديد نقاشات الرأي والرأي الآخر. وشوف ونعتقد أنا ديما نقول هذا مهم ومهم جدا، معناتها أنه طرح أي كان معناتها القانون وتبادل الآراء واستدعاء الخبراء، خطر حتى كيف في غياب معناتها
1: السلطة
0: الوظيفة التنفيذية. دونك شفتوا انتم مثلا في الهياكل الرياضية اللي الحقيقة صارت فيه العديد من الجلسات، شفنا العديد من الخبراء الحقيقة اللي مروا، وشفنا حتى رئيس اللجنة الأولمبية. كل هذا يثري، أنا نعتقد هذا كل ما يجب كان يثري النقاش،
1: كان يجود النص التشريعي،
0: يجود النص التشريعي ويخلينا نكونوا رؤية اللي هي أكثر جامعة، وهذا المهم.
1: وأحيانا فما قوانين في صياغتها مهمة لكن في تنفيذها صعب، يعطي مقبولية أكثر للنص أنه ينزل حيز الواقع. وأنا اللي شفت تصريح الأستاذ فتح المولدي قال اللي شفناه يعني النص الحقيقة يلزم برشا خدمة للتنفيذ.
0: أي إفكتيف، ما هو مشى حتى أنا كنت حاضر زيادة في شوية في الجلسة هذه، وحكاه هو يقول اليوم ثم ضرورة فصل 13 فصل 14 يمكن أن نرشق البقية. كما ثم شكون اليوم يقول لك احنا حاسدنا بمجلة كاملة في علاقة بالموضوع. في كل الحالات كما قلت أنا هذا ما يجب كان يثري، معناتها تعرف احنا في فترة انه البرلمان معناتها في انتخاب على الافراد، وما كانش ثم تنظيمات حزبية وثم غياب للاحزاب في المشاركة في الانتخابات، العديد من الاحزاب في الانتخابات التشريعية الفارطة، وثم جزء كبير معناتها من نواب معناتها هي التجربة البرلمانية الاولى. وكان نعتقد هذا الكل طرح المواضيع للنقاش، علاش حتى انا قبيله حكيت معك قلت لك راه ثم انا وقعت على 31 مقترح، البعض منهم صحيح انا معناتها شاركت في صياغتهم من الاول للاخر، ولكن ثم بعض المقترحات وقعت في لتبني الفكره، وانا مقتنع انه
1: مستحقين المشروع
0: ويزم بعد ثم تجويد ونشوفه كما قلت انت نحطوها يزم قابل للتنفيذ على ارض الواقع.
1: نعم، نختم بسؤال ما نعرفش نسال ولا ما نسالش، خذيت علوش ولا سي سب؟
0: لا مازال عندنا شويه الوقت.
1: ما عندوش علاقة بالأسعار بقدر ما عنده علاقة بالفضاء، معنا أصحاب العمارات وكذا ربما
0: كذا. معناتها أنا يمكن بطبعي معناتها مانيش من الناس اللي تاخذ العلوش على بكري دونك هذه معناتها في العادة جرت العادة تاعنا، دونك ديما الموضوع مطروح لأخر وقت عندي بوندمون من
1: الأسعار ومن نعم
0: 100 تربية وعادة معناتها.
1: إن شاء الله عيدك مبروك، إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
0: إن شاء الله كل عام حي بخير.
1: شكرا لك وشكرا على حضورك معنا عبر موجات إذاعة صفاقس. شكرا لك، هكا نكون وصلنا لنهاية المشوار في المنتصف. شكرا لوفاء بن عياد، شكرا لمراد الحاج قاسم. مسيرش. وشكرا لزميلنا الجديد أنور بوجلبان، وشكرا وفاء ومراد وفيصل جابتشي، حياكم نتقابلوا غدوة في نفس الفضاء إن شاء الله من نصف النهار للساعتين. إلى اللقاء.

0: تخصص فاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. انعقدت ظهر اليوم بمقر ولاية فاقس جلسة عمل نظرت في وضعية التزود بالماء الصالح للشرب والإشكاليات التي تعترضها حسب المعتمديات والتدخلات المستعجلة لتخطي صيف 2026 وتجنب الانقطاعات الفجئية للماء خلال عيد الأضحى. نفذ عدد من المعطلين عن العمل اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد طالبوا خلالها بتطبيق القانون عدد 18 وتسوية وضعياتهم الاجتماعية بدعوة من اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. أفاد كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر نصر اليوم بأن عملية ضخ جرائات التقاعد ستنطلق غدا عبر مكاتب البريد بالنسبة للمنتمين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. في العالم أصيب قائد مدرعات 401 وعدد من جنود الاحتلال الصهيوني باستهداف مسيرة أطلق حزب الله في جنوب لبنان. وقالت المقاومة اللبنانية إنها دمرت عربة ميركابا ودبابة يملكها جيش الاحتلال هناك. وفي الأثناء أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله يتعاقب قواته بأدوات رصد ومراقبة متطورة. في الأثناء نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرين في محيط بلدة كفر شوبة وقصفت بلدة صديقين في منطقة السور وأغارت جويا على بلدة الغندورية وبرج رحال فيما استهدف حزب الله جنودا وآليات إسرائيلية في رشاف. أكدت بحرية الحرس الثورية الإيرانية أن 26 سفينة منها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية عبرت اليوم مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران على أساس أنها لا تنتمي لدول معادية. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: إيكوسبور اليوم العشية من ساعتين ونص حتى لستة معكم وليد الشاهد. في إطار كأس تونس الدور ربع النهائي ملعب الطيب الميري بصفاقس انطلاقا من 3:30 يحتضن لقاء CSS والملعب الجيبسي. ياسين كموني على قاع المقابلة، كونوا على الموعد.
3: إذاعة صفاقس عشرة دائمة
4: جونا.

0: 30 دقيقة بعد ماضي ساعتين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم موعد جديد مع إيكو مونديال. إيكو مونديال كما استنستوا معنا ديما في التوقيت هذا مش يكون مخصص طبعا لتقديم المنتخبات المشاركة في المونديال القادم، نهائية كأس العالم لكرة القدم، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا، انطلاقا من يوم 11 جوان إلى 19 جويلية. الحدث اللي نستنوا فيه الناس الكل واللي متشوقين له طبعا أحباء الكرة، سهريات وتصبيحات طبعا مع مباراة المنتخب. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في متابعتنا أيضا لمختلف المنتخبات العالمية. ما ننتظروش مش تكون مباريات ما عندهاش يعني رونق كبير ولا حماس كبير في المونديال، كل المباريات منتظر انه مش تقدمنا كره قدم متطوره وممتعه بشكل كبير برشا. اليوم كالعاده سي نزار تمر يلتحق بينا. سي نزار مرحبا بك.
1: مرحبا اخويا وليد، مرحبا بمشاهدي ومستمعي اذاعه صفاقس وخاصه احب الرياضه والكره العالميه.
0: وانت منهم، نعرفك مغرم برشا بالكره العالميه وتتبعها اول
1: أكيد.
0: باول
1: اكيد اكيد.
0: اليوم مش تعرفوا على المجموعه عدد ثلاثه، المجموعه الثالثه فيها البرازيل، فيها المغرب، اي تي، ومنتخب اسكتلندا. بداية خلينا ناخذ فكرة معك كيفاش تقدمها المجموعة ذي وشنو انتظاراتك منها نزار؟
1: بو كيما حكينا امس خويا وليد، معناتها مبدئيا المجموعة اللي قدمناها امس ما فيهاش مرشح للقب، لكن المجموعة هذه على عكس المجموعة الثانية فيها مرشح قوي وقوي جدا على اللقب، وفي بلد عربي اللي هو المنتخب المغربي اسود الاطلس. ان شاء الله نتمنى له كل توفيق. المنتخب الاسكتلندي، منتخب هايتي، اكيد هما منتخبات عندهم جدارة انهم وصلوا لكأس العالم، لكن تبقى حظوظهم اقل من المنتخب البرازيلي ومنتخب المغربي.
0: البرازيل طبعا مش نحكيوا عليها، واللي يميزها عودة نجم الجماهير نيمار ونحكي عليه بعد قليل. ما خلي في البداية ناخذ فكرة طبعا بصفة عامة على المجموعة الثالثة، طبعا كل التفاصيل ونرجع ونعلق عليها. نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026. المجموعة الثالثة تتكون من البرازيل، المغرب، هايتي، وإسكتلندا. المغرب من المشاركة المشرفة إلى قوة عالمية ضاربة. التحول الأكبر والأكثر إبهارا في هذه المجموعة يخص أسود الأطلس. اليوم يدخل المنتخب المغربي مونديال 2026 وهو في المركز الثامن عالميا، محطما رقمه السابق ومكرسا مكانته كأحد القوى العظمى في اللعبة، خاصة بعد الإنجاز التاريخي بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2022. وهناك تغيير طرأ على المنتخب المغربي، إذ أصبح اليوم يعتمد على محمد وهبي الذي تولى القيادة خلفا لوليد الركراكي في مارس 2026. البرازيل رحلة البحث عن المجد المفقود، رغم أنها لا تزال من كبار المنتخبات عالميا، إلا أن لقب كأس العالم غاب عنها منذ كوريا اليابان 2002، وتحاول الآن استعادة عرشها المفقود والعودة لمنصة تتويج معتمدة على جيل جديد يقوده نجوم متألقون مثل فينيسيوس جينيور ورافينيا، والذين يحملون على عاتقهم ضغطا هائلا لإرضاء جماهير لا ترضى إلا بالذهب. المنتخب البرازيلي على المستوى الفني سيخوض غمار نسخة 2026 تحت إشراف الإيطالي كارلو أنشيلوتي في سابقة تاريخية تجعله أول مدرب أجنبي يقود السيليساو في نهائيات كأس العالم. اسكتلندا عودة البلد بعد غياب طويل. المنتخب الاسكتلندي غاب عن المسرح العالمي لمدة 28 عاما لتعود أخيرا في 2026. حافظ على تقليد الاعتماد على المدرب المحلي بعدما قاده في 98 كريغ براون، ويقوده في 2026 ستيف كلارك. هايتي، تتأهب هايتي للمشاركة في كأس العالم في أول ظهور لها منذ عام 1974. مدرب هايتي سيباستيان أميني كان مساعدا لروغوبير سونغ في منتخب الكاميرون عام 22، ثم تسلم قيادة منتخب هايتي وحقق معه نجاحات ملموسة. كان الظهور الوحيد لهايتي في كأس العالم حتى الآن في عام 1974 في ألمانيا الغربية، مع تواجد منتخب هايتي في مجموعة صعبة للغاية تضم إيطاليا، منتخب الأرجنتين، وفريق بولندا. مباريات المجموعة: 13 جوان هايتي ضد اسكتلندا في ملعب بوسطن، 19 جوان البرازيل ضد هايتي في ملعب فيلادلفيا، و24 جوان المغرب ضد هايتي في ملعب أتلانتا. نزار، المنتخب البرازيلي، نبدأ بمنتخب البرازيل اللي يبقى دائما من المنتخبات الكبرى والمرشحة لتتويج باللقب العالمي رغم أنه غاب على كأس العالم من 2002. كوريا اليابان ما اخذش كوب دي موند
1: اكيد. المنتخب البرازيلي حامل 5 ألقاب في 4 قارات وهذه سابقه كبيره. منتخب البرازيلي ولا مره غاب على كاس العالم وهذا شيء طيب بحكم انه اغلب العالم كامل يتابع المنتخب البرازيلي بنجومه باللعب الفرجاوي نتاعو بفنياته. غير هذا معناتها المنتخب البرازيلي ديما يتحفنا بملاعبية معناتها ما شاء الله تكون نجوم المستقبل واكتشافات كبيرة في المونديال. ونأكد لك المونديال هذا زاد مش يكون فما اكتشافات في المنتخب البرازيلي سابقة أخرى.
0: لما في الهجوم إنريك استنوا فيه برشا ناس ممكن
1: صحيح
0: لعب في الريال وممكن ممكن يتألق المونديال هذي.
1: والله يشوف خويا وليد أنا منتخب البرازيلي نحب نبدأ بالبريزنتاسيون اللي صارت وشو كيفاش كارلو أنشيلوتي أعلن على القائمة وكيفاش فرحة فينيسيوس فرحة نيمار
0: حب نسموها قبل نزال وطالق عليها
1: ماذا بينا نشوفوها بصراحة خطر هي هذيك كما نقول الشارم متاع الكرة.
0: خلنا نسمعها يعني كيفاش اعلن انشيلوتي على الاسامي وكي وصل نيمار شنو صار في الكونفرنس دو بريس.
2: نيمار جونيور سانتوس
0: هذه الاجواء طبعا في الندوه الصحفيه الصحفيين الجماهير ما نحكيلكمش طبعا على الفيديوهات اللي هبطت في المنازل نتاع حباء المنتخب البرازيلي كيفاش كانوا يستناو في الاعلان على القائمه وكيفاش سمعوا البرازيل وكيفاش سمعوا القائمه ونيمار.
1: اكيد اكيد شوف بالنسبه لنيمار قيمه كبيره وكبيره برشا. نعرفوا كارلو انشيلوتي يلعب برشا على المونتال ويحب يخدم اللاعب على المستوى كما نقولوا الذهني خلي انه ممكن يعطي ويعرف انه هو معناتها انا نقول لك دفاع البرازيل هو الهجوم. ايش معنى دفاع البرازيل هو الهجوم؟ كي تشوف انت ملاعبيه اللي في الهجوم معناتها ترسانه كبيره من لاعبين ومن اعلى مستوى. ونحب نرجع لك حاجه اخويا وليد منتخب البرازيلي معناتها ما يقارب على 5 منتخبات عنده ريزيرف كما نقولوا احنا. تشوف انت 8 نجوم ما تمش استدعام كيما الحارس بينتو كيما ميليتاو كيما جو بيدرو بصراحه اللي مفاجاه كبيره وكبيره برشا انه جو بيدرو ارقامه عاليه وعاليه جدا. جو بيدرو ماركا وكان ذكر هدف معناتها شي دوفر اللي كان ضربة مقاسية معناتها بصراحة لاعب كان ماشي للتوب هو متأثر برشا جو بيدرو. ريشارلسون اللي اكتشفناه في كأس العالم اللي فات وقدم مستوى عالي وعالي جدا. نشوف معناتها اللاعب هذا قال أنا مش نغلق الهاتف الجوال حتى لين ركز على المونديال وكون استدعي للمونديال. لا استدعوه هو لا استدعوه الجوال متاعو. شوف قمة التركيز اي بالضبط معناتها شوف الملاعبية معناتها المونتال متاعهم وين وصل.
0: وجو بيدرو زاد صارت له طرفة سألوه شكون اللاعب اللي تتمنى يمشي معك للكاس العالم قال نتمنى يكون معايا نيمار يعني وكأنه تحصيل الحس شكون موجود
1: نيمار مشي كأنه سوق لنيمار في الأخير ما مشيش هو مشى نيمار. في الأخير هذه اختيارات المدرب هو معناتها كارلو أنشيلوتي عنده على عكس الفرق الثانية عنده معناتها كوكبة كبيرة من النجوم. يكفي أنه المنتخب البرازيلي نذكر وقت اللي لعب ضد المنتخب التونسي 913 مليون دولار معناتها قرابة المليار دولار يعني في حدود المليار دولار قيمة تسويقية وتفهم معناتها قيمة الملاعبية الموجودة صراحة معناتها منتخب
0: رهيب هم نزار لأن كلهم نجوم
1: أكيد أكيد أكيد أكيد
0: متغذوا عليهم طبعا في الحارس المرمى نقول أليسون إيدرسون وويفرتون في الدفاع دانيلو ويسلي ماركينوس جابرييل ماغاليس بريمر إيرانيس ليو بيريرا أليكس ساندرو دوغلاس سانتوس. في وسط الميدان مش نلقاو كازيميرو فابينو برونو جيماريش دانيلو سانتوس لوكاس باكيتا وفي الهجوم نلقاو رافينيا نيمار فينيسيوس جونيور مارتينيلي ماتيوس كونيا لويس ريكي رافان انريك وإيغور تياغو. هذوما الاسامي كلهم نجوم طبعا ما استناش من المنتخب البرازيلي بشكل رقم لاعبيه طبعا ما عندهمش صيت عالمي ويلعبوا في اقوى البطولات الاوروبيه. هذه القائمه وكي نحكيوا على نيمار نحكيوا على ملاعبي حاليا يعيش الذروه نتاع المستوى نتاعو قائد سانتوس كان عنده دور حاسم في الاداء الهجومي نتاع الفريق نتاعو يساهم تقريبا بهدف في كل 98 دقيقه هذه اخر الاحصائيات الخاصه بنيمار. الارقام الكل تدعمه باش يكون موجود في القائمه نزار
1: هو بالطبع نيمار معناتها من احسن النجوم من اخر النجوم المهاريين اللي طلعوا معناتها في المنتخب البرازيلي، لكن هو يمكن الشوا اللي عامله انه مشى للهلال السعودي مع احتراماتي لمعناتها البطوله السعوديه كانت انه عملت له دروب مع الاصابه اللي خلته يتعطل شويه في الكارير نتاعو، اكيد بس. لكن يبقى نيمار معناتها قيمه كبيره، قيمه ثابته مش يعطي دفع كلكو سوا معناتها فني ولا تكتيكي ولا حتى على المستوى معناتها شوف الملاعبيه الصغار يتمنوا انهم يلعبوا مع نيمار كيما قبل كانوا يتمنوا يلعبوا مع رونالدو كيما كانوا يحبوا يلعبوا مع رونالدينو وادريانو. معناتها البرازيل راهي خلقت برشا ملاعبيه من اعلى مستوى وعندها ارقام راهو كان نطبق المنتخب البرازيلي كلكو سوا معناتها في المشاركات ولا في تو نيمار عنده من اعلى المشاركات قريب معناتها في الاهداف قريب برشا من بيلي في المشاركات قريب برشا من كافو اللي هو ظهير اليمين وكان ظهير ممتاز ممتاز جدا. معناتها نشوفوا انه
3: برشا ارقام قياسيه
1: ارقام قياسيه ولو كان يزيد يركز اكثر ويستغل معناتها الكوب دي موند هذه ينجم يمشي لبعيد نيمار. اكيد ما احناش نحكيوا على لاعب برك ولا
3: عنده مشكله نتاع لي جين دو في نتاعو يعني خارج الميدان ممكن اللي حطمت له شويه من المسيره نتاعو مش حطمته وانا ما خلتوش يكون موجود دائما مع المنتخب في كل مره مش نعلو على القائمه لما تخوف يكون لا موجود ولا مش موجود نيمار.
1: هو حالة خاصة للاعبين البرازيليين تعرف معناتها يحبوا الأجواء برا الملعب صحيح هما ملاعبين عندهم مستوى عالي وعالي جدا لكن تعرف الليجين دو في متاعهم ولا حتى ستيل دو في كما شفنا قبل رونالدينو اللي ضر برشا بالليجين دو في متاعه هما منتخب السامبا يحبوا السامبا معناتها ناقصين انضباط لكن في الملعب يعطيه والله أنا نشوف أنه معناتها هجوم فينيسيوس مش في احسن حالاته لكن يبقى ديما قيمه ثابته
3: رافينيا.
1: اي رافينيا مثلا نشوفوا احنا كونيا رافينيا فينيسيوس لاعبيه من اعلى مستوى. علاش قلت لك انا المنتخب البرازيلي راهو باش يدافع بالهجوم يعني مش يلعب راهو كره هجوميه 100% ما يغركش انه كارلو انشيلوتي معناتها ايطالي ويلعب الدفاع بالعكس المنتخب البرازيلي راهو يركز على الهجوم اكثر من الدفاع وبصراحة مع أنت حتى مدرب لينجم يكون في وضعية كارلو أنشيلوتي في وضعية اللي يحسد عليها كالكسوة في الأحداش اللي مش يلعب ولا في التغييرات معناتها باش يحتار برشا كميه رهيبه من النجوم
3: اربع منتخبات نجم تلقى
1: اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد
3: مش نسالك ترشحوا انه يتاهل على المجموعة في الطبيعي وعادي على مستوى التتويج باللقب من المرشحين في منافسه قويه مع منتخب فرنسي اسبانيا المانيا يعني منتخبات كبار.
1: والله هو ديما مرشح المنتخب البرازيلي لكن حسب المسار شوف انا نشوف انه مش نقطة ضعف في المنتخب البرازيلي لكن فما نقطة اللي هي تقلق شوية شفناها حتى كلعب مع منتخب تونس. المنتخب البرازيلي وقت اللي ما يسجلش يقلق شوية يحب انه يسجل ويفرض اسلوب ويستمتع لكن تلعب له كرة دفاعية ومعناتها صحيح انه في كما نقولوا طريق مفتوح مع اسكتلندا مع هايتي ممكن حتى مع المغرب اقل شوية لكن تبقى انك كي تسكر له المنتخب البرازيلي وتعرف كيفاش تلعب له بطريقة ذكية يمكن يقلق تكتيكيا. ما نتكلمش على الدور الاول اكيد لكن نتكلم على الادوار اللي بعدها لانه تعرف منتخب الفرنسي مثلا يلعب برشا يكونوا مي بدينرجي يحاول انه يسكر في الدفاع يلعب الهجومات المعاكسة برشا منتخبات اخرى معناتها ثقيلة وثقيلة برشا محضرين انفسهم للشيونس هذه مونديال. البرازيل مرشح وبقوة بالنسبة لي أنا أنه يكون حامل اللقب لما لا
3: التكتيكية بتاع أنشيلوتي والفرجة والمطعم بتاع لاعبي البرازيل كي تلمدوا بعض فرد منتخب يعني مشترك منتخب ينجم
1: إن شاء الله أنشيلوتي يزرع فيه من الريمونتادا اللي كان يعملها في ريال مدريد
3: بيه أشقالك مشو لسكوتلاندا تاو نشو المنتخب اسكتلندا اللي يرجع بعد غياب طويل تقريبا منتخب اسكتلندي غاب على المسرح العالمي 28 عام كامل ترجع في 2026 حافظ على تقليد الاعتماد على المدرب المحلي كان قاده في 98 كريغ براون ويقوده في 2026 ستيف كلارك يعني عول على المدربين المحليين
1: ولعب هذا في البطولة الإنجليزية في تشيلسي ودرب في تشيلسي وإيفرتون معناتها مدرب صراحة يعرف يوظف الملاعبية الاسكتلنديين اللي نعرفوا أنه يلعبوا بقوة بدنية كبيرة عندهم مداومة الناس معناتها تقاتل تلعب برشا الدفاع ونجم يصنع منتخب بالجماعي أكثر منه بالفردي.
3: تصدر المجموعة نتاعو نزالة في اللي معاه الدنمارك وقتها واليونان وبيلاروسيا كان هو المتصدر وترشح وفي برشا نجوم نحكيوا على حراس المرمى كريغ جوردن لاعب عنده خبرة كبيرة برشا مدافعين قلب الدفاع اسكتلندا على الصعيد الدولي عنده فترة طويلة. القائد أندري روبرتسون يلعب في ليفربول ظهير أيسر، جرانت ألي وسكوت ماكينا ذوما في تنظيم ودقة في قلب الدفاع، أروني كي لعب برينتفورد مركز ظهير أيمن، يعني دفاع قوي

0: زاد يلعبوا فيه ملاعبيه. الملاعبيه اللي اهم من هذا الكل انهم مؤثرين في مراكز مؤثره، وهذا اللي مش يخلي المنتخب الاسكتلندي يكون عنده قيمه كبيره برشا.
1: بين البطوله الانجليزيه والبطوله الايطاليه، لانه ملاعبيه الوسط نلقاو تقريبا موجودين اربعه من اللاعبين الاساسيين نتاعو يلعبوا في الدوري الايطالي، خلينا نذكروا بهم ابرز الاسماء: ثنائي نابولي سكوت ماكتوميني اللي اختير افضل لاعب في ايطاليا عام 2025، معه بيلي جيلمور، لويس فيرغسون لاعب بولونيا، وليونيل ميلر لاعب اودينيزي، شون ماكشين لاعب استون فيلا، عنصر اساسي في تشكيلة اسكتلندا. ذوما اللاعبيه يلعبوا في ايطاليا ومتمرسين طبعا
0: بالضبط. معناتها مش تكون المنتخب الاسكتلندي بدني 100%، لانه ايطاليا ولا معناتها البطوله الانجليزيه نسق عالي، دفاع عالي، دفاع بدني قوي وقوي جدا. هذا اللي مش يخليه ممكن يقلق المنتخب البرازيلي، لانه تعرف منتخب المغرب يمكن متعود بالشيء هذا، لانه لا فرقه وشمال افريقيا متعودين بالكونتاكت هذا، لكن البرازيليين تعرف معناتها مهاريين يحبوا اكثر المساحات. ممكن منتخب الاسكتلندي يكون عائق للمنتخب البرازيلي.
1: قبل ما نمشيو مع ايتي والمنتخب المغربي، نعرفش اذا كان شاكيرا النجم نسمعوها. شاكيرا وقت حكينا على المنتخب البرازيلي نحكيو على فنانة شاكيرا اللي بعد 12 عام من الغياب ترجع، هما سماوها ملكة المونديالات لأنه كان ديما تغني الشارة الرسمية بتاع المونديال. هي من كولومبيا طبعا، قدمت الأغنية الرسمية لكأس العالم
0: وصولها اللبنانية
1: وصولها اللبنانية متجبكم كان وصولها اللبنانية شاكيرا. كان معها النجم الأفروبيت النيجيري بورنا داي داي، هي عنوان الأغنية بوي. الفيديو الترويجي اللي تم تصويره في ملعب الماراكانا الأسطوري في البرازيل، عودة قوية. من آخر مشاركة متاحة كانت عام 2014 في مونديال البرازيل وقت غنيت الأغنية الرسمية. الأغنية تعزز شاكيرا المكانة متاحة كأكثر فنانة ارتبط اسمها بالفرحة متاع المونديال والتحضيرات للمونديال. لو كان تذكروا هيبس دونت لاي في ختام مونديال ألمانيا عام 2006 غنيتها هي، ثم في جنوب أفريقيا وكا وكا الأغنية الشهيرة والأيقونة النجم نقولها 2010، وفي البرازيل لا لا لا أغنية 2014، وتوى الأغنية الجديدة مش تسمعوها الخاصة بمونديال أمريكا المكسيك وكندا 2026.

0: شاكيرا زيدا عاشت في أجواء يعني خلاتها في الدومين تاع سبور
1: أجواء كروية.
0: أجواء كروية خاصة
1: كانت قريبة برشا من جيرار بيكي من نجم برشلونة وكانت حاضرة على صولات وجولات في البطولة في الليغا وخاصة بطولة برشلونة كان جيل ذهبي اللي فيه بيكي وبيول وينيستا وتشافي معناتها مستواهم عالي وعالي جدا بصراحة.
2: بيكي ألهمها يعني باش تغني
1: أكيد هي. الإلهام يجيك إلا من الحبيب
2: إلا من الحبيب خلاها هي مبدعة أصلا ديجا هي وعطاها الفرصة باش تغني طبعا الأغاني ذي الخاصة بالمونديالات به. نمشي إلى المنتخب العربي الشقيق اللي نستناه وإن شاء الله يعمل لنا كوب دي موند حلوة برشا هو المنتخب المغربي. المغرب نجم نحكيه على تحول كبير في المجموعة بتاع الملعبية ذي يدخل مونديال 2026 هو في المركز الثامن عالميا حتى رقم القياسي وكرس مكانه كأحد القوى العظمى في اللعبة خاصة بعد إنجاز تاريخي مركز رابع في 2022 كوب دي موند اللي فاتت.
1: معناتها هنا نتكلم على المنتخب المغربي بصراحة معناتها بكل أمانة مرشح زادة أنه يكون في الدومي فينال ولا حتى في الفينال لما لا يأخذ اللقب ولو أنه كانت فرصة كبيرة في قطر أنه نجم يأخذ اللقب هذا. طبعا المنتخب المغربي الصورة اللي كانت قبل مونديال قطر غير الصورة اللي تو بحكم أنه معناتها المنتخب المغربي كان في طور النمو كان يكون في فريق عرف وين يخرج النجوم متاعه كالكسوة البلجيكا ولا فرنسا ولا تو نشوفه حتى الملاعبية وين قاعدين يلعبوا تو. المنتخب المغربي تو عليه بريسيون كبيرة أنه هو منتخب وصل معناتها للصف بريسك الأول يزمو يلعب مونديال محترم يزمو يأكد المستوى المشرف اللي صار في في مونديال قطر. لكن تبقى معناتها الحاجة اللي تقلق أنه المنتخب المغربي فشل في كأس أفريقيا ولو أنه مش مقياس كبير لكن في النهاية بصراحة فشل عمل كأس أفريقيا ممتاز لكن فشل. يحاول المنتخب المغربي تو معناتها كما نقوله ينسي جمهوره في الخيبة هذه ويدخل مونديال بكل قوة أكيد مرشح قوي أنه يترشح للدور الثاني لكن يبقى من بعد مش يصير في الدور اللي بعده وما يزمش زادة يستسهل المنتخب المغربي لأنه سكوتلندا بصراحة أنا معناتها منبهر بالشيء اللي تعمل فيه وتو الكورة توندونس ماشية أقل مجهود تربح الماتش وذيك راهي ممكن تقلع
2: بيزار. أنت قريب برشا من اللي جون عنا في تونس تحسش أنه المغرب نحكيه على سياسة الدولة أقل من 20 سنة منتخب أقل من 20 سنة توج بالمونديال الأخير في تشيلي منتخب أقل من 17 عام كأس أفريقيا حاليا هو اللي يستضيف ومتصدر في مجموعة ترشح للدور الربع النهائي وللمونديال يعني الأصناف الشابة قاعدة موجودة في أدوار متقدمة في كؤوس العالم وصلوا حتى ياخذ كأس عالم أقل من 20 عام يعني ثم خدمة كبيرة باشا على مستوى الليجان قاعدة تخدم في المغرب.
1: صحيح احنا تكلمنا من قبل المنتخب المغربي مش يعمل ثورة كبيرة في الليجان علاش لأنه أول حاجة الانفراستركتير متاعه ممتازة ممتازة جدا. إذا كان احنا عنا سونتر برج السدرية وما عندهم 20 و25 سونتر هذه حاجة مستوى العالي اللي لعبوا فيه عالي وعالي جدا
2: نفتخر زي احنا بال مركز تربوسات عين دراهم
1: أكيد
2: ويجيوها من برشا بلدان المغرب عندها زي ده المغرب عندها الطبيعة اللي تخليها موجود
1: لكن خويا وليد لهنا شوف انت احنا موضوع الشبان ما انت راه موضوع كبير وكبير برشا شوفوا حتى الديسيبسيون اللي صارت المواليد 2017 هذوما 2009 أقل من 17 سنة 2009 أي هذوما معناتها صحيح هي إشاك وصحيح هي خروج لكن عندها معناتها أسبابها. شوف لي جون تو واضح معناتها وخرنا برشا الانفراستركتور عمال تمشي وتطيح الولاد اللي كنا نطلعوهم قبل ونجوم كيما يوسف المساكني وكيما برشا ملاعبية وكانوا يخرجوا معناتها المستويات عالية حتى في النادي الصفاقسي وفي غيره ما عادش نشوفوا في الشيء هذا حتى كان يطلع ملاعب رئيسي أو أزار مع قلة الحوم اللي كان طلع ملاعبية مع برشا ظروف أخرى تدخلات منا ومنا يلزم راهو نظرة جديدة للشبان.
2: تصدمنا البارح في الحقيقة كنا ننتظر على منتخب أثيوبي كنا نجم نفوز عليه
1: أكيد أكيد احنا نشوفوا حتى الأفارقة السود راهم تطوروا علينا برشا معناتها بصراحة المنتخب متاعنا كان مرشح وبقوة انه يترشح لكن فرط. شوفوا مصر شوفوا برشا بلدان معناتها ولات تقدمت نرجعوا المنتخب المغربي منتخب المغربي ما نساوش حاجة انه قاعد يزرع في ملعبية في الأوروب في بلجيكا شفنا معناتها الملاعبيه اللي فادوا المنتخب المغربي اكثر من يلعبوا في بلجيكا معناتها وكانت نواه كبيره برشا منهم مرابط وبرشا ملاعبيه اللي فادوا المنتخب في كاس العالم قطر.
2: استقطبوا زادة في ملعبية
1: ديجان أكيد أكيد.
2: أخيرهم نجموا نحكيوا على بوعدية اللي اختارت أنه يمثل المغرب، لعب وسط في ليل يلعب، يعني اختار على المنتخب المغربي على المنتخب الفرنسي، 18 عام، شارك أساسي في أول مباراة لي بدوري أبطال أوروبا كانت ضد ريال مدريد الإسباني وقتها.
1: صحيح.
2: واختار المغرب على فرنسا.
1: علاش اختار المغرب خويا وليد؟ لأنه يعرف نفسه أنه مش يأخذ حقه، أنه ما فماش معناتها أشياء إكسترا سبورتيف. على عكس اللي قاعد يصير في تونس بصراحة، معناتها فما إملاءات، فما حويج تستغربها بصراحة. حتى شوفوا اللاعب ديرنير مو اللي عطى الكلمة المدرب الوطني وبعد تغير رأيه. أي الواي بصراحة معناتها الأجواء في تونس صارت ماهيش كيما قبل، ما فماش انفيرونمون نتاع تطور، نتاع انه اللاعب مش يجي ياخو حقه. يلزمنا نستغلوا الجيل هذا نتاع حنا بالتو نكتي وبرشا ملاعبيه، لكن يبقى الجيل اللي جاي كما قلنا لازم لهوة كبيرة بالليجون. حاجة أخرى، المنتخب المغربي تشوف الهجوم نتاعه معناتها هجوم كاسح، يوسف نصيري، إبراهيم دياز، ريال مدريد، برشا ملاعبيه معناتها ممتازة ممتازة جدا
2: المغربي.
1: صحيح.
2: اما كيفاش ممكن نزار نخمو على المستقبل واحنا المنتخبات نتاعنا الصغرى قاعدين يعانيوا تو حتى على المستوى الافريقي؟
1: شوف احنا بالنسبه لبطولات الشبان، انا قريب من بطولات الشبان صراحه، الريزلتا غالبه على التكوين، الانفراستركتور لازم تصلح من اول جديد، لازم ثوره في الانفراستركتور. حاجه اخرى اخويا وليد، علاش نعمل منتخب برك انا؟ علاش ما نعملش ثلاثه واربع منتخبات اقل من 17 سنه وخلي التنافس يصير؟ علاش ما نعملش منتخبات اقليميه اللي هي من بعد تعمل لك منتخب وطني قوي؟ انا هذا معناتها انا نحصر نفسي في 20 لاعب، خمسة ولا ستة جايين من الأوروب و15 من بطولة تونس اللي تلقى في الدوري الممتاز، معناتها تلعب انت على 10 فرق ولا 15 فريق، شوف فما قداش من موهبة، معناتها تعطيهم انت مراكز اللي محصورة في في في 10 ولا 12 مركز ولا 15 مركز. بصراحة اللاعب راه هو صغير يتطور برشا، ونجم يبهرك من سنة لسنة انه يتطور. يبقى تعطيه الأرضية كما قلنا، يلزم نكثروا التكوين ونحطوا خاصة التكوين، ما هوش ريزلتا
2: به. نزار باش نرجع بعد الأخبار نعود نذكروا بالمجموعة متاعنا طبعا المنتخب المغربي، ونكملوا بهايتي وهكا نكونوا كملنا المجموعة الثالثة المبرمجة اليوم طبعا في متابعتنا لتحضيرات المونديال مع المنتخبات. نرجع لكم بعد الأخبار.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. حسب معطيات كشف عنها المجمع المهني المشترك للخضار والغلال اليوم، ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات النواة لهذا الموسم 263 ألف طنا بزيادة قدرها 4.6%. احتضنت تونس اليوم الدورة 26 للمنتدى الدولي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية بمشاركة أكثر من 200 باحث وأكاديمي من بلدان إفريقية مختلفة لمناقشة أبرز التحولات والتحديات في مجالات الاقتصاد والتصرف والتعليم العالي والبحث العلمي. نفذ عدد من المعطلين عن العمل اليوم وقف احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد، طلبوا خلالها بتطبيق القانون عدد 18 وتسوية وضعياتهم الاجتماعية بدعوة من اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. في العالم، أصيب قائد لواء المدرعات 401 من جيش الاحتلال الصهيوني وعدد من جنوده باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني في جنوب لبنان. وقال جيش الاحتلال أن الحزب يتعاقب قواته بأدوات رصد ومراقبة متطورة. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات اليوم على بلدات كفرة وخربة سلم والغندورية وصديقين وبرج رحال ودوير جنوبي لبنان، تزامنا مع تفجيرين قرب بلدة كفر شوبة. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم أن أمريكا تورطت في حرب لا تستطيع الانتصار فيها، وأن تحركاتها تظهر سعيها إلى جولة جديدة من الحرب بدل التفاوض. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
0: عشرة ديمة.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
0: إيكو مونديال.

0: أربع دقائق بعد الثالثة نرجع طبعا في حديثنا على المجموعة الثالثة. نزار، المباراة الأصعب للمنتخب المغربي هي مباراة البرازيل الافتتاحية، مش يلعب مع كونتر البرازيل، تبقى مباراة مواجهة كبيرة ومنتظرة. شنو تستنى منها المباراة هذه؟
1: والله المباراة هذه على عكس المباراة اللي باش يجيو من بعد ما فيهاش سكور كبير برشا، نتصور انه مش يكون سكور سري، مش يكون تنافس كبير بين المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي. اكيد المغرب باش يعول على تكتيك شمال افريقيا وتسكير اللعب ويلعب برشا على معناتها التحولات كما صار مع تونس والبرازيل. والمنتخب البرازيلي يحاول يفرض نفسه ويفرض اسلوب لعبه اللي يبدا معناتها بالضغط العالي بكوكبة من نجوم معناتها في الهجوم. ما نساو زاد المنتخب المغربي عنده حارس سد مانيا اللي هو اسمه ياسين بونو، بصراحة عمل مونديال ممتاز، قاعد يأكد مع الهلال السعودي، إن شاء الله يكمل يواصل. حبيت نرجع لخويا وليد للمستويات اللي لعبوا فيها معناتها الملاعبية متاع المغرب خاصة في الهجوم. معناتها شوف أنت لا يكفيك أنك تدافع، لازم تهاجم. شوف يوسف نصير يلعب في الاتحاد، أمين عاد يلعب في بورسموث، ياسر زاير يلعب في استاد رين، إبراهيم دياز ريال مدريد، عبد الصمد زلزولي ريال بتريس. معناتها شوف انت الملاعبيه وين يلعبوا المستويات هذيا. معناتها لاعبين، تخيل انت معناتها لاعب كيما وناحي برز في معناتها برز في المونديال، يلعب في اولمبياكوس وتطور مستواه وشوف وين صار، لانه لاعب صغير، لانه لاعب خذا ثقه من هو صغير برز. فهنا نشوفوا انه المنتخب المغربي كما قلت لك يحط الظروف الكل للاعب انه يبرز، وبروز اللاعب يبرز المنتخب بصفه عامه.
0: نرجع لك للدفاع، مش تلقى نجوم زاد في الدفاع، مش تلقى اشرف حكيمي، مش تلقى نصير مزراوي، نايف اكرد، شادي رياض، عيسى ديوب، هذوما الاسامي يعني عندك في قلره، مش كان وسط الميدان والهجوم.
1: هذا اللي حبينا نوصله،
0: سفيان مرابط، عزين ناحي، مفتاح اللعب ابراهيم دياز، بلال الخنوس، اسماعيل الصباري، نيل العيناوي، يعني اسامي في كل مركز تلقى ثقل، تلقى ملاعب نيل العين.
1: معناتها هنا نشوفوا المنتخب المغربي لا يكفي برس، معناتها لا يكتفي بالدفاع، بالعكس عنده تحولات قويه ونجم يتحول من وسط ميدان، ينجم يعطي حلول اشرف حكيمي، نجم برشا ملاعبيه عنده لي جوار دي ديفيرونس، ابراهيم دياز جوار دي ديفيرونس، ولو انه ابراهيم دياز تعرف انه معناتها تحطت عليه برشا ضغوطات من الكوب دافريك، لكن نتصور انه ابراهيم دياز عنده مستوى عالي اكيد. عنده مستوى عالي وان شاء الله يرجع، وهذا لا لشيء، هو كما تمنينا المنتخب القطري يمس أنه يترشح ويتفوق إن شاء الله المنتخب المغربي الشقيق وسود الأطلس يكونوا في الموعد، وإحنا نشجعهم وبقوة
0: وبقوة. المدرب محمد وهبي خلى آخر وقت باش يعلن على القائمة الرسمية بصفة نهائية، خلى روحه يصبر شوية على بعض اللاعبين ويزيد يخمم. 26 ماي موعد رسمي للإعلان النهائي على القائمة بتاعه، والبرنامج التحضيري يبدا في مباراه وديه مش يلعب كونتر بولندي يوم الاعلان على القائمه نهار 26 ماي، ثم مباراه وديه اخرى ضد مدغشقر 2 جوان، ويكمل التحضيرات نتاعو المونديال بمواجهه النرويج في يوم 7 جوان. هذا البرنامج تاع التحضيرات مهم جدا، ثم برشا ناس انتقدت صبري لموشي انه بكر شويه بالاعلان على القائمه، قال علاش لا ما تكونش متوخر شويه لاخر موعد.
1: والله هو بصراحة معناتها مش نفس وضعية المنتخب المغربي نفس وضعية المنتخب التونسي، تعرف منتخب التونسي احنا يعني نتكلموا بكل صراحة لحداش تيتيلير معروفين معناتها كما نقولوا البيع والشرية في اللي رون بلاسون، فانت انت تعرف علاش البيع والشرية دونك سي با لو ميم كا. كيف كيف البرازيل عنده ضغوط برشا، المنتخب البرازيلي في الاعلان على القائمة، محمد وهبي الله يعينه زاد على النجوم اللي عنده وشكون مش يخلي، وكل ما تحط لاعب وتنحي الاخر تكون ظلمت ملاعبيه دونك سي با لو ميم كا. يمكن هو تاخيره في الاعلان على القائمه كما قلت لك لوجود العديد من الحلول وشواء كبير برشا.
0: من الصدف انه الثلاثه منتخبات تقابلوا في عام 98 بطولة العالم، نحكي على البرازيل المغرب واسكتلندا، اخر مشاركه وقت لاسكتلندا في الكوب دي مونت، قابلوا بعضهم في نفس المجموعه عام 98. نزار ما عادش عندنا برشا وقت، مش نختموا بمنتخب ايتي، منتخب في اول ظهور ليه منذ عام 74، اخر مشاركه كانت عام 74، كيفاش تقدموا؟ شنو الفكره اللي عندك على المنتخب هذا؟
1: والله شوفوا المنتخب هايتي اكيد مش من المرشحين انه لا ياخذ اللقب ولا يترشح للدور الثاني، هو باش يكون بونيس للفرق الثانية حسب رأيي، مش تكون فما نتائج ثقيلة على منتخب هايتي وصارت قبل، لكن يبقى المنتخب هايتي نحيوه على ترشحه متاعه. المسار متاعه كان مورسيل زادك ترشح عن جدارة، فما حاجة اللي هو يخدم على برشا على البطولة الفرنسية، وديور معناتها المدرب الفرنسي وكان مساعد مع في منتخب الكامرون
0: مع ريكوبيرسونغ،
1: أكيد مع ريكوبيرسونغ
0: سيباستيان ميني
1: بالضبط، معناتها هو يحاول يكون في المستوى حسب نوعية اللاعبين اللي عنده. كما قلت لك يلعب على الجميع أكثر منه الفردي، لأنه بصراحة ما عندوش فرديات كبيرة برشا. المدرب كما قلنا معناتها نصوره انتهج نهج دفاعي أكثر منه هجومي، ما نتصورش أنه مش يقدم مستوى كبير.
0: ولا فترة المدرب مع المنتخب من 2024
1: والله شوفوا يعني هي الاستمرارية ممتازة. نشوفوا حتى احنا في تونس كل ما فما استمرارية كل ما فما نتائج باهية، لكن احنا هزتنا عقلية النتائج الحينية وديما نقدوا المدربين وحتى ما نقدوش العمل متاعهم، نقدوا حتى شخصيتهم وشخصهم، وذا شيء غلط. راو الناس بتصير تفقد الثقة، راو عنا كفاءات يزمنا نعولوا على الكفاءات متاعنا. ان شاء الله يكون صبري اللموشي في المستوى، المنتخب في المستوى، اكيد احنا متابعين ومساندين بقوه. لكن بصراحه شوفوا انه المنتخبات العربيه اقوى منتخب هو المنتخب المغربي اللي مش يقدم مردود عالي وعالي جدا ان شاء الله.
0: لكن نكون كملنا طبعا مع المجموعه الثالثه، نعود نذكروا بها اللي فيها البرازيل، المغرب، هايتي، ومنتخب اسكتلندا الاقرب طبعا. والمنتخبات اللي عليها الاضواء في المجموعه هذه هي منتخب البرازيل والمنتخب المغربي. يمشي وريونا كورة، احنا قلوبنا الكل مع المنتخب المغربي
1: اكيد،
0: قلناها مع المنتخب القطري
1: اكيد اكيد اكيد.
0: دونك المنتخبات العربية مش نساندوها طبعا ونقفوا معها، وان شاء الله تنور وجه العرب طبعا في هذه المشاركة. تكسح نزار
1: عايسك فما مفاجأة اخوي وليد في في الشيء هذا، يمكن اسكتلندا راهي مش تكون مفاجأة كبيرة اللي معناتها صحيح مش تصير ديسكور كالكسوا المغرب كي تلعب ضد هايتي والا البرازيل ضد هايتي، لكن تبقى معناتها اسكتلندا انا نشوفها انها مفاجأة وانها مش تكون
0: مش ترشح المجموعة
1: فيها مش تعمل ندية مش تعمل ندية اسكتلندا.
0: واضح واضح. نزار يعطيك الصحة، شكرا على حضورك معنا. قدمنا معك زوز مجموعات، ان شاء الله بالتوفيق ليك نزار
1: الجميع. ان شاء الله
0: بعد شويه ان شاء الله عندنا مباراه نتسفيق مع الجيرت، نقول على كل مباراه هذه لقاء الدور الربع النهائي لكاس تونس. ان شاء الله يكون معنا ياسين كمون في التحليل الفني وسام رباعي، ونزار دربيل كمستشار تحكيم. مباراه تنطلق 3:30.
1: اول حاجه معناتها نتمنى التوفيق لنادي هذه الصفاقس اللي يوصل المرحله هذه عن جدارة، بحكم انه معناتها تعدى في المباريات اللي فات بدون اجانب، وتعرف النادي الصفاقسي كي يفقد الاجانب يفقد برشا من القوه نتاعو. فرصه للملاعبيه الشبان اللي اكدوا مش يزيدوا اكدوا انه معناتها في المستوى الباهي. البطوله معناتها دعم، والكاس هي راي صراحة مع تشوف مسار نادي الصفاقسي بالكاس مسار بطل إن شاء الله. بالتوفيق نادي نادي الصفاقسي، بالتوفيق للشبان اللي عنده هذوما الكل. وحتى لو كان لعب نادي الصفاقسي في الفينال ما غير أيمن دحمان، عنا ثقة في الحراس الموجودين أنهم إن شاء الله يكونوا متوجين
0: إن شاء الله. مش نرجع بعد شوية طبعا مع بقية المتابعات متاعنا، موصلين معكم حتى للستة اليوم في مواكبتنا بعد المونديال إلى أجواء كأس تونس. شكرا نزار، إلى مواعيد قادمة إن شاء الله. شكرا لك.

0: 22 دقيقة بعد ماضي ثلاثة، مرحبا بكم، نرجع لكم من جديد، مواصلين معكم دائما مش نغيروا طبعا بعد أجواء المونديال وتحضيرات المنتخبات لهذا الحدث العالمي الكبير. مش نرجعوا مع أجواء تونس والدور الربع النهائي لمسابقة الكأس دقائق قليلة، وينطلقوا اليوم زوج مباريات، نادي صفاقسي مع الملعب الجيبسي وترجي الريس مع النادي البنزرتي، في انتظار زوج مباريات يلعبوا غدوة، تقدم ساقط الدائر شبيبة العمران وبعث بحجلة مع الترجي الرياضي التونسي. شكون معنا ياسين كمون اليوم في الوصف والتعليق على المباراة، ويرافقني في الاستوديو المدرب والمحلل الفني يسامر بيع. يسامر مرحبا بك.
1: مرحبا بك وليد، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: موعد جديد اليوم،
1: موعد جديد في اختتام ممكن الموسم الكروي في تونس، مع انت كالكسوة بطولة ولا مقابلة كاس، مازال اثنين مقابلات. شكر خاص لإذاعة صفاقس لكل ما قدمته من برمجة رياضية وإخبارية أو اقتصادية أو غيره. كيف كيف نشكر الناس القائمة على الإذاعة الكبيرة هذه، من المديرة للقائمين العاملين للفنيين للتقنيين للمخرجين للمقدمين، الكل أعطى جهد قبل البرمجة الصيفية. نعرف احنا إذاعة صفاقس تبدل البرمجة نتاعها في
0: طبعا
1: في الصيف، تولي جبة الصيف معنا، بون ما في الصيف مش جبة جينيرال المون نقص شوية بش
0: عن المونديال
1: اي المونديال هذاك في البرمجة الصيفية. وكما قلت لك معنا نشكر الناس كل على المجهودات الجبارة اللي قدمت الإذاعة واللي وصلت له للناس، وكانت صورة حية ومجهودات جبارة قاموا بها الناس هذم كل باش يقدموا المعلومة ويقدموا الإضافة للمستمع في صفاقس.
0: عمل مشترك أكيد طبعا، في خاصة كي نحكي على قسم الرياضة، عمل مشترك بين احنا كمقدمين
1: كإدارة
0: اكو
1: ان شاء الله مزيد حد
0: خميس ان شاء الله. الجماهير ما سميت الجمهور
1: الجمهور هذاك هو معناتها نواة الكرة القدم او المحرار نتاع كرة القدم الرسمي هو الجمهور، معناتها هو الجمهور الرياضيين كيف كيف زاد كيف كيف الحكام الزملاء المدربين اللي جاوا لهنا زاد كيف كيف نشكرهم على ما قدموه، وان شاء الله اللي صعد واللي توج ان شاء الله يفرح، واللي ما فرحش ان شاء الله العام الجاي ولا الفرص قادمه ان شاء الله،
0: وان شاء الله تطور كره القدم التونسيه بتاعنا. وانت من المدربين اللي اشتغلوا بشكل كبير برشا على الشبان على الصغار على ذوكم المستقبل بتاعنا، كنا نحكيهم منذ قليل على منتخب اقل من 17 عام اللي للاسف فاجانا اليوم امس بهزيمته امام منتخب اثيوبيا، يخرج من كاس افريقيا ما يترشحش لكاس العالم. ونحكيه دائما على البنية التحتية متاع الملاعب بتاعنا وعلى اهتمامنا بالشبان بتاعنا، ان شاء الله ان شاء الله القادم افضل والمستقبل خير ان شاء الله. وسام
1: لا اكيد هو شوف السقف متاع الطموحات لازم يكون يتماشى مع توسكي ظروف توفرها باش انك تشتغل. اليوم تونس ناقصه برشا ملاعب، ناقصه برشا، مازلنا اليوم نلعبوا المادي ساعه متاع النهار، مازلنا الناس تلعب في الليل، الناس تلعب في الجازون، مازلنا جازون ترطوم، فهمت؟ تحضر حاجات معينه تو تقدم الكره، ما تحضرش زي كيف كيف
0: وجمعيه
1: الكل تتخبط اليوم في الاحتراف، تتخبط في مغلوط جدا، تتخبط في الخطايا. وكما قلنا معناتها الكلمه الشهيره على تونس فما بيرو في الفيفا يخدم على تونس خاص بالبطوله التونسيه وبالشكايات وبالمشاكل اللي تشكل قدم تونسي.
0: اخيرا الملعب الجيبس مش شوفوه اليوم في ملعب طيب ميريا بطل لاسباب ماليه، قال لك ما نجيش نمشي للتاس، اما ماذا بيه هو كان جا عنده
1: ماذا بيه هو مشى للتاس وكان فاتها راهو نجم يفوتها اصلا بالاحترازات 12
0: المحاكم والقضايا نتاعنا ولات تدار، ويعني في اروقه المحاكم في كل مباراه لازم نلقاو الشيء هذايا
1: ان شاء الله تتحسن الظروف
0: ان شاء الله ان شاء الله. نادي صفاقسي الملعب الجيبسي، خلينا ناخذ ساعه تشكيل من عندي ياسين كمون وبعديك نقدموا المباراه في ملعب جميل جدا نجم نقوله مع الطيب المهيري
1: حاليا حاليا هم من احسن الملاعب ومن احسن الارضيات في تونس حاليا.
0: شوف الدخله نتاع جمهور نادي صفاقسي، بدينا نتعودوا على دخلات متميزه
1: تعطيها هم طلعوا البار، معناتها مش يوليوا ديما يلوجوا ما اكثر وما خير وما احسن وما اقوى ديما، معناتها
0: خلينا نستحفظوا على ملعب الطيب المهيري في حالته هذه في انتظار ان شاء الله نحلموا بملعب اكبر.
1: لا لا بلا يزين من الحلم هذه ما نعاودهمش، هذوما تكبير الطيب المهيري والمدينه الرياضيه هذوما زوز نحيهم شن التعويم ورسخ ذات الحربوش البلاد وحكيت فيها الناس الكل وبعد مشات روح الناس كل تنساتها اليوم، والناس كل عايشين بالوضع الراهن وعارفين ملعب الطيب المهيري هذاك مش قد هذاك وراه الجرده بحذا المندوبيه بحذا كذا هذاك عفير كلاسي والمدينه الرياضيه ان شاء الله عام الجاي نبداو نحكيو لك 27 28 نبدلوا بلاصتها بعدها نمشيو
0: او لا بس اجتماع المجلس الجهوي يشافوا في المشكله نتاع الملعب الطيب المهيري وتناقشوا فيها
1: لا المدارج المكشوفه معناتها كانت تنجم تنزل في الاخرين مثال انا نقول لك اجتهاد راهو عبد راضي بالشمس راه باش تتفرج في سبيكتاكل تاع كره القدم هذاك هو المتنافس الوحيد
0: لاسباب امنيه.
1: ما نحبوش برشا ما نحبوش برشا في ولايه صفاقس، انا عندنا ملعب الطيب المهيري 10000 12000 متفرج نقطه الى السطر
0: ما نجموش نعملوا إنتاج آخر.
1: لا لا ما نجموش لا لا ما عملنا اللجان وعملنا القعدات وعملنا الكل وجبنا المهندسين وجبنا كل وجع على الباركينج وعملنا كذا وراق كبيرة ياسر في تونس معنا عايشين بالورقة.
0: عندكش حل أنت وسام؟
1: عنديش حل أنا الحل شوف الكرة شوف الفوتبول سياسي فسيل راهو سهل راهو الفوتبول محترف تعطيه فلوس تعطيك فلوس. اليوم انت تشوف
0: البطولات اللي قدامك ماشي تيك قال لك نبدلوا ملعب دومارس نجم كبروا لانه المساحه تاع
1: المكان يعني هو مدينه رياضيه
0: هو مدينه رياضيه
1: نجم يكون مدينه رياضيه معناتها في كل شيء وفي مساحه كبيره برشا
0: محيطه به
1: وفي وسط بون فما عايق متوسط البلاد ما نستناو زاد نمشيو نتعداو اللي بعد المترو المترو اللي ما صارش عندنا شركه في موجوده ما المترو مازال
0: انا نشوف مع طيميري ياسين كمون اهلا وسهلا مرحبا بك ياسين مرحبا
2: اهلا وسهلا بك وليد تحياتي لكم في الاستوديو تحياتي للوسام لاولاد الكل تحياتي لكل مستمعينا الكرام اينما كانوا في متابعه ومواكبه لهذه المباراه في اطار الدور ربع النهائي لكاس تونس نسخه 2025-2026 النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف الملعب الجيبسي سي اس اس من الرابطه المحترفه الاولى الملعب الجيبسي من الرابطه المحترفه الثانيه هذاك علاش سي اس اس اليوم بدون اجانب للدور الثاني على التوالي يلعب مع فريق من الرابطه المحترفه الثانيه بعد ما كان ذلك في نفس هذا الملعب امام جندوب الرياضيه وفاز النادي الرياضي الصفاقسي بهدفين مقابل هدف هذه المره كذلك بلا اجانب السي اس اس بشبانه بلاعبيه بابنائه باصحاب الخبره في تشكيله الفريق. طبعا بعد ان نقدم تشكيله الفريق دقيقه صمت يا وليد ترحما على ارواح الشهداء غزه ثم نعود لمواصلة التعليق وتقديم التشكيلة الخاصة بهذه المباراة.
0: نرجع لك بعد قليل ياسين طبعا في الانتظار في الدقيقة ذي خلي وسام ياخذ كلمة طبعا على المباراة هذه مباراة الصفاقس يلعبها بدون أجانب وهما الأجانب مؤثرين قاعدين شفنا مؤخرا في الفريق مونديكو موتيابا برشا أسماء أخرى اللي عندها الوزن والثقل نتاعها الملعب الجيبسي اللي مركز برشا على مباراة البراج هذا يخدم شوية نادي الصفاقسي وإلا لا كيلقى ملاعبية التركيز نتاعهم على الصعود أكثر منه على مسابقة الكأس وسام
1: يمكن أكيد أنه التركيز يكون بالنسبة للملعب الجيبسي على مقابلة البراج للعودة للرابطة المحترفة الأولى وهذا حق مشروع بالنسبة للفريق أما كيف كيف معنا سيناريو معاد مقابل جندوبة نادي الصفاقسي بدون أجانب بلقى الحلول في المقابلة الفارطة لما لا في نفس الوضعيه ونفس الاتموسفير نتاع المقابله في ملعب الطيميري قدام جمهورك لما لا معناتها تكون المقابله معناتها كما نقول احنا بلغه الكره سهل على الملاعبيه وسهل على الملاعبيه اللي خذوا بلاصه اليوم وكانوا متواجدين في تعويض للاعبين المحترفين الاجانب فما ملاعبيه قدمت مستويات معينه نور القروي غيره معناتها خذات طرابلسي هذو خذوا بلايص معينه في نادي الصفاقسي وخذوا وبرنوا انهم نجم يكونوا موجودين بن علي غيره حبشيه دونك الستركتور نتاع نادي الصفاقسي وال فنيا معناتها في 3-5-2 معناتها محافظ ولا في 4-5-1 محافظ على العمود الفقري نتاع الفريق معناتها في وجود 6 5 لاعبين اساسيين مع تغيير دحمان بالنسبه اليوم قالوا في حراسه المرمى دونك نتخيل ان نادي الصفاقسي مش يلقى مشاكل كبيره برشا قدام فريق معناتها الهجس نتاعو الوحيد انه الطاقات البدنيه والفنيه كل خلال مقابله البراج باش يرجع للمصاف النخبه وهذا هو الهدف الاول بالنسبه للملعب الجيبسي.
0: باش تبع معك المباراه طبعا التدخل مش يكون في كل وقت معك وسام اذا كان ثم داعي طبعا ونمشي مباشره مع انطلاق اللقاء مع زميلنا ياسين كمون. ياسين مرحبا بك مره اخرى.
2: مرحبا بالجميع مرة أخرى 44 ثانية منذ انطلاقة المباراة التعادل 0-0 في هذه المباراة في إطار الدور ربع النهائي لكأس تونس تشكيلة الفريق الضيف الملعب الجيبسي اللي يلعب على يميننا احنا يعني مش على يمين المنصة الرئيسية والشرفية لملعب الطيب الميري كما تعرف الناس كل تم تغيير مكان التعليق على يميننا احنا الملعب الجيبسي بأزياء التقليدية الخضراء والبيضاء والنادي الرياضي الصفاقسي كذلك بأزياء التقليدية السوداء والبيضاء على الجهة اليسرى بالطبع تشكيلة فريق الملعب الجيبسي تبع الهجمة قبل الدربالي على اليمين التوزيع داخل منطقة الجزاء والحارس ياسين الديناري يخرج ياخذ هذه الكرة قبل ما توصل للاعبي السي اس اس الموجودين داخل منطقة الجزاء تشكيلة الفريق الضيف في الملعب الجيبسي ياسين الديناري حارس مرمى ثم أحمد تنقور صابر السوداني ابن السي اس اس أيوب القريشي صالح العياري خير الدين المداوي شمس الدين الزين ياسين الماجري وائل العلوي لمجد عامر قائد فريق ووليد الجربي على بنك الاحتياطيين صابر السعيدي حارس مرمى عبد الله الخاوي احمد ياسين الجماعي نور الحق ووسيم المدرب ولطفي القادري الخبير بأجواء الرابطة المحترفة الثانية واللي قدم مع فريق السنة موسم متميز وفريق ملعب الجيبسي يلعب على الصعود لآخر اللحظات والآن مازال متمسك بحظوظ لأنه في مباراة براج الدربالي عالمين الدربالي يمد الكرة داخل منطقة الجزاء وتضيع الكرة على علي معلول. علي يبدأ المباراة اليوم كالعادة في المباراة الأخيرة كوسط ميدان حر طليقي من شوية على اليسار صحيح ولكن مهمة صناعة اللعب والاستفادة من اللمسات السحرية لعلي معلول اللي تم تكريمه قبل انطلاقة المباراة من طرف اتحاد الشغالين الشبان صحبة الزميل مهدي قاسم كأفضل منشط. ألف مبروك لهذين الشخصين يستحقوا كل خير وكل تقدير. نكمل مع تشكيلة النادي السويقسي محمد هادي قعلول اليوم كحارس مرمى لأنه دحمان باقتراح من المدرب الوطني صبري اللموشي وبالاتفاق مع النادي الرياضي السويقسي دعوته لتربص المنتخب. نفس الشيء بالنسبة لمحمد أمين بن حميدة من جانب الترجي الرياضي التونسي وبالتالي الاثنين يتغيبوا على مباراتي فريقهم اليوم بالنسبة للسي اس اس ملعب الجيبسي والترجي أمام بعث بوحجلة. كمل إذن مع السي اس اس محمد هادي قعلول حارس مرمى علي معلول قائد فريق حبشية بكار حمزة المثلوثي محمد صالح مهذبي ريان الدربالي محمد طرابلسي السكوحي محمد نور القروي وعمر بن علي على بنك البدلاء محمد علي الجمعية حارس مرمى ثم عبد السلام عقيد محمد أمين بن علي والكثير والعديد من اللاعبين الشبان كريم الطرابلسي ريان شعبان أنيس عزوز إياد بالوافي وثامر العبيدي. بالطبع كما قلنا وقت اللي بدأوا زوز نوادي من رابطتين مختلفتين رابطة أولى ورابطة ثانية الفريق من الرابطة الأولى يحرم من الأجانب متاعه طبعا علاش الله أعلم الحكمة منها شنية من وقت اللي صارت ما رجعتش الحكاية هذه رغم أنه تقبل وقت اللي كانت نوادي الرابطة المحترفة الثانية وليد ويسام وكانت تنتدب اللاعبين الأجانب كنا نلقاو فيها يعني جواهر بأتم معنى الكلمة يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر وأكتفي بمثال من الأجانب ويتذكروا برشا لاعبين جماهير نادي الرياضي السويقسي سومانا بي اللاعب هذا اللي جابوا نادي الرياضي السويقسي من ستير جرزونة ولاعب كتب التاريخ فعلا مع النادي الرياضي السويقسي. على كل
0: هو يمكن تكون مفهومة مع الأقسام السفلى بين الرابطة الأولى والأقسام السفلى أما بين الرابطة الأولى فرق من الرابطة الأولى والرابطة الثانية الفوارق مش كبيرة برشا الحقيقة في بطولتنا يعني بحضور الأجانب ولا بغيابهم
2: شوف وليد احنا تعرف انه ما ثماش قطوس استاد الربي ونعرفوا انه الكواليس والقوانين اللي تصير في الكره التونسيه لغايه في نفس يعقوب يعطيك الصحه ثم اهداف خفيه احيانا نعرفوها ولا تخرج للعلن واحيانا اخرى تبقى في طي الكتمان. محمد الكوكي هو مدرب النادي الرياضي السويقسي اللي عنده الكره الان بضربه مخالفه توزيع داخل منطقه الجزاء بالراس وعمر بن علي حذر لك ما ثماش متابعه داخل منطقه الجزاء وتخرج الكره من دفاعات الملعب الجيبسي مع التحيه لصديقنا العزيز عدنان الهنتاتي وكذلك كمال البكاري الاثنين عندهم معزه خاصه الحقيقه. عدنان الهنتاتي تعدى توا بحذانا يتساءل اشاره بالابهام لاولاد مريقلين اموركم واضحه حقيقه برافو ليهم الهنتاتي كمال البكاري طاقم التحكيم خالد قويدر حكم ساحه حكم مساعد اول وائل محواشي مساعد ثاني مهدي بالسرور حكم احتياطي سفيان الورتاني على مستوى الفار انطلاقا من الدور ربع النهائي موجود الفار حسن النيلي حكم رئيسي وسام بوغتاس مساعد ومراقب المباراة وسيم بن صالح صفر مقابل صفر حتى الآن التعادل بين الفريقين في ستة دقائق لعب كورة للملعب الجيبسي كما كنت وليد أكيد الملعب الجيبسي الاهتمام الأكبر ينصب على مباريات البراج وللتذكير لكل مستمعين الكرام مباريات البراج مش تكون في إطار دور نصف نهائي ثم نهائي باش نعرفوا الفريق الثالث اللي مش يتأهل والصعود الرابطة المحترفة الأولى بعد ملحمة مسوسة وتقدم سقيط الدائر للمرة الأولى في تاريخه نجدد التهاني لهذا الفريق وكل أحبائه. الملعب الجيبسي في نصف النهائي الرابطة المحترفة الثانية من أجل الصعود سيكون يوم الاثنين القادم 25 مايو انطلاقا من الرابعة بعد الزوال الملعب الجيبسي اتحاد تطاوين نصف النهائي الثاني نادي حمام الأنف مستقبل القصرين والنهائي سيكون يوم الجمعة 29 مايو. الفار مش يكون حاضر في هذه المباريات كرة عمر بن علي تضيع وتمشي ضربة مخالفة حسب إشارة جويدر لعمر بن علي داخل منطقة الجزاء داخل منطقة الجزاء قلت مخالفة داخل منطقة الجزاء أصبحنا نتحدث على ضربة جزاء في وسط الميدان لكن تم تماس السيسيس على الجهة اليسرى تنفيذ بكار ترجع بالرأس تماس آخر مرة أخرى النادي الرياضي السفاسي مع ربح بعد الأمتار، حضور جماهيري كامل كالعادة في ملعب الطيب الميري كامل بين ظفرين، لأن المدرجات الجنوبية لا تفتح في وجه حباء النادي الرياضي السفاسي كيف كيف، الله أعلم عليش، لأنه تكلمت في أكثر من مرة تم فتحها في مباراة اتحاد المنستيري وشبيبة القبائل في إطار المنافسات الإفريقية في نفس هذا الملعب، وتمت استضافة جماهير غفيرة من جانب شبيبة القبائل و بالاستعمار، ملعب بطاقة استيعاب محدودة جدا في مدينة المليون ساكن، لماذا لا يتم فتح المدرجات مادام ثماش فرق الضيفة تجيب الجماهير متاعها، علاش ما يتمش فتح المدرجات هذه وتزيد 4000 ولا 5000 متفرج من جانب احباء النادي الرياضي السفاقسي، نقاط استفهام عديدة، على كل الدخلة موجودة، الأجواء رائعة جدا، يوم عمل يوم دراسة، ولكن حضور الجماهيري محترم جدا. نعم ولي،
0: هدف أول للترجي الجرجيس اللي يسجل في الدقيقة الرابعة أمام نادي البنزرت، إذن 1-0 للترجي الجرجيسي. تعطينا فكرة على التمركز نتاعك وين بالضبط بعد ما حكينا على تمركز اللاعبين، شوفوك انت وين واقف بالضبط ياسين، لانه ثم رياح قاعدين نسمعوا فيها، معناها جو بونس ماكش في الكابين انت تاع التعليق
2: بالضبط يا فتحي. الكابين خليت لهم البلديه كما قلت مره فاتت واسعه وعريضه، خلي لهم الكابين نتاعهم والتحويله نتاعنا يعني الاعلاميين للجهه المقابله فوق حجرات الملابس، مكان يعني سيء جدا، قال شنو قال باش ياخذ الهومولوجاسيون من الكاف، ما يلزمش الاعلاميين يشقوا الملعب، ولكن كابين يعني تسكر الباب يصبح المعلق وكانه في كاف ولا خلينا حتى
0: الشمس مقابلتك
2: تعرف انت نعلق، نحب الامبيونس، نحب صوت الجماهير، وقت اللي تسكر الباب ما عادش ثم صوت نتاع الجماهير، المفروض يكون ثم يعني البلار اللي قدامنا على الاقل ثم سكه يعني نجم نحلوا البلار يعني اخر ناس يستشيروهم الناس اللي عملت المهزله هذيا هما الاعلاميين، استشيروا نحن المعلقين الاعلاميين باش نقول لكم باش لازم تصير الحكايه هذيا، وبالتالي خليتها واسعه وعريضه وخذيت مكان خارج الكابينه هذيا باش نكون حاضر على الاجواء هذيا، وحتى التعليق يعني ياخذ الحماس المطلوب نتاعو.
0: ما يخلقناش برشا صوت الريح لانه قاعد ياثر على الميكرو، اما ان شاء الله نكملوا بالطريقه ذي وننقلوا المباراه بطريقه جيده. يعني انت تو خايف من تقعد في الكابين وما ثمش صوت جمهور، وشنو اللي كان في قنوات البين سبور اللي ينقلوا المباريات من خارج الملاعب نتاعها، طبعا ما نسمعوش هكا الجو نتاع الامبيونس، هو ما يسمعش
2: الامبيونس يا وليد،
0: اي الامبيونس
2: يوصل الامبيونس، احنا تسكر الكابينه تنسى كل شيء
0: تنسى كل شيء. يلا نواصل، هاي تفضل ياسين نواصل. نذكر اذا جيرجيس متقدم على نادي بنزرتي 1-0.
2: ما دام تكلمت وليد على جيرجيس ونادي البنزرتي، نذكر مستمعينا الكرام ان قرعه الدور نصف النهائي موجهه، النادي السفيرسي والملعب الجيبسي سيستضيف المتأهل من ترجي الجرجيس والسي بي، وتقدم سخيت الدير أو شبة العمران غدوة سيستضيف المتأهل من بعث بوحجلة أو الترجي الرياضي التونسي، يعني اليوم النجم نتعرفوا على الدور نصف النهائي الأول لكأس تونس. حاولت نبعد شوية هكا وليد نحتمي بمكان هكا باش نقص شوية من الهواء من الريح باش تبدأ الأمور. 5-5 بالنسبة للنقل ولمستمعينا الكرام، ضربة مرمى للملعب الجيبسي في 11 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول، التعادل 0-0 بين الفريقين، تنفيذ ضربة المرمى من الديناري حارس مرمى الملعب الجيبسي، كرة عالية خديش لمجد عامر ياخذها بكار بن علي المحاولة التسديدة تصطدم بالدفاع تخرج ركنية للسياسيس، التسديدة كانت من محمد نور القروي بعد ما وصلت الكرة من عمر بن علي تقريبا مواجه للمرمى على قوس منطقة الجزاء، مراوغة حلوة برشا فانت مزيانة، والتسديدة يبدو كانت مؤثرة في اتجاه المرمى تصطدم بأحد المدافعين، جيب ركنية للسي اس اس على يمين الدينالي، والتنفيذ سيكون لقائد فريق السي اس اس علي معلول بالرجل اليسرى، علي يرفع الكرة مقوسة ما يخذيش عمر بن علي، تخرج الدفاع دوزيام بال ترابلسي وتسديدة عالية، الوضعية كانت مناسبة، ما كانت تسديد رائع جدا، ولكن وضعية الجسم بالنسبة لترابلسي لم تكن مناسبة باش تكون عملية التسديد في المرمى. 12 دقيقة لعب 0-0 ضربة مرمى ملعب الجيبس عالية تتجاوز خط منتصف الميدان المثلوثي ما ياخذهاش، تمشي للملعب الجيبسي عن طريق قائد الفريق لمجد عامر أمامية الكرة داخل منطقة الجزاء. حبشية موجود قعلول برجل اليمنى يخرج هذه الكرة في الوسط. نور القروي يضغط ما يفكش ترجع لمجد عامر. لمجد عامر اللي ضيع ضربة جزاء أمام تقدم سكيت الدير بتألق حارس التقدم وبقيت ورقة الصعود بيد تقدم سقيطة للدائر حتى للجولة الأخيرة بتعادل ملعب الجيبسي فوز الساقية الصعود للرابطة المحترفة الأولى. جو كبير في سقيطة للدائر طيلة الفترة القادمة وما زال الموسم القادم في الرابطة الأولى. كرة الملعب الجيبسي خطيرة وقعلول التوزيعة وقعلول يتصدى وهجمة المعاكسة طرابلسي أمامية الكرة لعمر بن علي. عمر ما يمرش كمرة أولى والمرة الثانية تصطدم بأحد لاعبي ملعب الجيبس تمشي رامي التماس للسياسس. حكم المباراة جويدر يطلب إعادة تنفيذ التماس يطلب تنفيذ التماس من مكانه وحديث بينه وبين علي معلول. وفي الأثناء ثم لاعب من ملعب الجيبس على أرضية الميدان واثنين جوز لاعبين لاعب من ملعب الجيبس ولاعب من نادي الرياض السبيخسي. لاعب من ملعب الجيبس قام لبس هذا هو المهم وليد الجربي في انتظار نهوض لاعب نادي الرياض السبيخسي يبدو لي بكر ان شاء الله سلامات للاعب السي اس اس. في 14 دقيقه لعب هذا الشوط الاول التعادل 0 مقابل 0 دائما في اطار الدور ربع النهائي لكاس تونس. النادي السويخسي الدورة القادم كذلك سيستضيف على أرضية ميدانه في صورة التأهل تقدم سقيطة الدائر سيستضيف على ميدانه وجو كبير برشا الحقيقة في سويخسي الفترة هذه الكل بعد صعود التقدم بعد النتائج الجيدة جدا اللي تحصل عليها النادي السويخسي في بطولة هذا الموسم رغم كل الصعوبات والتصريحية لقائد سفينة النادي السويخسي ورئيس الفريق يقول سيتم توفير المبلغ اللازم إن شاء الله لرفع العقوبة عقوبة تمام من الانتداب 3 مليارات و700 تقريبا والنية تتجه لعدم التفريط في أي لاعب إلا لو تم يعني جلب عقد مغري لا يمكن رفضه. مونديكو يريد البقاء وسيتم تفعيل بند شراء البوركينابي حسب مدو أخبار رائعة جدا لجمهور السياسيس. استوني فلعب السكوحي يخرج الكرة تمشي لمجد عامر يضغط لترابلس. لمجد عامر يحاول المرور من الجهة اليمنى لا ينجح في ذلك. السكوحي خارج الكرة من مناطق جزاء نادي السويخسي لو مرت الجهة اليمنى للدربالي كانت تكون هجمة واعدة. القروي ما يخوش الكرة ترجع الملعب الجيبس والكرة مخطئة من وائل العلوي تمشي للسي اس اس رمي التماس من الجهة اليمنى وين موجودة الدربالي. 15 دقيقة لعب بالضبط في هذا الشوط الأول ربع ساعة لعب والتعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين بين السي اس اس والملعب الجيبسي. يتنفذ التماس حبشية حبشية أمامية الكرة بن علي كنترول بالبطن تضيع على القروي ترجع للملعب الجيبسي بين أخذ الورد في الأونهاد ترجع كرة للدفاع صابر السوداني صابر ورأي الحارس مرماه ديناري ياسين الديناري. كرة عالية في مناطق النادي السويخسي بالرأس الدربالي في الوسط حلوة برشا المراوغة لمجد عامر والباس لو مرت كانت تكون خطيرة. التمريرة في اتجاه وليد الجربي لو الاعتراض الكرة من حبشية. قالول معلول قالول المعلول طرابلسي باس تليفوني المعلول يرجع لي ويصلح حبشية. دربالي على الجهة اليمنى المهذبي تضيع الكرة ترجع للملعب الجيبسي عن طريق صالح العياري ما تمشيش لوليد الجربي. حبشية مرة أخرى أحد اكتشافات مميزة في هذا الموسم يوسف حبشية. يوسف حبشية اللي مؤخرا قدم رسالة ختمة للدروس وأدى قسم مهنة التخدير والإنعاش حاجة خارقة العادة وحاجة ممتازة وقت يبدأ لعب كرة قدم وأكمل دراسته حاجة خارقة العادة تدعو للإعجاب. برافو حبشية

0: وقالوها ونقولها كذلك ان أندية الراتا المحترفة الاولى بدون اجانب ما تبعدش برشا على أندية الراتا المحترفة الثانية، خاصة النوادي اصحاب المراتب الاولى واللي لعبت على الصعود لاخر اللحظات. باس غاطة من حبشية للملعب الجيبسي، هجمة خطيرة، جربي ينطلق، الجربي يدخل منطقة الجزاء، الجربي التحضير لمجد عامر، لمجد عامر ويسقط لمجد عامر وما ثمش مخالفة وقرار حكم سليم، وكذلك حتى اللاعب الملعب الجيبسي ما طالب بشيء. هجمة للسي اس اس على الجهة اليسرى، القروي يحاول يبر وتاكل على الكرة، التماس للسي اس اس، معلول مش ينفذ التماس، حب يزرب شوية والحكم يمشي للقروي في التاكل الاخير، تعرض للاصابه شرى سلامات للاعب النادي الرياضي الصفاقسي. 18 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، التعادل 0 مقابل 0. الملعب الجيرسي هذه الزياره الثانيه ليه في اطار الكاس لصفاقس، لانه في الدور السادس عشر كان فاز على كوكب عقير باربع اهداف مقابل هدف. الدورة التمهيدي الخاص بالنوادي الرابطة المحترفة الثانية فاز على نادي حمام الأنف 2-0، والدور الثمن النهائي فاز على النجم الرياضي الساحلي في مباراة ملحمية، في مباراة بطولية، مباراة تاريخية، 4-3. رباعية ملعب الجيرسي كان سجلها خالد البوسعيدي دقيقة 54، أيوب القريشي دقيقة 71، ووليد الجربي دقيقة 90+2.
1: نعم به
0: ياسين السي اس اس. نعم مولي
1: تقريبا 20 دقيقة لعب. خلينا نعمل قراءة طبعا في الوقت اللي تعدى الآن مع وسام، 0-0 إذا نذكروا بين النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي، و1-0 ترجي الجيسة ونادي بنزرتي. وسام،
2: المقابلة بدأت بالنسبة للنادي الصفاقسي 13 دقائق الأولى كانت باهية، ركنية ثلاثة تسديدات صحيح ماهوش مؤثرين، مي كان وصول منطقي وتدرج بالكرة من الدفاع للوسط للهجوم، كيف دريبالي على اليمين مارتيني يوزع الكرة لبكار مرة، 10 دقائق كانت كاستحواذ ككرة كوقفة متاع ملعبية كانت متميزة. الملعب الجيبسي اكتفى بالدفاع في شطر الملعب متاعه، بعد بالأخلاط أخطاء مباشرة فوقنا بيها، معناتها في 8 دقائق اللي تعداو ملعبية فيسا تخلص من الكرة، ما ثماش تحركات في وسط الميدان، ما ثماش ترافاي بارزون معناها الصعود بالكرة، ولات الكرة طويلة هي الغالبة على النادي الصفاقسي، ما عرفتش علاش معناتها التغيير هذايا الكلي، معناتها المقابلة مازالت في 0-0 وأنت كنت بتريزي اللعب وشاد اللعب الكل، ندخلوا في التسرع ودي شي تكنيك والهفوات مباشره في الكره، انك دريب زايد، باس غلطه، تمريره غلطه، هذا اللي دخل فيه لاعبي وسط ميدان تاع نادي الصفاقسي اللي خلى الملعب الجيبسي يشم شويه الهف بلغه الكره على النادي الصفاقسي، وقاعد يوصل بالهجمات مش المبنيه اما اخطاء نادي الصفاقسي، قاعد يوصل التمريرات يمكن يكون فيها شويه خطوره لولا تو حسن معناتها حبشيه كان بيرفورمون معناها في تدخلات، لكن معناتها وسام جربي وعامر قاعد يعملوا الخطر على دفاع النادي الصفاقسي.
1: شفنا الملعب الجيبسي مع لطفي القادري في المباراة الفارطه، خاصه في المباراه اللي جمعته بسقيط الدير، طبعا اللقاء شفنا انه يلعب تكتل دفاعي كبير باش يسكر اللعب، يعطي الكره للمنافس خليك تلعب، ثم يعمل لك الهجمات المرتده، وديجا هو في البطوله ما قبلش باش هدف، فقط 16 هدف
2: كيف وما كانش بيرفورم، ما كانش يسجل برشا، كيف مع هو خسر 3 مقابلات اللي كانت معناتها مش خساره، معناتها النتائج كانت عكسيه بالنسبه للمردود اللي قدم فيه الملعب الجيبسي، ما كانت ما فيش انتصارات اللي خلاه يبعد على الصداره. هذا كان الفوتبول بريدوم، انت تدافع دافع دافع يمكن تقبل ولا تخرج بالنتيجه تعادل، صعيب ياسر انه اي فريق يدافع 90 دقيقه ما عدا نادي الفريق ما نجح في مقابله البطوله، انك تدافع دافع 105 تدافع 90 دقيقه وما تقبلش او ما تخطاش، ماتش وحيد معناتها يكون فيه معناتها ميمسي معناتها تشوف الماتش هذاك راهو فيه السيناريو حاضر 200%، وزاد كيف التغييرات في وقتهم والشوط الثاني واهميه الدخل للمدرب باش يعطي الروح وكل العقليه وكل القلب هذاك باش يكملوا به المقابله، خاطر ترافاي ديفونسيف سي
1: يعني مش في راك كل تنجح
2: متعب ياسر،
1: لا مش كلكم يعني مش تقبل
2: مقابله على قداش مشات في المقابله هذيك، راه مش بشرط اسم الفريق، راه هي مقابله وحيده انك تدافع وما تقبلش، اما جينيرال مود دفع ديما عليه الضغط، وهنا الضغط يولد الاخطاء، الاخطاء نجم يكون ضرب جزاء، نجم يكون تسديده، نجم يكون كيما تو نتاع نور القلب اللي سددها وخرج ثنيه، كان المهذبي مثال الشوا كان يكون خير، المهذبي كان يكون منفرد كان عطاه تمريره يخليها في انفراد مع حارس المرمى
1: في مباراه الدربي اللي خليتها لعب متوقف الان، مباراه الدربي اللي خليتها نموذج وقت الفريق مطالب على الاقل بالتعادل، اليوم انا ملعب الجيبسي مباراة كأس زاد يقول لك
2: معليش عين كبيرة برشا زاد كيف نحضر في مقابلة براج، ما نحبش نخسر بعض اللاعبية، ما نحبش نتعب برشا من اللاعبية،
1: نهز الماتش حتى لركلة الترجيح

0: هوش يقولها حتى أيه. حتى المدرب يدخل في السير يقول لنا ممكن ما عندوش مباراه اليوم رانا باش نحضروا بها المقابله الجايه اللي هي مقابله كذا مع كاليبر كبير ندرس فيقسي أيه. كي كمل المقابله حتى خاصة يقول لك لعب ضد فريق كبير اسمه ندرس فيقسي أيه. الثالث مترشح بلاصة افريكان كذا عنده الاعذار اللي باش يقول لي انا خسرت بشرف كيما راح نقول بالكره
1: عنده رهان الصعود
0: راهو هذا مش اوبجيكتيف المقابله هذه رانا حضرنا بها اللاعبين باش يكونوا حاضرين 100% في مقابله نصف النهائي نتاع البراج
1: واضح
0: نرجعوا اذا انتصر يكون راهو كسبلو كبير وخدم نسيت سويتي وليكا وهذاك هو
1: نرجع لياسين مع الطيب مبيري تفضل ياسين
2: مع الشكر وليد اذا 23 دقيقه لعب في الشوط الاول التعادل 0 مقابل 0 هذه كره من الدربالي للسكوحي ويربح التماس او ركنيه تماس لندرا السفيقسي ويبقى الدربالي ملقى على ارضيه الميدان ان شاء الله سلامات في الاثناء وقت اللي كان خط عندكم وليد كانت فرصه خارقه للعاده لندرا السفيقسي بعد رفع كوره من الدربالي داخل مناطق الجزاء اقصى اليسار والموجود علي معلول كان الاثنين علي معلول وعمر بن علي بجنب عظم انطلق علي معلول هو اللي خذا الكوره الفكره نتاع علي معلول حاجه خارقة العاده هذه ورقه صفراء في المباراه ورقه صفراء اولى بعد تدخل على القروي للاعب الملعب الجيبسي ستثبت من الرقم يبدو لشمس الدين الزين رقم 8 في الاثناء قلت علي معلول فكرته خارقة العاده حذر العمر بن علي عمر بن علي وقف ما كملش تبع الكره ولكن كفكره فكره علي معلول صحيحه تماما وما تبعهاش عمر بن علي هذه كره عاليه تمر على عمر بن علي ياخذها الديناري رقم 8 من الملعب الجيبسي وجه له الحكم ورقه صفراء لشمس الدين الزين 24 دقيقه تعادل 0 مقابل 0 عاليه كره لمجد عامر كنترول سكوحي بكار ترابلسي سوء تفاهم بين اللاعبين بكار يضرب كرة في ترابلسي التماس للملعب الجيبس على الجهة اليمنى أيوب الجريشي في تنفيذ هذا التماس طويلة كرة موجود المهذبي وموجودة مخالفة لنادي هذا السفيرسي تحدثت على ملعب الجيبسي وطريقة تأهله النادي هذا السفيرسي دخول نوادي الرابطة المحترفة الأولى كان بعد إجراء الأدوار التمهيدية دور السادس عشر السي اس اس فاز على الشباب القيروانية في القيروان 1-0 هدف علي معلول ضربة جزاء دقيقة 120 الدور الثمن النهائي في الطيب المهيري فاز على جندوبة الرياضية في الرابطة المحترفة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية 2-1 وحول تأخره في النتيجة 1-0 إلى فوز 2-1 أهداف حبشية والدربالي موجودين زوز لاعبين اليوم في التشكيلة الأساسية للسي اس اس بدون الأجانب وتأثير غياب الأجانب أتحدث على مونديكو تيفور حسامادو أونانا موتيابا وأوكبولي اللي بطبيعته مصاب وتعرض لإصابة عضلية كرة من مسلوث حبشي مهذبي يطلب كرة على اليمين مهذبي الحبشي تبادل للمراكز بين اللاعبين بين الدربالي والمهذبي إذا لاعب في الخلف مكان دفاعي تلقى اللاعب الآخر خلال الرواق والعكس بالعكس لمجد عامر يحاول يخرج هذه الكرة موجودة ترابلسي كرة تخرج تماس للنادي هذا السفيرس تنفذ بسرعة التماس علي معلول على اليسار علي مش بعيد على مناطق الجزاء علي يحاول يفتح زاوية التوزيع يوزع وترجع لعلي مرة أخرى بكار التوزيع الكنترول القروي ويطيح القروي وحده ما ثماش ضربة جزاء لا أعتقد أنه ثم ضربة جزاء بل أكثر من ذلك لاعبي الملعب الجيبسي يطالبون بورقة صفراء للقروي بداعي التمويه ومن الاول انا قلت ما ثماش ضربه جزاء هكا في المباشر ظهرت لي واعتقد انه رايي سليم تماما مع قرار الحكم الحكم يكتفي بالتنبيه للقروي اشاره واضحه بيده على البلونجون اللي عمله يسمى في البريمير ليج يسمى الغطس وحاجه تحشم معنا في البريمير ليج راه اللاعب اللي يعمل العمليه هذه مره واثنين وثلاثه الغطس معناه حاجه مخجله فالإشارة واضحة جدا إذا تحدث في البريمير ليغا الإنجليزية وليس البريمير ليغا التونسية 27 دقيقة لعب 0 مقابل 0 التعادل بين الفريقين التماس للملعب الجيبسي تحدثت على ترشح الملعب الجيبسي في الدورة السابقة على حساب النجم الذي الساحلي 4 مقابل 3 نفس هذه النتيجة كانت حاضرة في الدورة النهائي لكأس تونس سنة 2015 الموسم هذاك وليد او النهائي هذاك من احلى واروع المباريات اللي علقت عليها على موجة إذاعة صفاقس، وكنت أنت في الاستوديو وليد في ذلك اليوم. مباراة انتهت 4-3 للنجم الذي استحلي، العكس وبالعكس. الأجواء الهستيرية والأجواء الرائعة اللي عشتها يومئذ في ملعب المرحوم حماد العقربي برادس حاجة من وراء الخيال، حاجة من وراء العقل. الملعب الجيرسي افتتح التسجيل في 60 لعب عن طريق السيفي، وكان جيل مميز جدا للملعب الجيرسي، جيل سعد بقير، جيل هشام السيفي، وجيل أحمد حسني. الجيل هذاك لعب الموسم اللي بعد في كأس الكاف وفاز على تي بي مازنبي في ملعب جابس بهدف مقابل صفر، لولا أن مباراة الذهاب لم يعني تسمح لفريق ملعب الجيرسي المرور للدورة الموالي في دورة المجموعات. كان جيل غير عادي، والمباراة كانت غير عادية غير طبيعية. بدع فيها سعد بقير، كان وراء زوز أهداف لولينيين اللي سجلهم هشام السيفي وأحمد حسني، وتكفل بتسجيل هدف الثالث بمخالفة مباشرة في شباك أيمن المثلوثي بطريقة ذكية جدا وخبث كروي رائع جدا من صاحب الرجل اليسرى لذاك سعد بقير. 2-0 في النهائي هذاك الملعب الجيرسي، ثم 2-1، 2-2، 3-2 للملعب الجيرسي مخالفة سعد بقير، ثم 3-3 و4-3 هدف بغداد بنجاح. كان سجل ثلاثية في تلك المباراة مع ورقة حمراء أدار المباراة أمير لوصيف. أتحدث اعتمادا على الذاكرة فقط يا وليد، أمير لوصيف كان حكم المباراة، ولقطة ما ننساهاش. أولا أعطاه حمراء لبغداد بنجاح، ولكن تغاضى عن حمراء لحمزة الأحمر. أنا ذاك اللقطة شفتها في المباشر، حمزة الأحمر وجه لكمة للاعب من ملعب الجيرسي وقت أمير لوصيف. حاجة من الاثنين، كانك شفت راي حمراء وكانك ما شفتش خلي كرة تلعب. أمير لوصيف شاف وعطاه ورقة صفراء، وهكذا هو حال التحكيم التونسي من 2015 وقبل حتى 500 سنة قبل 2015.
1: سيتواصل ولا؟
2: اي 500 سنة قدام.
1: هاي سين خليك، انا توا مش نرجع لك بعد قليل بعد الموجز ورفع اذان صلاة العصر، ونرجع معك طبعا ملعب الطيب الميري. نذكر 0-0 بين النادي في الملعب الجيبسي حتى دقيقة 30، و1-0 لترجي رجيس امام النادي البنزرتي الى حدود دقيقة 25 من المباراة. لنا عودة بعد قليل.

0: الرابعة مساء.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: فاقس فاقس الأخبار. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أفادت بلدية صفاقس في بلاغين منفصلين اليوم أن سوق الجملة للخضر والغلال سيتوقف عن النشاط يومي 27 و28 من مايو الجاري بمناسبة عيد الأضحى، فيما يكون يوم 26 من مايو يوم عمل بمجمع الأسواق سوق ليبيا، ليتوقف نشاط السوق من 27 إلى 30 من مايو. سجلت شبكة الاتصالات الراجعة للشركة الوطنية للاتصالات اتصالات تونس أمس انقطاعات فجئية بمناطق الغزالة ورواد والنصر التابعة لولاية أريانا نتيجة عن أشغال غير مدروسة باشرت بإنجازها إحدى شركات الاتصالات الخاصة دون تنسيق مسبق في الغرض. وعلى الفور باشرت الفرق الفنية التابعة لاتصالات تونس الإصلاحات الضرورية لإعادة تشغيل شبكتها وتجهيزاتها المتضررة، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع الأطراف المتسببة بالضرر. في العالم، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع الولايات المتحدة متواصلة عبر باكستان، مشيرا إلى أن ما تريده بلاده من الإفراج عن أموالها المجمدة والاستخدام السلمي للطاقة النووية ليست مطالب بل حقوقا مشروعة. وصل النشطاء والمحتجزون القادمون ضمن أسطول قوارب حاولت كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة إلى مدينة أشدود الساحلية على متن سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية اليوم. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في الخامسة. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة دايما.

0: خمسة دقائق بعد الأربعة، مرحبا بكم من جديد. نرجع لكم إذن في مواكبة للدور الرابع نهائي لكأس تونس. زوج مباريات مبرمجة اليوم، نادي صفاقسي الملعب الجيبسي تعادل 0-0 حتى الدقيقة 36، وترجي الجيسم متقدم على النادي البنزرتي 1-0، هدف تسجل منذ الدقائق الأولى من المباراة. باش نرجعوا طبعا مع زميلنا ياسين كمون في الوصف والتعليق على المباراة. ياسين مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك وليد، تحياتي لكم من جديد، تحياتي لكل مستمعينا الكرام. 37 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، التعادل 0-0، اللعب توقف لبعض الدقائق بعد إصابة على مستوى الرأس لمحمد الطرابلسي، إصابة أثارت خوف الجميع هنا من لاعبين من جماهير، خاصة بعد تدخل المسعفين وطبيب نادي الرياضي الصفاقسي. فالحمد لله أن محمد الطرابلسي عاد لأرضية الميدان، وهذا هو المهم، خاصة الإصابات هذه اللي على مستوى الرأس حقيقة معناه مش سهلة. الركنية للنادي الصفاقسي على يمين الحارس الديناري، هذا لاعب آخر من السيسيس ملقى على أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات. كذلك كانت ثم مخالفة للنادي الصفاقسي على يسار الديناري، مخالفة ركنية قريبة جدا من زاوية الركنية، وعلي معلول حاول أن تكون لأن يكون التنفيذ مباشر في المرمى، فالكرة مشيت فوق الشباك العليا من برا بالطبع، وضربت مرمى للملعب الجيبسي. كرة ثابتة أخرى للنادي الرياضي الصفاقسي، هذه المرة بركنية على يمين قلت حارس مرمى الملعب الجيبسي الديناري. فريق الملعب الجيبسي عرضتني معلومة وليد وأنا نحضر في المباراة، فريق تأسس بعد سنة واحدة من الاستقلال سنة 1957، اثر اندماج ثلاثة فرق من الجهة، النادي الرياضي الجيبسي، النجم الرياضي بجيبس، والاتحاد الرياضي بجيبس، وخرجت التسمية بتاع الملعب الجيبسي بالألوان الخضراء والبيضاء. الطرابلسي مرة أخرى خارج أرضية الميدان لتلقي الإسعافات اللازمة، إلقاء قارورة، والله ما نيش عارف عليش، والله شيء دوق، والله لفنا حتى شيء في العقلية بتاع الجماهير هذية، يعني ضد النجم الذي الساحلي فريقك منتصر ومقنع وقدم مباراة في المستوى المطلوب، وإلقاء قوارير وبعد 7,500 خطية في فريق معناها يعاني من الـ من الـ من الـ من الـ على مستوى توفير الأموال والسيولة المالية، لأنه هذا ما أحباه، والله نقاط استفهام عديدة حول هذا السلوك ملتقط متاع كرة، استغل فرصة أن الحكم منشغل ودخل يجري رقم 14، دخل يجري باش يهز القارورة هذه باش ما يصيرش تم تقرير يظل بإذن من الحكم الرابع. على كل لقطة طريفة، الركنية للسياسيس تنفذ تخرج بالرأس من دفاعات ملعب الجيبسي، الدوزيام بال عند السياسيس عند الدربيلي أو المذبي مباشرة وراء أي الحارس مرميه محمد هادي قعلول، لتدخل وحيد حتى الآن توزيعه كانت على يساره وخرج هادي قعلول مغير برشا فلسفة مغير ما يحاول ياخذ هذه الكرة، كانت توزيعه قوية شوي. الديناري ياخذ هذه الكرة قدام عمر بن علي، الديناري حارس مرمى الملعب الجيبسي في 39 دقيقة لعب، كرة بالرأس ترجع من السكوحي المهذبي عمر بن علي، التغطية في وسط الميدان موجودة من شمس الدين الزين اللاعب الوحيد اللي خذ ورقة صفراء في ملعب الجيبسي، اللي عنده الكرة الآن في هجمة ياسين الماجري على الرواق الأيسر، الماجري يدور بالكرة قدام المثلوثي، الماجري والحكم يزفر مخالفة ضد المثلوثي، يقول استعمل يديه، استعمل يديه المثلوثي، والمخالفة للملعب الجيبسي قريبة جدا من خط التماس على يمين محمد هادي قعلول. نحاول نوصلوا الصورة وكل ما يحدث على أرضية الميدان. الطرابلسي تلقى إسعافات المرة الثانية وسيعود لأرضية الميدان، طبعا العيون تتجول هنا وهناك من أجل إيصال المعلومة لكل مستمعي إذاعة صفاقس. وصلتني التحية منذ قليل من طارق القسنطيني لكل القسم قسم الرياضة بإذاعة صفاقس، طبعا الشكر والتحية لكل الزملاء وقسم الرياضة تحديدا طبعا اللي ننتمي له، واللي نحاولوا دائما نكونوا في الحدث، في قلب الحدث، في مستوى الحدث. كرة الملعب الجيبسي التوزيع داخل منطقة الجزاء، عمر بن علي هو اللي خرج الكرة على 5.50 تقريبا، لمجد عامل ياخذ الدوزيام بال قدام القروي، عاود يرفع كرة داخل منطقة الجزاء وبقبضة اليدين ومحمد هادي قعلول، ترجع لمجد عامر، لمجد عامر وضعية راس راس وقعلول، قعلول قدام الجربي هدف، والكرة دخلت، تسلل، ثم تسلل، كرة هدف وليد الجربي والراية مرفوعة تسلل. وأكيد ما دام ثم فار أكيد سيتم العودة للفار لرفع الراية. هو المساعد الأول وائل المحواشي. الكرة كانت باس خارقة للعادة من لمجد عامر في ظهر دفاع نادي الرادي الصفاقسي قدام مناطق الجزاء، ويدخل وليد الجربي راس راس مع محمد هادي قعلول. تسديدة الأولى يتصدى لها قعلول، تعاود ترجع قدام مهاجم الملعب الجيبسي يسدد، يلتحق بالكرة حبشية على الخط النهائي للمرمى، ولكن منذ البداية تجاوزت الكرة الخط النهائي للمرمى، وذاك علاش قويدر ينتظر قرار غرفة الفار. شكون عندنا في الفار؟ حكم رئيسي حسن النايلي وحكم مساعد وسام بوغطاس. وبالفعل التأكيد يجي من غرفة الفار، تسلل لفائدة خط دفاع النادي الرياضي الصفاقسي، هدف لا يحتسب يتم إلغاؤه للملعب الجيبسي في 42 دقيقة لعب من الشوط الأول. التعادل 0-0. إلقاء الشماريخ من جهة مدرجات فيراج ملعب الطيب المهيري، والحماية المدنية عوين الحماية يقوم بإخراج هذه الشماريخ وإطفائها في مكان مخصص لذلك. الكرة من بكار على اليسار معلول، مباراة متوسطة جدا وأقل من المتوسط، هدف في نجم يعطينا مباراة أخرى. القروي على اليسار، القروي محمد نور القروي، التوزيع وين المتابعة، وكرة هدف أول جول الدربالي، جول جول السيسس. 43 دقيقة لعب، مازلت نتكلم وقول هدف في نجم يعطينا مباراة أخرى، وتوزيع نور القروي دقيقة جدا، وكعادته طيلة المباريات الماضية ريان الدربالي في مساندة هجومية في مهاجم إضافي داخل منطقة الجزاء، تسديدة مع البريمير انتونسيون المرة الأولى ما غير كنترول بين الخمسة أمتار وخمسين والخط النهائي للمرمى، لمسة خفيفة بالرجل اليمنى يحط الكرة على يمين الحارس الديناري، وهدف أول للسي اس اس. 43 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1-0 للنادي الرياضي الصفاقسي أمام ملعب الجيبسي. حاولت نوصف الهدف كيفاش تسجل، أكيد أكثر تفاصيل فنية وليد معاكم في الاستوديو ومع وسام الرباعي.
0: يعطيك الصحة ياسين، هدف جميل في طريقة تسجيله وفي توقيته زاد وسام.
2: هو نادي الصفاقسي يظن يلعب كان تحت الضغط معناتها بعد هدف التسلل وال يمكن معناتها لونشينمون تاع الهجمة معناتها في 4-5 تمريرات زاد كيف كيف لميريت النور القروي هي اللي ثبت شويه في الاعاده، فما الفيكساسيون تاع ليدو فونسيل عمل فانت قبل ما يقوم بالتوزيع، خلى الدفاع نتاع الفريق ملعب جبسي معناتها في حاله ثبات، والدربالي كعاد يجي من تالي معناتها كلك سوا هو والمهبي البلاصه هذيك خاصه معناتها خاصه بهم هما باش يدخلوا كمهاجمين ثانيين. كان معناتها في الاكس في بلاصتها كيما قلت لك الفيكساسيون تاع الدفاع هي الفانت هي مركز بوندرا معناتها اللي يفهم شويه في الكره الفيكساسيون هذيك الفانت اللي عملها من قبل ما يوزع هي اللي جابت الهدف، وكيف كيف التمريره ونوعيتها ممتازه رون ترون
0: يسمع فينا ومش يتفرج في
2: المباراه زاد كيف صعيبه
0: يحكي على الفانت اللي كانت من جهه الركنيه
2: اي منور القرية عملها حتى الجارديا في الفانت هذيك لو الجارديا ولي فيكس اللاعبين تاع ديفونس ولي فيكس قلت لو كان بالماركاج وزي من تالي ماشي في قبل هذا هو البونيس نتاع الكره انك تكون لاعب اذا وزعها واحده برك ما مش الفانت راهو الحارس ممكن كان يكون حاضر باش يخرج هنا اللقطه الفنيه او الجست الفني هذاك خلى كيما قلت لك فيكساسيون تاع حارس المرمى ومتاع دفاع كامل مع عمر بن علي اللي عمل لي كرو مع لاعبي لاكسيال الثاني خلى الدربالي في حاله وجه لوجه وسجل هدف لا غبار عليه بالنسبه لي يرجع للفار يرجع لوحده هدف ما في حد شيء مش يرجع للتسلل نتاع عمر بن علي اذا هو حتى يكون موجود راه لاكسيال يكون خطيط معناتها حتى في الفوتبول ما قلقش حارس المرمى هو ما قلق حتى دونك
0: ما شفناش
2: بون انا اوندر جيمي من بدينا راه قلت لك انا ديما قدر يخوفني معناها في تحكيمه في طيب ميري معناها حكم عنده كاسكيت خايبه في في في في, في ملعب طيب ميري ديما معناتها السفر نتاعو بالنسبه لي انا ماني نتكلم فرحه سفرته ديما مشبوهه
0: دونك عندك الحق
2: بالانتماء ولا باللي هو ديما نخاف منه معناتها كي بدا موجود في طيب ميري في تصفيرته يلوج على لي بتي تريك باش
1: يرجعوا للفار
2: اكثر من يكون
0: في تصفير هذا نشوف الحكم نسمع فيك ياسين
1: نعم اذا مش يمشي للفار لانه حتى انا من رايي وسام ما عنديش اعاده بالطبع انتم عندكم اعاده ولكن اعتقد انه الهدف السليم منذ البدايه القروي ما كانش متسلل والدربالي جاء من الخلف
0: حتى بالاعاده
1: والله ما نيش عارف
0: والله الاعاده
2: ثم ما بين علي والاكسيال نتاع ياسين ثم معناتها هذاك التلاحم نتاع نتاع معناتها
1: داخل في العمليه
2: رجولي.
1: ما دخلش معناها
2: ما فهم شيء ما مش يجي على ساق بن علي اللي هو خطيط الاكسيال
0: هاي
2: ما قلقش الحارس
0: في نقطة ضربة الجزاء قبل ما تصير عملية التوزيع متاع الكرة، قبل توزيع الكرة ثم التحام
2: عادي. لا فما سياق بن علي فايتة هي اوكي موجودة بالخط الأحمر والخط الازرق هو ملاعبي نتاع نتاع الواد ويلو بروبليم معناتها هو ما قلقش مع انا مكتفه وملاحمه عاديه دونك ولا الملاعب اللي سجل في وضعيه سليمه جدا وهذا معناتها من قوانين فيفا انك تشجع على تسجيل الاهداف خاصه ان الملاعب هذاك ما قلقش حارس المرمى معناتها
0: الاعاده في الفار كيف من اوف سايد
2: اي مو بالخطوط يكتب لك اوف سايد خرجك معناتها الملاعب نتاع نادي الصفاقسي مي من خطوتك معناتها في الفوتبول معناتها
1: قرار الحكم وسام وليد غويدر خذا قراره وأعلن عن تسلل، أعلن عن تسلل يلغى الهدف والوابل من القوارير كالعادة، تعادل صفر مقابل صفر وتعادل حتى في الأهداف الملغات، هدف وليد جربي من جانب ملعب الجيبسي وهدف الدربالي من جانب النادي الصفاقسي.
0: إن شاء الله بعد شوية يكون معنا مستشار التحكيم، خلينا ناخذ رأيه أيضا كفني طبعا نعم. هو يعرف أكثر نشوف يعني رأيته لضربة جزاء للهدف هذا هل هو تسلل وإلا لا يعني بعد خليش اللي يكون معنا معنا
2: لا خرج تصوير هو مش
1: نعم
2: أنا بالنسبة لي أنا
1: عمر بديل ما عنديش وليد يعني إذا كان
2: ما قلقش حارس المرمى هذا سهل ممتنع معناته ما في حد شيء اللي سجلها جاء في موقف سليم وكما قلت لك معناته هذا من قوانين الفيفا أنك تشجع على تسجيل أكثر عدد من الأهداف في طرح القوانين هذه
0: الوقت البديل خسته دقائق ست دقائق
1: ظهر الآن نعم ست دقائق في الوقت البديل لعبنا منهم والمفروض مش بدأوا نحسبه من تو لأنه اللعب كان متوقف 47 دقيقة و 27 ثانية المفروض مش بدأوا نحسبه من تو ست دقائق لأنه في اللحظة هذه الحكم الرابع رفع اللوحة الإلكترونية كرة من بكاء أمامية الطرابلسي بين الخطوط الطرابلسي حاول دور بالكرة الطرابلسي بعد الإصابة فقد شوية القوة ممكن يلعب خايف الطرابلسي تقطع الكرة للملعب الجيبسي صالح العياري أمامية الكرة على الرواق الأيمن وليد الجربي معها المثلوثي الجربي يدخل منطقة الجزاء يسدد كرة تصطدم بالمثلوثي ثم المسك من القميص وطبعا المخالفة ستكون للنادي الرياضي الصفاقسي لصالح حمزة المثلوثي داخل منطقة الجزاء التنفيذ سيكون لقعلون إشارة من الدربالي من المهذبي يقول يلعب مع حبشية بالفعل قصيرة يوسف حبشية قدام منطقة الجزاء للدربالي الآن حبشية مرة أخرى حمزة المثلوث ثم بكار على اليسار يطلب الكرة توصل له يهز راسه يلعب كرة عالية أقصى اليمين موجود المهذبي والموجودة المتابعة من ياسين الماجري يحط الكرة في التماس التماس في مناطق ملعب الجيبسي مش بعيد برشا على مناطق الجزاء والزاوية الركنية المهذبي في تنفيذ التماس محاصرة من لاعبي ملعب الجيبسي 4-3 ينفذ التماس في محاولة لخداع دفاع الملعب الجيبسي بالفعل والمساعدة الثاني يقول ضربة مرمى مهدي بالسرور أمام احتجاج الجماهير ولاعبي نادي الرياضي الصفاقسي والقرار الأخير يأخذ حكم المباراة غويدر يقول بالفعل هي ركنية الجميع شاهد ركنية إلا أقرب شخص للكرة اللي هو المساعدة الثاني بالسرور ركنية للنادي الرياضي الصفاقسي القوارير مرة أخرى والله معناه شيء أسف شيء أسف عاود سجل أعمل تقرير سجل فيه إلقاء القوارير ورمي القوارير وبعد العود نوز ملايين وخمسمية خمسة ملايين سبعة ملايين وخمسمية مقوسة من علي معلول ومرة أخرى في اتجاه المرمى في الشباك العليا حب يلعب كرة في الزاوية البعيدة 49 دقيقة داخلين على 50 دقيقة 5 دقائق في الوقت البديل التعادل 0 مقابل 0 هدف ملغى لكل فريق جربي من ناحية الملعب الجيبسي سجل أولا وتم إلغاءه بداعي التسلل الدربالي سجل ثانيا وتم إلغاءه بداعي التسلل كرة عالية من الديناري في مناطق السياسة الدربالي بالرأس قبل ياسين المجد تماس الملعب الجيبسي في مناطقه تنفيذ التماس صالح العياري الظهيرة الأيسر تماس ويد الدربالي مرة أخرى بالرأس ومرة أخرى تماس ملعب الجيبسي يصبح التماس في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي دقيقة 51 الآن حكم المباراة غويدر يمشي للعياري وينبه عليه على مستوى اذاعه الوقت لانه ديجا ملتقط للكره عطاها الكره ما مخذاش تجاهلها واتجه للكره الثانيه القروي مقصيه هي الكره اماميه لعمر بن علي مازال ما ظهرش كما ينبغي على المستوى الهجومي عمر بن علي التماس يصبح للسي اس اس التنفيذ الدربالي حكم مباراه تقويد يقول التنفيذ من مكانه الدربالي ينفذ رامي التماس خلو وين مقدم وين ماشي الدربالي ينفذ التماس بالراس من عياري مره اولى ثم شمس الدين الزين تماس اخر للنادي الصفاقس الدربالي بالراس عمر بن علي ديفياسيون والتحذير للمهذبي المهذبي يربح التماس هذه المره التماس يقرب برشا لزاويه الركنيه على يسار الديناري دائما الدربالي في التنفيذ يقرب له القروي والقروي يتعثر اثناء الريسبسيون الاستقبال نتاع الكره قوية تم القائها بطريقه مباشره على المساعد الثاني بالسرور اللي حط يده على الكيت اكيد يكلم في الحكم اللي شاهد القاء القوارير كما قلت ما عندي ما نقول اكثر من انه شيء اسف لانه الجماهير هذه واعيه بتبعات السلوكات هذه اللي قاعده تقوم بها ام لا في كل الاحوال نهايه الشوط الاول بالتعادل 0-0 وليد مع زوج اهداف ملغاه هدف لكل فريق اجمالا مو الشوط هذاك حاجه كبيره الحقيقه متوسط حتى اقل من المتوسط مباراه كاس ان شاء الله نشوفوا 45 دقيقه ثانيه افضل مما شاهدناه في هذا الشوط الاول وليد الى اللقاء
0: شكرا لك شكرا ياسين نرجع لك مع تاريخ مباراه الشوط الثاني قبل من نحوصلوا وسام خلينا ناخذ معنا مستشار تحكيم سي نزار دربال سي نزار مرحبا بك
3: اهلا وسهلا اخويا وليد مرحبا تحيه ليك تحيه لخونا وسام تحيه لياسين ولكافه مستمعي اذاعه
0: مرحبا بك طبعا مش ناخذ فكره على اداء التحكيم في الشوط الاول نذكروا خالد قويدر حكم الساحه وحسني النايلي في غرفه الفار وتم الغاء زوز اهداف هدف لريان الدربالي في نادي صفاقس وهدف لوليد جربي للملعب القبسي تعليقك عليه
3: هو اجمالا معناها مردود الحكم كان في بعض الاحيان متذبذب ومتسامح مع عديد الاخطاء خاصه الاخطاء اللي نقولوا احنا متهوره من اللاعبين من الطرفين ما كانش ماسك بزمام الامور كنا ننتظر انه معناها يخرج اوراق صفر منذ بدايه المقابله على لاعب النادي الرياضي الصفاقسي وعلى لاعب الملعب القبسي كذلك اللي تدخل على علي معلول على بكار وكان يسحق انذار لكن كان ما تدخل بالورقه الصفراء الا في الدقيقه تقريبا 25 او 26 الزوز معناها لقطات المثيره معناها هي هدف الملعب القبسي وهدف النادي الرياضي الصفاقسي بالنسبه لهدف الملعب القبسي كان تسلل واضح معناه ما يستحقش حتى فار معناه والملاعب كان متقدم
0: وكانش يستحق حتى العودة
3: بالنسبة لهدف النادي الرياضي الصفاقسي كان فيه معناه اشكال وكان فيه رجوع للفار وكان ثم زوز خطوط خط ازرق وخط احمر وكان ساقل المهاجم النادي الرياضي الصفاقسي متقدمة تقريبا بضع سنتيمترات وعلى ذاك الاساس معناها تم الغاء الهدف اللي معنا في حسب رأيي معنا كان معنا في تسلل ووجب إلغاء معنا زوز تدخلات زوز أهداف ومعنا اللي يلزم إلغاء كانوا موجود فيهم فيهم تسلل
0: وسام رباعي يقول إنه يعني اللاعب ما كانش مؤثر على الحارس مثلا وما غيرش مسار الكرة وبعيد على الأكسيون
2: لا نزيدك حاجة أخرى مش بعيد هذا هو في ديال مع اللاعب مستقبل قابس معناته هو ديزني يحطني في الرجوع وهي فما مكاتفة ثم صراع بدني
3: هي تداخل في اللعب ودز معناها للاعب وتداخل معناها في اللعب ما نعرف وقت اللي يبدا المهاجم في وضعيه تسلل سلبي لا يحتسب لكن اذا تداخل في اللعب واثر معناها على على على على, على, على, على, على المدافع فان في هذه الحاله وجب الغاء الهدف في نظري معناها الغاء الهدف كان معناها منطقي وشرعي للتدخل الايجابي من مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي اللي كان ساق مقدمه كما قلنا بضع سنتيمترات فقط معناها الهدف يلغى كان بالفار معناها
0: هي المنطقه تاع وسام يقول لك هو ما كانش وحده اللاعب هو ثم كان احتكاك مع لاعب اخر واللي دفعه شويه خلاه هاك السنتيمترات زاد
3: لكن الاحتكاك هو تاثير على اللاعب احنا نشوف التاثير معناه على اللاعب وقت معناه الاحتكاك هو منع هو في وضعيه التسلل ومنع المدافع باش ياخذ الكره نتاعو. في هذه الحاله معناه يولي اثر على اللاعب وتداخل معناه تداخل ايجابي ووجب الغاء الهدف.
0: اذا زوز قرارات صائبه وصحيحه من الحكم
3: حسب رايي الخاص. معناها زوز قرارات صائبه من الحكم ومن الفار. لكن ما يعاب على الحكم بصراحه معناها هو التسامح مع اللاعب العنيف وعديد الاخطاء معناها من الجانبين, اخطاء تقديريه من الجانبين اللي مالي كان يراجع روحه شويه في الشوط الثاني,
0: خاصه ضربه المرفق على محمد
3: طرابلسي. ضربه المرفق نتاع نتاع نتاع طرابلسي اللي ما كانت كان هو يبقى تقريبا 2 متر 3 متر كانت قدامه, ما عطى فيها حتى شيء, ما صفر حتى شيء, حتى الفار ما دخلش. اللي تستوجب كانت في اقل الحالات ورقه صفراء.
0: واضح سي نزار, تكسحها على هذا التدخل. ان شاء الله مش يكون عنده دخل اخر ان شاء الله معنيه المباراه حتى نحوصل اداء الحكم في هذه المباراه. شكرا لك.
3: ان شاء الله.
0: شكرا
3: شاء الله.
0: الى اللقاء. وسام نادي الصفاق سير ملعب الجيفسي, اهداف ملغات, تعادل 0-0, يعني كيف شفت الشوط الاول؟
2: قبل الاحصائيات نادي الصفاق كان مسيطر مع 70% بالنسبه للاحتفاظ بالكره, تسديدات 3, الركنيات 4, المخالفات معناتها 3 و4 زاد كيف بالارقام. النادي الصفاقسي مسيطر على المقابله لكن
0: رابح بالنقاط.
2: رابح بالنقاط اما كما قلت لك ثم شويه معناتها النسق ناقص شويه, ثم شويه معناتها اخطاء كان في وسط الميدان ولا في خروج الكره خلى الملعب الجيبسي يمن ولا يلقى روحه في بعض الوضعيات, انه كان نجم وضعيات نقولوا كي ماشي ينظم يقلق شويه قالولو دفاع النادي الصفاقسي اللي اليوم شفنا معناتها دخول علي معلول الوسط الميدان الجهه اليسرى فقدت شويه من القوه نتاعها. قينا النادي الصفاقسي معناتها هجومات الكل ولا التوزيعات الكل مشيره على اليمين ما بين الدربالي ولا المهذبي اللي قعد هذيك هي بلاصه مركز قوه النادي الصفاقسي. كما قلت لك معناتها الدرجين الاولين قلنا النادي الصفاقسي معناتها فرض النسق نتاعو, فرض اسلوب لعبه, التنقل بالكره, التنقل كان سليم معناتها من حارس المرمى للدفاع لوسط الميدان وصولا للهجوم. بعد ما رانا الا دخلنا شويه في اللعب
0: شفنا
2: نون ريفليشي معناها كرات طويله, التخلص السريع بالكره, التمريرات الخاطئه للمنافس, دي شيء تكنيك اللي قلق شوية نادي الصفاقسي. بعد في خاصة عن طريق عامر ووسام جرب اللي قلقوا شوية المثلوثية وحبشية. نادي الصفاقسي ما عملش الفرص ولا الكم متاع الفرص اللي يخليه يسجل في الشوط الأول. هذا على الإطار الفني لازم يصلحه, خاطر لازمك تضغط وتضغط أكثر من هكا وتعدي تاخذ أوقات معينة معناتها في وسط المقابلة, خاصة الدخلة متاع الشوط الثاني 5 أو 6 دقائق أو 7 دقائق يكون النسق عالي برشا, خاصة أن الجانب البدني مش يكون فارغ في الشوط الثاني. نعرفه مع أنت التحذيرات متاع فريق في الرابطة المحترفة الأولى تختلف على الرابطة الثانية في الجانب البدني. نادي الصفاقسي مش يكون بدنيا أقوى من الملعب الجيبسي, وكيف فحتى من سيري النتائج معناتها اللي كانت إيجابية بالنسبة لنادي الصفاقسي الفترة الأخيرة تخليه يكون ممكن أقوى, وهذه توجيهات لازم تكون من عند المدرب. معلش نرجع للنقطة الفاصلة ما بين نادي الصفاقسي بالأجانب شني الصوره نتاعو, هو بدون اجانب شني الصوره نتاعو, ما انت هذاك هو ما انت الكوره ما انت كي نجيبوا اجانب يجمو يكونوا فاعلين. اللي ما نفرحوا النادي الصفاقسي عنده ملاعبيه اجانب كانوا معناتها ساهموا بقصد كبير وتاثير كان عالي وكبير بالنسبه للنادي الصفاقسي في ادائه في الموسم هذا. اما زاد كيف اليوم ما جيش في كاليبر كبير معناتها الملعب الجيبسي كيما قلت لك معناتها الفريق اللي الاوبجيكتيف نتاعو هو مقابل دور نصف النهائي بالنسبه لي اللي هو نتاع البراج. صحيح مش يمل بحظوظه كيما قلت لك معناتها المدرب في لي دو فيرسيون نجم يقول حاجات بعد مقابله كان عمل ريزولتا بوزيتيف يقول لك انا اليوم فرحان وعملنا كذا وقفنا ضد الصفاقسي وقفنا على نقاط القوه نتاعو ولعبنا على نقاط الضعف نتاعو ونسيت سويت وكي يخسر
0: يقول لك نلعب على البطوله
2: وصل نلعب على البطوله وفريق كذا كان خسر يقول لك انا عادي انا نلعب في الطيب ميري خارج الملعب نتاعي ضد فريق كبير نادي الصفاقسي بلاس افريكان كذا يلقى الاعذار في كل الحالتين رابح. كما قلت لك معناتها يخرج البطل الذي معناتها بكل الاساليب الفنيه وكله وعملنا وعملنا وعملنا كما قلت لك. واذا خسر عنده الاعذار نتاعو باش يقول لك راي مقابله ضد كاليبر كبير وحجم كبير ما كانش الهدف نتاعنا الكاس. دونك نادي الاصفاقسي كما قلت لك معناتها دخول علي معلول وسط الميدان باش يعطي حلول اكثر للجانب الهجومي. اقعدنا هنا في الجانب الهجومي ما بين بن علي ونور القروي اللي معناها ظهورهم ما كانش كبير برشا وكان باهت في وسط المقابله خاصه في الكرات الثنائيه. بن علي نعرفه استاسيون معناتها في المقابله اللي قبل هذه كان متميز ومتميز جدا. دونك علي باش يرجع للثوابت نتاعو ولا الاستسهال في المقابله هذه كما نشوف ما بتيرو لاشمو صار ما بعد من دقيقه 28 من دقيقه 18 صار كابتن زاد لاشمو اكثر خلى الملاعبيه تدخل كما قلت لك. دي شيء تكنيك من اصعب ما ثم في الكره تبدا في هجمه على تمريره غلطه ولا كنترول غلط ولا على تصرف خاطئ في الكره يخليك في وضعيه نتاع انه الفريق المنافس يخرج في هجمه مرتده او هجمه سريعه راه باش يقلقك اوتوماتيك. هذا انت ديجا مش في وضعيه نتاع دفاع منظم ولا واقف صحيح هنا ديزيكليبر كبير برشا يبدا. دونك مع كيف كيف الحارس اللي متغير زاد ما عندكش دحمان في الجول عندك قالور او قالور عنده 3 شهور 4 شهور ما لعبش. دونك معناتها تنقص الكومبيتيسيون صحيح الخبره موجوده والوقفه موجوده مي ماهوش الجارديان اللي عنده برشا ماتش في دي. دونك
0: فما ريسك. الملعب الجيبسي تقريبا في البطوله شفنا عنده مشكل التراجع البدني في جل المباريات وتقريبا خسرها في الاشواط الثانيه يعني يبدا يقبل اللعب في الشوط الثاني باعتبار انه الاظهر نتاعو يطلعوا برشا في الشوط الاول. بدنيا عندنا ملاعبيه متقدمين شويه في السن كي نحكيو مثلا على لمجد عامر يبدا تراجع بتاعهم بدني في الشوط الثاني هذايا كيفاش ينجم يستغلوا نتفاقس
2: كيما قلت لك مع الشوط الثاني معناتها بوم كيف كيف قادر عنده دي زاتو خرير خلف عامر وخلف وسام ومعناتها خلف ملاعبين تاع الميليتيران سيرمو محضر انه باش يخرج بعض اللاعبين وبعض التغييرات. مي نادي الاصفاقس كيما قلت لك معناها بدنيا راهو في الشوط الثاني مش يكون خير. كيما قلت انت الملعب الجاسي بو انا تبعت شويه في المقابلات الاخيره نظرا تبع في الساقيه دونك شفت انه فريق دفاعي اكثر منه هجومي يتصرف في بعض الفرص يكون فيها معناتها واقعي وسجل وكما فما برشا مقابلات تعدت عليه في الاربع خمسه مقابلات الاخيره انه ما يسجلش والنتيجه تفصل 0-0 ولا 1-1 معناتها كانت نسبه التسجيل نتاعو ضعيفه. فريق دفاعي البحت معناتها دونك هذا اتو باش الاصفاقسي كما قلت لك يكون حاضر للسيناريوهات نتاع انك ديفونس رونفورسي باربع خمسه ملاعبيه بسته ملاعبيه بثمان ملاعبيه فريق يدافع ب 12 ملاعب. شوف لمجد عامر بعيد 20 متر عند الجيمتر معناتها مش حتى في السونتر مخلين وسام الجربي هو اللي طالع شويه مي تسعه ملاعبيه الاخرين كلهم قدام منطقه 18 متر. دونك هنا كيما قلت لك
0: الاجر بتاعه جيدا
2: نعرفوا اللي نيتو في المخميس سينيور ملاعبي قناص ما يجبش يكون نتاع رابطه محترفه اولى صحيح الحق ما هو في الرابطه المحترفه الثانيه اي فريق يكون يلعب على الصعود الا وين تتبعوا عملوا الروف القصرين معناتها وسام معناتها حوس الفرق اللي وكل عام يخرج البيتور في الرابطه الثانيه برمي لي ميور بيتور معناتها اذا مش هو الاول راهو الثاني معناتها ديما يسجل في كل موسم معناتها 15 فاكثر هذا معناتها عم ناول صارت له كيف زاد سنه كيف كان هو الهدف الاول نتاع الملعب الجيبسي تخاف منه ليتو كيفاش تصرف في كوره يخرج صحيح اما تصرف صحيح حتى مالقري الحارس عمل وكمل ومن وسجلها بون هي تسلل اما تفهم انه هو يشم الاهداف ويخدم على هدف دوناتور هدف معناتها
0: نادي الصفاقسي مش مصلحته انه الوقت يمشي هو متعادل لانه الملعب الجيبسي ينجم يجر نادي الصفاقسي الى الحصص الى ركلات الترجيح يقول لك انه ينلعب على الحظ ركلات حظ ما عادش فيها قيمه الفريق ولا المستوى الفني 50-50
2: ملا هو حق مشروع في الاخر هو باش تعدل البالي اللي بعده
0: يقتل المباراه
2: في نظري انا ما نحكي لروحي كيما نحضر سيناريو يوصل بيه كيما كيك ما سجلش في الاشواط الاولى الفرق هذه تلعب لك بعد على اعصابك برشا تكسير لعب برشا تضيع وقت برشا طيحان برشا مخالفات. دونك العشرة دقائق الاولى نتاع الشوط الثاني باش يكونوا فارقين بالنسبه لنادي الاصفاقسي باش يعيش سيناريو معين سيناريو الراحه خاطر اذا سجل هدف راهو معناتها تبدا تتمم شوف شو على المقابله وهنا حتى الرغبه والانفي نتاع الملاعبيه يتبدل. دونك لا معناتها الرولاشمون اللي صار غير مسموح به عند بعض اللاعبين في تعاملهم مع الكره ما نقولش ان الرولاشمون راهو سي فولي معناتها مش قاعد جاي يعدي في قيت ويروح الملاعبي لا مي داخله في استسهال المنافس بعض اللاعبين يمكن دخلت معاهم في المونتال نتاعهم هما انه اليوم مقابله مربوحه وفي الجيب وهذا خطا. مقابله راهي تتلعب كان في الميدان ما تلعبش في المخاخ تلعبها مخك كان في الكوره يلزمك تكون حاضر مركز 200% تو التركيز يكون اعلى علاش؟ خاطر كيما قلت لك معناها باش يلعبوا على فوات نتاعك، باش يلعبوا على الصعود نتاع الاظهره نتاعك الاثنين نتاع، باش يلعبوا الكونتر اتاك نتاعك رابيد هذوما سيرتو الكونتر اتاك. معناتها عندك كيما قلت لك معناها وسام ولمجد، بون وسام اكثر انه يقلق
0: وقادرين يوصلوا الشباك،
2: وصلوا هما وصلوا الشوط الاول بعد استحفظوا استحفظوا بعد الدرجين الاولين الا بعد خرجوا وقت اللي فاقوا اليوم ينجموا وصلوا للمرمى قعلول. كما قلت لك الامتياز كان في الشوط الاول في الدفاع بالنسبه لي الحبشيه اللي قص اربع تمريرات كانوا معناتها في عمق الدفاع كانوا خطيرين برشا، كانوا وصلوا ظهر ملاعبي محضر ماتشو محضر الخدمه نتاعو كومي الفو. المثلوثي بوان دو ديروغاسيون ام بتيت بوان ماهوش مستواه المعهود، معناها ممكن حتى قام بعض الاخطاء نتاع كوفرتور نتاع الوقفه كيف كيف وفي شدان الزايد نتاع الكره وسط الميدان.
0: وسام ثم ملاعبي في عليه بعض التساؤلات، يقول لك اليوم علاش غايبه يد بالوافي موجود على بنك الاحتياط؟
2: كان مصاب، هو كان مصاب واحد واثنين معناتها الاصابه نتاعو خذت وقت طويل تنجم تشوفه معناتها بتقدير طبي معناتها تخيل انا نقولوا 25 مينوت معناتها ما تصيرش معناتها انه ملاعبي غايب اربع مقابلات ولا خمسه مقابلات في جره بعض معناتها شهر ولا شهر ونص
0: في الوضعيه هذه في تقديرك انت
2: هذا هو العادي معناتها حتى معناتها ميديكال مو ولا طبيا ولا كرويا انك تستحفظ على الملاعب هذا في سقيف 25 مينوت نتاع كوره باش تلقاه فيه مش شونجمون هذا حاضر معه. نتخيل انا دقيقه ما درجين ربع ساعه في الشوط الثاني ما مشاش يخرج نور القلب ويدخل يد بالوفي. هذا هو هذا هو اول تغيير مش يقوم به المدرب فوق الميدان.
0: اي لي سيركونستانس يعني في وضع انت تشوف الوضعيه نتاع نتسفيكس نتاع يد بالوفي عائد من الاصابه شوط اول على البنك يعني كي يدخل 25 مينوت نجم يعمل اضافه نجم
2: اكيد اكيد هو بشوف الدرس فيكسي بالنسبه نحكي حتى على الموسم اول الموسم كان متوسط معناتها مقابلات ثم مقابلات باهيه ثم مقابلات متوسطه ثم مقابلات ضعيفه بشوي بشويه الجروب تلم بشوي بشويه ما نهمش نرجع على مقدر مو علي ونسيت سويت والناس كل قالت والناس كل حكت فيه وندرس فيكسي عمل شخصيه معينه في وسط الجروب خلت الشخصيه هذيك هي الموجوده على الملعب ثم شخصيه واحده تلعب تحس ملاعبيه كل كومبلو واحد جروب واحده ثم شخصيه قاعده تلعب قاعده دوميني قاعده تحب تفك تحب لاراج دوفانكر موجوده بحاضره عند الناس الكل شنو هما الفواعل اللي كانت في وسطها هي كانت مسؤولين كان القايمين على الاطار الفني واللاعبين اللي تحمل مسؤوليه في ذلك ومشات معهم الكوره وعدوا موسم مقبول ومقبول جدا موش انجاز كبير برشا عوده نادي الصفاقس للكاف مي علي شفناه قبل سنة بالنسبة لنادي الصفاقسي تعدى مرحلة معينة فما نقلة نوعية بالأجانب ببلاش كما قلت لك تنجم تجيب على خمسة أجانب يصبحوا اثنين ثلاثة وذاك هو المطلوب واللي شفناه موجودين حسام أدو كبيلي موتيابا هذوما فاعلين مونديكو زاد كيف الدفاع مونديكو أول السيزون الناس الكل كانت بتشوف فيه أداء مذبذب بونتو بليد بيلانتي كذا هذا شنو من بعد بشوي بشوية القالي ريبير نتاعه ولا
0: لانه قيمه ثابته
2: ولا بعد قيمه ثابته في دفاع نادي الصفاقسي
0: خلينا نذكروا بالعناصر الاحتياطيه عن جمعيه
2: اعطيتك التغيير الاول انا وانا مش لاني في السلاب لاني في الفستير اياد بالوفي بلاصه نور القروي هذا التغيير الاول مش يكون تغيير هجومي بالنسبه للمدرب نور ما انت متخيلش انه يكمل المقابله كامله دونك بعد درج درجين ممكن على ميطه ما نعرفش انت وقداش الايد نجم يلعب معناها فهمت مش يكون هذا هو التغيير الاول الباقي كله مش متمسكون
0: حتى شيء تعقيد بن علي ترابلسي عن شعبان زاده عزوز هذه لعب المباراه الفارطه لعبيدي وبالوفي ضمن
2: ما هذا ملعبه في زوز ليش ثلاثه بلاش معناتها فهمت ما نعرف من الملاعبيه كل في دلرتهم الكل تسمى بريس دونك التغيير اللي حاضر 200% هو دخول اياد بالوفي مش نحافظ على التركيبه اللي نتاع وسط الميدان نتاع الدفاع هذاك كله مش كيما هو التغيير الوحيد انه مش يكون خروج نور القروي ودخول اياد بالوفي ومن بعدها جي التغييرات اللي بعدها كل سوا
0: معناتها الريزلت
2: معناتها متصل واحد واثنين بلاش هنا ثم ملاعبيه اخرين مش تاخذ فرص مش تاخذ شويه وقت مع لا لا لا لا لا لا في المقابله نتاع اليوم
0: واضح. نذكر في المباراه الثانيه ترجي جرجيس متقدم على نادي البنزرتي هدف مقابل صفر النتيجه دي منتظره عندك وسام زاد كنت انتظرت ترجي جرجيس متقدم حتى الان 1-0 هدف تسجل مده الدقيقه الرابعه أشرف بن ضياف هو اللي سجل الهدف الوحيد حتى الآن.
2: شوف النادي البنزرتي كان في كورة باهية بعد تودنكو في زوج ماتشوات صار تقف به منع مطلع تغيير المدرب ما فهمتوش معناتها في فريق عمل مانتيان مش إشكالية يخسر مقابلة لاعب بها بأربع لاعبين من النخبة مش عارف شنو خروج شياب الليبي على الحيدوسي كيف كيف جاء الحيدوسي خسروا مقابله ما تتخسرش معناتها كرويا في الملعب نتاعك كان سيد مستقبل مرسى التغيير كان كذا باش من بعد يخرج يعمل كونفيروز بليس يقول انا ما عقلتش النادي البنزرتي يعني سيد هذا كله تاويلات نتاع ناس خدمت قبلك وقت اللي السيد خدم في ظروف قاسيه وعمل 14 و15 نقطه في أربعة ولا خمسة جولة في جرة بعضهم وخلى الفريق في السكة صحيحة شاب الليلي. بعد دخلنا في الريزولتات الخايبين اللي تبع بعضهم وصولا لمقابلة الكاس، معنا خسارة ضد مستقبل مرسى الجولة الفارطة في البطولة، واليوم زاد كيف كيف يسيرتو زاد زيرجيس من بعد ما ذيك الراحة طويلة من عملت ديبال باهي بعد فلوست عملت ضيع برشا نقاط ومقابلة كارثية، رجعت في الثلاثة مقابلات الأخيرة كلها بالانتصارات وكلها كل شيء تبع بعضه، وديما نقول معناتها أرضية الميدان زاد كيف كيف تلعب هذوما يسيروا قدام جمهورك، هذا ما سون دي فاكتور يعينك في مقابلات كيما هذوما، خاصة الفريق الاثنين من كاليبر معناتها هذوما عباد تشد من التابلو معناتها جرجيس بنزرت المرسى هذوما الستاتيونيزي هذوما العباد ليكيبات نتاع المستوى الثاني نتاع البطولة التونسية، المقابلة تكون سرية وكذا ماهيش نتيجة 3 بلاش 4 منطقية واحدة بلاش بون ديبار بالنسبة لجرجيس، وتستنى وتنجم راه بنزرت ترجع تومو خاصة انه الارضية متاع الملعب متاع جرجيس خايبة شوية، هي مش كما طيب ميري العشب طيب ميري فيها برشا بلايس فيها شيء شوية حفر ما يعاونش على الكرة جميلة معناتها فهمت، والكرة جميلة لازم
4: تلوس كما طيب ميري
2: وقال ملعب رادس يخليك تشوف كرة باية وكرة مزيان.
4: تم تغيير على المستوى التشكيلة في الملعب الجيبسي نتفاقسي ما غير التغييرات، طيب مش ناخذ التأكيد من عند ياسين كمول مرة اخرى لحظات قبل انطلاقة الشوط الثاني. ياسين اهلا وسهلا مرحبا بك من جديد.
1: أهلا وسهلا بك وليد في وقتك بالضبط، لأنه في الآونة هذه انطلق الشوط الثاني من مباراة الدور ربع النهائي لكأس تونس بين النادي الأهلي الصفاقسي والملعب الجيبسي هنا في ملعب الطيب المهيري. ضربة البداية كانت للملعب الجيبسي اللي مدربه لطفي القادري قام بأول تغيير لي في هذه المباراة بدخول خالد بوسعيدي واحد من اللاعبين اللي سجلوا في مباراة الدورة السابقة أمام النجم الأهلي الساحلي، بل أكثر من ذلك كان سجل ثنائية في الدقيقة الرابعة والدقيقة 53 ورقة يلعبها المدرب لطفي القادري. النادي الأهلي الصفاقسي بنفس التشكيلة تشكيلة الشوط الأول، أنذكر بتشكيلتي الفريقين البداية من الفريق الضيف الملعب الجيبسي اللي عنده الكرة الآن في هجمة الوليد الجربي وليد على الجهة اليسرى لهجوم ملعب الجيبسي، التوزيع داخل منطقة الجزاء ما توصلش منطقة الجزاء لكن تطيح قدام لمشة عامر ولا تزديدة بالرجل اليمنى قعد فريق ملعب الجيبسي حلوة برشا الكرة كانت مرتلة يعني مسدد وتاخذ راحتك، لكن التسديدة ما كانتش من الناحية الفنية كانت سيئة جدا وسوء تعامل مع الكرة. الملعب الجيبسي ياسين الديناري حارس مرمى، أحمد تنقور سابر السوداني أيوب القريشي صالح العياري خير الدين المداوي شمس الدين الزين عنده ورقة صفراء في الشوط الأول، ياسين المجري خلى مكانه خالد بوسعيدي وائل العلوي لمجد عامر قائد فريق وليد الجربي على بنك البدلاء صبري السعيدي حارس مرمى، ثم خليل سيسي ريان بوعود عبدالله الخاوي أحمد ياسين الجماعي نور الحق الضفناوي محمد جبلة وسيم زغدود لطفي القادري ومدرب الملعب الجيبسي. تشكيلة السياسات هي نفسها اللي بدأ بها المدرب محمد الكوكي المباراة اليوم، محمد هادي قعلول وذكر في غياب الأجانب لأن السياسات من الرابطة الأولى ملعب الجيبسي من الرابطة الثانية، علي معلول قائد فريق يوسف حبشية هشام بكار حمزة المثلوثي محمد صالح مذبي ريان الدربالي محمد الطرابلسي في رأس السكوحي محمد نور القروي وعمر بن علي على بنك البدلاء محمد علي جمعية حارس مرمى، ثم عبد السلام عقيد محمد أمين بن علي كريم الطرابلسي ريان شعبان أنيس عزوز إياد بالوافي وثامر العبيدي 8 لاعبين فقط في النادي الأهلي الصفاقسي على بنك البدلاء عوضا عن 9 طبعا كما قلنا بالنظر لغياب كل الأجانب والاستعانة ببعض الشبان أجانب على مستوى بالنسبة لهذا الموسم بالنسبة للنادي الصفاقسي، عندهم إضافة في أداء الفريق في مختلف المراكز مونديكو تايفور حسامادو أونانا موتيابا وأوكبولي. طاقم التحكيم اللي يدير هذه المباراة خالد قويدر حكم ساحة، مساعد أول وائل محويشي مساعد ثاني مادي بالسرور، حكم احتياطي سيف الورتيني على مستوى الفار حسن النايلي حكم رئيسي مساعد وسام بوغتاس مراقب المباراة وسيم بن صالح التنسيق الإعلامي لعدنان الهنتاتي كمال البكاري. 3 دقائق لعب في الشوط الثاني التعادل 0-0 بين الفريقين، حكم المباراة هذه لقطة عندكم يا وليد وأكيد يعني في تحليل فني تحكيمي لهذه الكرة لأنه إرجاع الكرة لمحمد الهادي قعلول أكيد في الإعادة إرجاع كرة من لاعب النادي الأهلي الصفاقسي بالرجل وإلا بالفخذ بأعلى الرجل من الركبة وانت ماشي ماهوش إرجاع كرة ينجم يزل الحارس يزل كرة بيديه، الحكم اعتبر أنه الكرة هذه بالرجل رجعت القعلول ومقصودة وقعلول هز الكرة بيديه وكانت ديجات بامبي مع الكرة قدامه عالية في مستوى رأس حارس مرمى النادي الأهلي الصفاقسي اللي هز الكرة بيديه لاعبي الملعب الجيبسي يحتجوا على اللقطة، وخالد جويدر يصفر مخالفة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء لفائدة الملعب الجيبسي، مخالفة بعيدة يعني أقرب من نقطة ضربة الجزاء. أنا أقول لك سما ممكن 6 أمتار ولا 7 أمتار على مرمى النادي الرياضي الصفاقسي. لاعبية السي اس اس قبلوا بقرار الحكم، يعني يبدو أنه قرار الحكم سليم، وقالوا الخاف أن الكرة في مستوى الرأس ما نجمش ياخذها، هزة بيديه حكم المباراة زفر
2: مخالفة. قلت ياسين أنا لا لا لا لا لا. كان تسمع فيه الحكم، أنا بالنسبة لي أنا كما قلت لك معناتها السفر نتاعه شوية فيها كاسكيت كاسكيت معينة، خاطر المثلثي ما حبش يرجع القرديا، معناها النية نتاعه أنه يشتتها ويبعدها، جات في دين الحارس
1: اعتبرها
2: معناتها حركة ماهيش ما تطلبش المخالفة اللي قام بها اللي سفر الحكم.
1: مش نتبعوا المخالفة، إذا مش تكون غير مباشرة المخالفة. لاعبية السي اس اس الكل على الخط النهائي للمرمى، الكل على الخط النهائي للمرمى، والتسديدة خارج المرمى، خارج المرمى، كانت خطيرة جدا على مرمى السي اس اس، وطبعا يلزم اللاعبية ما تتحرك. هذه لقطة طريفة جدا. ضربة المرمى تنفذت بكرتين، قعلول لعب ضربة المرمى للمثلوثي، ومشيت الكرة الثانية تلعبت الحبشية، يعني ملاعبية السي اس اس ملاعبية طلعوا من اليسار يتبعوا في الكرة اللي على اليسار، وملاعبية طلعت من الجهة اليمنى تتبع في الكرة اللي على اليمين. زوز كرات ضربة مرمى لأول مرة في التاريخ تنفذ بكرتين، واحدة على اليمين واحدة على اليسار، يعطيك فكرة ملاعبية السي اس اس قديش تحب تزرب وتعكس الهجمة. خطيرة للنادي الصفاقسي على الطائر، وتصطدم القائم كرة المهذبي على الطائر بعد كرة رأسية من عمر بن علي المهذبي على خصم منطقة

0: هذه فيها فار. اللقطة كيفاش كانت هي مش ناخذوا لنزار دربال ناخذوه على اللقطتين. الكرة كيفاش كانت ركنية للسياسيس على يسار الديناري، تنفيذ علي معلول كرة على حدود منطقة الجزاء من طرابلسي، كنترول طرابلسي ويسدد برجله اليمنى، كرة تتأدى أرضية داخل منطقة الجزاء، المسها المثلوثي اللي ما كانش متسلل كان موجود في كوكبة من لاعبي الملعب الجيمسي، ولكن قد يكون ثم لاعب يغطي على حارس المرمى، يمسك حارس المرمى، ممكن نقول هذاك علاش تم إلغاء الهدف، ولكن في كل الأحوال مش يكون ثم قرار من غرفة الفار. ولي
1: طبعا الفار محلول
2: موجود في موقع تسلل وموش مأثر وبعيد معنا في الدزين بوتو وقف جنب البار معنا. كان وسط الكرة راي أرجع كان هذه زادة عودة ما لقلتك أنا قويدر راني خاف منه في التحكيم راه.
1: باي نزار دربيل معنا، مرحبا بك نزار.
3: مرحبا، نتابع معكم في اللقطة مباشرة.
1: خليك تتابع اللقطة إذا كان ثم إعادات عندك في نفس الوقت على القناة على اللقطة.
2: حمزة المثلوثي في موقف سليم وهو سابق الملاعب الثاني اللي موجود في القائم الثاني وبعيد على على اللقطة.
1: تفضل السنيزار.
3: أنا حبيت نعلق على اللقطة هذه. بالحق معناها في اللقطة هذه ما تم حتى تأثير على اللاعب المهاجم نادر الزفاق في المثلوثي في بالي كان معنا صحيح في موقع تسلل كموقع تسلل سلبي لم يؤثر لا على حارس المرمى لا على أي مدافع. في هذه الحالة أنا سأستبق البار وأقول أنه هدف شرعي ويجب على الحكم احتسابه معنا.
1: تعليقك على
2: إرجاع الكرة من حمزة المثلوثي بالله.
3: بالنسبة لإرجاع الكرة من حمزة المثلوثي حاشين لازمنا نخذهم بعين الاعتبار، هل أن حمزة المثلوثي كان في أريحية وقت اللي رجع الكرة؟ هو كان في تنافس مع مهاجم الملعب الجديد، معناه ما كانش عنده الأريحية باش رجع الكرة، حتى ترجع الكرة كان الفوق معناه هو التشتيت للكرة. في هذه الحالة قالوا معناه كي خذا كرة وخذا معناها في وضعية سليمة، وكان الحكم خاطئ في احتساب مخالفة غير مباشرة ضد
1: أيه.
3: لأن حمزة المثلوثي لم تكن له النية بتاتا
1: مش تمريرة هي مش
3: تمريرة أيه.
1: أيه. مازلنا ننتظر الفار وكالعادة ياخو برشا وقت الطول
3: استنسنا
1: النقاش في غرفة الفار يطول على ما يبدو، مع انه اذا كان عندهم صوره واضحه يعني ما فهمتش علاش الزوايا اكثر من زاويه عندهم ينجم يشوفوا بها اللقطه.
2: شوف الاستغراب شويه في اللقطه بتاع الهدف الاول ولا في زوز اهداف في 20 ثانيه مدوا لنا زوز لقطات في هذه بطات برشا علاش معناتها ما نحافظوش على نفس النسق كيما ملاعب نتاع كره طالب منه باش يحافظ على نفس الاداء كيما انت كحكم ما زوز هدف ما في حد شيء
1: حكم يعني طبعا على هدف شرعي لنادي الصفاقسي. بالفعل كما قلت انت نزار
2: في تونس اي زاد سامحوني انه عوده الحكم باش يمشي هو للفار ويشوف التلفزه ولات فيها مسؤوليه كبيره برشا باش انه الحكم هو وحده في الواجهه تحمل مسؤوليته وحده. علاش؟ معناتها واحد عنده 15 كاميرا و20 كاميرا ويتفرج في التلفزه يخلي عايه الحكم عيطوا كان في حاله قصوه ما مش عيطوا في اي حاله عيطوا يجي للتلفزه.
1: باهي نزار تفضل نزار.
3: كما قلت لك معناها بالنسبه لهدف النادي الرياضي الصفاقسي قلت لك سأستبق الفار وما نستناش الفار لانه كان هدف شرعي ولا غبار عليك. وضعيه تسلل سلبي لا تاثير على حتى واحد لا على حارس مرمى لا على مدافع لا حد. ان كان هدف شرعي ولا غبار عليه لكن الاشكال هو علاش خلال المده هذه الكل الفار تقريبا 4 دقائق او 5 دقائق هذا هو اللي يثير الاستغراب.
1: خويا مساج خليه ياخذ وقت المهم يعطينا قرارات صاحب صائبه وصحيحه.
2: لا يعطيك الصحه. 5 دقائق راهو فارقين في كره القدم العصريه راهو بعد ما تعطيهمليش بتزيدوا الريتم يتيح والقصه لا لا لا لا نسق
1: ديجا معنا شريتهم احنا. اي باهي شكرا لك سي نزار يعطيك الصحه. شكرا لك.
3: شكرا
2: لك. اخر مره نجي ما تقدمش انا وياك الزمان.
1: باهي وسامه انت استبقت
2: درجينا ظاهرة دف كما قلت لك معنا الدرجين الاولين نتاع الشوط الثاني معناتها فارقين بالنسبه للنادي الصفاقسي باش انه يكثر شويه من الضغط وكيف كيف معنا الكره باهي وقت اللي تبدل الكومبينيزون تاع لي بالاريتي الركنيه تخدمت على 3 اعطات اكلها علي كتشوف وفاء الشوط الاول بزوز وثلاثة ركنيات مخالفة وزوز ركنيات كانوا ما عطاوش اكلهم كي بدلنا كي تبدل تلقى الاكل نتاعها. هنا ثم اشكاليه في الاداء نتاع السكوحي في وسط الميدان اللي قاعد بيقوم برشا اخطاء خاصه في خروج الكره اللي قاعد معناها هذا سنتينيل نتاع الفريق قاعد

0: يتعب في الدفاع وقاعد يتعب في الملاعبيه. مش راهو هذا نقد ايجابي ماهوش ما يقولش مش ملاعبي، ما يقولوا راهو يمكن التغيير نتاعو اصبح واجب على خاطر قاعد يمثل خلل في وسط الميدان وخلى الكره تتعدى سهله بالنسبه للوسط الميدان نتاع الملعب الجالسي بالاخطاء نتاع خروج الكره ولا والشدان الزايد نتاع الكره.
1: الملعب الجالسي ذا قاعد يضغط الان
0: هذه ردة الفعل مش تاخذ 3-4-5 دقائق ومن بعد بشوي بشوي نادي الفاسي بالخبره بالاكسبيرينس
1: يلزم يتحكم في المباراه
0: يتحكم في نسق المباراه وزاد كيف كيف شخصيه الفريق الكبير انك تمشي باش تاخذ الهدف الثاني اللي خليك تتمنع المقابله وهكا
1: فترة امتصاص الضغط نتاع
0: معروف هذيك السيئة نشوف أي في أي مقابلة هذه ردة فعل نتاع أي فريق حتى كان مستواه ضعيف وضعيف جدا وقت تسجل هدف يحاول باش يرجع يحاول باش يرجع في النتيجة فيسع فيسع. إذا أنت عندك الآليات كما قلت لك والشخصية والقوة وخاصة بدنيا وذهنيا تكون حاضر كلاعبين تستوعبوا كله والأسهل أنك هو ما عمل لا خرجت هذا ملعب جيبسي خرج من الدفاعات نتاعه أعطاك المساحة دونك هنا يزمك أنت تمر باش تعمل هجمه مرتده وهجمه سريعه توفى فيها المقابله بدها في ثاني وتتمنى المقابله هكا اذا السيناريو يتبدل نتاع المشكل
1: 1-0 للنادي الصفاق امام الملعب الجيبسي و1-0 للترجي الجرجيس امام النادي البنزرتي. اذا النصف النهائي مبدئيا الاول وضاح هو النادي الصفاقسي ترجي الجرجيس طبعا
0: مازال
1: لا مازال لا مبدئيا مبدئيا هذه نتيجه وقتيه وهذا تاهل مبدئي يعني. نرجع لياسين مع طاميري تفضل ياسين.
2: مع الشكر وليد ولو تسمحوا في الاستوديو على المستوى التقني خلينا الفوا مفتوح لاني عندي 3-4 دقائق نطلب في الخط اكيد انه قرار اقرار الهدف وتاكيد الهدف يكون عندي انا في الملعب قبل الناس الكل لاني عندي مباشر يلحق من بعد انتوما وتحيه المستمعين الكرام الكل لانه ثم ناس تتبع وهي في الملعب خلينا الناس اللي خارج الملعب يتبعوا في المباراة.
1: ياسين تفضل ياسين الهدف الاخرين عندك انت ياسين
2: مع الشكر واكيد لن ينطف الخط 3-4 دقائق ولا من نجيب ثم زوز فرص الملعب الجيبسي فرصه اولى عن طريق خير الدين مداوي عمل المراوغه امام مناطق الجزاء والتسديده اصطدمت بحبشيه وتخرج مناطق الجزاء وكذلك فيما بعد فرصة ثانية عن طريق بقصية رائعة جدا من أيوب القريشي اللاعب رقم 31 مؤطرة في المرمى وأخذها محمد هادي قعلول. المعلومة كذلك الثالثة على الأقل يعني أشكر الخط مفتوح باش نتفاعل مع بعضنا على مستوى المعلومات وعلى مستوى التعليق الخاص بهذه المباراة. المعلومة الأخرى أنه إياد بالوافي سيسجل دخوله الآن في تشكيلة نادي الرياضي الصفاقسي بعد غياب مطول نوعا ما القروي هو المشي غادر محمد نور القروي رقم 19 وياخذ مكانه رقم 11 إياد بالوافي يستعد على حافة الميدان. نادي الرياضي الصفاقسي أصبح متقدما بهدف مقابل صفر هدف حمزة المثلوثي في الدقيقة 53 من المباراة وآخر التوصيات من المدرب محمد الكوكي لإياد بالوافي. في الأثناء ثم مخالفة للنادي الرياضي الصفاقسي في مناطق الملعب الجيبسي على يسار الديناري حارس مرمى الملعب الجيبسي والملعب الجيبسي خرج من المناطق الدفاعية لعب الهجوم في زوز كرات شكل خطورة على مرمى النادي الرياضي الصفاقسي وأكيد مش يحاول يلعب حظوظه الكل في الكل لأن يشوف في زوز تغييرات أخرى. الملعب الجيبسي يبدو لي واحد منهم خليل ساسي لماذا إلقاء القوارير على لاعبين الملعب الجيبسي وعلى أرضية الميدان هذه حاجة تكلمنا عليها في الشوط الأول. المخالفة الآن على مرتين التوزيع مطربلسي داخل منطقة الجزاء حكم مباراة الزفر المخالفة ضد عمر بن علي. نتكلم وسام على التحكيم ولكن أنا عندي سنوات نتكلم على التحكيم يعني اللي شفناه في مباراة النجم الرياضي الساحلي يعطيك تفسير واضح ومنطقي لماذا لا يوجد أي حكم تونسي في المحافل الدولية الكبرى منذ سنوات لا قاريا ولا عالميا. طبيعي جدا اللي شفناه من طاقم التحكيم متاع المباراة السابقة حمزة جعيد حكم ساحة ومنتصر بالعربي في الفار ستكون الأولاد ومستمعينا الكرام تفرج في المباراة على شاشة التلفزة يعني تدخلات قوية جدا فيها تدخل على التبيا بالنسبة للمهذبي يعني رهيب مرعب لا الحكم حرك ساكنا نعطى سفرة ولا الفار لقطة عودوينة في أكثر من مرة تحرك. أنت عندك إعادة يا سيد اللي في غرفة الفار يا أخي تعمل في تعسيلة ماكش تتبع في المباراة ماكش تتفرج طبيعي جدا ما نلقاوش حكام توينسا على مستوى المحافل الدولية وفي وفي وفي المواعيد الهامة والحاسمة قاريا وعالميا. هذا هذه قطرة من البحر. تمريرة من علي معلول بعملية فنية ممتازة. البكار مر الكرة بين رجلي لاعب الملعب الجيبسي. ذاك علاش سمعتوا تفاعل جماهير النادي الصفاقسي مع لقطة علي معلول ثانيا وأولا مع دخول بالويفي وتغيير أول في تشكيلة السيسيس. تواجد داخل منطقة الجزاء. خطيرة الكرة الملعب الجيبسي المطالبة بضرب الجزاء. لاعب الملعب الجيبسي طالب بضرب الجزاء ضد حبشية. أعتقد أن اللقطة هذه مش يكون فيها فار لأني شفت استدام بحبشية باليد وإلا بالإبط وإلا على مستوى الجنب متاعه. هذه اللقطة تحتاج لإعادة الأكيد. إذا عندكم أنتم إعادة في الاستوديو تعطيونا على الأقل اللقطة وين ضربت اليد الكرة وين ضربت. وجويدر عمل إشارة للاعبين ملعب الجيبسي. الانتظار من بقرار من غرفة الفار في دقيقة 63 من المباراة. السي اس اس متقدم بهدف مقابل صفر. هدف حمزة المثلوثي تم إلغاءه مبدئيا بقرار من المساعد ولكن فيما بعد الفار يؤكد أنه هدف السي اس اس سليم كما أكده الجميع في الاستوديو وسام ونزار.
1: الإعادة في اللقطة ذي أعطتنا اليد متسقة بجسم اللاعب يعني مش اليد محلولة. أما تزفر تقبل في ملعبنا بالطريقة هذه ننتظر طبعا.
2: ما لا مبدئيا نقول وليد الحكم مش يتم دعوته بالفعل
0: يعني خرجت من حجم الجسم.
2: غرفة الفار تستدعي جويدر لمتابعة اللقطة بنفسه وأخذ قرار قطعي ونهائي في هذه اللقطة. الفار الآن في دقيقة 64 من المباراة مش يعطيه اللقطة لجويدر
0: وسيأخذ مش يزفر ضرب الجزاء خطر اليد خرجت من محيط الجسمية
1: ملتصقة بالجسم
0: ملتصقة هي أما الكود مثنية دونك
2: كبرت الجسم معناها وسامة.
1: مش نشوف القرار طبعا بتاع الحكم ثم مباشرة زملائنا في قسم الأخبار طبعا في موجة الساعة الخامسة. أما نشوف القرار الساعة قبل وماذا سيعلن أي في المباشر. نعم. طبعا نشوف ماذا سيعلن الحكم.
2: التحية للأولاد الكل في قسم الأخبار.
1: تحية
2: لي إذاك والجمعيتي سمير على المستوى المحلي والمستوى العالمي والأوروبي والإسباني تحديدا. ونقول له يا سماير ألف ألف مبروك.
1: مراد قطاطة تحية مراد قطاطة أيضا.
0: في الأوروبا ما تتزفرش يا وسيم. وسيم في الأوروبا ما تتزفرش.
2: القرار النهائي ضرب الجزاء يا وسيم. القرار النهائي ضرب الجزاء للملعب الجيبسي في دقيقة 65. قرار الحكم خذا وقته من عدة زوايا.
1: الكود خارجة
0: هي ما خذتش مساحة كبيرة برشا زيد كيف الفيزيون تاع النادي انه يغزل مش يغزل الكرة واثنين يده حتى في ظهره هو معناتها فهمت مش فوليو معناتها.
1: دونك المعذرة للمستمعين لأنه إن شاء الله موجز الساعة الخامسة يأتيكم مباشرة بعد تنفيذ ضربة الجزاء وبعد نمشوا مع الأخبار.
2: نعم مع الشكر وليد. رقم 15
1: ورقة صفراء يوسف حبشية.
2: ورقة صفراء لحبشية وتنجور أحمد تنجور هو اللي مش ينفذ ضربة الجزاء. قعلول من جانب السي اس اس تنجور من جانب الملعب الجيبسي. تصفير حباية السي اس اس من أجل التأثير على تركيز لاعب الملعب الجيبسي. كل التركيز من لاعب السيدة. دقيقة 66 الآن من المباراة. قعلول يتحرك على الخط النهائي للمرمى. معلول يشجع قعلول. تنجور يتقدم يسدد وكرة تصطدم بالعرض وتولج الشباك ويكون هدف التعادل الملعب الجيبسي. إذن دقيقة 66 وليد معطى جديد. أحمد تنجور يعدل النتيجة للملعب الجيبسي 1-1. نعطيك الخط وطبعا منك للزملاء في قسم الأخبار.
1: شكرا لك ياسين. 1-1 نتفاقسي الملعب الجيبسي بعد ضرب جزاء نفذها بنجاح أحمد تنجور للملعب الجيبسي. نرجع لكم بعد الأخبار.

0: ما يكونش متسلل. التعادل 1-1، مباراة مرشحة لكل الاحتمالات. كرة الملعب الجيبسي سابر السوداني، خليل ساسي ظهير أيسر مميز، خليل ساسي ومؤثر في نتائج ملعب الجيبسي في بطولة هذا الموسم. كرة أمامية الملعب الجيبسي على طريق الجربي داخل منطقة الجزاء، التسديدة كرة جانبية ذكية جدا، مواصلة اللعب كذلك بنفس الطريقة بتاع المساعدة الأول وائل المحواشي على منوال ومهدي بالسرور يخلي مواصلة اللعب، ثم يعلن التسلل ضد وليد الجربي. مهرجان الشماريخ بالنسبة لأحباء السي اس اس في الفيراج، توصلكم الأصوات دون شك. علي معلول يتقدم شوية، بكار علي معلول في المناطق الدفاعية، ولكن الشماريخ بهذه الطريقة قوية جدا توصل حتى الأرضية الميدان.
1: الهدف الثاني ياسين لترجي جيس أمام النادي بنزرتي.
0: مع الشكر، يعني بنسبة كبيرة خلينا نقوله تعرفنا على الطرف الأول في الدور نصف النهائي لكأس تونس. الترجي الرياضي الجرجيسي مش يلعب خارج ميدانه، هجمة للملعب الجيبسي خطيرة، جربي مراوغة قدام علي معلول يرجع بها للوسط أيوب الجريشي، طلب الكرة على اليمين ما توصلوش، التمريرة في العمق من خالد البوسعايدي والكرة أقرب لحارس مرمى السي اس اس قعلول منها لمهاجم الملعب الجيبسي. دربالي، دربالي عنده كرة على الجهة اليمنى عالية أمامية ما تبحهاش عمر بن علي، ترجع من دفاعات الملعب الجيبسي، البحث على مخالفة من وليد الجربي، حكم المباراة يعطي مواصلة اللعب. التعادل 1-1 بين الفريقين، شوط أول 0-0، زوج أهداف سجلت في الشوط الثاني.
1: والآن التوقيت 78 دقيقة لعب ياسين، إذا 1-1 بين الصفاقسي الملعب الجيبسي اللي وجه الفريق تغير في الحقيقة الملعب الجيبسي بعد الهدف.
2: أكيد وأنا يعطيه حافز باش اللاعبين زي تعطي أكثر ويمنوا بقدراتهم. أما نادي الصفاقسي ثم إشكالية كبيرة برشا هي وسط الميدان اللي قاعد العودة نتاعو بطيئة جدا، السكوحي وطرابلسي وعلي معلول اللي قاعدين معناتها العودة نتاعهم معناتها الدفاعية خاصة معناتها بطيئة برشا. الملعب الجيبسي قاعد يعطي في كورة واحدة للوسام الجربي المهاجم قاعدة توصل فيس على الكورة، ومن تمرير اثنين قاعدين يوصلوا لقدام حارس قعلول، تمنع واحدة اثنين ثلاثة ما فهم فما الريسك، دونك اللاعبين لازم يفيقوا شوية والمدرب يحاول باش يعطي لي كونسين باش اللاعب يوصل الميدان، خاصة ساكوح لازم يقعد موجود في المناطق الدفاعية كريدو قدام المدافعين باش يحاول يقص الكرة هذه باش الدفاع ما يقوموش بأخطاء أو هفوات تخلي نادي الصفاقسي في مشاكل طيلة 15 دقيقة المزيد.
1: التغطية في وسط الميدان هذا مطالب طبعا به نادي الصفاقسي في هذه الدقائق من المباراة. نرجع لك ياسين تفضل.
0: مع الشكر وليد. 79 دقيقة لعب في المباراة، تعادل 1-1، كرة أمامية من المثلوث، خليل ساسي ظهير أيسر الملعب الجيبسي خارج الكرة، الوليد الجربي يغطي على كرة وليد الجربي، ثم محمد جبلة، محمد جبلة تمريرة بتاعو خاطئة للدربالي أمامية الكرة، ويخرج حارس المرمى الديناري على حدود منطقة الجزاء قبل عمر بن علي، والكرة في التماس، تماس للنادي الرياضي الصفاقسي. عمر بن علي بأرقامه المميزة حتى الآن اليوم لم يكن مؤثرا حتى الآن، أرقامه المميزة في بطولة هذا الموسم 11 هدف 3 أسيست. هل انتظر دعوة الناخب الوطني ثم حصلت خيبة أمل، أم أنه الوقفة الدفاعية لمدافعي الملعب الجيبسي حدت من خطورة عمر بن علي؟ الملعب الجيبسي يقوم بتغيير، يخرج رقم 14 حسب نشوف هكا ظهر لي لمجد عامر، وشكون اللاعب اللي دخل؟ لمجد عامر بالفعل، هذا الفريق غادر في رابع تغييرات المدرب لطفي القادري، ركنية منذ قليل كانت للنادي الصفاقسي لم تأتي بنتيجة، ننتظر تنفيذ التماس. رقم 20 هو اللي دخل أو 22 وسيم زغدود، الرقم اللي نشوف فيه 28، رقم 28 ما عنديش في رقم المباراة، قد يكون وسيم زغدود بالتسديدة من بكار، والكرة جانبية علي معلول طلب أن الكرة يخذها، ثم فيما بعد إشارة بالإبهام على تشجيع لزميله.

0: خروج قائد الفريق نرجع عامر ودخول وسيم زغدود. ضربة مرمى الملعب الجيبسي دقيقة 81 من المباراة، تعادل 1-1. جمهور السي اس اس على مستوى التشجيع مش مقصر. بكار معلول على اليسار، معلول بكار في مناطق الملعب الجيبسي، ثم للترابلسي، ينطلق الترابلسي على يسار هجوم السي اس اس، يربح التميس بعد تدخل مدافع على الملعب الجيبسي. ايوب لجريش، تنفيذ التميس من الترابلسي للسكوحي، سكوحي كرة لعلي معلول، طويلة برشا لعلي معلول. الدوزاج بتاع الكرة، التقدير بتاع قوة الكرة أكثر من اللازم من سكوحي، رغم محاولة علي معلول خرجت ضربة مرمى للملعب الجيبسي. توقيت الآن موني تايم تاع كرة القدم، 8 دقائق أخيرة، تسجيل هدف يعني بنسبة كبيرة مرور للدور نصف النهائي لكأس تونس. معلول لمسة واحدة للترابلسي، ترابلسي يد بالوافي على الجهة اليسرى، يد بالوافي قدامه مدافع، واحد يد واحد بالوافي، يفتح زاوية التسديد، والتسديد تصطدم بالدفاع، تمشي ركنية ركنية. لا حكم المباراة جويدر ولا المساعد شاف الركنية، تسديدة اياد بالوافي اصطدمت بمدافع الملعب الجيبسي بشكل واضح فاضح، وطاقم التحكيم بطم طميمه لم يرى شيئا، وبالتالي ضربة مرمى للملعب الجيبسي. كرة أمامية حبشية بالرأس تمشي القعلول ورائية، يمد الكرة قصيرة مع المثلوثي، 83 دقيقة لعب في المباراة. مثلوثي ثم معلول يطلب كرة في الوسط، يجبد معاه اللاعب، تمشي البكار، معلول الآن التعويل على كرات معلول، أمامية لعمر بن علي، يخرج شوية عمر بن علي، كرة اليد بالوافي في داخل منطقة الجزائرية، إياد يطلب ضربة جزائية، يتحكم بالمباراة، يقول ضربة مرمى، ضربة مرمى مبدئية. نقول قد يكون فيها أمر ما، إياد بالوافي يقوم، وغويدر يبدو لي واخذ قراره مبدئيا إذا لم يتم استدعائه من غرفة الفار. 84 دقيقة، نعطي نسبة مئوية كبيرة شوية وما فيها حتى شيء. معلول في نقاش مع حكم المباراة يقول إذا ثم حاجة نسمعها. تغيير في تشكيلة النادي الرافسبيرسي، 17-28، 17 محمد صالح مهذبي، وريان شعبان ياخذ مكانه. القرار يجي من غرفة الفار بأنه ما ثم حتى شيء، وبالتالي ضربة مرمى للملعب الجيبسي. 6 دقائق أخيرة في هذه المباراة، التعادل 1-1 بين الفريقين. المثلوثي افتتح التسجيل للنادي الرافسبيرسي في الدقيقة 53، عدل أحمد تنقور دقيقة 66 للملعب الجيبسي من ضربة جزاء، توزيع على حدود منطقة جزاء السي اس اس، تخرج مرة أولى ومرة ثانية من السكوحي، عالية عمر بن علي ما ياخذهاش، دفاع الملعب الجيبسي عن طريق صاحب الهدف الوحيد أحمد تنقور يخرج هذه الكرة بالرأس. تباطأ كثيرا حبشية إلى أن اقترب منه جيربي، تلمس فيه تتحط كرة في التماس، يتنفذ التماس، وكرة غالطة من ريان شعبان ترجع للملعب الجيبسي في وسط مناطق النادي الرافسبيرسي. أيوب خير الدين المداوي، خير الدين على الجهة اليسرى، خليل ساسي، خير الدين مرة أخرى، خليل ساسي، محمد جبلة، خير الدين يربح التماس. 5 دقائق على نهاية المباراة، هل سيكون مصيرها حصص إضافية؟ كرة الملعب الجيبسي، محاولة المرور والتوغل أمام 3 لاعبين، التماس من النادي السبيرسي، ترجع الكرة، الدربالي ينفذ التماس مع حبشية، يوسف طلب الكرة من أقصى اليسار وين موجود بكار، توصل له كنترول بالصدر، بكار يقرب له، طرابلسي ياخذها، طرابلسي رابنسي يرفع كرة عالية ولكن سيئة جدا طريقة الرفع، ترجع من دفاعات ملعب الجيبسي وليد الجري مع السكوحي، ثم شعبان، ريان شعبان، حبشية، دربالي، أمامية الكرة بين أخذ ورد، الشيء تكنيك كبير برشا من لاعبين الفريقين. خليل سيسي صابر السوداني فانت حلوة برشا في وسط الميدان، مانا أيوب القريشي تمشي على اليمين، أحمد تنقور كرة عالية، وليد الجربي يحاول يكونترولي داخل منطقة الجزاء، تمشي الكرة دائما وتبقى للملعب الجيبسي، ثم الدربالي موجود في أقصى اليمين، خليل سيسي يحتفظ بالكرة الملعب الجيبسي، دور الكرة الملعب الجيبسي طريقة جيدة جدا، حكم المباراة يقول مخالفة ضد لاعب الملعب الجيبسي، شد الكرة عنده، احتجز الكرة وبالتالي مخالفة للنادي الاستفسي. يتواصل إلقاء القوارير قبل 3 دقائق و 30 ثانية على نهاية المباراة. حبشية التمريرة غلطة تماما تمشي للملعب الجيبسي والتسديدة من بعد تقريبا 40 متر، ضربة مرمى لنادي الاستفسي، يعني معلول يطلب من زملائه التركيز، عدم التسرع. بكار، هشام بكار لطرابلسي، حلو برشا المراوغة لكن ما يتعداش، يروح حتى ماس طرابلسي، بعد تدخل أيوب القريشي، بكار مثلوثي مظهر له حد، المثلوثي يلعب كرة عالية، كنترول بالزر خرق العادة من عمر بن علي، ولكن التمريرة ما تكون شكاكة بالرأس، يعود ياخذها طرابلسي لعلي باليمنى، غالطة تمشي للملعب الجيبسي، حقيقة معناها مش شيء تكنيك، شيء تجاوز الشيء هذا بمراحل، معناها حتى فريق ما عمل تمريرة أو أربع خمسة تمريرات على بعضهم، ثلاثة تمريرات نمشوا للحد الأدنى المطلوب. والنادي الاستفيقسي يلعب بشكل مكثف الكرات العالية، تماس علي معلول ينفذ بسرعة مع بكار، بكار علي معلول في مناطق الملعب الجيبسي، بكار طلب الكرة في الوسط من ريان شعبان، ياخذها ريان شعبان على اليمين، حبشية 88 دقيقة لعب التعادل 1-1 بين الفريقين، يلعب على الرواق الايمن حبشية مع الدربالي، خليل سيسي مطالبة بلمسة يد من طرف الجماهير، حكم المباراة تحت موصلة اللعب، كرة للملعب الجيبسي، خليل سيسي وائل العلوي، الكرة على حدود منطقة الجزاء، ياخذ الكرة السكوحي عكس الهجوم لعلي معلول، علي معلول يلتحق بالكرة، علي معلول طلب الكرة من يد بالوافي، معلول الفكرة لعمر بن علي لكن التطبيق كان لدفاعات الملعب الجيبسي، تعود الكرة دقيقة المباراة، وسيم زغدود يدخل بالكرة للوسط، جبلة محمد جبلة، خليل سيسي، زغدود، جبلة، خليل سيسي على الجهة اليسرى، وليد الجربي يخرج ويأخذ هذه الكرة، زغدود، زغدود على حدود منطقة الجزاء، زغدود التمريرة والباس الرقم 16 خير الدين المداوي، والكرة ضربة مرمى للنادي الاستفيقس. الملعب الجيبسي شد الكرة في الهجمة الأخيرة، هذاك علاش تسمع في صافرات استياء من أحباء النادي الاستفيقس. دقيقة حتى أقل شوية على نهاية التسعين، 1-1 التعادل بين الفريقين، أهداف تسجلت في الشوط الثاني، مثلوثي دقيقة 53 للسي اس اس، دقيقة 66 تنقور من ضربة جزاء للملعب الجيبسي، حكم المباراة جويدر رجع للمخالفة إشارة بالسبابة، يقول المخالفة الأولى يعني اللي فائدة بكار، كرة ثابتة للنادي الاستفيقسي بعيدة على مرمى الديناري، يعني في وسط مناطق الملعب الجيبسي وقريبة جدا من خط التماس على الجهة اليسرى، معلول ينفذ بسرعة، كرة بينه وبين طرابلسي توصل لبكار، بكار يزيد مع معلول، مش يرفع معلول، التوزيعة، الكرة بالرأس، تم الدفاع، دفاع الملعب الجيبسي قبل عمر بن علي، خرج هذه الكرة في الانتظار في الوسط، المثلوثي يغطي ويربح التماس، تماس لحمزة المثلوثي ينفذ بسرعة مع حبشية، 5 دقائق في الوقت البديل لهذه المباراة، مباراة الدور ربع النهائي لكأس تونس، التعادل 1-1 بين الفريقين، بين النادي الاستفيقسي والملعب الجيبسي، السي اس اس برصيد جيد من الكؤوس، 7 كؤوس آخرها سنة 2022 بعد الفوز 2-0 على مستقبل المرسى، ثنائية عبدالله العامري حازم الحاج حسن. مباراة في ملعب المرحوم حمادي العقربي برادس، علقت عليها بشكل ثنائي مع زميلي فتحي الصامت، أحييه بالمناسبة. السي اس اس من أجل كأس الثامنة في هذه المسابقة في كأس تونس. حبشية، حبشية كرة عالية على الرواق الأيمن، ودي بشاء إياد بالوافي غير مكانه، إياد بالوافي يغطي على كورته، رجعها للدربالي، دربالي يستعد يرفع الكرة، الدربالي لا خير يخدم الكرة مع علي معلول، علي التمرير على حدود منطقة الجزاء، عمر بن علي، عمر بن علي، علي يدخل منطقة الجزاء يطلب الكرة كمهاجم إضافي، تدخل الدفاع، سكوحي، عمر بن علي، بكار، عمر بن علي، طرابلسي، دور الكرة بين لاعبي السي اس اس، علي، علي معلول يمد البكار، بكار مش يرفع، التوزيع سهلة في دين حارس المرمى. عمر بن علي، اياد بالوافي، الاثنين ينتظروا على خط الخمسة امتار وخمسين، توزيعة بكار لم تكن في المستوى المطلوب. التصفيق اللي تسمعوا فيه على نسج العملية الهجومية كانت طريقة ممتازة، دارت فيه الكرة بشكل مميز، ومحور الهجمة الأخيرة كان علي معلول. ترجع كرة خير الدين مداوي الضيع اللي أصبح قائد فريق بعد خروج لمجد عامر. بكار يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، يخرج الحارس الدينالي. الكرات هذه سهلة وقت تبدأ عالية بالطريقة هذه، وكان يلوب مرفوعة بعد مش تهبط حارس المرمى، معنى أسهل حاجة بالنسبة لي ياخذ وقته باش يخرج ويأخذ هذه الكرة. الدقيقة الثالثة في الوقت البديل، كرة عند قعلول، يمد الكرة الحبشية، سيرة مع ريان شعبان، ورأي القعلول منين بدات إلى جنبه المثلوثي حمزة المثلوثي، بكار على اليسار، معلول في وسط الميدان، معلول أمامية هذه الكرة للسكوحي، السكوحي توزيع بلمسة واحدة على حدود منطقة الجزاء، لكن خليل سيسي قبل ما توصل يد بالوافي. ترجع جبلة، جبلة تمرير تمشي علي معلول، ياخذها علي معلول، لا يستفيد من هذه الكرة لأن ضاعت، تمشي أيوب القريشي عكس الهجوم للملعب الجيبسي، أمامية هذه الكرة الجربي مش متسلل، عطى وسط اللعب حكم مباراة، هجمة خطيرة الملعب الجيبسي، يدخل منطقة الجزاء، ولحظة الاستعداد للتحذير يرجع معاه الدربالي، يقطع هذه الكرة ويربح تماس الدربالي، لأنه آخر من لمست فيه الكرة كان مهاجم الملعب الجيبسي. نفذ بسرعة ريان شعبان الدربالي، دربالي دقيقة ونصف بالضبط على نهاية المباراة، نسير نحو ركلات الترجيح، نحو الحصص الإضافية، مازال بكري على ركلات الترجيح، إلا إذا هجمة أخيرة تجيب جديد للسي اس اس، لأنه كرة عنده. خليل سيسي قبل ما توصل الكرة لإياد بالوافي، محاولة عكس الهجوم للجربي، موجود حبشية، ما حكيش هو وقعلول، لأنه قعلول خرج منطقة الجزاء، حبشية خلى كرة عنده، مراوغة حلوة برشا من الدربالي، الدربالي يلعب مع عمر بن علي، ياخذ الكره عمر بن علي، ثم ورائيا لعلي معلول، لكن موجود الدفاع، الفكره حلوه برشا، زغدود رجع للمعادله الدفاعيه. ال 40 ثانيه الاخيره في المباراه في وقت الاصلي في 90، معلول على اليسار الى جنبه بكار، دي دوبلومون يحط له كره بكار، التوزيع عمر بن علي بالراس، ثم شعبان داخل منطقه الجزاء، كره جانبيه حلوة برشا، العملية التحضير من عمر بن علي من الوراء، يد بالوافي وراه ياخذ الكرة، كنترول بالزر، ثم حب يركنها في الزاوية المعاكسة البعيدة، والكرة ضربت مرمى للملعب الجيبسي جانبية بقليل على القائمة الأيمن لمرمى الحارس الديناري، وأعتقد بعد تنفيذ ضربة المرمى سيكون نهاية وستكون نهاية المباراة، وسنمر ونستعد المرور لركلات الحصص الإضافية. أعتقد طرابلسي واللي كان وراء الفرصة الأخيرة بالفعل وليد، رسميا الحصص الإضافية في هذه المباراة، مباراة الدور ربع النهائي لكأس تونس التعادل هدف مقابل هدف بين النادي الرياضي سبيرس والملعب الجيبسي. السي اس اس بادر بالتسجيل عن طريق حمزه الملتوثي في الدقيقه 53، واحمد تنجور عدل من ضربه جزاء الملعب الجيبسي في الدقيقه 66. نستعد لنص ساعه بعد شويه، ربع ساعه في كل شوط.
1: شكرا ياسين، مش نرجع لك بعد قليل. طبعا المباراة تمر إلى الحصص الإضافية، وفي المباراة الثانية دقيقة 90+5 ترجي جيس متقدم 2-0 أمام نادي بنزرت، إذا نجم نقول تأهل رسميا إلى الدور النصف نهائي. مشينا للحصة الإضافية، وسام شنو تعليقك؟
2: هو السيناريو الشوط الثاني معناتها فيه مختلف تماما على الشوط الاول اللي فيه 2 اهداف ملغاه بدايه التسلل، وفي الشوط الثاني 2 اهداف تسجلوا من كلا الفريقين. كما قلنا معناتها فتره النادي الصفاقسي سجل اهداف في الفتره اللي الملعب الجيبسي حاول يرجع فيها، النادي الصفاقسي ما عرفش كيش يخرج منها، وهي اللي جابت ضربه الجزاء وعدل النتيجه اللي شفناها من بعد. فما ياسين قال كل 30 ثانية هجمة وين نادي الصفاقسي شد الكرة وخدم ومست المدافعين ولاعبي الوسط ووسط الهجوم. والشوط الثاني مغاير، معناتها الشوط الأول الشارع اليمين خدمة برشا، الشوط الثاني علي معلول خذا الجهة اليسرى خدمة بالباي معناتها في الجانب الهجومي، إلا وكانت توفى بفرصة أو وضعية متاع هجوم. من بعد فما سيناريو آخر الملاعبية معناتها دخلنا في ديشي تكنيك والكرة طويلة والكرة
1: التسرع
2: والكرة طويلة برشا اللي خلى نادي الصفاقسي ما يركزش، خاصة انه معناتها حبوا يلعبوا على عمر بحكم الطول القامة معناتها كاستاسيون وديزيان بال اللي ما عطتش أكلة. من بعد في الأخر رجعوا للكرة اللي في القاعة ورجعوا كما قلت لك معناها الكرة السليمة اللي وصلت حتى في دقيقة 94 فرصة للترابسي وكان يمكن يسجل هدف ثاني
1: بتوصيل المدرب تو في الوقت هذا وسام.
2: ممكن التغييرات ما عندوش برشا، زوج تغييرات اللي نجم يقوم بها قام بها، ما تخيلش بيه انهم مش يغامر بعض لاعبين شباب في وضعية كيما هكا تحت ضغط كبير بتاع النتيجة وقدام جمهورك وأرضية ميدانك معناتها واحد واحد وضد فريق من رابطة المحترف الثانية. دونك مش يكون معناتها كيما قلت لك الجانب البدني هو الفارق في 30 دقيقة اللي ما زالت هو اللي مش يعمل فارق ما بين الفريقين، وكيف كيف ردوا بالنا من الهجمة بتاع الكرة واحدة بتاع الكرة طويلة الوسام جربي اللي قلق برشا الحق دفاع نادي الصفاقسي. وصلوا للفريق في 5-6 دقائق عمل 3-4 تسديد صحيح مش مأطرين مي ستة نانديس معناتها لازم يجي واحدة مأطرة ما تعرفش عليها الكرة. دونك على الفريق انه يحافظ على الهدوء نتاعو، خاصة الهدوء واللعب على امكانيات النادي وعلى امكانيات الفريق وعلى امكانيات اللاعبين اللي تنجم تسهل المقابلة ولا نتيجتها طيلة النص ساعة اللي ما زالت.
1: زوج حصص اضافية اذا في المباراة، ما الجديد باش يكون فيهم؟ طبعا باش نرجع بعد قليل نعمل وقفة ولنا عودة اذا مع انطلاقة المباراة مرة اخرى مع الحصة الاضافية الاولى بعد دقائق قليلة.

0: مع شادية بن عياد.
1: اليوم الثالث من ذي الحجة، أعمال البر. من رحمة الله بالعباد أن فاضل بين الأوقات، اختار منها أوقاتا وخصها بمزيد الفضل وزيادة الأجر، مثل أيام العشر الأولى من ذي الحجة، هي تأتي بعد رمضان، ولعل العزائم فترت وأصابها الهوان، وما على الإنسان إلا اغتنام شرف الزمان، فرصة ثانية لتجديد النفس ونيل الثواب ومحو الذنوب، فرصة ومنحة من الله بعدها تسكن التقوى مجددا القلوب. هكذا هي دائما عطايا الله تترى، وتأتي مواسم خيره حبلى بالنعم، تنثر عبقها فتحيي الأرواح وتشحذ الهمم، بطاعة الله والزيادة في الأعمال والحرص على عمارة الوقت يصبح هو الأهم، بالإقبال على أعمال البر بكل نهم. فما هي أعمال البر؟ أداء الواجبات الدينية اليومية على الوجه الأمثل بإحسانها وإتقانها وإتمامها، وقراءة القرآن، إتقان الفرائض، ثم الاستكثار من النوافل، ورد يومي وتدبر لمعاني القرآن، وعمل بأحكامه، وتخلق بأخلاقه، هذا عمل. ونضيف آخر، الاجتهاد في ذكر الله بالتسبيح سبحان الله، بالتهليل لا إله إلا الله، شهادة الإسلام والركن الأول من أركانه، وبالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تكبير يلهج به اللسان في جميع الأوقات وفي كل مكان، دلالة على عظمة الخالق وحده الذي يستحق التبجيل. ثم التحميد، الحمد لله، شكر لله على نعمة الهداية والسلامة والصحة والرزق، ونعمه لا تحصى ولا تعد. من أعمال البر الأخرى أيضا العمل الصالح، بر الوالدين، وصلة الأرحام، إفشاء السلام، إطعام الطعام، حفظ اللسان والإحسان إلى الجيران، الرفق والكلمة الطيبة والشفقة بالضعفاء، وسلامة الصدر وترك الشحناء، وعدم الإيذاء، إغاثة الملهوف، زيارة المريض، أداء الأمانات، وإذا كان هناك وعد فلا بد من الوفاء. اللهم ارزقنا الإيمان الراسخ والعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والمساهمة في الإعمار.

0: 5:39 دقيقة نرجع لكم من جديد. نقول مبروك ترجي الجرجيس اللي رسميا يمر إلى الدور النصف النهائي بعد فوزه منذ قليل على نادي بنزرتي 2-0. تبقى مباراة نادي الصفاقسي مع بلقيبسي تمر إلى الحصص الإضافي. إذا مباشرة نرجع إلى ملعب طيب الميري ياسين. 1-1 بين الفريقين. تفضل.
1: أهلا وسهلا بك وليد، تحياتي لكم في الاستوديو من جديد، تحياتي لكل مستمعينا الكرام. الدقيقة الأولى في الحصة الإضافية الأولى من مباراة الدور ربع النهائي لكأس تونس بين النادي الرياضي الصفاقسي والملعب القيبسي. ما ثماش تغييرات إضافية في صفوف الفريقين، ولا تعادل 1-1. زوز هدير تسجل في الشوط الثاني، حمزة المثلوثي في الدقيقة 53 من المباراة، وطنبور عدل النتيجة في الدقيقة 66 من ضربة جزاء. تعادل يخلي المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات. الملعب القيبسي عاد في المباراة بتعديل النتيجة. طرابلسي كانت منذ الثواني الأولى توغل من الجهة اليمنى، ثم توزيعات من داخل منطقة الجزاء لم تأتي بنتيجة. دربالي كرة عالية يلمسها السكوحي، لك علاش مخليش وليد الجربي بكل راحة. السكوحي مرة أخرى للمثلوثي، مثلوثي لحبشية، يوسف حبشية، دربالي على الجهة اليمنى. النادي الصفاقسي يهاجم على المرمى اللي على يميننا احنا على غرار ما كان الامر في الشوط الاول. حبشية بدنية كيف ستكون حالة لاعبي الفريقين مع دخولنا في الحصص الاضافية. اللي جاهز بدنيا اكثر ينجم العنصر هذا يحدث الفارق. هجمة معاكسة للملعب القيبسي، تاكل على الكرة ممتاز من مثلوثي، خلي كرة عند النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق الدربالي. الدربالي الدربالي لترابلسي على الجهة اليمنى. دائما الترابلسي توزيعة مرت على الجميع، مرت على الجميع. يسقط عمر بن علي داخل منطقة الجزاء، مدافع الملعب القيبسي مخلاش الكرة، وعمر بن علي مازال ملقى على أرضية الميدان داخل منطقة الجزاء، ممكن فيها مخالفة أو ينتظر عمر بن علي. ثم برشا لاعبين يعملوا الحكاية هذوما باش يوقف اللعب ويخلي فرصة لطاقم التحكيم بالفار أنهم يدخلوا إذا كان ثم شيء ما. خليل ساسي يغطي قدام علي معلول، وخليل ساسي لم يتفطن أنه بتغطيته على الكرة كانت ركنية وليست ضربة مرمى، وبالتالي ركنية. الصفاقسي في هذه الحصة الإضافية الأولى 4 دقائق لعب حاليا. خالد جويدر عمل إشارة لعمر بن علي يقول له قوم، بالفعل وقف عمر بن علي لاباس. هذاك علاش حكيت على اللقطة الماضية، يعني يبدو أنه ثم تواصل مع غرفة الفار، قالت ما ثم حتى شيء. شكون عندنا في غرفة الفار؟ حسني النيري نفذ الركنية، يد بالوافي، التوزيع وتخرج الكرة بالرأس، ترجع مرة أخرى لمناطق جزاء الملعب القيبسي عن طريق طرابلسي. طرابلسي طرابلسي يدخل منطقة جزاء طرابلسي، يسدد والكرة فيها تصدي. حبشية هو اللي يسدد. طرابلسي توغل دخل منطقة الجزاء، حبشية يلقى كرة قدامه، سدد الديناري تصدى. ما زالت التوزيعة وما زالت الفرصة وما زال الجول وما زال الهدف. هدف للنادي الرياضي الصفاقسي. الدربالي الدربالي دقيقة 95، الدربالي الدقيقة 5 من الحصة الإضافية الأولى، الدربالي يسجل هدف ثاني للنادي الرياضي الصفاقسي. توزيعة داخل منطقة الجزاء وارتباك في إرجاع الكرة من حارس المرمى ودفاع الملعب القيبسي، تطيح قدام الدربالي، يسدد بالرجل اليمنى أرضية في الشباك. هدف ثاني للسي اس اس. الدربالي سجل هدفا في هذه المباراة وتم إلغاؤه بداعي التسلل. هذه المرة هدف ثاني للنادي الرياضي الصفاقسي، 2-1. نشوف قدامي أنه طرابلسي هو اللي اتحط على السبورة اللامعة. رجاء وليد ثبتوا معايا وتبوا معايا، الدربالي أو طرابلسي مع فرحة اللاعبين واختلاطهم ببعضهم. مبدئيا نقول الدربالي.
0: الدربالي هو صاحب الهدف.
1: نعم، اذا اتاكد لي وليد انه الدربالي
0: بالفعل
1: ري تصحيح
0: الدربالي.
1: نعم نعم، اذا 2-1 الدقيقة 5 من الحصة الإضافية
0: والحكم
1: الأولى
0: على ما نعرفش اش عندك ياسين، والحكم على ما يبدو باش يرجع الفار. ثم حاجة
1: ما مش نتبعوا ثماشي مخالفة في الكرة العالية.
2: شوف ياسين أنا اللي شفته أنا هو نعم. المدافع نعم. هو اللي قلق الحارس نتاعه وخلاه يسيب الكرة وإن شاء الله ما تبدلش التصويرة في كرة قدم التونسية. هذا الصورة ممكن تتبدل والله ما ظهرة ظهرة ظهرة وتتشاف بالعين المجردة ما تستحقش فار الحق.
0: هو
2: هذه قوة الحكام الأوروبيين والله العظيم يبدأ واقف في السيرفاس في الكرة كما كي زفار ما يرجعش الفار معناتها شافها خاطر المدافع الأيسر اللي غلط في الركنية والله ما سميتوش أنا هو اللي قلق الحارس بتاعه ولعب نادر السفاقسي ما قومش للحارس.
0: دونك النقطة اللي المشكلة فيها تو أن الحارس وكان ثم يعني تكتيك معه
1: وضايقة يعني الحارس من طرف الزميل وليس من لاعب السيرفيس
2: يعني بالعين المجردة أنا شفتها تو أنا نتفرج في التلفزة وشوفها من هنا و12 كاميرا ما يشوفوهاش
0: لاعب نادي سفيقس بعيد عن الحارس ما كانش قريب من الحارس ما
2: احتكش لا هو موجود قريب أما لم يحتك بالحارس لم يحتك بالحارس ولا ممكن البونيس بوند بونيس في اللقطه هذه انه ماذا بيك الفار يطور شويه باش اللاعبين ياخذون بوسيدير معناتها يتنفسوا شويه على الارهاق وعلى الجانب البدني وان شاء الله القرار يكون سليم خاطر كما قلت لك انا بالعين المجرده شفته اللي هو هدف سليم مش نادي الاسفاقسي والله تنجح حتى ملعب الجلسه كيف كيف ماهوش راهو
0: مباراه الجار اليوم
1: يعني حسب فهمت وليد ووسام الصوره واضحه جدا الوقت هذا كله على شنو الا اذا مش نوليو نسبقوا سوء النية كما هي العاده مع الحكام التوانسه انه يلزم نلقاو حاجه نلغيو بها الهدف لا اكثر ولا اقل تاهو تاهو مش يمشي للفار الفار استدعاه اكيد اذا اعطاكم اللقطه يا وليد خلينا نفهموا شنو الاستدعاء هذايا من طرف غرفه الفار
2: ما هم ما عاودوهاش انا كما قلت لك انا شفتها الاولى اللاعب نادر الصفاقسي ما هو تسلل ما نعرفش
1: مع ورقه صفراء لعبد الكريم النفطي على الاحتجاج وعبد الكريم النفطي صفق على الحكم على انه في كل مره يتوجه للفار في كرات تبدو واضحه على الاقل نقولوا مبدئيا حتى المخرجين نتاعنا يلزم معناها تربصات راهو احنا كمشاهدين في التلفزه تعطينا اعاده وتعطينا ركن من تقسم الايكرون تعطينا شنو الحكام في شنو قاعدين يشوفوا بالضبط باش احنا كذلك نفهموا شنو الموضوع.
0: هل اللاعب عايد من تسلل والا لا؟ هذا اللي قاعد يشوف فيه الحكم طبعا على الشاشه امامه في الفار.
1: عوده من التسلل.
2: ايه كما قلت لك انا اذا فما تسلل ولا لا
0: تم عوده من التسلل
2: في المومون دو فراب راهو رجعه شوف مش يثبت معنا مع وقت خروج الكره لازم الاربيتر يكون دقيق في الكوتي هذا مع وقت خروج الكره اللاعب يرجع ولا ما رجعش
0: نشوفوا
2: عوده من التسلل في عوده من التسلل
0: دونك الهدف ممكن يلغى إذا كان عمر بن علي عايد من التسلل مع تسديد الكرة
2: تو راونا لمسة يد ولا حاجة أخرى تو مش ورينا لمسة يد من إيد بلوفي ولا لا هي ماهيش لمسة يد ما يمكن لازم تروح دير صعبة خاطر يد محلولة إيد ما نعرفش يد محلولة شفتها اما هو ما قلقش الحارس المرمى ما مس الكرة ما مسش اما الله ظاهر بالتراجكتور نتاع الكرة انه الحارس هو اللي رجعها
0: إذا حتى نحوصل لوسام الكرة تبدو عائدة من الحارس مش من إيد الوفي في المستبيد هي
2: قلت لك عطونا حاجتين عطونا الورجة ومن بعد فيسا تعداو لحاجة أخرى ياسين
0: على شو باش يعتمد الحكم يعني
2: ياسين اسمع فينا هو
0: يسمع فينا معنا ياسين طبعا ايه.
1: نعم وسام
2: اللقطة الأولى عطونا فما تسلل ولا عودة من التسلل اللي بعدها اياد بالوافي مسها بيد ولا ما مساش هو ما مساش والكره كان رجع الحارس وحده واللي قلقه هو كيما قلت لك دارير جوش اللي دخل اذا يحب على لمسه او مخالفه مش موجوده اما في الديبار نتاع الكره اذا ثم تسلل ولا لا هذيك رجع القرار الحكم خاصه انه مقترن بسرعه خروج الكره من عند اللاعب دوب اللي خرجت اللاعب يرجع من الرجوع ولا لا
0: حتى اللاعبين في منطقه الجزاء ما احتاجوش
2: لا ما احتاج حد يحتاج كان الفرقه
0: لانه لو كان يد ويف مس الكره بيدو
2: صحيح ما الحارس اول واحد يعمل رياكسيون هو اللي نحل الكره من يديه
1: معناتها الان القرار وسام وليد الان القرار حكم المباراة يقر الهدف هدف ثاني للسياسات إذن يقر الهدف إذن الدقيقة الخامسة من الحصة الإضافية الأولى ريان الدربالي يسجل الهدف الثاني للنادي الصفاقسي 2-1 امام الملعب الجيبسي كما اكد وسام وكما شفنا الصوره وليد، يعني ما صارش احتجاج على اللقطه، هدف سليم من نادر الصفاقسي، 2-1 والمعطى جديد في المباراه. مازال برشا وقت، خذينا تقريبا 6 دقائق من اجل التاكد من صحه الهدف. 6 دقائق يا حبيبي، 6 دقائق يعني الثلث نتاع الحصه الاضافيه من اجل التاكد من الهدف. برشا وقت حقيقه. هذاك علاش قلت يعني وكانه يلزم نلقاو حاجه نلغيو بها الهدف. ما هو فتحي قبل ما يجي الفار قال يا مش هو اللي ثم استعمال الفار في البطوله التونسيه. قلت يا فتحي شكون اللي قاعد يدير في الفار؟ هما الحكام التوانسه. يعني رجعنا وين كنا لنقطه الصفر، ما ثم حتى شيء جديد. اذا كان مباراه الافريقي البروغراماسيون تقول يا ودي راهو اورجو، يقول لك لا مش اورجو، بيت كونفيرمي. ولات طبعا كلمه مفتاح في الكره التونسيه العباره هذه. كره الملعب الجيبسي، خليل ساسي من الجهه اليسرى، خليل ساسي الكره ارضيه، وفي القائم الاول موجود ريان شعبان. يخرج هذه الكره في التماس، دقيقه 102 يعني 12 دقيقه في الحصه الاضافيه، ولكن مؤكد ان مش نزيدوا على الاقل 8-9 دقائق اخرين. خليل ساسي ينفذ هذا التماس مع زغدود، تعديه خليل ساسي على الجهه اليسرى، خليل يعطي الكرة لخالد بوسعيدي، التوزيع داخل منطقة الجزاء، ياخذها لاعب الملعب الجيبسي الجربي، والتسديدة عالية على مرمى قعلول، ضربة مرمى للنادي الرياضي الصفاقسي المتقدم في النتيجة بهدفين مقابل هدف. ثم كرة ثانية موجودة على أرضية الميدان، يمشي لها ملتقط الكرة مش يهزها، قعلول مش ينفذ ضربة المرمى، يطلب من زملائه التقدم، والملعب الجيبسي يضغط بثلاثة لاعبين على حدود منطقة الجزاء، يتقدم، ما عنده ما يخسر. فريق يلعب من أجل الصعود، يستعد لمباراة البراج، يعني إلى حد ما في الكأس يحاول الوصول لأقصى ما يمكن، يعني الخروج مش مشكلة من كأس تونس، مش هدف من الأهداف، مش تماس يعني تنفيذ التماس من طرابلسي، والحكم يقول إعادة تنفيذ التماس. وطرابلسي أعطى الكرة لريان شعبان، فاعتبر ريان شعبان أن الكرة وصلته من رمي التماس، لذلك علاش الحكم قرر إعادة التماس. خليل ساسي يلعب الكرة القدام، ريان شعبان كنترول بالصدر، معاه البوسعايدي يفك له كرة، حافظ على كورته، يفقدها الكرة اللي في مصلحة سكوحي معلول، عمر بن علي السكوحي، عمر بن علي، ثم مخالفة، هز رجله معاه، وبالتالي مخالفة للنادر الصفاقسي. إن شاء الله السلامات لعمر بن علي. ثم 25 متر حتى أكثر شوية، المخالفة لفائدة النادر الصفاقسي في 104، يعني 14 دقيقة في الحصة الإضافية الأولى، مؤكد مش نوصل لل 18-19 دقيقة بعد توقف اللعب من اجل التثبت من الهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي عن طريق ريان الدربالي. كره راجعه من الدفاع، سوء تعامل مع الكره من دفاع الملعب الجيبسي وحارس مرماه. ريان الدربالي المؤثر في الجولات الاخيره، ويسجل بتمركزه داخل منطقه الجزاء كمهاجم اضافي وقت الكره عند النادي الرياضي الصفاقسي. معلول الطرابلسي قدام الكره، الاكيد انه معلول هو اللي مش ينفذ. يبقى السؤال، مباشر والا توزيع داخل منطقه الجزاء؟ الملعب الجيبسي يستعد للقيام بتغيير خامس بعد شويه. في الاثناء تنفيذ علي معلول، مرفوعه داخل منطقه الجزاء قصيره، خليل ساسي بالراس، محاوله عكس الهجوم، اماميه للجربي، موجود ريان شعبان من غير برشا تفلسيف، مباشره حارس مرماه محمد الهادي قعلول، كورته عاليه في دفاعات الملعب الجيبسي، تخرج من صابر السوداني لاقصى اليسار. 3 دقائق فقط، معناه فهمتش انا الحكم اللي يزيد 7-8 دقائق 10 دقائق في البطوله نتاعنا يولي منعوت بالصبع ولا شي الحكايه. الوقت الهدف نتاع ريان الدربالي سجلت عندي تسجل في الدقيقه الخامسه، رجعنا للعب في الدقيقه 101، يعني 6 دقائق هذا مؤكد. طاقم التحكيم بيطمي تميمه زاد 3 دقائق على كل الملحوظة على الوقت البديل للحكام التونسي بعاد برش على الواقع. مش نزيدوا ثلاثة دقائق ابتداء من الآن. كرة عمر بن علي حفشية ريان الدربيلي طرابلسي على الرواق ريمان طرابلسي يرجع بها للدربيلي في وسط الميدان. كرة عالية وطويلة وبعيدة والحارس كاد يرتبك أمام عمر بن علي ياخذ الكرة ياسين الديناري يرجع الكرة للعب عالية في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي زغدود ما ياخذهاش بكار على اليسار لعمر بن علي تدخل دفاع الملعب الجيبسي عن طريق الجريش يحط له الكرة في التماس علي معلول في التنفيذ يخلي الكرة البكار بكار في تنفيذ هذا التماس مع ريان شعبان دخل كرة الوسط في الدائرة الوسطى الميدان موجود حبشية دربالي مراوغة باليمين تمريرة باليسار الإيد بالوافي طرابلسي توزيعة لأقصى اليسار وين موجود علي معلول تدخل الدفاع بلمسة بالرأس ورائية تماس للنادي الرياضي الصفاقسي قريبة جدا الكرة من زاوية الركنية على يمين الديناري معلول مرة أخرى يخلي الكرة تنفيذ التماس لهشام بكار يخرج بالوافي التغطية قدام علي معلول وضربة مرمى للملعب الجيبس التنفيذ من الديناري نقترب من نهاية الحصة الإضافية الأولى والنادي الرياضي الصفاقسي متقدم بهدفين مقابل هدف أذكر كل مستمعين الكرام أن هي مباراة كأس تونس دور الربع النهائي تنفيذ التماس تمشي كرة محمد جبلة للملعب الجيبس التسديدة على الطائر من بعيد وكذلك بعيدة على مرمى قعلول حكم المباراة جويدر ينهي أحداث الحصة الإضافية الأولى بتقدم النادي الرياضي الصفاقسي بهدفين مقابل هدف اللي سجل في الحصة الإضافية الأولى هو ريان الدربالي في الدقيقة الخامسة لحظات من الاستراحة من التقاط الأنفاس شرب المياه ثم نعود الحصة الإضافية الثانية وأعود بالخط إليك وليد
0: شكرا ياسين شكرا لك ياسين ان شاء الله دقائق قليله يكون معنا مستشار تحكيم ايضا نزار دربيل باش ناخذ راي في اللقطات اللي اثارت جدل واللي
2: خاصه الهدف
0: الثاني اذا نمشيو بعد قليل مره اخرى باش نرجعوا الى ما تبقى من المباراه الحصه الاضافيه الثانيه وسام نتسفيق سيبدا يتحكم في الامور مع عوضه في النتيجه شنو يلزم توا يكون به الفريق في الشوط الثاني
2: نتخيل انه الملعب الجيبسي معناتها ما عادش عنده الطاقه البدنيه باش انه يكمل ال 15 دقيقه اللي ما زالت معناتها ممكن وصول الهجوم او غيره النادي الصفاقسي معناتها الفارق في كما قلت لك معناتها فما الاكسبيريونس فما شخصيه اللاعبين الموجودين على الملعب في وقت ما كما قلت معناتها علي معلول معناتها وقت الفريق مر فترة صعيبة هو اللي يطلب من اللاعبين باش انهم ينسوا يكالموا وهذا كيف ممكن حتى هذا نفس التوجه نتاع المدرب كيما قلت لك التغييرات قليل معناتها بزوز تغييرات ممكن هذا يقلق شوية مازال شوية انه هجوميا بن علي ممكن في الديوال الاريا حاضر وموجود ما يبسقيه لينه ما مرش حاجة كبيرة برشا اما اياد مازال فريسك ومازال معناتها يمكن معناتها يزيد يحدث الفارق بالنسبة لي أنا في ال 15 دقيقة اللي ما زلنا نشوفه نادي الصفاقسي هجوميا خاصة مع الإعياء والتعب الكبير اللي ظهر على لعبية الملعب الجيبسي اللي ما عادش نجم يجري ونساق نتاع المقابلة وطولها الهدف أقر به الحكم مع تجاذبات معناتها ما بين التسلل وما بين لمسة اليد, لأنه أقرب الهدف كانوا زيد الدربالي أصر أنه يسجل اليوم كما قلنا, معناتها الهدف الأول كان في تسلل, الهدف الثاني كان صحيح. ننتظروا التصرف التكتيكي متاع المدرب خاصة في وسط الميدان, مش كومش يضيف تولينا معناتها أربع لاعبية موجودين في وسط الميدان, دونك التحكم أكثر في الكرة وتضيع الكرة معنا بشدانها معنا بالكونسيرفاسيون, شدان الكرة تخلي الفريق الآخر على أعصابه, يقوم برشا أخطاء وبرشا فوات وبرشا, مع أنه الأربيتر الحكم حق مستاهل برشا في إخراج الورقات اليوم, فما تدخلات عنيفة شوية خلى التدخلات تكون عنيفة شوية, شفنا مع تلقى حتى التعليد متاع حمزة المثوثي. مش نرجع في الجدال متاع مستوى التحكيم في تونس, ديما ياسين يحكي عليه ويقول ما نجموش نوصلوا اكثر من هكا يزي في البطوله التونسيه فقط. اما ندرس شخصي بعقليه الفريق المتزن اللي الخبره اللي متخيل انها مش تتفوق في ال 15 دقيقه اللي مازال
0: ده. خير الدين المداوي يدخل يخرج طبعا في الشوط هذا الشوط الثاني, من عاش ذيك النزار معنا مش معنا به نرجع له بعد قليل ونرجع مع به. حاضر نزار, نزار دربيل نستقبله. نزار مرحبا بك. نزار دربيل اهلا وسهلا, مرحبا بك.
3: مرحبا
0: مرحبا. مع انطلاقة الحصة الإضافية الثانية, عاش عندك شي تعليق على اللقطات اللي صارت منذ قليل سي نزار؟
3: هو الملاحظة معنا الهدف الثاني للنادي الرياضي الشخصي اللي وقع فيه بعض التجاذبات اللي شفناه هو أنه صحيح إياد بلواتي كان في موقع تسلل ورجحنا على اللوح قعدنا شاكين معنا التسلل, لكن إياد بلواتي معناها ما مسش الكرة, حارس المرمى أطلع هو اللي ضرب الكرة, هيك على إثبات البار قعدوا يركزوا على أنه الحارس هو اللي مس الكرة أو إياد بلواتي اللي مس الكرة, طلع لأنه الحارس مس الكرة في هذه الحالة ولا هدف شرعي معناها وما في حد شيء ولا هدف صحيح. نحب نعلق بالله لحظة على ضربة الجزاء متاع هدف النادي, هدف الملعب
0: ملعب الجبسية أحمد تنقور.
3: أحمد تنقور, السؤال معناها اللي تطرح باش نعرفوا ضربة جزاء أو لا, هل أنه اليد شكلت امتداد للبن أو لا, هل أعطاه حجم أكثر للجسم أو لا؟ صحيح هو كان اليد متاعه شوية وراء ظهره لكن المنكب متاعه كان خارج, في هذه الحالة كان تم امتداد للجسم وكانت معناها ضربة جزاء في رأيي الخاص معناها ما
0: أعلن عليه
3: كانت واضحة.
0: يعطيك الصحة زين نزار, شكرا لك نزار, شكرا تحياتنا ليك. إذا كان ثم داعي تكون معنا إن شاء الله بعد قليل, ما كانش نكتفي بهذا القدر, شكرا لك على كل هذه التدخلات زين نزار دربيت, شكرا لك. نرجع معي ياسين إذا مع طيب مير. ياسين تفضل.
4: مع الشكر وأجدد التحية لكل مستمعينا الكرام أينما كانوا. دقيقة الآن الثانية في الحصة الإضافية الثانية, دقيقة 107 في المباراة ككل, هجمة للملعب الجيبسي ويرمي بكل أوراق والمدرب لطفي القادري, التوزيع من الجهة اليمنى تمشي للقائم الثاني, تدخل الدربالي بالرأس مرة أولى ثم خليل ساسي, خليل ساسي يتوغل من الجهة اليسرى مع ترابلسي, خليل ساسي يطيح ترابلسي, يطيح خليل ساسي اللي بحث واضح بحث على مخالفة, حكم المباراة تجويد المتفطن لذلك, هذاك علاش زفر مخالفة ضد خليل ساسي واعتبر أنه لمسة يد ضد لاعب الملعب الجيبسي. خير الدين المداوي خرج خلى مكانه لنور الحق الضفلاوي, وأحمد ياسين الجماعي كذلك دخل ويصبح هو قائد الفريق بعد خروج رقم 16 خير الدين المداوي اللي بدوره كان القائد الثاني بعد لمجد عامر. حكم المباراة في حديث مع الإطار الفني للملعب الجيبسي مع لطفي القادري تحديدا, ويرفع ورقة صفراء لأحد الموجودين في المنطقة الفنية للملعب الجيبسي. في الأثناء ننتظر تنفيذ المخالفة للنادي الرياضي السويغسي. السيس اللي في صورة خروج الملعب الجيبسي ومحاولة أنه يلعب الكل في الكل, لأنه يعني كما قلت ما عنده ما يخسر, ينجم يلقى المساحات من أجل تأمين نتيجة المباراة ويتأكد رسميا من استقبال الترجي الرياضي الجرجيسي لهنا في ملعب الطيب المهيلي, لأنه الترجي الجرجيسي كما قلت لنا وليد تأهل على حساب نادي البنزرتي, القرعة موجهة واللي مش يترشح من مباراة اليوم سيستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. يعني مبدئيا حتى الآن دقيقة 109 من المباراة, دور النصف النهائي مستمعينا الكرام هو النادي الرياضي السويغسي الترجي الرياضي الجرجيسي, ننتظر ال 12 و 11 دقيقة اللي ما زالت في عمر هذه المواجهة. تماس بكار لبن علي، رغم المسك تشبث عمر بن علي أنه يلعب الكرة، لأنه لو مرت الإيد بالوافي عامل السرعة كان ينجم يشكل خطورة على دفاعات الملعب الجيبسي. جويدر يطلب من بكار الإسراع بتنفيذ التماس على الجهة اليسرى مش بعيد على الخط وسط الميدان. بكار كرة عالية، الفكرة لعمر بن علي ما ياخذهاش، ترجع المعلول لكن يد بالوافي بعيد على الكرة. أقرب دفاع الملعب الجيبسي بسرعة ياسين الديناري يمد الكرة لخليل ساسي، أمامية الكرة زغدود مع الدربالي يلمسوا هذه الكرة يفك طرابلسي والتماس للملعب الجيبسي. دقيقة 110، 10 دقائق على نهاية المباراة. مستمعين الكرام لكل من التحق بنا الآن يقول لك شنو هذه دقيقة 110، الحصة الإضافية الثانية بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1 مباراة الدور ربع النهائي لكأس تونس بين النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي. ضربة مرمى للنادي الصفاقسي، التنفيذ محمد هادي قعلول، حكم المباراة يطلب من زغدود مهاجم ملعب الجيبسي أن يخرج خارج منطقة الجزاء لأنه هذاك قانون. وقت تنفيذ ضربة المرمى يلزم مهاجم الفريق المنافس يكون خارج منطقة الجزاء. ورأي الكرة للديناري بسبب ضغط إياد بالوافي، الديناري يحط الكرة في التماس مباشرة. تنفيذ التماس بكار، هشام بكار يعطيه الإذن بالتنفيذ، حكم المباراة ياخذ وقته. هشام بكار أسبقية السيسيس دائما بهدفين مقابل هدف. حكم المباراة جويدر يقول مخالفة ضد عمر بن علي، عمر بن علي ناقش الحكم يقول له استعملت الكتف. على كل في كل الأحوال هي ضربة مخالفة. معلول هز الكرة وبعدها في لقطة زايدة أعتقد من علي معلول، إضاعة وقت. النادي الصفاقسي للدور الثاني على التوالي يفوز بنفس النتيجة حتى الآن، حتى الآن أقول بهدفين مقابل هدف بعد الدور السابق اللي كان أمام جندوب الرياضية، هدفين مقابل هدف. أيضا سجل الدربالي في الدور الثمن النهائي أمام جندوب الرياضية، وسجل حبشية، الدربالي سجل اليوم دور الثمن النهائي دور ربع النهائي، ريان الدربالي يسجل الأهداف مؤثر في الكأس. هجم الملعب الجيبسي الآن على الجهة اليمنى التنقور، التوزيع على حدود منطقة الجزاء، تخرج الكرة من دفاعات السي اس اس. معلول، معلول العمر بن علي، عمر بن علي الكرة أمامية بالوافي، التعويل على سرعة بالوافي ولكن تقطع الكرة من صابر السوداني، ثابت صابر السوداني اليوم، يخرج الكرة غالطة صابر السوداني. عمر بن علي يحاول يراوغ، كنت مفضل أنه يمد الكرة لإياد بالوافي. كرة عالية للملعب الجيبسي، الدربالي يحط الكرة في التماس. دقيقة 113، 7 دقائق على نهاية المباراة، والنادي الصفاقسي متقدم بهدفين مقابل هدف. أهداف السي اس اس سجلها حمزة المثلوثي في الدقيقة 53 من المباراة، الدقيقة 5 من الحصة الإضافية الثانية. الحصة الإضافية الأولى ريان الدربالي سجل هدف الثاني للنادي الصفاقسي، وما بينهما هدف التعادل أحمد تنقور دقيقة 66 من ضربة جزاء في شباك محمد هادي قعلول. خليل ساسي في تنفيذ المخالفة، حكم المباراة يطلب من طرابلسي ألا تراجع الأمتار القانونية. خليل ساسي يرفع كرة خطيرة جدا، قعلول بين ثلاثة لاعبين، الكرة الثانية بنفس طريقة هدف الثاني للساسي، يسدد للملعب الجيبسي نور الحق الزفلاوي ويتصدى قعلول، ولكن قبل كل شيء كان ثم فيها تسلل أو مخالفة. تسلل، تسلل الثلاثة لاعبين اللي حكيتكم عليهم منذ البداية، خذا كورته قعلول، كان ثم لاعب منهم متسلل. الطرابلسي مش غادر في تشكيلة النادي الصفاقسي، يستحق الحقيقة التصفيق اللي قاعدين تسمعوا فيه. محمد الطرابلسي وغادر، شكون ياخذ مكانه؟ هل هو ثامر العبيدي؟ حسب ما شفت ولينا من الجهة هذه رقم 18، إذا رقم 18 هو ثامر العبيدي ثلاثة تغييرات فقط
0: بين اللاعبين بالفعل
4: مع الشكر وليد. دقيقة 114 الحصة الإضافية الثانية مخالفة لنادي صفاقس طويلة الكرة من مثلوثي البكار ترجع من دفاعات ملعب الجيبس مثلوثي يغطي يحط الكرة في التماس تماس ملعب الجيبس قبل 6 دقائق على نهاية هذه المواجهة تنفيذ التماس من الجهة اليمنى أيوب القريش لاعبي السيسيس الكل ورا الكرة يبقى فقط عمر بن علي بالرأس شعبان نور شعبان كرة أمامية بالوافي بن علي ما يخذها حتى حد التغطية موجودة من أحمد تنقو سحب هدف التعادل في مرحلة أولى 1-1 الملعب القيبسي نفذ التماس بسرعة من اليمين اليسار خليل ساسي جبل محمد جبل يضغط السكوحي خليل ساسي خليل ساسي يرجع بالكرة وراء أي صابر صابر السوداني وابن السيسيس قدم مردود جيد اليوم حارس مرماه ياسين الديناري زغدود تحت الضغط من لاعبي السيسيس المرور وفيها مخالفة الزغدود لا الحكم يقول تماس ما فماش مخالفة الكرة ستعود للنادي الرياضي الصفاقسي برمي التماس تحت أنظار المدرب محمد الكوكي لأنه قريبة جدا من المنطقة الفنية الخاصة بالنادي الصفاقسي ثامر العبيدي يربح تماس عبد الكريم النفطي واللي يرجع الكرة النفطي أعطاه الحكم ورقة صفراء نفذ التماس ثامر العبيدي يربح تماس آخر يربح الأمتار يقترب أكثر من مناطق جزاء الملعب القيبسي دقيقة 116 تتحرك جماهير النادي الرياضي الصفاقسي في هذه الآونة تعرف الشيء هذا مهم جدا محاولة التوغل والمرور من الدربالي يرتكب المخالفة والمخالفة للملعب القيبسي إطار الفني للنادي الصفاقسي واقف كما هو حال كل الجماهير الحاضرة هنا كل كرة من دفاعات الملعب القيبسي

كويا قعلون على مرتين يرجع كرة للعب للدربالي عمر بن علي ثم مسك على ثامر العبيد الحكم معتها وصلت اللعب ثم إياد إياد إياد إياد إياد والباس الباس علي معلول بعيدة تسلل ارجع الحكم للتسلل ورجع للورقة الصفراء كذلك محمد جبلة أو العبيدي لا العبيدي لاعب النادي السفاقسي الفرصة والهجمة كانت واعدة ولكن كان تسلل منذ البداية تعود الكرة الحكم كان يسجل في الانذار ولاعبين ملعب الجيبسي لعبوا الكرة بسرعة لك علاش يطلب إعادة التنفيذ اقبل دقيقتين على نهاية المباراة مستمعينا الكرام النادي السفاقسي متقدم بهدفين مقابل هدف في هذه الحصة الإضافية الثانية كرة الملعب الجيبسي عن طريق مسعيدي يربح التماس النادي الرياضي السفاقسي عن طريق بكار يختيم بالضبط على نهاية المباراة ونشوف برشا لاعبين تعبوا بكار تماس عمر بن علي بالرأس ترجع للملعب الجيبسي أحمد ياسين الجماعي مراوغة حلوة برشا حلوة برشا المراوغة من أحمد تنقور أمام علي معلول تعود الكرة للنادي السفاقسي المتقدم في النتيجة بهدفين مقابل هدف مباراة كأس إذا قلت مبدئيا الدور النصف النهائي سيكون بين النادي السفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي بعد دقيقة 15 ثانية نجم تكون هذه معلومة خبر رسمي معلول يضغط يحط الكرة في الـ في الـ في التماس للملعب الجيبسي تنقور يطلب أن ينفذ هو أيوب ينفذ التماس ممتاز يفك الكرة السكوحي ثم يد بالوافي ينطلق راس راس بالوافي يخلى الكرة وراه التسديد وكرة جانبية من ثامر العبيدي يد بالوافي ينطلق أسرع من صابر السوداني يتعثر في الكرة يخليها وراه ويهز المدافع معاه شكون وراه يلتحق به ثامر العبيدي على قوس منطقة الجزاء يسدد يركن الكرة المفروض على غرار الكرات الثابتة والمخالفات المباشرة والكرة جانبية النادي السفاقسي أضع كرة الهدف الثالث 20 ثانية على نهاية المباراة 2-1 للسياسس أمام الملعب الجيبسي خليل ساسي على اليسار محمد جبلة مش يزيد وقت بديل وإلا لا حكم المباراة وائل العلوي وائل العلوي للملعب الجيبسي وائل العلوي يتعرض العرقلة مخالفة الملعب الجيبسي قد تكون الكرة الأخيرة دقيقتين لا مازال لعب دقيقتين كوقت إضافي في هذه المباراة جمهور السياسس مياموري في وقتها مع الكرة الثابتة الخطيرة للملعب الجيبسي خليل ساسي بعيد الكرة على مرمى قعلول لا أعتقد أن التنفيذ مباشر لكن نجم يكون توزيعها داخل منطقة الجزاء ملاعبين السياسس يطلعوا شوية التوزيع داخل منطقة الجزاء والكرة الجانبية ضربة مرمى واللاعب اللي سدد من الملعب الجيبسي كان متسللا مخالف تسلل السياسس يستهلك الوقت بإجراء تغيير إضافي محمد الكوكي يطلب الانتظار 6-27 في النادي السفاقسي يانيس عزوز عمر بن علي 9 مش 6 ما تمش التغيير وقد لا يتم النصل لأنه 50 ثانية على نهاية المباراة تنفيذ المخالفة مخالفة التسلل من المثلوث أمامية الكرة ثامر العبيدي للدربالي الدربالي الدربالي أمامية الكرة يد بالوافي يد بالوافي يسدد برميرا انتونسيون والكرة التسديدة من المرة الأولى من غير كنترول فكرة حلوة ذكية من أجل مباغتة الحارس لكن مؤطرة وضعيفة عمر بن علي يفك الكرة يدخل بها منطقة الجزاء عمر بن علي يحضر الإياد إياد إياد والدفاع الدفاع صابر السوداني يعترض الكرة كنترول ويسدد رغم يد بالوافي تخلف في أثناء المباراة

0: ولكن اللقطة كما هذه وكأنه مرهق عائد من إصابة أوكي، ولكن ما دام لعبت يعني جاهز. دقيقتين انتهت الوقت، انتهى دقيقة 122 نهاية المباراة بصفة رسمية. ما زالت جويدر ممكن بعد تنفيذ الركنية يزفر لنهاية المباراة. معلول ينفذ الكرة مقوسة بالرأس عالية ضربة مرمى للملعب الجيبسي. نهاية المباراة السياسي للدور نصف النهائي لكأس تونس. حظ أوفر لملعب الجيبسي الأهم بالنسبة لي ومباراة البراج. رسميا المستمعين الكرام النادي الصفاقسي يفوز 2-1. أهداف المباراة حمزة المنتوسي دقيقة 53، عدل أحمد تنقول من ضرب الجزاء دقيقة 66، في الدقيقة الخامسة من الحصة الإضافية الأولى ريان الدربالي يسجل الثاني. رسميا النادي الصفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي دور نصف النهائي هنا في ملعب الطيب المهيري. ألف مبروك السي اس اس وجماهيره، أجمل تحيات كامل الفريق اللي أمن نقل هذه المباراة عشوية مطولة اليوم. محمد البكاري، جوهر أبو ستة، ياسين كمون على مستوى التعليق. التصريحات تكون عندكم بعد شوية إن شاء الله على موجاتنا. وليد إلى اللقاء.
1: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة ياسين، شكرا لك. نهاية المباراة نقول مبروك للنادي الصفاقسي، إذن يتأهل على حساب الملعب الجيبسي 2-1. سيواجه ترجي جرجيس في ملعب طيب المهيري. جرجيس اللي ترشحت على النادي البنزرتي 2-0. وسام نجم نقولوا بصعوبه اليوم النادي الصفاقسي يتجاوز الملعب الجيبسي ولا صعب المباراه على روحه الفريق؟
2: هو الاولى ان شاء الله الصور اللي شفناها نتاع اللاعبين ورده الفعل نتاعهم بعد مقابله في ذاك العناق وذاك السلام هذاك، هو صار الصور تتعدى لكل لاعبين والكره معناتها ما هي 90 دقيقه وفي كل شيء والناس كله خيان وصوره جميله الحق.
1: اهم حاجه
2: اهم حاجه طبعا. اللي بعده نادي الصفاقسي اليوم صعبه شويه على روحه صحيح، تعب شويه مش كما تلعب 90 كما تلعب 120، كيف كيف في ظل التغييرات وشح اللاعبين على دكه البلدان. معنا شفنا معناتها ثلاثه تغييرات فقط بالنسبه لنادي الصفاقسي وقت المقابله كما اليوم 120 دقيقه تستحقهم الخمسه تغييرات. خذان نادي الصفاقسي واكيد ما هو غير وقت كمان ما لعبناش ضد كاليبر قوي معناتها ملعب الجيبسي دونك ماهوش فريق معناتها كل صحيح مشى في ضرب جزاء، لكن تعدى النادي الصفاقسي باستحقاق 10-20 قبل الحرب بالمعدل. مقابلة ما كانتش فنين كبيرة برشا، خذا فيها شوية وقت النادي الصفاقسي، شوية لعب أوقات قوة كيف كيف الملعب الجيبسي. العكس زاد كيف كيف صار أوقات فراغ بالنسبة للنادي الصفاقسي واللي استغل فيها الملعب الجيبسي الوقت هذاك باش عادل النتيجة. كما قلت لك شخصية الفريق والكاليبر والاسم تاع نادي الصفاقسي والاكسبيريونس والخبرة اللي عملت الفارق كما قلت لك معناها في 30 دقيقة زايدة هذيك، خاصة زاد كيف كيف الجانب البدني ضر على الفريقين صحيح معناتها على الملعب الجيبسي أكثر، رغم انه قام تغييرات في الوقت في الاشواط الاضافيه للمقابله، لكن كما قلت لك معناتها هذه هي مقابله كاس فيها شارم فيها واحد نادي الصفاقسي يتعدى لما هو اهم نصف نهائي يرجع اللاعبيه خاصه الفاعلين وخاصه الاجانب اللي المؤثرين في اداء نادي الصفاقسي في المردود نتاعه في المقابله القادمه. ان شاء الله نشوفوا تبخر كبير برشا اليوم، القرعة معاك وموجهة ودور نصف نهائي زاد كيف كيف على ميدانك دونك مازالك شوية معناتها 90 اخرين على على على الدور النهائي اللي فيه شارم وفيه ريكومبونس ممكن للسيزون طويلة. خذيت التروزيام بلاس صحيح ما تجي بتوفيها بتيتر معناتها
1: لازم التخمام يتبدل على مدار موسم كامل يسحق لقب صراحة
2: اكيد ريكومبونس ما قلت لك على 25 مقابلة الاخيرة الكل اللي ما بين كأس وما بين بطولة نادي الصفاقسي يستحق. ان شاء الله الكرة تنصف الاستحقاق، الكرة ما تنصفش لا تنصف الاستحقاق بل تنصف الاداء، اذا اداك يكون متميز ويكون قوي وفاعل لك تنجم تاخذ كل شيء بيديك وتنتصر في المقابلات، اذا الاداء نتاعك يكون مهزوز راهو طبيعي جدا انك تتعدى بجانب الهدف. كما قلنا نادي الصفاقسي بالمعدل مقابلة ممكن الجانب البدني هو اللي رجح الكفة نادي الصفاقسي وكما قلت لك معنا شخصية الفريق وشخصية اللاعبين الموجودين على الفريق توسكي وكادر مومن قعلول المثلوثي لعلي معلول هذوما معناتها الاسماء هذه في استترا معناتها تعرف توجه لاعبين شبان وتعرف وتعرف وتعرف تستوعب وتستقبل خاصة اللوفوري نتاع الفريق المنافس ولا لي زومبيسيون نتاعو معناتها نتكلم معناتها الموتيفاسيون الزايد نتاع الملعب الجيبسي ما يلعب ضد ضد السيسي زاد كيف كيف يحب يسدونا فون يحب يبرز يحب يوري يروح يحب يكون انا موجود
1: في بدايه المباراه وبعد الهدف تانس
2: وبعد الهدف صحيح وبعد التعادل زاد كيف كيف شفناه زاد الملعب الجبسي قدم مقابله محترمه وفما فترات صحيح وصلنا لدرجه الملل وصلنا صحيح في الجانب الفني معناتها ديشي تكنيك ما هذاك هو معناتها ثقل المقابله يمشي مع الوقت خاصه مقابله الكاس هذه معناتها تتربح وما تتلعبش.
1: بالتوفيق للملعب الجبس في مشواره القادم من اجل الصعود. وغدوة نتعرفوا على الطرفين نصف النهائي الثاني، غدوة تقدم ساقي الدير يستقبل شبيبة العمران وبعث بوحجلة مع الترجي الرياضي التونسي. شكرا لك وسام،
2: مع الشكر.
1: شكرا على حضورك بحضرنا اليوم. شكرا نزار دربيل كان معنا على مستشار التحكيم. شكرا أنور أمير الجاموسي، تحياتنا ليك أمير اليوم على جهة كونسوليت منعم الجمال، تحياتنا ليه أيضا. وياسين كمون كان معنا على مستوى الوصف والتعليق. مراد قطاطم شكون معكم في توقيت السفنية اليوم نشرت السادسة للأخبار في 26 دقيقة. أجمل تحياتي ولتشاهد، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. الأخبار. مساء الخير. المجلس المحلي بصفاقس المدينة يدعو إلى ضرورة التدخل لاتخاذ كل الإجراءات لحماية فضائي الكازينو والحفاظ على صبغته الترفيهية والسياحية. تركيز مركز لرعاية الصحية الأساسية بالشعال من ولاية صفاقس. إنتاج تونس للكهرباء من الطاقات المتجددة يتجاوز 10% مع موفى العام الحالي. بعد مهلة ترامب بيومين أو ثلاث للوصول إلى اتفاق، رئيس مجلس الشورى الإيراني يقول إن تحركات العدو العلنية والخفية تظهر سعيه وراء جولة جديدة للحرب. أجواء عيد الأضحى المبارك تملأ كل مكان، فالاستعدادات بلغت مراحل متقدمة لدى العائلات وفي المؤسسات الخدمية للدولة أبرزها البلديات. واليوم بلدية صفاقس أعلنت أن المسلخ البلدي يفتح للمواطنين في اليوم الأول من العيد لذبح الأضاحي ابتداء من الساعة 7 صباحا بمعلوم خدمات قدره 10 دنانير لفائدة البلدية على كل أضحية ودون اعتبار عمولة الذبح التي تستخلصها تعاونية الذبحة. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أيضا أطلقت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الحملة الوطنية لمراقبة سلامة أضاحي العيد. وفي هذا السياق أكد الطبيب البيطري المختص في سلامة وجودة المنتجات الغذائية الدكتور سهيل بن محمد أن فرقا جهوية ومركزية تتكون من أطباء بياطرة ومجموعة من أعوان وإطارات الهيئة تؤمن زيارات ميدانية إلى أسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي من أجل معاينة القطيع. الدكتور بن محمد تحدث أيضا عن استعدادات الهيئة ليوم العيد.
1: عندنا فرق مركزية وفرق جهوية فيها أطباء بياطرة وفيها بعض الإطارات والأعوان من الهيئة، نتنقلوا إلى أسواق الدواب إلى نقاط بيع الأضاحي ونشوفوا سلامة القطيع تدبر. اللي نأكده لك أنه القطيع حتى في السنوات الفارطة كان سليم والسنة الحالية كذلك سليم والحمد لله. تبقى حاجات أخرى يوم العيد، نكتشف الكيس المائي، نكتشف طفيليات، نكتشف أشياء أخرى، وهذيك وقتها الهيئة حاطة عدد من البياطرة الهواتف نتاعهم على ذمة المواطنين في الجمهورية. الكل أي مواطن يلاحظ حاجة يوم العيد يتصل بالأرقام الهاتف المباشرة والخاصة للأطباء البياطرة، ينجم حتى بالواتساب يعطي الصور الإصابات اللي موجودة في الكبد ولا في الرئة ولا في الكركاس، يراها صفراء يراها حمراء يراها حاجة مختلفة على المعتاد. نحرصوا على حسن معاملة الحيوان في سوق الدواء.
0: بلدية جهة صفاقس ومع استعدادها للعيد تسابق الزمن أيضا لحسن الاستعداد للصيف عبر تنظيم حملات نظافة موسعة تشمل عديد الطرقات الرئيسية والفرعية والمداخل، بينها حملة بدأت اليوم لتتواصل يوم الغد بالخزانات والعوابد ووادي الشعبوني، وتتمثل في إزالة الأعشاب الطفيلية والتدخل للعناية بالمحيط البيئي. بلدية المحرس بدأت بدورها حملة نظافة لقرية الشفار تتواصل إلى غاية الجمعة المقبل. وشدد كهية مدير النظافة والمحيط بالبلدية في تصريح للأخبار أنه في صورة العود إلى وضع الفضلات فإن تتبعات قانونية ستلاحق المخالفين. في المحرس كذلك انطلق المستشفى الجهوي بالمدينة قبل يومين في تفعيل البرنامج الرئاسي المتمثل في تركيز مركز للرعاية الصحية الأساسية بالشعال في صيغة مسبقة الصنع، وهو ما سيساهم في تحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المزدات إلى المواطنين. وفي الشأن البيئي وعلى خلفية معاينة بعض الأشغال بفضائي الكازينو، دعا المجلس المحلي بصفاقس المدينة إلى ضرورة التدخل لاتخاذ كل الإجراءات لحماية هذا الفضاء والحفاظ على صبغته الترفيهية والسياحية. وفي تصريح للأخبار أكد عضو المجلس فريد السلامي ضرورة تحديد موعد نهائي لإخلاء بقية الفسحة الشاطئية من شركة صناعة السفن.
2: كازينو هذه الفسحة الشاطئية الصغيرة اللي بتتجاوز 800 متر، ثم محاولة من قبل شركة سكين في الاستيلاء على الفسحة الشاطئية أو على تكملة الفسحة الشاطئية بتعمدها إنشاء صناعات لكن خارج قلب المدينة. مجالس الكل راهم متحدين في نفس الموقف اللي احنا ضد الشركة هذه. ديوان المواني البحرية راهو ملك التونس الكل وملكنا احنا الكل. جهة كاملة عبرت عن إرادتها قالت لا لصناعة السفن غديقة ولا لصناعة الثقيلة في شاطئ الكازينو. احنا حشدنا بالبحر متاعنا واحنا في مصالحة مع البحر متاعنا، وهكذا نكونوا احنا على قليلة كسلطة منتخبة كسلطة معينة مسؤولة عن جهة قرارها موحد ومنسجم ويصب في اتجاه إرادة جهة كاملة مش إرادة مستثمر. تبيعها سمارف رفض هذاك ما يتمسش شاطئ الكازينو ما يتمسش. احنا حشتنا بالتخصيص وحشتنا بتكملة الفسحة.
0: ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الغلال الصيفية ذات أنوال الموسم الحالي حوالي 263 ألف طن مقابل زهاء 252 ألف طن في الموسم الفارط بزيادة قدرها 4.6%. وأظهرت معطيات المجمع المهني المشترك للغلال أن زيادة إنتاج الغلال الصيفية يعود أساسا إلى ارتفاع إنتاج الخوخ الذي شمل جل أصنافه بمختلف أقطاب الإنتاج في سيد بوزيد وبن عروس ومنوبة، في حين شهدت بعض الأنواع الأخرى تراجعا متفاوتا في نسب الإنتاج. ويعزى التراجع في بعض الأصناف إلى التغيرات المناخية الأخذة في التطور في اتجاه التأثر والتأثير على نسق الإنتاج ودرجة نضج الثمار. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن تونس لديها الكفاءات والخبرات والمؤسسات اللازمة التي تخول لها إنجاح مسار الانتقال الطاقي. وعلى هامش افتتاح المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي ينتظم تحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر ليتواصل إلى يوم الغد بمدينة الثقافة في العاصمة، قال إن نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سيتجاوز مع موفى العام الحالي عتبة 10%، مذكرا بالاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 2030 والهدف إلى بلوغ نسبة 35%.
3: تونس تواجه عجز طاقي أصبح مهم اليوم، وبالتالي من الضروري اليوم أن ننتقل نحو مستقبل طاقي مختلف يعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي تطوير والتسريع في مشاريع الطاقات المتجددة، ولكن الركيزة الثانية التي لا تقل أهمية هي التسريع في وتكريس برامج النجاعة الطاقية. وفيما يتعلق بالأهداف المرسومة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 التي تهدف إلى بلوغ نسبة 35% من الطاقات المتجددة في أفق 2030، اليوم مع انتهاء سنة 2025 نسبة الطاقات المتجددة في النسيج الكهربائي بلغت 6%، ومع دخول عدد من المحطات الجديدة حيز الاستغلال تمر هذه النسبة إلى نسبة 9%، وبطبيعة الحال من هنا لآخر العام سنتجاوز بقدرة الله 10% في النسيج الكهربائي من الطاقات المتجددة.
0: وفي آخر المستجدات خارج تونس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يمهل إيران 2 إلى 3 أيام للتوصل إلى اتفاق ليتوجه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباب في أعقاب هذا التهديد برسالة صوتية إلى الشعب الإيراني، قال فيها إن التحركات العلنية والخفية لما سماه العدو تظهر أنه يسعى وراء جولة جديدة من الحرب. وطمأن قليباب شعب بلاده قائلا إن القوات العسكرية الإيرانية استغلت فرصة وقف إطلاق النار بأفضل شكل ممكن لإعادة بناء وتعزيز قدراتها. على الجبهة اللبنانية، وفي أعقاب اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة قائد اللواء 401 مدرعة بجروح خطيرة بالتوازي مع إصابة ضابط وجندي من قوات الاحتياط بجروح في انفجار مفخخة لحزب الله، أعلن الحزب أنه استهدف أيضا مرابض مدفعية للجيش الإسرائيلي في بلدة يارون جنوبية لبنان. وفي فلسطين المحتلة، وصلت قوات الاحتلال اليوم خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 223 على التوالي عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار في أماكن متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي النصر في مدينة غزة، كما قصفت مناطق شرقية لمدينة خان يونس جنوبية القطاع. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، المجلس المحلي بصفاقس المدينة يدعو إلى ضرورة التدخل لاتخاذ كل الإجراءات لحماية فضاء الكازينو والحفاظ على صبغته الترفيهية والسياحية. تركيز مركز للرعاية الصحية الأساسية بالشعال من ولاية صفاقس. إنتاج تونس من الكهرباء بالطاقات المتجددة يتجاوز 10% مع موفى العام الحالي. بعد مهلة الرئيس الأمريكي بيومين أو ثلاث للوصول إلى اتفاق، رئيس مجلس الشورى الإيراني يقول أن تحركات العدو العلنية والخفية تظهر سعيه وراء جولة جديدة من الحرب.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.ca.
0: نشير في الختام إلى تأهل النادي الرياضي الصفاقسي إلى نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم أمام الملعب الجبسي بهدفين لهدف ليلاقي فريق الترجي الرياضي الجرجيسي الفائز بدوره أمام النادي البنزرتي بهدفين لصفر. سماح وسوار في الموعد بعد قليل. تقبلوا أجمل تحيات سميرة الحسيني ومرد قطاطة. إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس.
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة.
7: الفساد عمره ما كان نوع، كبير ولا صغير، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف.
8: يمسيكم بالخير.
9: قلت الله يمسيك بالخير، ايامك وحشاني.
10: حكايات ملضومة بالنية، فيها المحبة خيوط، والاصل ياسمين يفتح كل عشية.
11: يمسيكم بالخير.

0: 37 دقيقة عشوية مزيانة وبداية سهرة إن شاء الله معنا على موجات إذاعة تصفيق. سهلة وسهلة ومرحبا بكم، ينطلق معكم مشوار في توقيت استثنائي اليوم، يمسيكم بالخير إن شاء الله وبالفرح، وإن شاء الله ربي يديم الفرحة والبهجة في قلوبكم الناس الكل. ونقولوا بالطبيعة ألف مبروك لترشح النادي الرياضي الصفاقسي للدور نصف النهائي لكأس تونس لأكابر، إن شاء الله بالتوفيق لها. أجواء أكيد من الفرح في برشا بيوت وأيضا حتى في الطريق ونجاية، سيسر ويحكم بهيك نعبروا على الفرحة، وإحنا في حاجة في الحقيقة للفرحة، أما خليوا للطريق حقه، والكل اللي يستعملوا الطريق خليوا لهم المجال باش يكونوا في حالة جولين تكون يعني عادية وطبيعية، وربي يسلم الناس الكل. سميحة أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا بك سوار، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا الكرام، مبروك للسي اس اس، مبروك المحبين بالطبيعة، تحية لكم. العشوية بدأت طويل، الجو مزيان برشا، الصغيرات إن شاء الله في اللحظات الأخيرة واللمسات الأخيرة من القراية، نعيشوا على برشا إيقاعات متاع امتحانات، هما مختلف المستويات، باش العبيد اللي يقول لك كل واحد اللي عنده ابتدائي عنده جو، اللي عنده إعدادي وثانوي كيف كيف كما بعضهم، والبكالوريا عاد أجواء خاصة،
0: وأيضا زاد المؤسسات الجامعية ثم اللي عندهم يحضروا في مشروع ختم الدروس، ثم اللي عندهم الامتحانات، ربي يوفق الجميع. وإحنا ديما نقولوا شهر مي هو شهر تتشد فيه كل الأعصاب وكل القلوب تتوقف من أجل أنه نوفروا أجواء طيبة لصغيراتنا، باش إن شاء الله في شهر جوان نبدأ نستقبلوا النتائج والأفراح إن شاء الله، وديما فرحة النجاح ما كيف حتى فرحة، وربي فرحكم الناس الكل. اليوم لقانا يتواصل كيف العادة لثمانية ونص، مش تكون لنا برشا متابعات، وتلمذة البكالوريا اليوم مش تكون لكم موعد الختامي معاكم للنجاح، إن شاء الله ربي يوفقكم كيف العادة في حدود 37 دقيقة، والمتابعات كل إن شاء الله تتعرفوا عليها تباعا. مرحبا بكل الفريق، الإخراج والتنفيذ التقني اليوم نورنا أمير الجموسي، مرحبا بيك، ودكتور عبد المنعم أجمل، وفريد على مستوى التنسيق الهاتفي. شكرا للجميع، هذه نغمتنا الأولى اخترناها بصوت جورج وسوف، طريق السلامة للجميع.

0: الستة وثمانية واربعين دقيقة ويمسيكم بالخير. وأولى استضافتنا لمنوعتنا المسائية اليوم اخترنا أنه نعرفه بنوادي المركب الشبابي حي بن سعيدة بيتين. المركب هذايا اللي أيامه تقريبا أيام العمل ما تفوتش يعني حتى 20 يوم، باعتبار هو مركب جديد تم تدشينه مؤخرا في 9 ماي 2026. لاحظنا أنه يتميز بنوادي وأنشطة بالحق عندها بصمة المكان وخصوصية المكان. هذيك علاش اليوم حبينا نعرفه بالنوادي الخاصة به، وخاصة وإحنا مقبلين على فصل الصيف وبرشا أولياء يقول لك أنا ماذا بيا صغيري نلقاله نادي ولا نلقاله فضاء اللي يحاول أنه أول حاجة يملى وقته به، وثاني حاجة يتعلم مهارة من المهارات اللي نقوله حي تجم تفيده وتصنع له شخصيته. هذيك علاش اليوم تكون الوقفة مع المركب الشبابي حي بن سعيدة بيتينا، ومعانا مدير المركب السيد عيسى سيكري. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بكم ومرحبا جميع المستمعين ذات ساقس. نحييكم على ديما المتابعة الأنشطة الشبابية والثقافية بالجهة. كما قلت حضرتك، هو المركب الشبابي حي سعيدة أيامات معناها من اللي تم افتتاحه رسميا، لكن هو في الحقيقة عنده أكثر من 20 يوم يشتغل بعد أخذ التأشيرة وأخذ قرار الفتح من وزارة الشباب والرياضة، وهو يندرج ضمن المشاريع اللي ترصدها وزارة الشباب والرياضة في خاصة الأحياء ذات الكثافة السكنية العالية. وكان لاحظت زادة بالتزامن مع المركب الشبابي حي بن سعيدة زادة دار شباب حي الوفاء اللي هي في تاريخ المطار في حي الوفاء. دونك نرجع لمركبنا، احنا مركب تمت قرار فتح نتاعو قبل الافتتاح الرسمي، وتقلدنا احنا المقاليد تاع اداره المهام اداره المركب برغم ارواحنا، وكل تعيين استاذ شباب اللي هو سي وليد سعدي اللي نوجه له تحيه معايا. دونك خممنا كما تحكي انت بصبغه المنطقه، هي منطقه ذات كثافه سكانيه عاليه، دونك باش تكون الانشطه بالنوعيه، دونك حاولنا باش نوفقوا في هالانشطه هذه.
0: نعم، الانشطه نتاعكم تتوزع ما بين الرياضيه وما بين الثقافيه وايضا حتى الفنيه والموسيقيه، وخاصه انا اللي لفت للانتباه التخييم والرحلات والالعاب الالكترونيه.
1: هو في الحقيقة التحولات اللي يشهدها العالم ويشهدها الحق للشباب بصفة عامة وتوجهاته وميولاته اللي هي تختلف من عام لعام، تلقى برشا معناها اختصاصات وإلا هوايات جديدة. دونك احنا مؤسستنا متغيرة متجددة تواكب تطلعات الشباب، وهك علاش أنا نقول لك فينا أي مؤسسة جديدة دونك تكون الدراسة المونوغرافية للمنطقة عندها دور كبير في تحديد توجهات الأنشطة والنوادي اللي في المنطقة هذه. دونك كما قلت سيادتك، احنا من أهم الحاجات اللي لاحظناها اللي هي تستهوي الشباب واللي طالبوا هم الحقيقة، خاطر قعدنا برشا مع شباب المنطقة هذه، قعدنا معاهم وتطلعاتهم كانت ند تفهيم من أبرز الحاجات اللي يحبوا عليها. دونك مشينا فيها وحطينا ركزنا نادي التخييم، نادي التخييم ونادي صحافة الموبايل، نادي المسرح، كذلك نادي التعبير الجسمي بالنسبة للفتيات، ونادي السينما. الأمانة هذه الحقيقة أنا كانت لي اكتشاف اللي كونه على المتداول، أنه ثم رغبة كبيرة في السينما، رغبة كبيرة في الموسيقى، معناها الأحياء الشعبية راهي تزخر بالعديد الطاقات اللي هي الحقيقة مؤسسة شباب اللي تكون لها يد بش أنها على الأقل توصل وإلا تكسر الإطار الهام اللي هو نجم يبدع فيه الشاب. دونك ثم السينما ثم الموسيقى، وكذلك وجهنا خاصة في وقتنا هذا اللغات، كما تعرف أنت اللغات عندها دور كبير بشأنها تكون لها حافز كبير بشأنه الشاب في وقتنا هذا يتميز ويتفوق، خاصة سوق الشغل مفتوح على أوروبا وغيرها زادة. دونك بعثنا نادي للغات اللي هي الإنجليزية والفرنسية، ونادي العلوم. نادي العلوم الحقيقة مركب شديد قبل أيامات الفتح نتاعه شهد تظاهرة كبيرة، تظاهرة علمية كبيرة جاتنا جاتنا مدينة العلوم هوني حتى قبل لا يجي القرار الفتح نتاعو. دونك جاتنا مدينة العلوم هنا وعملت تظاهرة فلكية وعلمية كبيرة. دونك نادي العلوم هذا طالبوا به بعض الأولياء وبعض الشباب. دونك حاولنا باش بالإمكانيات الموجودة أن نوفقوا باش نبعثوا نادي العلوم اللي هو نادي العلوم فيه رياضيات اللي هي فيها نادي الرياضيات ونادي روبوتيك. وإن شاء الله في المستقبل مع جمعية تونسية لعلوم الفلك فرع ساقس إن شاء الله نحاولوا نبعثوا نادي علم الفلك. دونك احنا
0: رياضيات والمنطق ولا رياضيات يعني العادية اللي يقراها
1: الرياضيات العادية اللي تعرف اللي نعرفوها كلها الرياضيات اللي هي المات نادي رياضيات. ثم الشباب يحب نعملوا له نادي في العلوم نعملوا نادي رياضيات وتصير كومبيتيشن ما بين الشباب الشباب اللي مولع بالرياضيات. ثم رصدنا والمطالبات اللي موجوده معنا ديما احنا نمشي بالدراسات المناورقيه كما ما تحدد التوجهات. ثم برشا طلبوا انه يكون موجود رياضيات والعلوم استجبنا. ولو الحقيقه كي نجيو نشوفوا في الاطار اللي موجود فيه هو اطار صحيح شويه لكن الحقيقة والهام واللي يفلج الصدر أنه أبناء المنطقة هذه اللي إحنا فيها اللي هي حي بالسيدة وحي النصر وكينا عامة تزخر بعديد الطاقات والكفاءات والكفاءات المعطلة على العمل أو التي لم معناها لما
0: مازالت ما قادش حظها في العمل
1: اللي هي أستاذة رياضيات مشكورة سونيا الفرشيشي أستاذة رياضيات. دونك ابدت رغبتها باش تكون متطوعه بالمركب هذا وتشرف على نادي نادي اللغات الانجليزيه والفرنسيه وكذلك نادي العلوم خاطرها هي استاذه وكذلك متميزه في اللغات. دونك كذلك فدوه انباء موجهه هي كبيره هي زميلتنا استاذ كبير وشباب مدرستنا ما تحققتش بصفه زي ما تمش انتدابها. دونك فدوه مباركه راتو هي بالمنطقه رات اللي كونها لازمها تكون متطوعه. دونك عملنا معها قاعدة وعملنا معها عقد تطوع عملت معنا عقد تطوع وبيش تكون مشرف على نادي التعبير الجسماني ونادي السينما ونادي الموسيقى. إضافة إلى أستاذ موسيقى بمعهد الإعدادية المرشد بيتينا اللي هو زادة يكون موجود في نادي الموسيقى لخاطر نادي الموسيقى نعرف لازمها تكون عنده مختص
0: نادي غناء ولا عزف مش يكون
1: لا هو أستاذ موسيقى يعزف على الآلات اللي هي الأورج. دونك احنا وصلنا له كمراكب شبابي وصلنا الماتيريال نتاع الموسيقى اللي هو العود وغيرها من دونك في المستقبل القريب باش ينطلق النادي هذا. احنا قاعدين نحطوا في لي بوان في لي بالنسبه للنشاط الانشطه فيها الانطلاق وفيها اللي قاعدين نحضروا في
0: والانشطه هذه مش تتواصل كنوادي صيفيه والا لا؟
1: النادي الصيفي كما تعرفوا احنا في الشباب والرياضه في الصيف يكون وكانه معناها خدمه العام كامل توجهها بالمصايف الوطنيه. المصايف الوطنيه اللي هي معناها تكون فيها ديكرون تاع
0: ونوعيه الخط غير جيده ما نعرفش استاذ يعني تيوي موجود في المركب ولا
1: انا حاليا متواجد في انا في المركب الشبابي حاليا سعيد انا نزلت معناها على عين المكان نشتغل لفترة بزلنا مصنيش للرياضيات.
0: يظل انت موجود في مكان فيها برشا بناءات حاجة كما هكا نوعية الخط تتقطع لو تخرج شوية اي
1: يمكن قريب للمطار هكا باي احنا في مازلنا معناها كما قلت لك في الانشطة الرياضية كما قلت لك لخصها هو الى جانب الانشطة الثقافية والعلمية اللي كنت نحكي عليها. دونك فما الانشطه الرياضيه ودونك عملنا اتفاقيات شراكه مع عديد الجمعيات الرياضيه خاطر احنا في دور الشباب ناخذ متشاركين مع الجمعيات الرياضيه. دونك عندنا عديد الاختصاصات وديما نرجعوا للرغبه معناها موجود عندنا التيكواندو بجمعيه اللي تشرف عليه جمعيه النادي الرياضي التونسي كذلك الكيك بوكسينج والمواي تاي تشرف عليه جمعيه النصر الرياضي بيتينا كذلك كره السله اللي تشرف عليه جمعيه دار الشباب الساقس وكذلك رياضة الكونفو حديثا وتشرف عليها جمعية المستقبل الرياضي بكينا. الحقيقة كان معناها الملاحظة للأولياء وعلى العموم أنه يشوفوا الصفحة الرسمية نتاعنا. احنا مش قاعدين نصوروا في الحقيقة، خاطر فيها فما أعمار صغيرة بالنسبة للرياضيات للي يترينيو
0: الرياضيين،
1: ما نجموش نصوروا ونهبطوا في الصفحة الرسمية. دونك معناها اللي الملاحظ كيجي يشوف يرى العدد الكبير نتاع الصغيرات اللي موجودين ينشطوا في الرياضات هذه. دونك حاجة تفر اللي كونوا منشأة بتاع دولة جي في منطقة حي بن سعيدة، في بقعة معناها شعبية، بقعة فيها نسبة سكان عالية خاصة للشباب والأطفال. دونك الأقبال كبير، المخاطين لحد الساعة اللي نتكلم فيك يتجاوز حتى ال 250، مازلنا ما بديناش نعملوا في النشرات الرسمية معنا، مازلنا نعملوا في تركيز، فهمني؟ بالنسبة للرياضة، الرياضة فيها زاد عديد الأخصصات، وعديد الأخصصات فيها برشا مخاطين. دونك حاجة فرح كما من خلالكم انتم ديما، واحنا الحقيقة في حي بن سعيدة في التواصل المباشر مع المواطنين ومع الشباب، ديما نأكدوا على المحافظة على المنشأة هذه، منشأة جميلة جدا، منشأة فيها الحقيقة فيها جميع المرافق اللي تلبي تطلعات الشباب في وقتنا الحاضر. دونك ان شاء الله يحافظوا عليها، وان شاء الله يعاونونا انه نكونوا في تواصل مباشر معاهم باش نزيد نطوروا منها كبنية ولا كأنشطة.
0: اي هما وقت اللي تشاركهم وتخليهم جزء فاعل في المؤسسه اكيد مش يحسوا بالحب الانتماء، وخاصه هي مؤسسه جديده واضافت لهم في الحقيقه حركيه جديده وروح جديده للمكان اللي هما موجودين فيه، واكيد مش تخليهم حتى في اوقات الفراغ نتاعهم تستقطبهم وتزيد تنمي مهاراتهم سواء رياضيه فنيه موسيقيه وحتى في العلوم وغيرها. في بالي هذا يخلي اللي مش يكون موجود في المركب شبابي حي بن سعيده بيتينا عنده درجه كبيره برشا وعاليه من الوعي، انه مش يحافظ على كل حاجة فيها، لأنه راهو كيما انتفع بها هو غدو مش انتفع بها اللي بعده خوه ويجم يكون جاره وغيره.
1: أنا أكد كلامك هذا ونزيد نأكد عليه، خاصة المنطقة معناها ما فيهاش حتى منشأة متاع دولة طعنا بالطفولة وإلا بالشباب وإلا بالثقافة، وجات البنية هذه بعد انتظار كبير من السكان وبعد انتظار مطالبات من نواب المنطقة، ونشكرهم ونشكرهم الحقيقة يبدو يد المساعدة. نشكر السلطة المشرفة، خاصة راني أنا ما نشكرش ياسر وما نحب الشكر، لكن نشكر الإنسان اللي قدم. دونك نشكر البلدية اللي ديما تقول لي في عيسى تتحق حاجة راني أنا موجودين وما تهز تليفون، السيدة المعتمدة كذلك ما نأكدوا لكونه راهو بخلاف حي بن سعيدة فما حي الوفاء، دار شباب حي الوفاء، دار شباب حي الوفاء زاد مع زميلنا عدنان حمدي، إن شاء الله تكون لكم مناسبة أخرى وتستضيفوه فيها. زاد كانت متنفس كبير للمنطقة هيك، والمنطقة منطقة حي الوفاء والحاجب منطقة شاسعة، وزاد كيف هي منطقة شعبية. أنا مشيت بحذاه وريد زاد الأقبال ما شاء الله، معناها الصغيرات لقاو متنفس كأنهم معناها ما تحلت لهم
0: أبواب. زاد فرحة انتظار كبيرة برشا استنوا في المنشأة.
1: دونك مشكورين إدارة شخص ديما كالعادة متواجدين معنا في كل الظروف وفي كل المحطات وفي كل أنشطتنا اللي طعنا بها مدوير جوهي للشباب والرياضة، وكذلك وزارة الشباب والرياضة نشكركم جزيل الشكر، ونوجه تحية لأهالي بن سعيدة وطينا والحاجب وشخص الكل.
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة، شكرا لك السيد عيسى السكري مدير المركب الشبابي حي بن سعيدة بطينة. شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق لكم في مهامكم، وأيضا إن شاء الله حظ طيب، وإن شاء الله مزيد من التألق والتفوق والتميز لكل أبناء المركب الشبابي حي بن سعيدة بطينة في مختلف النوادي اللي يتميز بها.
2: خلينا نفهمه
3: خلينا نفهمه
4: وش معنات العقود الآجلة، كيفاش تبيع وتشري حاجة قبل ما تتولد. تخيل معايا سيدي فلاح تونسي زرع قمح، اليوم مازال ما تحصدش، أما هو خايف خاطر نجم السعر يطيح وينجم يخسر تعبه الكل، وفي نفس الوقت تاجر يقول أنا مستعد نشري منك القمح من توا أما بسعر متفق عليه، رغم أنه القمح مازال راهو في الأرض. هنا تتولد الفكرة، فكرة العقود الآجلة. المفهوم الاقتصادي شنو؟ العقود الآجلة هي اتفاق بين طرفين لشراء أو بيع أصل سلعة ولا مالة في تاريخ مستقبلي بسعر تم تحديده اليوم، بمعنى نتفق اليوم ونسلمه في المستقبل بسعر ثابت من توا. المفهوم المبسط أكثر، العقد الآجل هو نتفاهم معك من توا على حاجة باش نبيعها ولا نشريها غدوة بسعر متفق عليه من اليوم. مثال بسيط، اليوم سعر القمح يساوي مثلا 100 دينار، فالليح يخاف السعر لا يطيح وتاجر يخاف لا السعر يطلع، يعملوا عقد يشري التاجر القمح بعد 3 شهور ب100 دينار، حتى لو السعر طلع ل 150 دينار التاجر ربح. فالسعر إذا طلع ب 150 دينار أو كعنا تاجر ربح خطر شراب 100 دينار فقط، أما إذا السعر هبط 70 دينار لهنا الفلاح ربح خطر هو بيع ب 100 دينار. كي نحلوا تحليل اقتصادي عميق نقولوا العقود الآجلة تقوم على فكرة أساسية اللي هي إدارة المخاطر بدل تجنبها. علاش؟ خاطر فما تثبيت الأسعار تعطي استقرار، الفلاح يعرف مدخوله والتاجر يعرف تكلفته، ثم زاد كيف كيف مسألة نقل المخاطر، المخاطرة ما تختفيش أما تنتقل من شخص لآخر. زاد ثالثا فما ظهور المضاربين، ناس تدخل مش باش تشري القمح أما باش تربح من تغير الأسعار، وهنا تبدأ اللعبة. الفرق بين المستثمر والمضارب، المستثمر يهمه الأصل كيما القمح النفط، أما المضارب يهمه كان السعر فقط، يشري ويبيع عقود بدون ما يشوف حتى السلعة. رأي الحكاية فيها إيجابية كيما حماية من تقلب الأسعار مهم للفلاحين والشركات، كيما زاد التخطيط الأفضل يعرفوا التكاليف مسبقا، كيما زاد السيولة في السوق ما يفهم تولي حركة بيع وشراء مستمرة. أما راهو فما برشا سلبيات، المضاربة المفرطة، الناس تلعب بالأسعار تولي السوق يفقد التوازن، وفما زادة مسألة الانفصال عن الواقع خطر السعر في السوق المالي واللي مغاير السعر الحقيقي، ثم زادة مسألة الأزمات العالمية خطر المضاربة في النفط أو الغذاء راهو ترفع الأسعار عالميا. خلنا نعطيو أمثلة عالمية لفهم الخطورة، أسعار النفط تطلع وتنزل بسبب المضاربة، أسعار القمح تتأثر بعقود في البورصة رغم أنه الإنتاج راهو ما تغيرش. العقود الآجلة في تونس، في تونس فم السوق غير متطور الحقيقة، ما عندناش بورصة عقود آجلة حقيقية، الفلاح بدون حماية، الفلاح يبيع حسب السوق وهوني متعرض للخسارة. الأسعار تتأثر بالخارج خطر حتى لو ما عندناش نظام نتأثر احنا بالأسواق العالمية، وأثرها على المواطن التونسي كبير، ارتفاع الأسعار كما الخبز الزيت الوقود مرتبطة بأسواق عالمية فيها عقود آجلة، عدم الاستقرار زاد الأسعار تتبدل بسرعة، فقدان السيطرة زاد الدولة أحيانا ما تتحكمش. وبطبيعة الحال كي ننقضوا احنا الواقع التونسي ونقولوا راهو المشكل مش في العقود الآجلة أما في غياب أدوات الحماية، الفلاح التونسي ما عندوش وسيلة يثبت السعر، فما مسألة تبعية للخارج زادة نستهلكه لكن ما نتحكموش في الأسعار، فما مسألة ضعف التكوين الاقتصادي خاطر حتى صناع القرار أحيانا ما يستعملوش الأدوات المالية الحديثة. والفكرة الخطيرة اللي لازم تفهمها، العقود الآجلة تنجم تكون أداة حماية أو أداة تلاعب حسب شكون يستعملها وكيفاش. الخلاصة، العقود الآجلة تقولك حاجة مهمة، السعر اليوم مش ديما نتيجة الحاضر بل نتيجة توقعات المستقبل، وكي تشوف الأسعار تطلع فجأة ما تقولش فقط غلاء، اسأل هل هذا نتيجة إنتاج أو نتيجة مضاربة في المستقبل.
3: خلينا نفهمه،
2: خلينا نفهمه،
3: خلينا نفهمه، خلينا نفهمه.
4: عشرة دايما
3: يمسيكم بالخير،
2: يمسيكم بالخير.

0: أرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: يا ناس الجمال
3: يمسيكم بالخير
2: مسيكم بالخير.

0: يمسيكم بالخير.
1: سبعة واربعة وعشرين دقيقة نرجع نواصل معاكم. مسيكم بالخير، تقبل الله صلاتكم وتقبل الله صيامكم مستمعينا الكرام. للناس اللي صايمة، نعرفوا احنا اليوم ثالث أيام شهر الفضيل ذو الحجة، إن شاء الله ربي يتقبل منكم الناس الكل جميع الأعمال والطاعات. خليكم مع آخر بلاغ خاص بوزارة التربية فيما يخص طاقة استيعاب المعاهد النموذجية في مفتتح السنة الدراسية القادمة 2026-2027 بالنسبة لولاية صفاقس. نعرفوا فيها زوز مندوبيات للتربية، صفاقس واحد وصفاقس اثنين. بالنسبة لصفاقس واحد مش تكون طاقة الاستيعاب 250 تلميذ، وبالنسبة لصفاقس اثنين 150 تلميذ، هذا على مستوى المعاهد الثانوية. وبالنسبة للأعداديات، بالنسبة لصفاقس واحد مش يكون 235 تلميذ، وصفاقس اثنين 125 تلميذ. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا التلاميذ في مختلف المراتب العلمية والتكوينية والجامعية، إن شاء الله بالنجاح للجميع. خليكم مع نغمتنا وبعد شوي نواصل معكم استضافتنا. يمسيكم بالخير، طريق السلامة لكم الناس الكل، إن شاء الله عشوية طيبة ورايقة لكم. نسمات صيفية بدأت تهل علينا، إن شاء الله بالخير. أكيد الوشوشة حاضرة كيف العادة، تسجل حضورها بامتياز في برشة مناطق. احنا نقوله إن شاء الله الناس الكل تلتزم بنظافة المحيط الخاص بها، جردتها والطريق، والناس الكل تلتزم بخاصة انه ما ثماش كل الاماكن اللي فيها المياه الراكدة، ويداوي وزاد الجردة متاحهم، وان شاء الله السلامة للجميع.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: يمسيكم بالخير. نقولها زادا لمخرجة هذا اللقاء، يعني ما شاء الله علينا الكونسول تتعزز بلمسات شابة جديدة، أمير الجاموسي وفيصل المرزوقي، مرحبا بك يا فيصل. من بين المتابعات في هذا اللقاء في إطار الاستعداد للدورة 34 لمهرجان اليمامة بمنزل شاكر، فإنه في التوقيت هذا من اليوم من 6 متاع العشية ثم اللقاء، اللقاء يجمع أهالي الجهة ومختلف الأطراف المداخلة في يحضروا جلسة عمل مفتوحة بالمسرح الصيفي بمنزل شاكر، والجلسة هذه مش يتم فيها تداول مختلف التصورات والمقترحات المتعلقة ببرنامج المهرجان والاستعدادات التنظيمية الخاصة بالدورة القادمة، بما يضمن حسن الأعداد وإنجاح هذه التظاهرة الثقافية. والبلاغ اللي كان صدر عن جمعية المهرجان قالت انه هو استدعى لكل اهالي منزل شاكر راغبين في الحضور والمشاركة. بالحق مبادرة محلها، يعطيها الصحة. وقت اللي جمعية تحرص على انه في كل دورة تجدد نفسها، وخاصة تكون لصيقة وشبيهة بالجمهور، وما يحاول انه الجمهور الاستماع ليه في فصل الصيف في المهرجانات الصيفية يكون حاضر بامتياز، ولكن وقت اللي يكون هو عنصر فاعل وصاحب المقترح اكيد هذا الانفتاح ما بين لجنة الأعداد وأيضا الجمهور مش ينتج برمجة أكيد ترضي الجميع. فبرافو عليهم جمعية مهرجان اليمامة بمنزل شاكر، احنا حبينا أنه يكونوا معنا في اللقاء هذايا وفي التوقيت هذايا بعد ما تم التنسيق، للأسف ما جمناش نتحصلوا عليهم. على كل شكرا لك سماح سي محمد الورغمي رئيس الجمعية ومدير المهرجان، نقول لك إن شاء الله بالتوفيق ليك في الدورة القادمة وبهي وقت اللي نسمعوا جمهورنا ونعرفوا شنية ميولاتهم من أجل أنه تكون دورة ناجحة والمهرجان ما ينجح كان بجمهوره. به نخليكم مع نغمة، نغمتنا من اللي اقترحوها فريق الأعداد اليوم. نرجع ونقعدوا مع التونسي يا فيصل، خليكم مع التونسي. لا غيرت الموجة، غيروا الموجة بيسالش، ورغم اللي كوكتيل منيرة حمدي يعمل الكيف يعطيها صحة الله يرحمها. خليكم مع شنو النغمة تو مش نسمعوا يا فيصل، مازلنا مواصلين معاكم. يا سلام وقتها دوت سلطينة تعمل الكيف، خليكم

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: يمسيكم بالخير.
2: يمسيكم بالخير.

57 دقيقة كنت ساعة قدمت نقولوا احنا النسبة الخاصة باستيعاب واستقبال التلامذة على مستوى المعاهد والاعداديات النموذجية بالنسبة للسنة الدراسية القادمة 2026-2027. مش نذكركم بالتلامذة اللي يحبوا يختاروا اختصاص فنون أولى فنون في السنة القادمة 2026-2027. ثم في الحقيقة نقولوا احنا ثلاثة معاهد هما اللي مش يقريوا الاختصاص هذايا. المعهد الأول اللي هو تابع مندوبية التربية تونس 2، معهد راضية الحديد بالعمران وطاقة الاستيعاب 90 تلميذ، والاختصاصات الفنية اللي فيه التربية الموسيقية، التربية التشكيلية، التربية المسرحية. وشكون المندوبيات اللي نجموا يخليوا تلامذتهم يقراوا في المعهد هذايا ويتوجهوا المعهد هذايا؟ تونس 1، تونس 2، أريانا، منوبة، بن عروس، زغوان، نابل، بنزرت، باجة، جندوبة، الكافة، سليانة. بالنسبة للمعهد الثاني اللي قري فنون على مستوى وطني هو معهد أحمد السنوسي بقفصة، وطاقة الاستيعاب 90، والاختصاصات كيف كيف التربية الموسيقية، التربية التشكيلية، التربية المسرحية. المندوبيات الجهوية للتربية المرتبطة بالمعهد هي قفصة، القصرين، سيدي بوزيد، توزر، جابس، وقبلي. بالنسبة للمعهد الثالث معهد بورقيبة بالمنستير، طاقة الاستيعاب أيضا 90 تلميذ، والاختصاصات الفنية كيف كيف التربية الموسيقية، التربية التشكيلية، التربية المسرحية. والمندوبيات الجهوية للتربية المرتبطة بالمعهد هذا هي مدنين، تطاوين، صفاقس 1 وصفاقس 2، سوسة، المنستير، المهدية، القيروان. هذايا بالنسبة للتلامذة اللي هما سنة 9 ويحبوا يتوجهوا في السنة القادمة إلى سنة أولى من التعليم الثانوي اختصاص فنون. هذايا بالنسبة للي يحبوا يقراوا اختصاص الفنون. تم ضبط العملية كيفاش والرزنامة المنظمة للالتحاق بهالاختصاص هذايا. وأيضا نذكروا أنه راهو ثم اختبارات باش تلتحقوا بالمعهد هذيا. نعطيكم القائمة الكل إن شاء الله في الإبان، وتقاوى أيضا في مؤسساتكم التربوية. نغمتنا حاضرة، نرجعكم إن شاء الله بعد موجز 8.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتواصل الطقس ليلة قليلة السحب بأغلب الجهات، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة عامة بين 16 و 27 درجة. أعلنت بلدية صفاقس أن المسلخ البلدي يفتح للمواطنين أبوابه في اليوم الأول من العيد لذبح الأضاحي ابتداء من 7 صباحا، بمعلوم خدمات قدره 10 دنانير لفائدة البلدية عن كل أضحية دون اعتبار عمولة الذبحة التي تستخلصها تعاونية الذبحة. دعا المجلس المحلي بصفاقس المدينة إلى ضرورة التدخل لاتخاذ كل الإجراءات لحماية فضاء الكازينو والحفاظ على صبغته الترفيهية والسياحية، وضرورة تحديد موعد نهائي لإخلاء بقية الفسحة الشاطئية من شركة صناعة السفن. بدأ حاملو بطاقة جيرايتي من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحب جيراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من 5 من مساء اليوم وفق بلاغ للبريد التونسي. في العالم، نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، ويتضمن فترة مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز تمتد 30 يوما. قالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مسؤول قوله إنه إلى حد الآن لم يتم حسم أي موضوع يتعلق بالمراسلات المتبادلة بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء. نهاية الموجز. الموعد القادم للأخبار سيكون في تمام 9. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: يا ناس الجمال
4: يمسيكم بالخير،
3: مسيكم بالخير.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير. 8:12 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. مازلنا شوية معكم ونكمل برنامج كما قالت سوار. بدينا العشوية وبدينا معكم حتى السهرة. مرحبا بكل مستمعينا الكرام. نمشيو توا مع الجي سي ومع شباب نختموا اللقاء مع محمد عبد الهادي وجي سي تنيور. محمد مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير، شنو أحوالك؟
1: لاباس، شنو احوالك انت يا محمد؟ يعيشك وامسي رايقه لك انت زاده وكل الشباب اللي يسمعوا فينا اليوم العشيه على موجات اذاعه صفاق. ساي محمد، شنو احوالكم؟ شنو عندكم جديد؟
2: والله الحمد لله. يعيشك. ندخلوا في الموضوع ديريكت.
1: ايوه، شنو عندكم جديد في الجي سي؟

0: الإلكترونية والإجراءات نتاع الجبال القانون المالية 2026 اللي احنا نعرفه اللي هو تو لحد اللحظة هذه فيه برشا مشاكل وبرشا حوايج مش واضحة وبرشا حوايج ما من تو ما نقول احنا وقع سنينها ولا الاعتماد عليها.
1: إيه محمد لو تسمح بدل المكان اللي انت فيها تفضل محمد. أيوة
0: هكا تسمع في خير هكا.
1: أيوة أيوة تفضل. أيوة
0: بس فما حاجة نعودها ولا سبق؟
1: لا مريقل مريقل تفضل. أيوة وهسلي
0: دونك باش يكون تحت الشرف أستاذ الإكسبير كونتابل سي محمد سحنون هو اللي باش يعمل ستان بيت فورماسيون وكيف كيف فما دونك مش تصير نتوركينغ ولا معناها باش نكبروا العلاقات نتاعنا باش نتلموا فيها ديزونتربرونور ونجموا كيما نقولوا نطرحوا الأسئلة على الإكسبير كونتابل وإلا باش تصير كونتاكت بي تو بي مع رواد الأعمال يتعرفوا على بعضهم باش تصير كيما نقولوا عباد دور لكارت فيزيت نتاعها يزيدوا يحكيوا يتعرفوا ستين اوبورتونيتي نتاع تعلم القانون المالي نعرفوا لي زونتربرونور والا اصحاب المشاريع الصغرى المتوسطه وحتى المشاريع الكبرى باش يكتشفوا كما نقولوا القوانين الجديده وفرصه للتواصل مع عباد جدد وفرصه للشراكه زاد احنا بين الجتي وهنا كيف كيف معانا
1: يا محمد يا محمد نعم. بدل مكان بدل مكان لو تسمح بدل مكان اي ما نعرفش موجود في مكان مسكر مغلق معناها البقعة اللي انت فيها ولا
0: اسمع انا قعدت في بلاصه بعيد عن الله يبارك
1: به. ايوه ايوه محمد
0: هكا تسمع في اخير.
1: ايوه هكا هكا افضل الحقيقه. ايوه
0: دونك قلت لك باش تصير ان شاء الله نهار الجمعه ابارتير من الاربعه نتاع العشيه حتى الثمانيه نتاع الليل زيد اوتيل.
1: لا لا عاد ما غير ببليسيتي للاوتيل يا محمد يفضلك. ايوه
0: الله يبارك شوفي دونك دعوه مفتوحه للزونتربرونور نجموا يلقاو الافيش باش يعمروا الفورميلير على الباج نتاعنا في الفيسبوك جي سي سباك والا جي سي تانيور امني.
1: اي
0: وهذاك هو بالضبط ان شاء الله تعمل افاده وهذه حاجه احنا نخدموا فيها للمجتمع المدني وليزونتربرونور ورواد الاعمال بالثقف باش ان شاء الله نقدموا في المجال الاقتصادي في الثقف.
1: باهي يعطيكم الصحه يا محمد دونك معناها اكيد باش يكونوا حاضرين جي سييت الاخرين باقيين يكونوا حاضرين معاكم ودعوه موجهه زاده حتى للعموم للناس اللي حب تلتحق بكم مفتوح معناها اللقاء.
0: اي بالطبيعه جيت كيما قلت لك عمرونا الفورميلير واحنا نزيدو نتصلوا بهم باش
1: فما اجل ربما باش يتسكر معناها ربما البارتيسيباسيون ولا الالتحاق ولا المشاركه
0: على حسب العدد.
1: على حسب العدد اي به
0: مازالوا فما اماكن مازالوا
1: فما اماكن به. محمد فقط ذكرنا التوقيت وقتاش باش تكون دونك اللقاء هذا
0: ان شاء الله ابارتير من الاربعه نتاع العشيه
1: نهار الجمعة 22 ماي الأربعة متاع العشية اللي دونك مهتم بالقانون المالية كما قال محمد وخلاص الفواتير هكا الكهربائية هكا الإلكترونية
0: الإلكترونية
1: بلتو أيوة
0: حتى الكهربائية السيارة الكهربائية والمعاليم الديوانية والحواجز القوانين الجدد كلها تتعلق زادة بقوانين المالية كل باش نجدوها إن شاء الله.
1: باهي القوانين هذه الكل اللي يحب اكثر تفاصيل واللي يحب يفهم عليه كان يلتحق بكم نهار الجمعه الاربعه نتاع العشيه اي باذن الله في المكان اللي قلته انت. يعطيك الصحه يا محمد شكرا ليك
0: تحيه بارك الله فيك
1: يعيشك تحيه من خلالك لكل جي سي تنيور والجي سي الكل اللي في صفاقس شكرا الى اللقاء 8:18 دقيقه على موجات اذاعه صفاقس بعد شويه حروف وظلال مع احلى هزوره على موجات إذاعة صفاقس سوار العشوية في ساعة عديت قصيرة شوية
2: هو ديجا حتى التوقيت
1: توقيت استثنائي نعم
2: جينا 6:30 شكرا لكم يعطيكم الصحة على كل تفاعلاتكم على صفحتنا الفيسبوك مستمعينا الكرام إن شاء الله حاولنا نقدموا بعض المعلومات اللي تنجم تفيدكم وكانت العشوية خفيفة ركزنا برشا على المادة الموسيقية نعرفوا الفترة هذية فترة امتحانات وفترة يقظة عائلية كبيرة
1: سمح التعبير
2: هذيك علاش حطينا النغمة أكثر من كل الاستضافات وإن شاء الله قدمنا لكم مادة راقت لكم مستمعينا الكرام
1: شكرا لكم صباح الخير نسكل
2: على خير. موعدنا يتجدد سوار نهار الجمعة الصباح. أحلى صباح وسماح
1: كيف العادة نهار الجمعة، هنا نكمل نسكر انت تحلوين.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. خلال جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية صفاقس، أكد والي الجهة محمد الحجري أنه لن يتم قبول أي تبرير بخصوص انقطاع الماء يوم العيد في أي منطقة من مناطق الولاية. أعلنت بلدية صفاقس أن المسلخ البلدية سيفتح للمواطنين في اليوم الأول من العيد لذبح الأضاحي ابتداء من الساعة 7 صباحا بمعلوم خدمات قدره 10 دنانير لفائدة البلدية عن كل أضحية دون اعتبار عمولة الذبح. يشارك وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة غدا الخميس. في العالم، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض، أفادت بأن الأمريكيين أرسلوا مجددا نصا إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني، وذلك بعد 3 أيام من إرسال طهران نصا مؤلفا من 14 بندا. وأضاف المصدر أن إيران تعكف حاليا على دراسة النص الأمريكي من دون تقديم أي رد عليها حتى الآن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يرفع أي عقوبات عن إيران ولن يمنحها أي إعفاء نفطي حتى التوصل لاتفاق، وفي حال عدم الحصول على إجابات صحيحة من إيران وفق تعبيره فستمضي الأمور بسرعة فائقة وبلاده على أهبة الاستعداد للتحرك. أقرت وسائل إعلام صهيونية بإصابة 7 جنود صهاينة في المعارك الدائرة بجنوب لبنان مساء اليوم. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
4: حروف وظلال،
1: حروف وظلال.
4: إطلالة أسبوعية
1: على عالم المعرفة والإبداع. آداب، فنون
4: وحضارات.

0: حروف وظلال مع هاجر الطريق الجرجوري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي صديقاتي، مساءكم سعيد، أهلا بكم في رحاب الثقافة والإبداع. أربعاء جديد وموعد جديد مع أصدقائنا الكتاب والمبدعين، كل الشكر لكم ولهم على المتابعة والاهتمام. سنعود هذا الأسبوع إلى الأدب وإلى الروايات بعد أن كانت لنا جولة في الأسابيع الماضية مع الندوات العلمية والثقافية في كافة ربوع الجمهورية. كانت لنا لقاءات في القيروان، في العاصمة، في سوسة وفي تالا. رجاؤنا دائما أن تكون هذه الحصة على قدر المأمول. طبعا أكيد الأعلام العمومي وإذاعة صفاقس بالذات هي نقطة وصل مهمة بين مختلف فروع الثقافة والمعرفة من جهة، والجماهير العريضة من جهة أخرى. إذن أن سهرتنا ستكون أدبية، سنتناول فيها موضوعا طريفا، موضوعا استوحيناه من كتاب جديد صدر مؤخرا ولقي صدى عند القراء والنقاد. موضوعنا الليلة في صيغة سؤال: هل يمكن أن تكون الرواية سيرة مهربة؟ سؤال استحيناه كما قلت منذ قليل من صفحة من صفحات كتاب، هذا الكتاب هذه الرواية بعنوان ولما سكن الليل. ولما سكن الليل رواية للروائية والكاتبة حنان جنان. كالعادة العنوان أثار جدلا حتى قبل أن تذاع هذه الحصة. كيف للسيرة الذاتية أن تكون مهربة وهي التي تعتمد على الكشف والبوح؟ هل نحن إزاء نوعا آخر من السير؟ ما علاقة أدب البوح والكشف بهذا النوع من الكتابات وخاصة عند حنان جنان؟ أكيد هي أسئلة من ضمن أسئلة كثيرة سنثيرها الليلة ونحن نتناول تجربة هذه الروائية عموما، وقد نركز أكثر على إصدارها الأخير. تابعونا أصدقائي المستمعين من الآن وإلى حدود منتصف الليل طبعا مع مجموعة من الضيوف. أكيد ستكون الكاتبة حنان جنان معنا، وهي كما تعلمون أكثر من مجرد كاتبة، هي ابنة هذا اللقاء وهذا البرنامج، وعلى الأقل يعني في عناوين سابقة كانت معنا حنان جنان الدكتورة في القانون، كانت معنا صفة دورية وأسبوعية في بعض الحالات، كان لها ركن خاص في هذه البرامج التي تذاع على أمواج إذاعة صفاقس. سنلتقي كذلك بالكاتب والصحفي علاء الدين السعيدي، يأتينا صوته من باريس، وطبعا الدكتور شفيع بزين الذي نقول يرعى هذا اللقاء، يعد أو يساعد في الإعداد والتقديم، سيكون معنا ناقدا لتجربة حنان جنان الروائية. دكتور أيمن حسن كعادته في ركنه الحروف والأنوار يمهد الموضوع ويعطي فيه رأيا كذلك. زميلي فيصل المرزوقي سيشرف تقنيا على هذه الحصة تقريبا، وستكون الأنغام الموسيقية طبعا تأتينا من بين اختياراته العميقة واعتقد انه اختار اغنيه تلائم هذا الموضوع وسكن الليل لفيروز.

0: أصدقائي المستمعين في متابعة برنامج حروف وظرال، موضوعنا الليلة موضوع يتعلق بالرواية والتجربة التي سنأخذها نموذجا هي تجربة حنان جنان. العنوان الحصة نتساءل فيه: هل يمكن أن تكون الرواية سيرة مهربة؟ طبعا هذا الكلام مأخوذ من الرواية نفسها، ولكن قبل ذلك سيكون لنا موعد مع ركن يعني مألوف، ركن اعتدنا عليه في بداية كل حصة، هو ركن حروف وأنوار مع الدكتور أيمن حسن. دائما أيمن حسن يأخذنا بحروفه وأنواره إلى الأدب العالمي، نفتح معه نوافذ على آداب الآخر أو على آداب أخرى، ولكن عودنا أن يبقى دائما في السياق. نقول له مساء الخير، أهلا وسهلا أيمن.
1: مساء النور هاجر، كيف حالك صديقتي؟
0: الحمد لله، جميل أن نفتتح دائما بك هذا اللقاء وهذا البرنامج ونحلق معك في مواضيع
1: شتى. تحية طيبة لك ولمستمعات ومستمعي إذاعة صفاقس لكامل الفريق التقني، مع العلم أن الحلقة بدأت تتوسع لأنه لأصدقاء كثر يستمعون إليك وإلينا،
0: يشرفنا ذلك، يشرفنا
1: نعم
0: دائما.
1: حتى من الرديف هناك من يستمع إلينا الليلة.
0: تحياتنا ألمى.
1: لا ألمى في الحمامات. لا لا صديقة عزيزة تعرفت عليها في صالون سوسة دوي للكتاب ضحى،
0: مرحبا بالجميع.
1: يعني مغرومة كما نقول بالتونسي بالرسم وبالأدب، ونحييها لأنها تستمع إلينا مع مجموعة من الصديقات والأصدقاء كذلك.
0: مرحبا بكم جميعا. أي أيمن، اخترت لنا نقطة
1: هي ستكون نوع من المدخل، سيكون مدخلا بموضوع الليلة، وأنا سعيد جدا لأنني بفضلك هاجر صرت صديقا للعزيزة حنان جنان التي استضافتني مرتين على أثير إذاعة تونس الثقافية، حيث تحدثت على فولتير وعلى أدونيس وصرنا أصدقاء. و يعني لو ربما عرضتني في الشارع كما قلت لك بعد الظهر أنت أو هي، ربما لما تعرفت عليكم، لكن
0: تعرف افتراضي
1: وأدبي، وصرتما مثل الأختين بالنسبة لي، وهذا يشرفني حقا.
0: نعم، وأنا قلت منذ قليل يعني الأعلام يعني دوره هو أن يعقد الصلة بين الكتاب والمبدعين وأمثالهم كذلك زملائهم من الكتاب والمبدعين، أو يعقد الصلة كذلك بين هؤلاء الذين يعني يسيلون حبرا ويعطون من رحيق أفكارهم ومشاعرهم، والجماهير العريضة التي لها انتظارات من المثقفين ومن المبدعين كذلك.
1: نحاول أن نرد على هذه الانتظارات بكل حب وبكل شغف، لأننا نكتشف، أنا كما تعلمين يا هاجر لست قارئا يعني نهوما أو شغوفا بالرواية.
0: صديقك يعني الشعر أنت،
1: صديقي الشعر والفكر، نعم، وأشناس أخرى الرسائل، نعم. لكن حكاية الاعترافات هذه مهمة بالنسبة لي، ترين ذلك. لكن قرأت منذ 3 أو 4 أيام يعني حاولت أن أطلع على المدونة الروائية للصديقة حنان جنان، وهي مدونة ثرية وننتظر المزيد منها، نعم. ويعني في مرحلة أولى سأتحدث عن ما يسمى بأدب الاعتراف، ثم في مرحلة ثانية سنتحدث عن كتب العزيزة حنان. في البداية يمكنني أن أقول يا هاجر أن أدب الاعتراف يحتل مكانة مركزية في تاريخ الكتابة الإنسانية، لأنه يقوم على مواجهة الذات وكشف أعماقها بعيدا عن الأقنعة الاجتماعية والأخلاقية. فالكاتب هنا لا يقدم العالم الخارجي فقط، بل يجعل من نفسه موضوعا للكتابة، ومن التجربة الشخصية مادة للتأمل والسؤال والمعرفة. ولهذا ارتبط أدب الاعتراف منذ بداياته بفكرة البحث عن الحقيقة الداخلية، حتى وإن كانت هذه الحقيقة مؤلمة أو محرجة أو صادمة. ويكاد هذا الأدب يبدأ في شكله الكبير والمؤسس مع القديس أغسطين سانت أوغستان في كتابه الشهير الاعترافات الكونفيسيون، حيث تتحول الكتابة إلى حوار روحي مع الله ومع النفس في الآن نفسه. لم يكن أغسطين يروي سيرته فقط، بل كان يفتش في معنى الخطيئة والذاكرة والرغبة والخلاص. ولذلك اعتبرت اعترافاته من أوائل النصوص التي منحت للذات الإنسانية عمقها النفسية والوجودي. لقد دشن أغسطين تقليدا يقوم على كشف الداخل الإنساني لا بوصفه فضيحة بل باعتباره طريقا إلى الحقيقة، غير أن الأدب أدب الاعتراف سيأخذ منحا أكثر حداثة وجرأة مع جون جاك بوسو في كتابه الاعترافات، كذلك نفس العنوان لكونفيسيون، الذي أعلن فيه رغبته في أن يكشف نفسه كما هي أمام البشر. هنا لم تعد الكتابة اعترافا دينيا فقط، بل أصبح دفاعا عن الفرد وفرادته وحساسيته الخاصة. لقد نقل روسو الاعتراف من المجال الروحي إلى المجال الإنساني والنفسي، وجعل من الأنا مركزا للكتابة الحديثة، ومن خلاله ظهرت الذات الحديثة القلقة الحساسة المتناقضة، والتي ستصبح لاحقا محورا أساسيا في الأدب الأوروبي. ومن هذا الإرث يا حنان ستنبثق أعمال كبرى في الأدب الفرنسي والعالمي. ففي البحث عن الزمن المفقود La recherche du temps perdu لمارسيل بروست، تتحول الذاكرة إلى اعتراف طويل بالزمن والهشاشة والرغبات الخفية، بينما نجد لدى أني إرنو المتحصلة على جائزة نوبل للأدب سنة 2022 كتابة اعترافية جريئة تكشف الطبقة والجسد والعلاقات الحميمة دون مواربة، حتى بدت أعماله أقرب إلى تشريع اجتماعي للذات المعاصرة. أما في الأدب الروسي فقد منح فيدور دوستويفسكي لأدب الاعتراف بعدا وجوديا حادا، خاصة في مذكرات من تحت الأرض كونفيسيون سوتيرين، حيث يتحول البطل إلى ذات مأزومة تعترف بضعفها وعدميتها وكراهيتها للعالم ولنفسها في آن. كما يمكن استحضار فرانس كافكا الذي تبدو يومياته ورسائله وخاصة رسالة إلى الأب نوعا من الاعتراف الموجه إلى سلطة ساحقة يمثلها الأب والعالم معا. فالاعتراف عند كافكا ليس تطهرا بقدر ما هو تعبير عن العجز والاختناق والاغتراب. وفي الأدب العربي الحديث أيضا ظهرت أشكال متعددة من الكتابة الاعترافية، حيث اختلط السرد الذاتي بالنقد الاجتماعي والسياسي والوجداني، وأصبحت الذات فضاء لقول ما كان مسكوتا عنه. إن أدب الاعتراف في النهاية ليس مجرد بوح شخصي أو استعراض للحميمية، بل هو محاولة لفهم الإنسان في ضعفه وتناقضه وهشاشته. ولذلك ظل هذا الأدب حيا عبر القرون، لأن الإنسان يظل محتاجا لمن يجرؤ على قول الحقيقة الداخلية، تلك الحقيقة التي نخفيها عن الآخرين وأحيانا عن أنفسنا أيضا.
0: نعم، جميل هذا التقديم، لأننا وضعنا في الإطار تقريبا حديثنا عن أدب الاعتراف وعن البوح في الأدب العالمي والأدب العربي. تقريبا يعني هو حديث يأخذنا إلى العديد من الروايات العالمية ويأخذنا إلى العديد،
1: وخاصة عندنا مدونة لصديقتنا حنان جنان، يعني الروايات الأربعة كتفسيس حبل ملوك، ثورة الشك الأخير الذي صدر مؤخرا يعني بمناسبة معرض الكتاب سكن الليل،
0: لما سكن ولما سكن الليل
1: وفي هذه الهواجس. ولا ننسى أن حنان يعني هي ابنة القانون وابنة الحقوق، دكتورة في القانون، وعلاقتها بالقانون يعني الذي يعتبر أن الاعتراف سيد الأدلة، وفيها جانب أنثوي جانب نفسي، فيها العديد من الجوانب التي سنكتشفها مع حنان ومع أصدقائنا من تونس ومن باريس.
0: نعم، المهم أنك مستمتع وأنت تقرأ المدونة. يعني بدأت بتجسيس بدأت بماذا
1: أي نبديت كتفسيس وكتبت نصيص كيكة على كتفسيس، نحاول نقراهم بعد، لكن نحاول نكونوا في على شكل حوار مع الأصدقاء ومع حنان نفسها. الجميل أنه الإنسان يكتشف، لأنه كتفسيس تحصلت على جائزة
0: كومار 16 تقريبا.
1: نعم، وهذا مهم جدا، لأنه نحبه لكونه الناس اللي تكتب بالحق تتحصل على الجوائز. وأنا ما تعرفش قديش تعيد يا هاجر بصديقي محمد الناصر الملهي، الشاعر محمد الناصر الملهي لتحصلي على جائزة،
0: كان ضيفا لنا يعني مدة
1: نعم في فبري، وإحنا رهنا عليه من صدور الكتاب وتحصل على جائزة معرض الكتاب، وهذا دليل على أنه قراءتنا صائبة، واللي احنا قاعدين نكمل الأدب من أجل الأدب لا من أجل حسابات ضيقة حتى وإن كانت الصداقة يعني.
0: نعم شكرا.
1: ربما صداقتنا تجمعنا بحنان جنان وبنظر بني وغيرهم لأنهم أدباء
0: طبعا، هذا هو الخيط الناظم يعني بين الجميع طبعا، والأدب هو دائما سيد الموقف يعني، والإبداع قولوا الأدب يعني الإبداع الأدبي، وكل نعم كل إبداع هو يفرض نفسه بعيدا عن الإخوانيات أو عن أي شيء آخر. الإبداع
1: هو يا حنان قول باقي قول حنان يا
0: أنا هاجرة وهي حنان.
1: كيفاش تعرفنا على بعضنا؟ عن طريق الصديق العزيز وليد سليمان يعني.
0: أي
1: وليد في آخر مرة قابلته يقول لي أيمن يعني ده كما قلوا ده عنك لومي ولا ما مهمكش في العباش شو يقولوا. المهم أنت إكريما، أنت مبدع، أنت مترجم، وبالتالي بهذا العنوان انت قاعد تعمل في حاجه ابداعيه محضه.
0: هو راقي جدا وليد سليمان، كل التحايا له، نرجو أن يكون معنا في لقاء آخر من لقاءات ممتعة كثيرة أتحفنا بها، وكان ضيفا عزيزا مبجلا، وكان ذات يوم في نفس مكانك يعني صاحب ركن يحدثنا فيه عن الأدب العالمي والأدب المترجم، وكل مرة يأتينا برواية أو بكتاب، وكنا سعداء جدا بلقاءاته وباختياراته. شكرا لك أيمن حسن، نلتقي بك بعد قليل.
1: بعد قليل بعد عام بعد عامين يوجيك قال محمود درويش.
0: نعم مرحبا بك دائما وأبدا. زميلي فيصل، ماذا اخترت هدية لصديقنا سافواري؟ ما يقول

0: حروف وظلال.
1: كانت هذه هي هديتنا إلى الدكتور أيمن حسن، هدية فيصل المرزوقي إلى أيمن حسن، إن شاء الله تنال الأعجاب طبعا وأعجاب السادة المستمعين كذلك. نواصل حديثنا طبعا حول الموضوع، موضوع الذي اخترناه الليلة، وفي الحقيقة اختار عنوان الموضوع الدكتور شفيع بزين بالاتفاق طبعا، وقد استلهمنا هذا العنوان من رواية حنان جنان ولما سكن الليل. أولا نقول للدكتور شفيع بزين أهلا وسهلا ومرحبا، سيقدم لنا الموضوع. نعم،
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: أهلا مرحبا بك وبجميع المستمعين الكرام، تحية للدكتور أيمن حسن، وكنت أستمع إلى مقدمته وتمهيده، وشكرا له لأنه دائما يعبد لنا الطرق وييسرها لنا بأسلوبه الجميل ومداخله المتميزة. أنت أهديت له أغنية بالفرنسية يستحقها، وأهديتم للكاتبة حنان جنان أغنية فيروز التي من قصيدة جبران التي استلهمت
1: وتلحين
2: منها
1: عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب يعني
2: طبعا استلهمت منها عنوان الرواية، وسأنتظر هديتي أنا
1: تدلل فيصل. فيصل يضحك، يعني مهمة صعبة يا فيصل.
2: صعبة جدا. طيب، صارت هذه المواضيع والعناوين تثير النقاش والجدل كما قلت، و تثير الاهتمام، وهذا أمر إيجابي جدا.
1: نعم.
2: شكرا للجميع على الاهتمام بهذه الحلقات. ربما نشير إلى أننا ربما أحيانا نتعمد نقصد أن تكون هذه العناوين والمواضيع تثير الإشكاليات وتثير الجدل، و
1: هناك من قال أنها مستفزة.
2: ربما مستفزة في المعنى
1: الإيجابي
2: يعني
1: طبعا.
2: أيوة. إذن فعلا وقصدنا أن يكون الموضوع هذه الليلة في علاقة بضيفتنا وبتجربتها الأدبية، يعني كاتبة حنان جنان روائية، والموضوع الذي رأينا أنه يناسب يعني كمدخل للحوار معها حول تجربتها الأدبية. وجدنا في البداية اخترنا موضوع خطاب البوح والاعتراف بالرواية، ثم عدلنا عن ذلك وعممنا ربما أكثر الموضوع حول العلاقة بين السيرة ذاتي أو السيرة الذاتية والرواية، العلاقة بين ما هو ذاتي وما هو إبداعي تخيلي روائي إلى غير ذلك. ووجدنا ما يبرر هذا الاختيار. أولا هذا التصدير فعلا الذي أشرت إليه، وقد قالت فيه الكاتبة في روايتها الأخيرة ولما سكن الليل، هي عنونته همسة إلى القارئ، وقالت فيه بعض الروايات سير ذاتية سير كتابها المهربة. إذن فنحن في الواقع انطلاقا من هذا التقرير أو الإقرار يعني طرحناه في شكل سؤال أو استفهام، هل يمكن للرواية أن تكون سيرا مهربة أو سيرة مهربة؟ والسؤال كما تعرفون يحتمل أكثر، هل هذه تحتمل إجابتين، يعني
1: نعم.
2: تحتمل نعم يمكن الرواية أن تكون سيرا مهربة أو سيرة مهربة، ولا يمكن للرواية أن تكون سيرة مهربة،
1: أو إلى حد يمكن أن
2: أو إلى حد ما تحتمل إجابات ومتعددة مختلفة، وجهات نظر مختلفة. هذا هو قصدنا أن نطرح هذا السؤال ونستمع إلى وجهات نظر مختلفة من الكاتبة أولا، ثم هناك ضيف معنا الصديق الأستاذ علاء الدين السعيدي، وأيضا أظن أي الدكتور أيمن حسن
1: سيعود
2: بدلوه، إضافة إلى آراء القراء والمتابعين، وحتى الدكتورة جليلة تريتر التي علقت تعليقا يعني في نوع من الإنكار أو الاعتراض، وأنا سأعود إلى رأيها فيما بعد أو إلى استغرابها فيما بعد في الحوار، لأني أعرف ما تقصده الدكتورة جليلة التريتر
1: من هذا. وهي مختصة يعني في المجال.
2: هي مختصة طبعا وأعرف وفهمت جيدا موطن اعتراضها، وسنتطرق إليه لاحقا. المهم أريد أن أضيف فقط أنه في المدخل هذا هناك أيضا ما يبرر هذا الاختيار، هو أن الكاتبة حنان جنان وقد تناقشت وتحاورت معها سابقا في برامج مختلفة وحتى برامج تلفزية حول أعمالها الروائية، لاحظت فعلا حضور الجانب الذاتي بكثافة وبشكل لافت وبأشكال مختلفة. في الواقع يعني لماذا تستوقفنا هذه الظاهرة الآن بالذات؟ لأن يتناسب مع ظهوري أو صدوري روايتها الأخيرة،
1: يعني تكثفت الظاهرة وكان
2: أكثر من تكثفت. أنا سأقول ما يلي وسنجعل ذلك في النقاش في الحوار، هو أنها اشتغلت على هذه العلاقة الملتبسة بين السيرة ذاتي والروائي، اشتغلت عليها ووظفتها واستثمرتها إبداعيا وفنيا، وجعلتها لعبة تستردي ومدار الكتابة والإبداعي، وأقامت وأنشأت علاقة ملتبسة طريفة بين الكاتبة من جهة والشخصية من جهة ثانية والقارئ من جهة ثالثة. هذا يعني يستحق فعلا
1: أن نتوقف
2: الأمر، يستحق أن نجعله محور أو نخصصه هذه الحصة، وأن نستمتع بالحوار مع حنين جنان.
1: هو دكتور شفيع تفاعل معنا دكتور عبد المجيد بن بحري في نفس السياق، وقال قد استشهد الباردي رحمه الله بهذه الجملة في سيرته الذاتية الروائية. حنا بماذا استشهد؟ استشهد بجملة قالتها يمنى العيد في كتابها تقنية السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، تقول إذا كانت معظم الروايات هي سيرة ذاتية مموهة فإن هذه السيرة الذاتية هي رواية مموهة. معناها احنا نقراوها مموهة أو مموهة، تحتمل الاثنين اعتقد.
2: هي تحتمل الاثنين. واحنا باش نطرحوا سؤال كبير، سؤال اجناسي، سؤال فني، سؤال ابداعي. يعني ما مشروعية اولا حضور الذات بصفة عامة او السيرة الذاتي بصفة خاصة في الرواية؟ معناها هل يحق للكاتب أن يحضر وأن يقحم سيرته داخل الرواية، سواء كان كشف عنها أو أنه أخفاها وموهها وهربها؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، يعني ما هي الأشكال الإبداعية التي تحتمل وتستطيع أن تستوعب هذا الجمع، هذه المزاوجة بين السيرة الذاتي والروائي؟ لأننا نعرف أن هناك الرواية التي تأتي فيها السيرة الذاتية مقنعة، ونعرف أجناسا أخرى مثل ما يسمى السيرة الروائية، ونعرف الرواية السيرة ذاتية والرواية السيرة ذاتية. هو موضوع تروحة سي عبد المجيد.
1: بالضبط.
2: وبالتالي ثم ما نقول في هذا الموضوع إن شاء الله.
1: نعم أكيد، هو التفاعلات كثيرة جدا وهذه مهم، وانت قلت الآن الدكتور عبد المجيد البحري يعني كتاب ضخم جدا السيرة الذاتية الروائية. وشوف لا أدري هل هي صدفة أم هو أمر مقصود، لأنني وجدته في صفحتي الآن يعني كانوا أتذكر ربما لأنه هو من متابعي الحصة، وجدت الكتاب يعني صفحتي بالضبط يعني السيرة الذاتية الروائية. على كل حال سنتناقش أكثر في الموضوع. سنستضيف الكاتبة حنان جنان وهي أكيد الآن في الاستماع إلينا ونحن نمهد للحديث عن تجربتها الروائية التي ختمتها أقول ختمتها ولكن آخر هذه التجربة إلى حد الآن كتاب أو رواية ولما سكن الليل.
2: أستاذ هاجر نعم. ملاحظة فقط هي راي دخلتني في اللعبة هذه دخلتني في اللعبة لأنها عندما أهدتني الرواية كتبت الإهداء التالي قالت الدكتور شفيع بزين شكرا على الاهتمام وأرجو أن تجد متعة في اكتشاف كذب الروائية وحقيقة الساردة. يعني ورطتني في اللعبة
1: هذه. أكيد هي كل رواية لم تكن لعبة سردية وممتعة فأنها أكيد لن تأخذ مكانها كما ينبغي في هذا العالم عالم السرد العجيب الغريب. على كل حال سنعود إلى هذا الحديث المشوق الممتع بعد أخبار العاشرة تقريبا وبعد هذا الفاصل الموسيقي لنكون مع بعضنا البعض جلسة أدبية نرجو أن تكون ممتعة بإذن الله تعالى. مرحبا بكم جميعا.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
0: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
3: شنو هي؟ حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. ما دمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس، الأخبار.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها. والي صفاقس يشدد على ضمانية التزود بالماء يوم العيد في كل مناطق الولاية. المجلس المحلي بصفاقس المدينة يدعو إلى ضرورة التدخل لاتخاذ كل الإجراءات لحماية فضاء الكازينو والحفاظ على صبغته الترفيهية والسياحية. وزير الخارجية يشارك غدا بالقاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا. في العالم، إيران تدرس نصا أمريكيا وصلها عبر باكستان، وهيئة إيرانية جديدة تحدد منطقة سيطرة بحرية عند مضيق هرمز. نستهل النشرة بالشأن الجهوي، فقد استقبل محمد الحجري والي صفاقس اليوم الرئيس المدير العام للديوان البحري للموانئ والتجارة البحرية بمناسبة زيارتها الميدانية إلى ولاية صفاقس، وكان اللقاء فرصة لتدارس النقاط المتعلقة بوضعية الميناء التجاري وكيفية تطوير العمل به، إضافة إلى التطرق إلى بعض الإشكاليات المطروحة والنظر في السبل الكفيلة بمعالجتها بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة. جهويا أيضا، وخلال جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية صفاقس، أكد والي الجهة محمد الحجري أنه لن يتم قبول أي تبرير بخصوص انقطاع الماء يوم العيد في أي منطقة من مناطق الولاية، وخصصت جلسة العمل لمتابعة الاستعدادات الرامية لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي خلال صيف 2026 وكذلك أيام عيد الأضحى. وقدم المدير الجهوي بالجنوب للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه محمد شبير، قدم عرضا حول أبرز التدخلات والإجراءات المبرمجة لتأمين التزويد بالماء بالنسبة لفترة العيد والصائفة القادمة. نبقى مع أجواء عيد الأضحى المبارك، فقد أعلنت اليوم بلدية صفاقس أن المسلخ البلدية سيفتح للمواطنين في اليوم الأول من العيد لذبح الأضاحي ابتداء من الساعة 7 صباحا بمعلوم خدمات قدره 10 دنانير لفائدة البلدية على كل أضحية دون اعتبار عمولة الذبح. كذلك بمناسبة عيد الأضحى، أطلقت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أطلقت الحملة الوطنية لمراقبة سلامة أضاحي العيد. وفي هذا السياق، أكد الطبيب البيطري المختص في سلامة وجودة المنتجات الغذائية الدكتور سهيل بن محمد أكد أن فرقا جهوية ومركزية تتكون من أطباء بياطرة ومجموعة من أعوان وإطارات الهيئة تؤمن زيارات ميدانية إلى أسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي من أجل معاينة القطيع. الدكتور سهيل بن محمد تحدث أيضا عن استعدادات الهيئة ليوم العيد.
7: عندنا فرق مركزية وفرق جهوية فيها أطباء بياطرة وفيها بعض الإطارات والأعوان من الهيئة، نتنقل إلى أسواق الدواب إلى نقاط بيع الأضاحي ونشوف سلامة القطيع تدبر. اللي نأكده لك أنه القطيع حتى في السنوات الفارطة كان سليم والسنة الحالية كذلك سليم والحمد لله. تبقى حاجات أخرى يوم العيد، نكتشف الكيس المائي، نكتشف طفيليات، نكتشف أشياء أخرى، وهذيك وقتها الهيئة حاطة عدد من البياطرة الهواتف نتاعهم على ذمة المواطنين في الجمهورية الكل. أي مواطن يلاحظ حاجة يوم العيد يتصل بالأرقام الهاتف المباشرة والخاصة للأطباء البياطرة، ينجم حتى بالواتساب يعطي الصور الإصابات اللي موجودة في الكبد ولا في الرئة ولا في الكركاس، يراها صفراء يراها حمراء يراها حاجة مختلفة على المعتاد. نحرص على حسن معاملة الحيوان في سوق الدواء.
6: أفادت بلدية صفاقس اليوم أن أسواق السمك بالتفصيل سوق السمك باب الجبلي وسوق السمك المركزي ستتوقف عن النشاط أيام الأربعاء والخميس والجمعة 27، 28، و29 من مايو الحالي بمناسبة عيد الأضحى لتستأنف نشاطها يوم 30 من مايو. في شأن البيئي وعلى خلفية معاينة بعض الأشغال بفضاء الكازينو، دعا المجلس المحلي بصفاقس المدينة إلى ضرورة التدخل لاتخاذ كل الإجراءات لحماية هذا الفضاء والحفاظ على صبغته الترفيهية والسياحية. عضو المجلس فريد السلامي أكد ضرورة تحديد موعد نهائي لإخلاء بقية الفسحة الشاطئية من شركة صناعة السفن.
8: كازينو هذه الفسحة الشاطئية الصغيرة اللي بتتجاوز 800 متر، ثم محاولة من قبل شركة سكين في الاستيلاء على الفسحة الشاطئية أو على تكملة الفسحة الشاطئية بتعمدها إنشاء صناعات لكن خارج قلب المدينة. مجالس الكل راهم متحدين في نفس الموقف اللي احنا ضد الشركة هذه. جو المون البحرية راهو ملك التونس الكل وملكنا احنا الكل. جهة كاملة عبرت عن إرادتها، قالت لا للصناعات السفن غاديكا ولا للصناعة الثقيلة في شاطئ الكازينو. احنا حشدنا بالبحر متاعنا واحنا في مصالحة مع البحر متاعنا، وهكاكا نكونوا احنا على قليلة كسلطة منتخبة كسلطة معينة مسؤولة عن جهة قرارها موحد ومنسجم ويصب في اتجاه إرادة جهة كاملة مش إرادة مستثمر. تبيعها سمارة رب هذا كمان بس الشط الكازينو ما يتمسش، احنا حشتنا بالتخصيص وحشتنا بتكملة الفسحة.
6: في بقية الشأن الوطني وعلى هامش افتتاح المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي يتواصل غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة، قال كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستتجاوز مع موافق 2026 عتبة 10%، مذكرا بالاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 2030 والهادفة إلى بلوغ نسبة 35%.
9: تونس تواجه عجز طاقي أصبح مهم اليوم، وبالتالي من الضروري اليوم أن ننتقل نحو مستقبل طاقي مختلف يعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي تطوير والتسريع في مشاريع الطاقات المتجددة، ولكن الركيزة الثانية التي لا تقل أهمية هي التسريع في وتكريس برامج النجاعة الطاقية. وفيما يتعلق بالأهداف المرسومة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 التي تهدف إلى بلوغ نسبة 35% من الطاقات المتجددة في أفق 2030، اليوم مع انتهاء سنة 2025 نسبة الطاقات المتجددة في النسيج الكهربائي بلغت 6%، ومع دخول عدد من المحطات الجديدة حيز الاستغلال تمر هذه النسبة إلى نسبة 9%، وبطبيعة الحال من هنا لآخر العام سنتجاوز بقدرة الله 10% في النسيج الكهربائي من الطاقات المتجددة.
6: خارج أرض الوطن، يشارك وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة غدا الخميس، ويتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها. في أخبار العالم والبداية بالشأن الإيراني، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض بأن الأمريكيين أرسلوا مجددا نصا إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني، وذلك بعد 3 أيام من إرسال طهران نصا مؤلفا من 14 بندا. وأضاف المصدر أن إيران تعكف حاليا على دراسة النص الأمريكي من دون تقديم أي رد عليها حتى الآن. وأشار إلى أن الوسيط الباكستاني الموجود في طهران يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوات بين النصوص المطروحة، مؤكدا أن هذه الجهود لم تفضي حتى الآن إلى أي نتيجة نهائية. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يرفع أي عقوبات عن إيران حتى التوصل إلى اتفاق، كما أنه لن يمنح إيران أي إعفاء نفطي حتى توقع اتفاقا، وفي حال عدم الحصول على إجابات صحيحة من إيران وفق تعبيره فستمضي الأمور بسرعة فائقة وبلادها على أهبة الاستعداد للتحرك. في الأثناء نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية المنشأة حديثا خريطة توضح نطاق العبور الذي يحتاج تنسيقا للحصول على ترخيص إيراني، وأوضحت الهيئة أن نطاق الرقابة هو بين الخط بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة بالإمارات، وأضافت أن نطاق الرقابة يشمل الخط بين نهاية جزيرة قشم بإيران وأم القيوين بالإمارات. في الملف اللبناني، قررت وسائل إعلام صهيونية بإصابة 7 جنود صهاينة في المعارك الدائرة في جنوب لبنان مساء اليوم. من جهته أعلن حزب الله مساء اليوم أيضا التصدي لمحاولة توغل صهيوني وخوض اشتباكات مع قوة صهيونية أدى إلى إيقاع إصابات ضمن 24 عملية نفذها ضد تجمعات لآليات وجنود صهاينة باستخدام صليات صاروخية وقذائف مدفعية ومسيرات انقضاضية جنوب لبنان. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. والس فاقس يشدد على ضمان التزود بالماء يوم العيد في كل مناطق الولاية. المجلس المحلي بصفاقس المدينة يدعو إلى ضرورة التدخل لاتخاذ كل الإجراءات لحماية فضاء الكازينو والحفاظ على صبغته الترفيهية والسياحية. وزير الخارجية يشارك غدا بالقاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا. في العالم، إيران تدرس نصا أمريكيا وصلها عبر باكستان، وهيئة إيرانية جديدة تحدد منطقة سيطرة بحرية عند مضيق هرمز. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
10: عشرة ديمة.
12: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
13: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة الإضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
14: حروف وظلال،
15: حروف وظلال.

0: حروف وظلال،
1: حروف وظلال.
0: إطلالة أسبوعية
1: على عالم المعرفة والإبداع. آداب، فنون
0: وحضارات.

0: تحت الظلال.
1: أنتم أصدقائي في متابعة برنامج حروف وظلال من الآن إلى حدود منتصف الليل، والليلة كما قلنا سنستظل تحت ظلال الأدب والسرد الروائي بالذات. كنا قد قدمنا لموضوع الليلة الذي سننطلق منه من خلال مدونة الكاتبة حنان جنان الروائية. طبعا يسعدني دائما في البداية أن نستضيف حنان جنان، لا باعتبارها كاتبة روائية فقط ولا باعتبارها أعلامية، كذلك تنشط في برنامج مهم على أمواج الإذاعة الثقافية في برنامجها كتابات من العالم، لا باعتبارها كذلك دكتورة في القانون، تدرس المسألة المسائل القانونية طبعا بحكم اختصاصها، ولكن باعتبارها كما قلت في بداية الحصة ابنة هذه اللقاءات الثقافية منذ تقريبا 4 سنوات، يعني منذ سنوات، وحضورها تقريبا هو حضور فعلي، أحيانا يكون دوريا، أحيانا يكون بالمشاركة الأسبوعية، وأحيانا يكون بالاستضافات كما هو شأن هذا اللقاء حروف وظلال منذ بداية انطلاقته. نقول مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بك في بيتك حنان جنان.
2: مرحبا هاجر، هو فعلا قبل ما نكمل نرحب، خليني نعبر على سعادتي واني محظوظه لاني انا ضيفه في بيتي.
1: هاي.
2: ضيفه، وبالتالي انا احظى بمال الضيف من كرم ومن تبجيل ومن احترام، وفي بيتي لاني احظى بالمحبه وبالصدق وبالراحه. شكرا على هذه الاستضافة الجميلة، تحياتي لدكتور شفيع، دكتور أيمن، صديقي الأستاذ علاء الدين السعيد.
1: نعم، سيكون معنا بعد قليل. نعم. حاولنا الاتصال به حنان، أجابنا في البداية والآن يعني لم نستطع التواصل معه، ولكن سنعيد الكرة أكيد لأنه موجود بانتظارنا.
2: فعلا أحييكم جميعا، كل الفريق التقني إذاعة صفاقس التي فعلا أكثر من 4 سنوات هي العلاقة. كنت مرات ضيفة ومرات أكثر كنت يعني ضمن هذا الفريق المتميز بلا ضفاف، وتبقى الحروف وتوى في حروف وظلال، وفي الحقيقة كل مرة كنت أتعلم الكثير، وأنا حتى المرة اللي فاتت استضافوني في إذاعة تونس الثقافية وتحدثت عن هذه التجربة التي تعلمت منها الكثير وكسبت منها الكثير، أهمها صديقتك بتبيعة هاجر وصديقة كل المستمعين وكل الفريق العامل. تنويه صغير، برنامج كتابات من العالم أقدمه بالاشتراك مع صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي.
1: نعم، كل التحية لصديقتنا دلال الغربي، مرحبا بك حنان. أرحب كذلك على الطرف الثاني بالدكتور، أو أعيد الترحاب بالدكتور شفيع بزين معنا على الهاتف. دكتورة
3: مساء الخير مجددا لجميع مستمعي إذاعة صفاقس، وتحية لك أستاذ هاجر،
1: مرحبا.
3: كل السرور والسعادة الحقيقة، وأنا ألتقي هذا المساء كما كنا في لقاءات أخرى مع خلينا نسموها الليلة الروائية والكاتبة حنان جنان، وتناقشنا في هذه
1: الموضوع. قلت لك يا دكتور،
3: شبه متأكد أن حنان تفضل يعني أو ترتاح أكثر لصفة كاتبة وروائية أكثر من دكتورة، ولذلك لن تغضب إن لم نضع
1: نحن لا نخفي شيئا على المستمعين. قلت له دكتور شفيع لم نكتب يعني من باب حفظ المقامات، دكتورة هي رأي دكتورة حنان جنان، قال لي يعني هي الآن كاتبة
3: مقام الكتابة أسمى. قلت لك
1: أسمى بالضبط، قلت لي مقام الكتابة أسمى، وفعلا يعني مرحبا بك ومرحبا بها. هي صاحبة كترسيس وصاحبة حبل الملوك وثورة الشك ولما سكن الليل، معنا الآن دكتور شفيع وتجربتها الروائية على المحك يعني.
3: بالنسبة للدكتورة والكاتبة، خلنا نجمعوا حنان جنان. أنا يعني اكتشفتها في كاتارسيس، الحقيقة أول رواية قرأتها هي كاتارسيس،
1: نعم،
3: و ناقشتها استضفتها في قناة إنسان وكانت حلقة رائعة.
1: نعم.
3: اكتشفت فيها أيضا حنان جنان مثقفة
1: وراقية
3: وملمة جدا. اكتشفت فيها أيضا محاورة بارعة، وأيضا اكتشفت فيها أن التواضع الشديد.
1: نعم.
3: لأنها كنت أنتظر ردة فعل عندما أنت معنا وجهت ملاحظات نقدية حول روايتها كترسيس، ولكنها أجابتني بأنها استفادت كثير من هذه الملاحظات وأنها تتعلم وأنها تستفيد. ولذلك هذه الليلة نحتفي معا بالرواية الجديدة عند حين سكن الليل، هكذا العنوان، ولما سكن الليل، لأنها كما سنرى فيما بعد فعلا أنا أعتبر أن في هذه الرواية حنان جنان أخيرا، لأني كنت دائما أقول لها تحرري أكثر وخذي مساحة أكبر للحرية في الكتابة. هذه الرواية أثبتت فعلا أنها إلى حد كبير تحررت، لا بمعنى البوح والاعتراف وهذه مسألة سنعود إليها
1: نعم
3: بعد قليل، لكن بمعنى التجريب وكتابة شكل أو طريقة والكتابة
1: تطور يعني
3: تطور فعلا.
1: نعم سنحاول أن نقدم هذه الكاتبة وهذه التجربة بطريقة الخاصة. أولا أعود إليك.

0: سكن الليل لفيروز ومحمد عبد الوهاب، وننطلق من الـ من الـ من العنوان. لا أدري دكتور شفيع، هل تريد أن تنطلق من سكن الليل ونعود إلى الوراء، أم أنك تريد أن نبدأ بكترسيس وبداية التجربة وبداية يعني حنان جنان الذات الساردة التي منذ بدايتها يعني تدور كتاباتها حول محاور يعني معروفة، ولكن ربما يجمعها خيط ناظم أهمها هذه الذات الأنثوية الساردة التي تبوح والتي تعود أحيانا إلى الذاكرة وأحيانا تغوص في أعماق ذاتها وتبوح، يعني هذه البصمة موجودة، يعني بماذا تريد أن تبدأ دكتور؟
1: حسب رأيي أنه نشير بإيجاز إلى كتاباتها السابقة، يعني ثورة الشك وحب الملوك وكترسيس، الرواية الثلاث هذه، وأهم ما يميزها يعني والخيط هذا النظم. وثم نلقي نظرة اليوم على نسلط الضوء على روايتها الجديدة، إصدارها الجديد ولما سكن الليل، نرى يعني أولا هل هناك جوانب حافظت عليها بقيت موجودة وهي ربما تمثل يعني البصمة أو تمثل الملامح الخاصة لشخصية الكاتبة التي لا يمكن أن تتخلص منها نهائيا، وفي نفس الوقت يعني أين ظهرت يعني التطور أو الجديد في الكتابة. باختصار شديد جدا هي في الروايات السابقة، وأني طلعت أكثر على كترسيس ولكن قرأت يعني قراءة سريعة بقية الروايات، يعني ثم هاجس معناه يستبد بالكاتبة في هذه الروايات، هي أن الشخصيات النسائية الأنثوية التي تعاني من هشاشة ماء، من صدمة ما، من مشكلة ما، وتحاول هذه الشخصيات أن تتجاوز أو تتغلب على هذه الصدمة أو هذه المشكلة في مجتمع ذكوري يعني لا يعطي مساحة للمرأة لكي معناها تثبت ذاتها أو تتجاوز يعني نكباتها أو إلى غير ذلك، وتلجأ إلى حلول، تلجأ إلى وسائل، منها الطبيب يعني طبيب النفسي، ومنها الاعتراف والبوح، وهذا هو اللي معناها الحاضر بشكل لافت في رواياتها، فهي تلجأ إلى البوح إلى الاعتراف. الاعتراف يمكن أن يكون أمام الطبيب، يمكن أن يكون عن طريق السرد ولا الحكي، ويمكن أن يكون أكثر عن طريق الكتابة، عن طريق الكتابة باعتبارها شكلا من أشكال البوح الذي يفضي إلى التطهر، يعني إلى الشفاء، إلى العلاج، إلى التخلص من هذا الماضي، من هذا كذا. هذا تقريبا يعني الفكرة أو الأفكار التي تشغل وتهيمن على الرواية السابقة، وهذا ما سنتساءل عنه أولا، إلى أي مدى باقيت هذه التجارب يعني إن شئنا حاضرة في روايتها الأخيرة، ثم ما هو التطور والتحول الذي طرأ على الرواية شكلا ومضمون.
0: هو حتى أن أعمالها حنان جنان يعني تقرأ في الغالب، هذا ما لاحظته، لا أدري هل هذا صحيح، تقرأ على أنها تنتمي إلى ما يسمى بالأدب النسوي، معناها لا أدري هل أن حنان جنان يعني
1: باش نعلق تعليق صغير على الجانب هذا موجود، ولذلك ما كنت أقوله يدخل يعني يروا الصبت في ما كنت أقوله. والظاهر اللافت الثاني اللي هي موضوع سهرتنا هو الجانب الذاتي، حضور الجانب الذاتي في شخصية حنان جنان، في تجاربها وفي ثقافتها أيضا، لأنه ثقافتها يعني تكوينها التعليمي، اختصاصها في القانون، مرجعياتها الأدبية والثقافية والفكرية كلها
0: وحسها الإنساني، لأنه حتى في كتابة كل شيء، يعني حتى في تدويناتها وفي على صفحتها ولا في مقالاتها التي تنشر أحيانا، هيك يعني الإحساس بالحس الإنساني المرهف، يعني سواء بالنسبة لوضعية المرأة، وتحدثت كثيرا عن وضعية المرأة يعني في رواياتها، وإلا يعني عن وضعية المستضعفين في
1: والسؤال الذي سنطرحه هو أساسا هو في روايتها الجديدة. طبعا ليس السؤال هو هل ذاتها حاضرة، هل سيرتها حاضرة، واضح هي حاضرة بشكل
0: لكن بأي طريقة تحضر،
1: لكن المهم السؤال هو كيف تحضر، لماذا تحضر في هذه الرواية، وما هي الوظيفة التي تؤديها هذه السيرة روائيا. نعم. في المستوى الإبداعي الروائي
0: ننطلق من حنان جنان، يعني اللي هي الكاتبة للذات الإنسانية، هذه هي التي استعدت لكتابة رواياتها الكل، واستعدت استعداد يعني أكيد أكثر، فيه أكثر اشتغال معناها وأكثر حتى صعوبة بالنسبة إليها على نصها الأخير عفوا. هل كانت هذه الكاتبة حنان جنان الإنسانة التي تعيش في يعني في هذا الوضع الاجتماعي المعين، كانت تضع من ضمن أهدافها أن تسرب ذاتها بأي شكل من الأشكال في روايتها الأولى وفي روايتها الأخيرة؟ لماذا أسأل هذا السؤال؟ يعني يعتقد أنه ربما الروايات الأولى دائما فما التلمس يعني للطريق، أما روايتها الأخيرة فيعني إصرارها على هذا أعتقد أنه واضح. خلينا نسمع يعني حنان جنان الكاتبة ومدى وعيها بهذا الخط.
1: نسمع حنان، لأني أعود إلى المسألة لتأصيلها من الناحية النظرية والأجنبية.
0: نعم ممكن. نعم. هي. نتفاعل مع بعض. حنان.
2: مساء النور دكتور شيفيع، تحدثت عن دكتور وكاتبة، أنا يبقى عندي هي قيمة الصديقة دونك حنان بدون ألقاب، وهذا المهم. أنا طبعا استمعت وحتى أخذت تدوينات، وأنا لو مش من باب التواضع نقول أني أتعلم من كل نقد، لو هذا من باب خلينا نقول الواقع، لأنه لا يمكن لكاتب أن يستمر بدون نقد، بدون آراء، بدون قراءات، وإلا إذا كان يكتب لنفسه ويتفاعل مع نفسه فلا فائدة أن ينشر. فهذا خلينا نقول من باب الواقعية أو حتى من باب الذكاء وليس من باب التواضع، حتى لا أدعي يعني أني متواضعة. أنا أفهم اللعبة جيدا بين ظفرين، وباش نستعمل برشا كلمة لعبة الليلة هاجر. في البداية كانت بكل تلقائية في الرواية الأولى خاصة، وأنا كتبت وحتى في الرواية الأخيرة وتحدثت عن ظروف كتابة الرواية الأولى التي أعتبرها عكس ربما ما يتوقع البعض أنها أسهل رواية كتبتها، لأني كتبتها دون حسابات، لم أكن معروفة ولا أنتمي إلى عالم الأدب، ولم أجرب أي كتابة من أي نوع، لا في الشعر ولا في
1: القصة. ثورة شكة
2: كتخسيس.
0: هذه البداية، هذه
2: وبالتالي كانت تلك الرواية دون ما كان، لم يكن عندي ذلك الوعي بهذا المشروع النسوي، ولا أنا لظروف خاصة كنت محتاجة إلى نوع من الخلاص ومن التطهر، ووجدت طريقي في الكتابة. بعد ذلك بدأ الأمر، لا أريد أن أقول يتعقد نوعا ما، وإلا ما بدأت أدخل في مرحلة الجد حبل ملوك أكثر، ثورة الشك
0: لا خاصة
2: أكثر.
0: عندما نلت الجائزة تورطي
2: ربما كانت جائزة الاكتشاف، وكأنه يعني هي رسالة، هكا اعتبرتها رسالة إلهية تقول أن هناك اكتشاف، أني كما قالوا هيلي مرة وأنا نعدي في امتحان التأهيل الجامعي، قال هيلي أحد أستاذتي لقد ظللت طريقك من الأدب إلى الحقوق، وقعدت الجملة هذيك دائما يعني ذهني لا تبرحني. لكن الاشتغال الحقيقي بين ظفرين والصنعة الحقيقية إن صح التعبير كانت في ولما سكن الليل، لأني فعلا توقفت 4 سنوات كاملة عن الكتابة، وأصبت بهذه المتلازمة، معناها معروفة لسندروم دولا باج بلانش، معناها مروا بها برشا حتى أحسس أني انتهيت. وأصبح الهاجس الذي يؤرقني كيف سأعود، وأنا في الأثناء طبعا كنت أتعلم، كنت أقرأ كثيرا، كنت أشارك في برامج، كنت أنا يعني محاورة أو أنا أحاور ملتقيات
0: وتكتبين أيضا حتى يعني نصوص نقدية لقارئة عاشقة كما تقولين أنت.
2: هي قراءات عاشقة. وحتى إني معناها معاك على مدى 3 سنوات. الموسم الأول كان عنوان الركن متاعي التأنيث، فكنت تناولت كتابات نسوية كثيرة. وحتى في السنة الموالية لما تحدثت عن الجانب القانوني في غزة، وكان هذا يعني تحدثت على الحس الإنساني، كان فعلا كنت أكتب وأحيانا تذكر هاجر، كنت حتى لا أستطيع أن أواصل الكلام
0: وتتأزم فعلا.
2: نعم فعلا.
0: تعيش اللحظة بالفعل معناها
2: فعلا. فكان لزاما علي أن أعود بشيء يعني يستحق أن أعود من خلاله، وإلا أبقى على تلك الروايات الثلاثة. في هذه الرواية بالذات أصبحت أكثر إيمانا إن صح التعبير بأني فعلا أتحدث عن قضية المرأة، حتى لو ترى للبعض أنها قضية يعني مستهلكة، والآن ما عادش نحكي على مرأة معنفة أو مرأة مقهورة أو لا. أنا أعتقد أننا سنظل نتحدث عن ذلك دائما، ولهنا أنا ديما عندي يعني جبة الكاتبة وجبة الحقوقية اللي مارست المحاماة، وعندي أصدقائي ما زالوا لليوم يمارسوا في المحاماة ويتحدثون عن هذا الصمت. يعني القوانين متقدمة جدا، لكن الجانب التوعوي أو هذا هو. ففي هذه الرواية يعني حاولت أن أحافظ على هذا الخط الذي أصبح مشروعا أنا واعية به، ولكن كما تفضل دكتور شفيع وقال حبيت نجرب أشياء أخرى في الكتابة، فكانت تلك اللعبة واستحليت اللعبة. ومن هنا زيت فكرة أني أحلام على شكل ربما قصص قصيرة أو مضات يوميات، أحيانا قصص عفوا مش قصص وإنما جمل يعني قصيرة جدا برقية. عندما أتحدث على التسارع في الإيقاع، وأنا مرة شاركت في حصة مع دكتور شفيع على الإيقاع كروية واستفدت منها الحقيقة، وأنا نكتب قصر الجملة، استعمال الفعل في صيغة المضارع لأن يعطيك إحساس أنه الحدث الآن
0: يتكرر.
2: يحصل وينتهي الآن. وحتى أيضا يعني الجملة يبدأ بها كل فصل ينتهي بها الفصل، تكررت هذه
0: لازمة يعني كاين كاينة لازمة شعرية. نعم. تبدأ بكل فصل لما سكن الليل.
2: نعم. فكان علي إن شاء الله نكون نجحت في ذلك أن أحافظ من جهة على تلقائيتي وشغفي بالكتابة، وفي نفس الوقت أن أكون يعني أشتغل أكثر، هناك بحث هناك اشتغال، إن شاء الله نكون وفقت في التوازن هذا اللي حبيت نلقاه.
0: شكرا حنان. قبل أن أعود إلى الدكتور شفيع معنا على الخط الكاتب والصحفي علاء الدين السعيدي، يأتينا صوته من باريس، لأن هناك فارق في التوقيت فعلا، وهو يعني أكيد يعمل باكرا في فرنسا. سنأخذه مباشرة معنا، نقول له مساء الخير الكاتب والصحفي.
3: مساء الخير صديقتي هاجر، ومساء الخير حنان جنان ودكتور شفيع بزين وصديقنا أيمن حسن. أنا للأسف لم أستمع على أيمن حسن قليلا.
0: ستجده على الصفحة يعني موجود مسجل.
3: والآن صديقتي حنان لم تترك لنا شيئا لنقوله يعني.
0: حنان تكلمت عن ذاتها.
4: عندي منقول ديما.
3: أهلا سهلا. مرحبا بك.
0: هذا شفيع.
3: أنا يعني حنان جنان عرفتها يعني من نصوصها الأولى، قرأت المدونة متاعها، وأجد أن هذه الرواية يعني أكثر اكتمالا. نحمد الله أنها كانت عندها عطالة وانسداد
0: 4 سنوات يعني
3: لأنه هي يعني برات حتى بالوضع عند غزة، لأنه الكلمات لا يمكن أن تكتب ما يحصل من مأساة وتدمير كل شيء. لكن هذه الرواية بصراحة رواية يعني هي الرواية الأكثر سيولة في مدونتها، رواية تجريبية بامتياز، جربت فيها كل شيء. على فكرة أنا كتبت فيها نص قصير، أنا بس أنا مش أحلام، هي كوابيس أكثر من أحلام. بوبت بها يعني هذه الرواية، جربت الكثير، اليوميات، كتابة الرسائل، يعني كتب حضور المعجم القانوني، لأن هي على فكرة المعجم القانوني حاضر ديما، يعني الميتا سرد أن تحكي على ما تفعله الآن أيضا، لأن هي ناشطة ثقافية إعلامية تشارك في برامج، يعني كتبت كل شيء لم تترك أي شيء.
0: وأوهمتنا معنا مرة تهمنا بأنها هي صاحبة
3: الأحداث السيرة سيرتها مبثوثة وكما بثتها من قبل وشذرات منها وكان أيضا سيرة من عرفت أنا مثلا في روايتها وحكيت حتى ما قبل يعني إحنا من نفس الجيل وجدت نفس الأشخاص نفس الجامعة عنا أشخاص مشتركين حتى في معرفة هي في أقرباء يعني نعرفهم يعني تجد نفسك بين الأثر والكلمات لأن هي تقدم أيضا شهادة على فترة معينة من تاريخ تونس التاريخ المعاصر الذي نعيشه هذه الرواية بصراحة يعني رواية رائعة جدا يعني تقرأ دفعة واحدة
0: وهي قصيرة يعني
3: قصيرة لكن أيضا بصراحة أنا شفتها أكثر يعني سلاسة من روايتها السابقة لأنه يعني أحيانا هناك نصوص يعني نفسيا ليس من السهل أن تكملها للآخر يعني أحيانا تقرأ على أكثر من مرة لكن هذه الرواية
0: تقرأ يعني دفعة واحدة وأعتقد يا حنان هذه أول جملة قلتها عندما قرأت الرواية قلت لك حنان هذه الرواية تقرأ دفعة واحدة يعني ما يجبكش تقص عليها أبدا
3: وهذه أنا أعتبرها يعني رواية فارقة في مسيرتها يعني حنان جنان ستكتب بعدها ربما بأكثر تمكين وأكثر تكثيف لأنه تكثيف حاضر سيرة ال يعني ليس بالضرورة سيرتها الخاصة تهريب سيرتها الخاصة تهريب سير كثير من عرفت
0: سير غيرية أيضا
3: سير غيرية ويعني هذه المراوحة بين الغيري والذاتي و يعني استفزاز القارئ محاورته يعني وتشريكه في, في في في القراءة وفي الانتظار يعني تعتبر يعني أفلحت في ذلك
0: مع اللعبة واضحة أحيانا بين تهمه بأنها هي حنان جنان وكل ما يعرفها يقول لا هذه حنان جنان ولكن تخيب الانتظار وبعد تقول لا لست
3: أنا تسائل القارئ أو القراء أن تجعلهم يعني يحاورونك يعني ويتوقعون أشياء وقد لا يجدونها يعني هناك يعني بالتجريب أيضا يعني جربت كل شيء المتسرد حاضر متسرد الرواية حاضر بكثرة وربما دكتور شفيع بزين
0: نعم سيتوسع في المسألة
3: في هذه المسألة
0: أكيد
3: صراحة يعني أنا أنتظر منها بعد هذه الرواية أن يعني تنتقل إلى درجة أخرى يعني في مسيرتها التي
0: وهذه هي المشكلة هي عندها رأي داء الانسداد الكتابة معناها هي مصابة لا أدري هل برئت منه
3: يعني على فكرة الآن انسداد الكتابة مع الذكاء الاصطناعي ولا لا توجد
0: يعني تقصد
3: الآن يعني بإمكانك أن
0: يعني مش خليه الذكاء الاصطناعي هو الذي سيكتب
3: لا مش ما يكتبش مش يكتب لكن هو ينجم الاستئناس به يمكن أن يعطيك يعني أفكار الحكاية هي سيدة حكاية جيدة يكفي أن يعني تلتفت يعني حولها لتجد ما تكتب يعني ربما أنا أرى أنها يزن في مدونتها يعني في الأربع روايات حضور الذاتي موجود الموضوع موجود ربما ستنتقل إلى مرحلة أخرى اللي يعني استثمار أشياء أخرى تنتقل بادري يعني
0: نعم ربما
3: حنين يمكن أن تكتب سيرة المدن وليس بالضرورة سيرة الأشخاص أيضا
0: نعم.
3: وهي بنت منزل بورقيبة ومنزل بورقيبة مدينة يعني ملهمة يعني أنجبت كثير من الكتاب وربما سنرى نصوص أخرى يعني تتجاوز هذا الذاتي إلى ما هو أبعد وأعمق
0: بإذن الله حنان هل ستصادقين فعلا الذكاء الاصطناعي؟ ها باش ما عادش لا تصابين بداء الانسداد فكرة
2: مساء النور أستاذ علاء طبعا صديقي الذي أعتز به والتقينا في باريس في شهر أكتوبر في ملتقى الرواية العربية بباريس أشكره على الدعوة وإن شاء الله نعود نمشي مرة أخرى في الحقيقة يعيشك شكرا علاء نحب نعرج فقط على كلمة قلتها فضلت بها تقرأ دفعة واحدة. هو هذا دليل، ما هو نعرفش حمال أوجه هذا، هل أنه دليل على أنها رواية يعني فيها تشويق أو أنها رواية يعني سهلة للتستوجب لكثير من
3: الناس؟ لا لا لا، مشوقة وممتعة جدا جدا. ويعني أنا
0: يصعب
3: يعني
0: أن تتركها ثم لا تكتمل اللذة متاحة إلا عندما يعني تقرأينها دفعة واحدة. هذا يعني
3: أنا قرأتها، تعرفين قرأتها وفي تنقلي للعمل يعني في القطار في رحلة الذهاب والعودة في يوم واحد. وبصراحة يعني أجدها وخفيفة أيضا يعني مقارنة بروايتك يعني السابقات، يعني أجدها الأكثر سيولة والأكثر تجريبا والأكثر يعني بالعكس ربما نبارك هذا الانسداد الكتابي الذي جعل يعني في الأخير خرجت نص يعني فوق المتوقع صراحة.
2: شكرا شكرا. في الحقيقة أنا من التكفيف هذية وإنها تقرأ دفعة واحدة وإنها جت في 130 صفحة، هذه من الأشياء اللي استفدت منها كثيرا من النقد اللي وجهني في رواياتي السابقة، خاصة ثورة الشك وحبل ملوك لأني فوق 200 صفحة. أحسست أنه ربما هناك أحيانا نكرر أشياء أو
0: مقاطع مجانية معناها.
2: نعم فعلا، فأردت أن أتوجه أكثر نحو التكفيف، وأنا دائما عندما أكتب أتحول إلى قارئة، يعني في النهاية أنا أقرأ أكتب ما أحب أن أقرأه أنا كقارئة. والآن التوجه في الحقيقة يعني لروايات تكون مكثفة، صحيح نقرأ روايات 400-500 صفحة، ولكن يجب أن يكون الكاتب له من أدواته ومن اللغة ومن الأحداث ما يجعلنا نكمل الرواية إلى الآخر.
0: لكن يصعب يصعب الأمر حنان، يعني عندما كل ما كان الكتابة مكثفة أكثر كل ما صعب الأمر راهو على على المبدع، لأنه الرواية يعني تحتمل أحيانا الإطالة والإطناب ومقاطع الوصف يعني لأحيانا الطول، ولكن كلما تكثفت الكتابة لابد أن تكون مركزة أكثر وأصعب يعني عند المبدع. نعم. أنا أنت الآن يعني وجهتي نفسك نحو الانسداد أكثر. إذا كان
2: هو الصعوبة هذا صعوبة، لأنه الكاتب لما يكتب تكون رواية واضحة في ذهنه، فعليه أن يعرف أن القارئ ليس له ذلك الوضوح، فعليه أن يوضح الأشياء بدون أن يطنب. لأنه وانت في التدريس والأستاذ علي ودكتور شفيع والكنا نقريه ودكتور أيمن نعرفه هذا، يعني فما فرق أنك تفسر الدرس بشكل يعني ممل للطالب وتعيد نفس المجموعة، فالطالب ليس محمولا على الغباء. وأيضا لا يجب أن تعطيه كلمة فقط وتترك له كل شيء ليفهم، هي هذه المراوحة بين أن تقول كل شيء بوضوح ولكن بدون تزيد أو
0: تشرك المتلقي، يعني دون أن تسقل كاهله. نعم. دون أن يعني
3: هذه الرواية تجريبية بامتياز، يعني فيها محاولة للقارئ، استفزاز له، تشريك في الأحداث، يعني لعب أيضا في أعصابه، لأنه أنا صراحة الأحلام لا أجد أحلام، هي كوابيس أكثر من أحلام صراحة. لأنه ربما هو التصدير هو الذي حدد هذا، أنها استدعت جبران خليل جبران هذا الشاعر الكبير الذي كتب قصيدة واحدة يعني سكن الليل، واستدعاها لشهرزاد أيضا. جربت فيها كل شيء، وفي الأخير رسالة القارئ حضور اليوميات اليومي
0: وهمست له كذلك
3: حضورها أيضا، هي حنان جنان موجودة يعني
0: هو هذا يعني
3: حتى في أنشطتها يعني كناشطة ثقافية أنمية، أنه تعطي صورة خطر الناس ما تعرفهاش في هذه بهذه الرواية، وربما تنتبه إليها أكثر، وربما هذه الرواية ستجعل الكثير ممن لم يقرأ مدونتها السابقة أن يقرأها دفعة واحدة أيضا، لأنه لمعرفة هذا التطور يعني في مسيرتها الإبداعية.
0: نعم، شكرا الإعلامي والكاتب علي الدين سعيدي، ستغادرنا الآن ولكن على أن تعيدنا بالعودة مرة أخرى ومرات.
3: مرحبا بكم وشكرا لكم وعلى الاستضافة، ومرحبا بكم تحضر معنا الدورة الثالثة لمنتخب الكتاب العربي في باريس
0: بإذن الله.
3: صديقنا دكتور شفيع.
1: تحية لك صديق العزيز.
3: جزيل مرحبا بك، نرسل لك دعوة رسمية وتحضر وتشرفنا بمحاضرة ولا بندوة، ونقدم أيضا شكرا. أنا للأسف أنا مقصر في قراءتك للأسف.
1: لا لا مع شكرا ما شرفنا هذه الدعوة.
3: أمرني متابع جيد لك ودعمك يعني بدون يعني قيد وشرط.
0: طبعا الأستاذ علي الدين السعيدي قلت أنا كاتب وصحفي ومترجم، وهو وكيل ترجمة عضو الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين والكتاب العرب في أوروبا، ومكلف بالأعلام مع العالم العربي، ومدير منتدى الرواية العربية في باريس. وقال أنا راني قولوا لي مهتم بالشأن الثقافي العربي في المجلس.
3: أنا على فكرة صديقتي حنان تعرف أنا مهتم بالنصوص، أقرأ للجميع، تهمني النصوص قبل الأشخاص. وحنان لولا تشهد لكوني انا يعني عرفتها بنصها وتعرفنا على الافتراضي، وفي تونس ثم نصوص جميله جدا بغض النظر المضر على مشكله الجوائز وما الجوائز. بالنسبه لنا الجائزه الحقيقيه المقروئه
0: طبعا،
3: وروايه كما هذه تستحق ان تقرا وان توجد في كل بيت في كل مكتبه، وربما يعني تعطي دافع لصاحبتها أن تذهب بعيدا في مدونتها للدائن إن شاء الله.
0: هنيئا لك حنان بهذا الإطراء وهذا الشكر. نعم وشكرا لك
3: شكرا
0: صديقي
3: ليلى
0: العزيز.
3: ليلى يعني رائقة، وإن شاء الله نلتقي على الخير والمحبة إن شاء الله.
0: نلتقي بإذن الله، تصبح على خير.

كره النوم ليلة ليلة تعيرني عجب بالشيب ليلة

حيرني عجب بالشيب ليلة واخير اثنين نشيب

0: سكن الليل مرة أخرى. شكرا فيصل. سكن الليل وقبلها ناظم الغزالي. يعني بصعوبة استطعنا أن نعود إلى الميكروفون يا فيصل، ربي سامحك على كل حال. نعود إلى حديثنا عن التجربة الروائية للروائية والكاتبة حنان جنان. كان معنا الكاتب والصحفي علاء الدين السعيدي من باريس يحدثنا عن هذه التجربة، ويعني تحدث عن نقاط عديدة جدا في خاصة ركز على كتاب ولما سكن الليل، ورآه تجربة متطورة استعملت فيه الكاتبة العديد من آليات والتقنيات الجديدة التي سمحت لها بكتابة مكثفة، وختم بأنه ينتظر منها يعني كتابة أكيد ستكون في درجة أعلى وأعمق. سأذهب مباشرة إلى الدكتور شفيع بزين. أنا أعلم أن الدكتور شفيع بزين عندما يصمت ويستمع فهو راهو أولا هو يحسن الاستماع، وثانيا راهو عنده تدوينات كثيرة جدا حول ما يعني ما قلناه جميعا، ما يفلت شيء. راهو توجينا للصحيح حنان جنانة أم لا حنان معنا ولا حنان؟
1: طبعا معكم واستمع.
0: أيوة إذن نحن
1: مع نادم الغزالي
0: شفت
1: مع عاصف رازي ومع الحقيقة نايل البرغوثي. أنا أحيي
0: أي نايل هيك هي هدية للشفيع بالزين. راهو الحقيقة وأنا نسيت ما قلتش راهو أغنية نايل البرغوثي. أي قال إن شاء الله يكون فرحانة سي شفيع. سي شفيع
2: شكرا على الهدية، أنا ديما فرحانة معكم إن شاء الله.
0: مرحبا دائما.
2: به نأتي الآن إلى رواية حنان جنان الجديدة. إذن ما قاله صديق
0: نركزوا على هذه المسألة الرواية المهربة
2: بالضبط سأبدأ بها
0: نشوف برشة تساؤلات حتى أمامي راهو على الصفحة. أي
2: سأبدأ بها. شوف هي المسألة إذا وضعناها في إطارها الأدبي النقدي الأجناسي والنظري، مشكلة العلاقة بين الرواية والسيرة الذاتية هي مطروحة له حتى في من نظر حتى للسيرة الذاتية. مع جورج مي خصص في كتابه السيرة الذاتية فصلا كبيرا حول العلاقة بين الرواية والسيرة الذاتية.
0: نعم.
2: أو السيرة الذاتية والرواية، وتطرق إلى مسألتين. مسألة أنه الرواية تستعير بعض تقنيات الكتابة من السيرة الذاتية، مثلا نستعرض بضمير متكلم، مثلا حكاية أو سرد حكاية شخصية، قصة حياة شخصية كاملة. والسيرة الذاتية تستعير من الرواية بعض تقنياتها في القص والسرد وفي الحبكة والاستباق والاسترجاع وغيرها إلى غير ذلك. وطرح قضية الحقيقة هذا ربما يهمنا أكثر.
0: أي.
2: الحقيقة عندما هناك من يرى أن الحقيقة أو الصدق يكون أكثر في السيرة الذاتية، هناك من يرى العكس يقول الرواية الحقيقة في الرواية معناها في الرواية أكثر منها أهمية من قولها أو كتابتها في السيرة الذاتية. وهنا أذكر كتابا مهما لريني جيرار عنوانه معروف، يعني عنوانه الكذبة الرومانسية.
0: نعم.
2: والحقيقة الروائية.
0: نعم.
2: وأنا أقول ربما هناك متحدث عن الكذبة السيرة الذاتية بمعنى استحالة كتابة السيرة الذاتية على أساس الحقيقة والصدق.
0: نعم.
2: وبالتالي هناك من النقاد ديرسين من يرى أنه هناك من الكتاب من يختاروا أن لا يقول أو يعترف أو يبوح أو إلى غير ذلك أو يعري ذاته في السيرة الذاتية، وإنما يفعل ذلك في الرواية. أي أنه يهرب فعلا أو يموه كما قال الباردي في كتابه حنة السيرة الروائية. هو قال يعني هناك من يقول يتحدث عن السيرة المموهة، وربما أنا أتحدث عن الرواية المموهة. الآن وجزيرة تويتر هي اعترضت على أساس أنه يعني لا نخلط بين جنسين. يا سيرة الذاتية هي كتابة مرجعية ذاتية
0: لها قواعدها
2: بالضبط، وتدخل في كتابات الذات وعندها مشروع سيرة ذاتي ومشغولة بمفهوم الهوية السيرة الذاتية وتأصيل الذات الفردية وإلى آخره. ولكن والرواية شيء آخر، الرواية تقوم على التخيل ولا يمكن أن نربطها بالواقع وبالمرجع وبالأن الكاتبة وإلى آخره. وطبعا لها
0: مبررات
2: ولها مبررات وإلى آخره.
0: لا خاصة بالنسبة للذي يشتغل على المجلس المسألة الأجنسية، لأنه يعني فما تحديد مفاهيم هناك، يعني ليس كما يتناول الناقد مثل ما يتناوله المبدع معناها القارئ.
2: من جهة أخرى أستاذة، هو أنه ثم أجناس هجينة به، الأجناس الهجينة دي يعني تمزج بين جنسين، يعني تمزج بين المرجعي والتخيلي، مثل السيرة الروائية، السيرة الذاتية الروائية اللي اشتغل بها في أطروحة في عبد المجيد البحري، والرواية السيرة الذاتية اللي هي كانت أيضا أطروحة المجيد طرابلسي. وهناك جنس آخر اسمه التخيل الذاتي. التخيل الذاتي معناه الذات تدرج في التخيل، تروح فتحي فارس. إذا معناها الكاتب عنده إمكانيات عديدة لكي يمارس هذه اللعبة التي تسمى، عنده حق يعني حنين
0: وتخرجها من المأزق. رأي اللعبة هذه تخرج بها من مأزق.
2: فنأتي الآن الرواية سريعة. رواية أنا رأيت أن حنين جنان ما زالت أولا مسكونة بفكرتين، ما خرجتش حتى في الرواية.
0: يعني تقصد عن ولما سكن الليلة؟
2: أي لم تخرج من فكرتين، ما زالت حبيسة الفكرتين الحقيقة، اللي هي الفكرة الأولى الذات، الأنا، هذه السيرة ذاتي، هذه معناها حضوره في الرواية ضروري، ولكن في كل مرة تبحث عن شكل جديد في أن يحضر به. الفكرة الثانية هي تصورها للكتابة باعتبارها تطهيرا، الكتابة باعتبارها اعترافا وتطهيرا وضوحا وخلاصا وشفاء. هذه الفكرة هي من عليها في رواية أخرى موجودة بكثافة في هذه الرواية. يعني إذا كان في عليها يقول ننتظر منها كتابة جديدة، فهنا يجب أن تتحرر قليلا من فكرة الكتابة باعتبارها تطهرا وتطهيرا وإلى غيره، لأن الكتابة تجارب مختلفة ووظائف لها، وظائف مختلفة ليست بالضرورة هذه الوظيفة. هذه الجانب الثابت في ما الجديد الآن؟ ما الجديد؟ الجديد هو الشكل، طريقة الكتابة. ذكر سي علاء ملاحظات حول مثلا التجريب، وذكر الميتا سرد مثلا، ذكر كسر مواضعات السرد التقليدي. معناها ما يسمى الرواية الواقعية قوانينها كلها لعبت بها وتلاعبت بها حنان كما شاءت، وهنا تحررت فعلا من هذا مخاطبة القارئ، ومعنى الكذب، صورة الكاتبة الكاذبة اللي موجودة في الرواية
0: والمعترفة بكذبها أحيانا،
2: والمعترفة بكذبها المموهة والمخاتلة وإلى الكتابة وإعادة الكتابة. يعني هي تكتب سرد أحداث وبعد تمحو وتعيد كتابة الأحداث بشكل
0: آخر.
2: إذن هي والمزج ذي اللعب ما بين مع العوالم، معناهش معناها دخلت ما بين المرجع الواقع ما بين الكوابيس، فعلا هي كوابيس وليس أحلام، الكوابيس ما بين لعبة المرايا، لعبة المرايا ومسألة الميتا سرد هذه. إذن يعني ركبت الرواية، ركبت عدة مراجع وعدة يعني تقنيات استخدمتها في الرواية هذه، هذا يدخل في التجريب. الآن أنا ملاحظتي، يعني ملاحظتي هي مش ما نطولوش، ملاحظتي هي التجريب أولا. يعني هل له ثم رؤية، ثم دواعي، ثم مبررات لهذا التجريب في النهاية؟ لأنه لا تبدو تجربة الكتابة بالنسبة إلى الروائية المتخيلة، نحكي على حنين جنان، الروائية المتخيلة داخل الرواية التي تمارس التجربة. راهي الروائية اللي موجودة داخل الرواية، اللي تكتب في الرواية داخل الرواية، معناها معناها روائية متخيلة، مش الروائية الواقعية اللي هي حنين جنان. هذه تمارس التجربة، تتلاعب بالقارئ إلى آخره. التجريب هذا هل هو

0: أنا أسأل هنا، لماذا هذا الحرص على استدراج القارئ؟ وكيف يمكن استدراجه برواية مثل هذه؟ مسألة
1: يعني
0: الكسر،
1: استدراجه لماذا؟ يعني استدراجه للقراءة يعني
0: أي
1: لل
0: معناها أي، لأن رواية كهذه هي موجهة للنخبة، ليست موجهة لعموم القراء. القارئ عادي سيجد مشكل في هذه الرواية، صحيح قد ينشد إليها لأنها قصيرة ومكثفة وفيها لعبة معينة،
1: فيها من الوضوح، فيها ليست الغموض الذي يجعل هناك التعتيم. لا لا لا
0: لا، ليس في غموض، هناك تلاعب فقط بقوانين السرد وبقواعد السرد. يعني ايش معناها؟
1: يعني تستدعي قارئ معين. هي
0: بالضبط، يعني هي من ناحية تشد القارئ للحكاية، ومن ناحية ثانية هي معناها تكسر هذا الوهم، لأنه يعني عما يبحث القارئ، يبحث عن حقيقة الكاتبة داخل الرواية، أم يبحث عن حقيقة الشخصية وهي تتعرى وهي تعترف. ولكن في نفس الوقت الشخصية الروائية داخل الرواية هي تخاطب القارئ وتكشف له اللعبة السردية،
1: هي
0: تكشف له الكواليس، تولي أمامه، يعني تكشف
1: ربما هي في تلك
0: عنه وهم التمثيل الواقع، وإلا مشاكلة الواقع،
1: يعني يا دكتور
0: الاتهام بالواقع.
1: ربما في لحظة ما تشعر أن القارئ ربما قد يضيع حبل السرد، أو أحيانا تشعر أنها تخاف ربما من أن تختلط الحقيقة فعلا بالخيال، أم أنها ربما هي نفسيا تريد أن تكشف عن أشياء ولكن تخفي أشياء أخرى. يعني
0: نحب نسمعها إحنا حاليا، وعندي ملاحظات أخرى بعد يمكن كان
1: نسمح. نبدأ بشوية، لأنه زاد على طرف الهاتف الثالث هناك الدكتور أيمن حسن صديق عاد إلينا من جديد، لأنه قال لك حتى أنا نحب عندي ما نقول يعني في هذه التجربة الروائية. حنان،
0: سمحني بربي، نحن نحاورها بهذه الطريقة حتى أيضا نرفع أو نبعد تهمة أننا نستضيف حنان هي منا لينا، معناها ونجاملها.
1: لا أبدا، لا
0: نحن نحاورها نناقشها نقاشا موضوعيا، ما فيش مجاملات.
1: نحن نكلم الكاتبة الراقية المتقبلة للنقد طبعا. تفضل يا حنان.
2: يرفع من شأن الرواية كل هذا، وأنا ممتنة لهذا كثيرا. هما ثلاثة نقاط نحاول نجيب عليهم بعجالة من وقت دكتور أيمن. في البداية نحب نقول، لا أدري إن كان ظرف تشديد أو ظرف تخفيف، إني مش مختصة في اللغة والحضارة والأدب العربية. أحيانا نعتبره ظرف تشديد لأني كل هذه الأجناس يعني مش متمكنة منها، رواية سيرية، سيرة ذاتية، خيال
0: ذاتي.
1: أصلا لا تهمك المسألة، راه وأنت كمبدعة وروائية
2: وهذا هو هذا الجانب الثاني، هو إني ساعات نحسها إنها ظرف تخفيف لأني أكتب وأمضي وأترك للقارئ أن يحدد ذلك. لكن هي في الحقيقة، حتى أحسم المسألة وقلتها قبل، مدام كتب على الغلاف الأول للرواية اتفاق بيني وبين الناشر والقارئ بطبيعة الحال هو الطرف الثاني في العقد أنها رواية، فهي تأخذ على أنها رواية. أني همست للقارئ في البداية في الحقيقة هي، وحكيت مع دكتور سفية حتى معنا قبل الحضر الحصة، قلت بالحق هذا كان من باب الغواية، أردت أن أستدرجه هو أن أشاكسه، أنت أيها القارئ الذي طالما بحثت عني وعن أي كاتبة، خاصة كاتبة
1: نعم تحدثنا في الموضوع كثيرا
2: من خلال الأثر، أنا يعني أعفيك من هذا العناء لتبحث طويلا، هي سيرتي أو قد تكون سيرتي، لكن بعد ما نكمل الحكاية الكل ونتمنى أنه يكمل معايا للأخير، أمر من الهمس إلى
1: التصريح
2: وتكون رسالة مفتوحة لكل القراء، هي قد تكون سيرتي وقد لا تكون سيرتي. يعني خليت دائما في هذا اللبث الذي تحول إلى لعبة أحببتها،
1: كذب فني في نهاية المطاف.
2: نعم هذا هو، وأنا حتى الفكرة أنها رواية مموهة أو مموهة محلها بين اسم الفاعل واسم المفعول، يعني خلي القارئ يفكر قليلا. النقطة الثانية دكتور شفيع، كتابة الذات، هل أنه الكتابة وأنها بقيت تقريبا نفس الأفكار، كتابة الذات وأنه الكتابة بالنسبة لي هي عملية تطهير بوح وشفاء. نعم هي كذلك، ولكن نحب نقول حاجة، هي ليست بالضرورة شفاء ذاتي.

0: نفسيا لحنان جنان.
1: نعم.
0: قد يكون شفاء مجتمعيا.
1: طبعا.
0: في النهاية لا أعتقد أن سيرتي أو بوحي يتحمل أربع روايات. يعني ما هي حياتي وهاجر تعرفني صديقتي القريبة، حياتي عادية جدا يعني ليس فيها كل ذلك العمق وكل ذلك يعني تلك الاهتزازات اللي تخليها مسار حديث أربعة أو خمسة روايات. مانيش أني إغنو يحكي عليها
2: حنان سمحني حنان راه لم أقصد الكتابة باعتبارها يعني خلاصا وتطهيرا، لم أقصد أن أربط هذا بالجانب الذاتي. أنا تصورك قلت تصورك للكتابة.
0: نعم وأنا أؤكد على ذلك. وبالعكس دكتور شفيع أنا معناها أؤكد على ما تفضلت بقوله، هي فعلا الكتابة بالنسبة لي هي تطهير، هي بوح، هي شفاء، ولكن كما قلت مش بالضرورة شفاء ذاتي الحنان، هي قد تكون شفاء مجتمعي. والدليل أني في حكاية غزة الكل لخصتها في جملتين، جملة كتبتها في بداية الرواية وجملة كتبتها في نهاية الرواية، وراهي هذيك يمكن خلتني نهرب من الوجع هذاك الوجع.
1: نعم هو أنا انتظرت أنا كقارئة يا حنان، والله أنا صدمت يعني هكا صدمة القارئ اللي ما عنده انتظار معين، يعني أعرف الكاتبة ونلقى هيك الكثافة في جملة أو جملتين فقط.
2: أنا استغربت وجودها أصلا، أنا شفتها زيادة الجملة دي.
1: لا أنا استغربت، كنت أنتظر أن تقول أكثر يعني في
2: لا تقول
0: يعني ربما لأني قلت أكثر ما قلت في برنامجك كهجرة على مدى سنة كاملة من كل أسبوع كل أسبوع وقتها يعني
1: أو الأساليب تختلف يعني أسلوب الروائية ليس مثل أسلوب الصحفية والكاتبة المقال.
0: حسيت بالعجز وفي هذا المرآة اللي أقابلها كل صباح عندما أستفيق من نومي حاولت أن نكون يعني أواجه نفسي قبل أن أواجه القارئ، وأقول عذرا أيها القارئ أنا أعجز أحيانا عن, عن, عن الكتابة عن التعبير. حتى لما في حدث مهم جدا، وهذا حدث صار لصديقة عزيزة على قلبي كثيرا وأنت تعرف هذا يا هاجر، توفيت والدتها وهي لم تستطع القدوم إلى تونس من كندا لأن وقتها كورونا والسماوات أغلقت أبوابها. لم أستطع أن أعبر عن لوعتها وقلت للقارئ عذرا لا أستطيع أن أعبر، يعني لو الكاتب أعتقد يمكن أنا لأني منش كاتبة خينا برشا لم أستطع أن أعبر عن كل شيء فعلا.
1: ما هو أحيانا الصمت والسكوت
2: مطالبة.
0: نعم
2: حنان لست مطالبة بأن تعبر عن كل شيء في رواية واحدة.
1: طبعا
0: هذا هو نختم ونقول النقطة الأخيرة، هذا التدريب هل هو مبرر؟ نعم أنا بحثت عنه وأردته بشدة حتى أخرج من أنه أكرر نفسي. يعني أكثر حاجة كانت ستزعجني لو أنه قيل لي نفس ما وجدناه في الثلاث روايات الأولى، أنت تكررين نفسك كما قلت في البداية
1: يعني بنائيا
0: نعم يعني هي شعرة معاوية ما بين أني يكون عندي اللي يقرأ يعرف أنها حنان جنان وإن شاء الله نكون نتمكن من هذا وأنا بعيدة لحد الآن على هذا، وإني أكرر نفسي فقلت لما لا أجرب لألعب يعني كأنها لعبة يعني لعبة بينه وبين القارئ أرجو أن يتقبلها يعني القارئ.
1: طبعا هو يعني الإقبال على قراءة النص ولا الإحساس بالنص هو الفيصل في نهاية المطاف عن نجاح التجربة أو عدم نجاح التجربة. هو في نهاية المطاف احنا وجدنا حنان جنان الكاذبة يعني هي بمعنى أنها ليست حنان جنان التي نعرف، لا نعرف حنان جنان تكذب وهي تدرس القانون. على كل حال يعني بدعابة أكثر
2: أقل عليها البهجة قليلا في الثقة الحنان. أنا أقول لك أنا كقارئ ولست كناقد كقارئ أنا يعني الرواية تقبلتها وقرأتها يعني نجحتي في شد القارئ
1: استملة القارئ فعلا
2: لا لأنه بالمقارنة مع رواياتك السابقة ثقيلة نوعا ما وتقرأ بصعوبة لأنه لماذا تنقل لك لأنك تدخلين في التفاصيل كثيرة لا لزوم لها في الرواية السابقة. هنا أنت الآن تجربة جديدة في الشكل لأنك تكتبين تقريبا الرواية القصيرة ليس فقط التكثيف اللي هو الاختيار الألفاظ والتخلص
1: نعم.
2: من
1: الزوائد
2: والتطبيب يعني كل جملة في مكانها، وهذا وهذا يعني تقريبا يعبر على روح العصر.
1: نعم.
2: اليوم الرواية يجب أن تكتب بهذه الطريقة.
1: نعم، هذا قلت أنها صعبة الأمر على نفسها يعني راهو بهذه الطريقة، الكتابة بهذه الطريقة اللي فيها تكثيف وفيها بناء واشتغال لغير ذلك. يعني تحس حنان جنان بهذا التطور اللي بالنسبة إليها أصبح مفروض، ولا قالت كفي يعني لا أريد أن أكتب أكثر. ما خليوش الدكتور أيمن ينتظرون أكثر، يريد أن يقول كلمة ربما في تجربة روائية لحنان جنان عن رواية أعتقد ليست ولما سكن الليل قرأها. عفوا أيمن،
3: مساء أيمن. النور
1: مرة أخرى. مساء النور،
3: يعطيكم الصحة الدكتور شفيع بزين حنان هاجر، يعني صديقنا سي علاء الدين من باريس،
1: هو مازال معنا راه في الحقيقه يتبعنا على الصفحه، وشكرا له صديقنا. ايوه،
3: استمعت اليكم بكل حب وبكل شغف وبرشا مواضيع لانها تعمق، يعني هذه الحوارات والمتقاطعه والاسئله والاجابات وردود حنان يعني تدفعني الذهاب يعني بعمق في قراءة روايات حنان جنان وأكتشف أشياء أخرى، لأني ما عنديش ورقيا الكتب، عندي مدتني حنان بالبي دي اف ونص وورد للعمل الأخير ولما سكن الليل، يعني مش كما قراءة النصوص في شكل كتب يعني مختلفة على قراءة الكتب بطريقة إلكترونية، لكن حاولت بكل صداقة وبكل حب خلال هذه الأيام، أيام الامتحانات ويعني مراقبة الامتحانات، أن أطلع ومن خلال ما قرأت حاولت أن أكتب نص قصير لكن أعبر فيه عن يعني علاقتي بحنان وبخاصة بعوالمها
1: الروائية.
3: العلم اللي عندي تحضر روحك حنان، عندي مجموعة من الأسئلة لكن كنت تبعوا العناوين يعني فما من 2 من 4 أغاني سكن ولما سكن الليل، يعني طبعا جبران
1: وفيروز
3: عبد الوهاب وفيروز وطبعا ثورة الشك أم كلثوم، يعني ما سبب هذه المراوحة وما علاقته في نهاية الأمر الموسيقى بعالم السرد وعالم الرواية لديك؟ هذا السؤال الأول، ثم ربما بعض الأسئلة التي سيطرحه هذا النص القصير، حيث أقول في المشهد الروائي التونسي المعاصر تكتب حنان جنان بصوت يعرف كيف ينفذ إلى المناطق المعتمة في الإنسان والعائلة والمجتمع دون صخب مجاني أو ادعاء. منذ روايتها الأولى كترسيس التي خرجت من الظل لتحصد جائزة الاكتشاف بعد أن كادت تدفن في رفوف النسيان، بدا واضحا أننا أمام كاتبة تراهن على الجرح بوصفه مادة للسد وعلى الكتابة باعتبارها شكلا من أشكال النجاة. في حبل ملوك تواصل الروائية تشريح العلاقات العائلية والاجتماعية بلغة مشبعة بالتوتر والحميمية، حيث تتجاور القسوة والهشاشة، الرهبة والعنف، الحب والخوف. أما في ثورة الشك فإن الشك نفسه يتحول إلى موقف وجودي وفكري، إلى مساءلة مستمرة للذوات والأقنعة واليقينيات. وفي عملها الأخير ولما سكن الليل يبدو أن حنان جنان بلغت مرحلة أكثر نضجا وجرأة، هذا ما قاله زادة في شفيع وفي علاء الدين، يعني يبدو أن متفقين
1: قال نقلة وسي علاء الدين قال أصلا هي فما نقلة
3: نقلة نوعية. نعم، هنا تصبح الرواية مرآة متكسرة للذاكرة والهوية والأنوثة، وتتداخل السيرة بالحلم والواقع بالكابوس والاعتراف بالتخيل. منذ الصفحات الأولى نقرأ بعض الروايات سير ذاتية، سير كتابها المهربة، وكأن الكاتبة تلخص مشروع الروائي كله في هذه العبارة المكثفة. ما يميز كتابة حنان جنان ليس فقط قدرتها على بناء الحكاية، بل أيضا هذا النفس النفسي العميق، حلو هذه النفس النفسي عميق الذي يجعل شخصيتها تنزف أمام القارئ دون أقنعة. إنها تكتب عن النساء المكسورات، عن العائلات التي تخفي جراحها تحت السجاد، عن الذاكرة بوصفها عبئا وخلاصا في آن، وتفعل ذلك بلغة سلسة حساسة مشحونة بالشعر أحيانا أو بالعنف أحيانا أخرى. إنها من الأصوات الروائية التي تفهم أن الأدب الحقيقي لا يطمئن القارئ بل يقلقه، يوقظه ويدفعه إلى النظر طويلا في تلك العتمة التي نحاول جميعا الهروب منها.
1: هذا يعني تقريبا نص حول تجربة حنان جنان الروائية، يعني
3: بداية نص به
1: هو ما جميل، يعني ما يجعلني أشعر بالفخر في الحقيقة في البرنامج هو أنه المواضيع التي تطرح دائما تعقبها كتابات حقيقية، معناها نصوص كثيرة، دكتور شفيع يعرف ذلك جيدا، نصوص كثيرة كتبت تعقيبا على مواضيع تناولناها أو في سياق يعني المواضيع التي نكتبها. مثلا أيمن حسن يعني يكتب مثل هذه النصوص حتى في الفقرة متاعه، ربما في يوم من الأيام نجمع هذه النصوص المكتوبة كما فعل ذلك مرة دكتور شفيع بالزين، تذكر دكتور شفيع؟
2: نصرت في سلسلة في سلسلة المغاربي.
1: نعم شكرا لك يا أيمن. يعني هذه
3: عاد عندي سؤال يا حنان،
1: أول
3: كتاب الأول كاتارسيس كنت تنجم تختار عنوان بالعربية، يعني مثلا تنفيس أو نوع من التطهير أو تصعيد أو حاجة من هذا، كما حبل الملوك معناتها تنجم كنت تختار الكلمة السوغيز ولا الكرز، يعني علاقتك حقا يعني جميلة، لأنه نعرف ثقافتك كذلك فرانكوفونية وعندك حب اللغة الفرنسية وانت بنت الحقوق والسون جوريديك والقانون، ونعرف اللي في الألمعيين في القانون والأساتذة في القانون يعني فرانكوفونيين أكثر منهم يعني متعلقين بالعربية. يعني
1: ليس بالضرورة أيمن، مش بالضرورة.
3: لا والله أنا أقول لك يعني خاصة سمعت سيون جوريديك.
1: احنا نعلم جدا حبك وتعلقك باللغة الفرنسية، يعني وانت استاذ جامعي باللغة الفرنسية وتكتب بالفرنسية. نعم
3: شفيعي نجم أكد قولي، يعني أنا نعتبر لي زغبيزون في الجامعة التونسية القدم اللي معناتها اسم أحمد عبد السلام،
1: كما تقولون معناها يطيرون بجناحين، كما معناها
3: يطيرون بجناحين ما عندهم جناح مكسور كما قال الشابي الحديوي، وهكذا نعرف المرجعية شفت.
1: نعم
3: ومع فما ناس من الأساتذة العربية الرائعين كما سي مبروك المناعي ربي يطول في أنفاسه ولا غيرهم، حتى جيل فما جيل جديد قوي باللغة الفرنسية، وحتى علاقتهم أنا أغبتهم لأنهم عندهم علاقة بالنقد الفرنسي والفرانكوفوني خير من أحنا مال المول كما نقولوا إحنا.
1: نعم نشوفوا حنان،
3: يعني نحب نسأل حنان على مرجعيات على علاقاتها باللغة الأخرى، قراءاتها وهي الميالة للرحلة للسفر إلى آخره، فهذه مجموعة من الأسئلة باش نواصل معكم حتى منتصف الليل، وخاطر ما كتعرف غدوة
1: ثم العمل الجميل.
3: سأحييكم وإن شاء الله ملتقانا قريبا، وحنان يعطيك الصحة، ألف مبروك على المولود الجديد.
1: نعم.
3: وأنا فخور بصداقتنا، وشكرا لهاجر وليد سليمان على ولادة هذه الصداقة، ولنا فولات وجولات قريبا
1: بإذن الله. شكرا أيمن حسن. نعود إلى حنان، مجموعة من الأسئلة، يعني قراءة فيها العديد ربما هي عامة لا محالة، ولكن فيها تأكيد على العديد من النقاط. أنا يعني مستمعة إلى يعني استمعت إليه من أيمن، معناها أريد أن أسأل عن اللغة الشعرية وعن الإيقاع، اللي تقريبا اللغة الشعرية فعلا اللي هي في النص الأخير لغة تجلب، واللغة الشعرية يعني ليست في كامل الرواية دكتور شفيعة، مش كل رواية كاملة تعتمد فيها نفس اللغة، ربما الإيقاع هو نفسه، معناها الإيقاع كأني أغنية، الرواية أغنية عندها إيقاع واحد، ما هو نعرف وإحنا الملحنين
2: حتى نسمع رأي
1: نسمع حنان نقبل لي
2: لا قبل ما نسمع رأي حنان يعني في نفس الإطار، معناها هو حول المرجعيات أولا. تعرف حنان رأيي في مسألة المرجعيات جيدا، ولاحظت أنها تخلصت إلى حد كبير من سلطة المرجعيات الأدبية والثقافية، كانت مسيطرة عليها كثيرا في الكتابة وتسلطت على الشخصيات. هذه المرة تخففت كثيرا من هذه المرجعيات، بقيت عندك مرجعية واحدة بقت وهيمنة في الرواية، تعرفها حنان ماية؟
0: اللي قل
2: الأمثال الشعبية. الأمثال الشعبية يعني لاحظت أنك مسكونة بهذه الأمثال، يعني تحاولين أن تمرري هذه الأمثال على ألسنة الشخصيات في كل مناسبة. يعني هذه الملاحظة المتعلقة بالمرجعيات، اللغة، التعليق على اللغة فقط. اللغة لا أدري استفادت حنان، وأنا كانت عندي ملاحظة واضحة حول لغة حنان جنان في رواياتها، وكانت موافقة على هذه الملاحظة، ويبدو أنها أخذت بها أو على الأقل استفادت منها. كيف؟ لأنها الحقيقة تخلصت نوعا ما من هذه اللغة التي تكتب بها وكأنها لغة نمطية نوعا ما. نحس أن الشخصية الساردة، لأنها تتكلم بضمير
1: متكلم،
2: تعبر عن ذاتها وليست لغة حنان جنات، هي أقرب إلى لغة الشخصية، وهذا مهم جدا. ولكن بقي عندي سؤال حيرني شوية في الجانب الفني حنان، لماذا في فصلين غيرتي المنظور السردي وجعلتي سوسن تسرد بضمير المتكلم؟
0: نعم.
2: من الناحية الفنية لم أستطع أن أستوعب هذا التغيير، وعدت بعد ذلك إلى المنظور السابق.
1: إيه، أما من الناحية الذوقية دكتور، أنت من الناحية تتكلم الناحية الفنية العلمية النقدية.
2: أنا يعني فضلت لو أن حنان حافظت على نفس المنظور السردي في كامل الرواية.
1: ربما، وأنا كقارئة أعجبتني جدا تلك النقلة، معناها التعدد. أي لا أدري، يعني
0: نحاول
1: تتعدد الرؤان في هذا.
0: هذا هو، وهي فيها حكاية، وهناك يعني سبب، يعني لو دي شوز موجود به. نرجع، شكرا صديقي أيمن، وفعلا شكرا هذا، لأنه بفضلك بفضل هذا البرنامج أنا
1: جماعتكم
0: أصدقاء
1: فعلا. إن لم يكن للبرنامج فضل فإنه يعني جمع المبدعين، ولا
0: كل أفضل وكل فضائل. لا لا،
1: شكرا.
0: منذ البداية يعني أعترف بهذا، ولا يمكن إلا أن أعترف بهذا.
1: شكرا. دعابة فقط.
0: به علاقتي بالموسيقى، الموسيقى والرواية علاقة قوية جدا. الموسيقى أغنية قادرة أن تغير لي مزاجي تماما، فأنا علاقتي بالموسيقى علاقة يومية. ولذلك كان يعني الموسيقى حاضرة، سواء من خلال الأغاني أو كانت حاضرة في روايتي. شخصيتي تنزف، هي الكتابة في حد ذاتها، ديما نرجع لقولة إيمانغوي، الكتابة هي نزيف، يعني الكاتب هو يكتب باللحم الحي، بالتالي فعلا شخصيتي تنزف وأنا أنزف معها أو أتخفى من خلالها لأنزف من خلالها. مرجعياتي أي نقرأ باللغة الفرنسية، لكن نقرأ باللغة العربية أكثر. اللغة العربية بالنسبة لي هي لغة الأداب أكثر، اللغة الفرنسية ربما هي لغة الاختصاص أكثر، لأنه فعلا
1: ولغة العقل زادة بالنسبة إليك في التدريس، في الدراسة معناها.
0: أدرس فعلا، أدرس باللغة الفرنسية، والبحوث الكل نكتبها باللغة الفرنسية، فربما هي لغة القانون أكثر منها لغة الأداب. ولكن بطبيعة الحال أنا نحاول أن نطالع أكثر ما يمكن باللغة الفرنسية، ولو أني الآن أصبحت أطالع أكثر باللغة العربية، لأنه هذا من باب الأنانية، هذا يفيدني أكثر لأني نكتب باللغة العربية. دكتور شفيع، تعدد الأصوات كان متعمدا وبررته بالمرأة. بالمرأة، تلك الغرفة والسر يكمن في المرأة، كل شخص يفيق صباحا ويفتح عينيه وتواجهه تلك المرأة بدون رتوش، بدون أقنعة، لأنه لما نستفيق في الصباح فنحن نستفيق على طبيعتنا. فتلك المرأة إذا رأتها الساردة حياة فهي تتحدث بكل صراحة، إذا رأتها صوتا فستتحدث بكل صراحة، لأن حياة هناك جوانب خفية عن شقيقتها لا تعلمها، لا يعلمها أحد. فأنا كنوائية كان علي أن أبرر للقارئ، لأن القارئ مش غبي، أنا أقول أنها صوتا تخفي الحقيقة، وبعد جي حياة تعطينا كل الحقيقة. أنا لم أسرد بالراوي العليم، هناك شخص يتكلم، وهذا الشخص الذي يتكلم لا يعلم بالضرورة كل خفايا المحيطين به، فحتى أجد
1: مبررا
0: تبريرا لأن أقول للقارئ حقيقة سوسن التي لا يعلمها أحد ولا حتى حقيقتها، كان علي أن أجعلها تسرد في ثلاث فصول ثم تختفي. وكيف كيف يعني حتى أقنعه بأن هناك لماذا ستسرد، لماذا ستتدخل في الحكاية، هي تحدثت للمرآة، وبالتالي تلك المرآة يعني أنا ذكرت حتى بمرآة يعني علاقة المرآة، علاقة السيدة بالمرآة كانت تتطلع للمرآة ليس مثل نخسيس لأنها معجبة بنفسها، لأنها تكره نفسها، وهذه المتلازمة متاع البطة القبيحة والبطة الدميمة والفتاة التي عليها أن تكون بمقاييس معينة
1: جمالية.
0: نعم، وكل أمثال الشعبية، علاش الأمثال الشعبية دكتور شفيع؟ أنا مرة عملت حلقة في برنامج كتابات من العالم على قصة الومضة، وقمت بحث صغير فاكتشفت أنه القصة القصيرة جدا، هناك من يقول أن لها جذورا في الثقافة العربية متاعنا.
1: أحنا
0: مثل الأمثال الشعبية يعني هي لما يقولوا كب التنجر على فمها تطلع البنية، لمها هي الومضة. لكن أنا حاولت أن لا تكون مسقطة، لأنه هي كلها تدور حول المثال هذا الشعبي، وحول هالطفلة منين جبتها يا فايزة، لأنها لا تثبت، بقيت يعني طول حياتها وهي تبحث عن جواب لهذا السؤال. أنا حبيت حاجة بركة لو تسمح هاجر حتى أعطي لكل حقه. بالنسبة للعنوان والغلاف، هو الغلاف هو طبعا للناشر الأستاذ وليد أحمد الفرشيشي، هو الذي اقترحه وأنا اقتنعت به. العنوان الأصلي للرواية من أول يوم كتبتها فيه وانت تلقيتها هاجر،
1: نعم.
0: العنوان الأصلي اللي هي سكن الليل،
1: سكن الليل، نعم فقط.
0: نعم، هو أضاف
1: ولما
0: سكن الليل، وأضاف تلك ثلاث نقاط، وأنا اقتنعت كثيرا لأنه هذا كأنه يدفع للتساؤل، ما الذي يحصل
1: عندما يسكن الليل؟
0: الليل مرتبط بالأحلام أو بالكوابيس أو بالرؤى، لهنا كل يفسر على هواه، والليل أيضا مرتبط بالسمر وبالحكي وبشهرزاد، شهرزاد التي اشترت حياتها بالكلمات. وبطلتي وسميتها حياة
1: حياتي أيضا، نعم
0: نعم، لأن حياتها هي الكتابة. ولهنا نتقاطع أنا وياها، لأني أنا وجدت حياتي الثانية أو حياتي الحقيقية إن صح التعبير، أو حياتي الموازية التي تمكنني من عيش حياتي الحقيقية بكل أعبائها في الكتابة.
1: نعم،
2: وبقي سؤال آخر محير في روايتي، سؤال البناء الفني في الرواية. الكتابة يعني هو الإشكال هو التالي، الكتابة الروائية بين الحرية
1: والقيد،
2: وبين القيد
1: هي ألزمت نفسها بما لا يلزم.
2: بالضبط، والله لخذت وكنت مش نذكر بل على المعرفة لزوم لا يلزم. فعلا هذه هي رواية ما لا يلزم، لزوم ما لا يلزم. يعني اعتمدت جملة من البناء الفني وحفظت عليها، وهذه المراوحة يعني بين الحلم والنهوض. دائما هناك في ينتهي ولما سكن الليل، ثم ترد الحلم، ثم الاستيقاظ على المرآة،
1: صنع فمصنع روائية دقيقة معناها.
2: إذا لا أعرف يعني هو السؤال يعني بالنسبة للقارئ، وجه القارئ يعني ربما سينتبه القارئ بعد أن يقرأ جزء معين الرواية، فينتبه إلى هذا البناء المتكرر، البناء الثابت الرواية
1: هو الذي أحدث الإيقاع.
2: فقد يعني يعجبه بعض، يعجبه هذا البناء ويجد نفسه في راحة. خاطره معنا القارئ يخشى أنه يضيع في الرواية، فعندما يجد هذا البناء معناها يرتاح، يلقى الإطار ولا يفهم الرواية كيف تشتغل. فهمت؟ فقارئ آخر لا، قارئ آخر سيرى ذلك نوع من التصنع، نوع من الافتعال الفني بناء مفتعل وألزمت به نفسها من البداية إلى النهاية.
1: عاد واضح الفيصل يا دكتور
2: بشوي. فجاء ذلك البناء الثابت المتكرر خلافا لما تقتضيه تجربة البطلة، التجربة الروائية، تجربة البطلة من كونها تعيش أزمة وهي متمردة وباحثة وإلى غير ذلك. فهمت؟ البناء، ثبات البناء الفني يتقابل مع النزعة التمرد والتحرر لدى الشخص.
0: نعم، يتقابل أو يتناقض
2: يتناقض يعني هذا هو
1: المقابلة.
0: هو لا يتناقض، أولا هو البناء هذيك التعبني وأرهقني.
2: وش أنا قلت يتناقض روا؟ قلت قد يبدو هكا ويبدو هكا،
1: يبدو للبعض وللبعض.
2: أي بالضبط.
0: هو البناء ذلك البناء أرهقني واستنزفني كثيرا، لأنه كان علي أن أقنع القارئ به، يعني حتى لا يكون كان متصنعا ومفتعلا، وحاولت ذلك ولكني تخلصت منه عندما كان لا يلزم، يعني تخلصت منه، حتى أني بررت ذلك. في النهاية اختفت الأحلام عندما واجهت حقيقتها، اختفت الأحلام وانتهت تلك الجملة لنكمل بها، وهي عندما سكن الليل ولأنه في ثوب السكون تختبئ الأحلام، رأيت فيما يرى النائم. كان حلم أخير في الآخر، وحتى في الأقل أصبحت أكتب وأنا أتطلع إلى المرآة. أصبحت لديها
1: تواجه
0: المرآة على المواجهة وعلى النظر في عينيها من خلال صورتها المنعكسة في المرآة بأن تقول الحقيقة. الحقيقة هنا بين ظفرين، هل تكون الحقيقة أم نقعد ديما فك التلاعب؟ يعني هو أنا استحليت اللعبة. حتى أنه الأستاذ وليد الفرشيشي طلب مني سيرتي الذاتية مفصلة، وأعتقد مفصلة في بالي باش نستعملها في العقد أو ما إلى ذلك. فوجئت أنها مكتوبة في آخر الرواية كأنه هي بقية الرواية، هي جزء ليس جزء من الرواية. أنا من قلت أنه أنا قلت أني فشلت في دراستي ولم أتمكن من دخول المحاماة، يجدني القارئ في النهاية، يعني مارست المحاماة ومتحصل على الدكتوراه
1: وتدرس
0: يعني هذا هو.
1: أنا كاش قلت أنا الكاتبة معناتها بصورة الكاذبة، يعني الكذب الفني والكذب الجميل. أنا قلت يعني تعقيبا على كلام الدكتور شفيع، قلت الفيصل هو في تقبل الرواية، في مدى تقبل الرواية، ثم هذا القارئ الذي ربما يجد صعوبة في ربما متابعة الفصول وفهم هذه الدوائر التي تدور فيها البناء، ربما هي فرصة للارتقاء، يعني أنه هو الذي سيرتقي للفهم، وهذا هو معناها ربما
0: الهدف. أنا فما حلم خليته من رواية المدخل كافكا، وتناقشت فيها حتى أنا والناصر ومع وقلت هل وحتى معك هذا قلت كافكا في الأخر أضفتها، لأني خفت أنه القارئ لا يتفطن أنه تلك الحشرة الكل، أني أتحدث على رواية المدخل، فقلت لي أساعده. أذكر أني سأتحدث عن كافكا في يومياته، وفي تلك الليلة حلمت بأن يعني شقيقتي تحولت إلى حشرة بنيت اللون، يعني خليته من رواية المدخل لكافكا، يعني حتى صورة
1: يوسف لم تشئ أن تضع القارئ يعني هكا في تيه، معناها ليس في عملية تيه، عندما تشعرين بأنه سيضيع معناها تمدين يد المساعدة. نعم، على كل حال الوقت مرة سريعا، راهو
2: خلينا نكملوا سؤال واحد فقط. يحلو السهر
1: يحلو، والله يحلو بالفعل.
2: السؤال هو طرحته سابقا على دكتور فتحي فارس عندما قدمت كتابه ظلال الذات، رواية تونسية. في الدراسة بحث عن حضور الذات الكاتب في الرواية، وفي شكل الظلال وفي شكل معنى تخفي وأقنعة إلى غير ذلك. أنا سألته سؤال تاني، قلت ما أهميته أن يبحث القارئ عن ظلال الذات، عن حضور الذات بتاع الكاتب في روايتي، لأهمية ذلك، ماذا سيفيده من هذا من جهة، ومن جهة القارئ يعرف أنه يقرأ رواية، إذن يقرأ تخيل، يعني حتى إذا حضرت ظلال الذاتي وبعض يعني جوانب من سيرة الكاتب في روايتي فهي داخلة في التخيل. والكاتب وحنين جنان في هذه الرواية تؤكد وتنبه دائما القارئ إلى أنه هو رأى أمام رواية، والكاتبة حرة في أن تتصرف في معطياتها
1: وتقول ما تشاء
2: وتكتبها كما تريد هي وتكذب كما تريد، يعني حر.
1: لا الأكثر من ذلك دكتور شفيع، راه القارئ القارئ حتى عندما تقدم له سيرة ذاتية وتقول أنت بالعقد معناها بينك وبينه هذه سيرتي الذاتية، فأنه سيكذب صاحب السيرة الذاتية.
2: معناها راه حبيت نعرف من حنان جنان الكاتبة ما أهمية، لماذا تعطي أهمية كبيرة للجانب هذا في روايتها بصفة عامة خاصة في هذه الرواية؟
0: لا أنا لا أعطي، أنا بالعكس أنا أشاكس هذا القارئ الذي يعطي أهمية لكل هذا. أنا أردت أن أقول تصدق هذا غباء. ثم حلقة عملتها دكتور شفيع في ملتقى الثقافي العربي حول رواية أو السيرة الذاتية لأمال مرسان كتبا نتحيوها اللي هي أنقذتني الكتابة، وكنت أنا حاضرة وسمعت، ومن بين الأسئلة التي وجهت للأستاذة أمال هي لماذا أخفيتي هذا، لم تكوني بتلك الجرأة؟ فأنا كنت أسمع يعني وبيني وبين نفسي يعني أبتسم من الداخل وقول فعلا القارئ لماذا يشغل نفسه بكل هذا؟ هذا ما أردت أن أقول له، قد أقدم لك سيرتي الذاتية ولا تصدقني أو لا أكون صادقة.
1: بالضبط يعني لا يصدق القارئ يعني
0: فلا تشغل نفسك بكل هذه الأمور. حتى أني قبل في الرسالة إلى القارئ يعني هناك تفاصيل تعمدت ألا أذكرها رغم أني كنت أستطيع ذلك. المهم هل أعجبتك الرواية؟ هل أقنعتك؟ هل خاطبت فيك العقل والقلب
1: مستوى التقبل؟
0: هل جعلتك تفكر؟ هل تمتعت؟ أن أكون أنا أو لا أكون أنا، أنا شخصيا أشغل نفسي قليلا. ربما زاد هاجر ربما وسائل التواصل الاجتماعي هي التي فتحت الباب أمام التلصص على الحياة الخاصة، وجعلت القارئ أحيانا يعني يدخل على صفحة الكاتب ويبحث ويشوف الصور، هل حنان فعلا ليست متزوجة؟ هل ليست لديها أبناء؟ وهي منذ سنتين تهنئ أبنائها بخصوصهم على البكالة مثلا،
1: وهي الكاتبة يعني الأنثى معناها هيك معناها ربما الموضع الأنثى ويزاد كيف كيف يجلب أكثر يعني، وهذا ربما تحدثت فيه طويلا الكتابات النسائية.
2: ملاحظة مهمة حنان، ربما لا تشعرين أو لا تعين بذلك، أنت معناها ابتكرتي في هذه الرواية شكلا جديدا في الكتابة الروائية، جنس فرعي ربما نسميه. لماذا؟ علاش لا نستطيع أن نطبق عليها؟ لا هي رواية سيرة ذاتية،
1: لا نعم،
2: ولا هي سيرة روائية،
1: لا،
2: ولا هي رواية بالمعنى المألوف، وليست تخيل ذاتي أيضا، ليست تخيل ذاتي
1: سيرة مهربة ذاتي
2: معناها طريقة جديدة الحقيقة، ويعطيك الصحة معناها
1: بالفعل يعني احنا عندما طرحنا السؤال هي اللي طرحت السؤال كلمة سيرة مهربة. اليوم ربما هي مثلا سيدة جليلة تريتر علقت عليها وتهكى ونعم وقالت يعني كيف هذا، معناها واضح الاستنكار، أي فوجئت هكا، وربما الآخرون كذلك، لكن لا ندري يعني أن تكون هناك
2: باش نوضحها لانه هي ما نجموش نسموها روايه سيره ذاتيه. علاش؟ لانه في الروايه السيره الذاتيه ثم التردد القارئ ما بين الحقيقه نتاع السيره الذاتيه وما بين الروايه، والكاتب ينكر لا يصرح، انت تصرحين هنا، لا وليس التخيل ذاتي. علاش مش التخيل ذاتي؟ لانه غيرتي الاسم، ليس اسمك موجود في الروايه.
1: نعم. على كل حال احنا بقالنا تقريبا 5 دقائق فقط على منتصف الليل وموعد الاخبار، هذه 5 دقائق هو المفروض ان نخليها للموسيقى، ولكن مش نعطيكم الكلمه، كلمه حره طبعا، وهذا من حقكم علينا. انا بعد ان اشكر كل من شارك في هذا اللقاء، واشكر الدكتور شفيع بسلين طبعا الذي برمج ربما وجعلنا نستعد احسن استعداد لهذا اللقاء، سيده الدكتور حنان جنان الروائية والكاتبة والصديقة حنان جنان، ألف شكر لك على حضورك البهي، هذا الفضاء دائما مفتوح لك صديقتي.
0: أنا كما قلت في البداية أنا ضيفة في بيتي، يعني عندي مزايا الضيف ومزايا أني في بيتي، وأنا محظوظة بذلك كثيرا، وممتنة لك هاجر والدكتور شافية، ونحب نقول كلمة حق في هذا البرنامج كضيفة وكمشاركة وكمستمعة. هناك بحث كبير واشتغال كبير، وهناك احترام ورقي للضيوف وللجهات وللمواضيع، وأحيانا يعني البعض هناك تفاعلات بدون حتى ما يسمعوا حتى البرنامج، أو يعني تفاعلات ما عندها حتى معنى، هي من باب الانفعالات مش تفاعلات. ف فأنا أقول صبرا ورفقا استمعوا.
1: هذه ضريبة النجاح قالك.
2: لا لذلك لم يسمعها أحد.
0: والحقيقة يعني برنامج ثقافي هو نوع من النضال يعني في هذا الوقت. ولذلك أحيي إذا تساقط على هذا الاختيار.
1: شكرا.
0: أحيي في هاجر, أحيي دكتور شفيع, دكتور أيمن, تدعى لي كل القائمين التقنيين, وأنا كنت وما زلت على ذمتكم, ويسعدني ويشرفني أن يكون معاكم في أي وقت تحتاجوني فيه.
1: شكرا لك ومرحبا بك في كل وقت. وفي الحقيقة معنى أن تكوني أنت ضيفة, هذا أقل واجب بالنسبة لنا, لأنك طالما كنت فاعلة من فواعل المهمين في البرنامج, وطالما أعطيتي يعني كثيرا, فتقريبا استضافة حنان جنان الروائية في تجربة مهمة أسالت حبرا كثيرا. نحن ربما اليوم ما كانش عندنا الفرصة لكي أتحدث عن كل من كتب عن الرواية رغم منذ ظهرت وانتشرت في معرض كتاب تونس الدولي معناها, وهي قد أسالت حبرا كثيرا. مازال ربما ما هيش مقالات مكتوبة في مجلات رسمية أو, ولكن تصلك الكثير من القراءات حنانة.
0: نعم
1: عديد القراءات جدا
0: كبير, وأنا أسمع كل رأي يعني ويشرفني وأستمع إليه وأتعلم, وبالحق أتعلم منه, هذا مش تواضع مني, هذا راه خليه أعتبره حتى نوع من الذكاء.
1: نعم أكيد. نعم أنت ذكية جدا في هذا
2: تابعي. إذا ندوة التخيل والذكاء قريبا صفحة الملتقى العربي
1: بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
1: دكتور شفيع كل الشكر لك دائما على هذا التشجيع على البرنامج وعلى الوقوف دائما يعني في محاولة لإثراء هذا اللقاء وإثراء البرنامج, وفخورة جدا بأنه الأصداء يعني بتاع البرنامج أصبحت أصداء عربية وليست فقط أصداء يعني تونسية, وهذا فخر لنا. طبعا نحن نتواضع أكيد, ولكن لابد أن تكون لنا ثقة يعني فيما نقدمه وفيما نسعى إليه. شكرا لكما.
2: شكرا.
1: شكرا لكم أصدقائي المستمعين على المتابعة والاهتمام. أدعوكم طبعا إلى قراءة مدونة حنان جنان, أدعوكم إلى قراءة هذا النص بالذات الأخير واسمه هو لما سكن الليل.
2: يسكن الليل.
1: نعم ولما سكن. نعم ولما سكن.
2: عندما
1: يسكن الليل اقرأوا ولما سكن الليل وعلى أنغام فيروز, وستكتشفون متعة أخرى. يعني الآن أتكلم باسم قارئة عاشقة كما تقول حنان جنان عندما تكتب عن رواية غيرها, وهذا يحسب لها في الحقيقة. دائما كلما أحبت نصا كتبت عنه وثمنته, وهذا مهم جدا, وهذا ما جعل كذلك كل مبدع يعني ربما يقرأ نص حنان جنان لابد أن يقول فيه كلمة تحفزك أكيد. وكما قلت هي, أنا هي ذكية لأنها تأخذ هذه الكلمات من أجل الاستفادة, وهذا النقد من أجل الاستفادة. هنيئا لها ربما بهذا الحب لكتابتها, وهنيئا لها كذلك بالتفاف النقاد أمثال دكتور شفيع بزين واهتمامه بنصوصها. كل الشكر لكم أصدقائي المستمعين, تصبحون على ألف خير. شكرا فيصل المرزوكي على المرافقة الموسيقية والتقنية.

0: فاقص فاقص
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية صفاقس، أكد والي الجهة محمد الحجري أنه لن يتم قبول أي تبرير بخصوص انقطاع الماء يوم العيد في أي منطقة من مناطق الولاية. أعلنت وزارة التربية بمقتضى قرار صادر أمس، أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد عدد الخطط المفتوحة ب 26 خطة على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من أوت 2026 بالمعهد الصادقي بتونس واحد. يشارك وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس. في العالم، أصيب عدد من الفلسطينيين أمس جراء اعتداءات نفذها مستوطنون صهاينة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض بأن إيران تعكف حاليا على دراسة النص الأمريكي الذي أرسلته مجددا عبر الوسيط الباكستاني من دون تقديم أي رد عليه حتى الآن. في الأثناء، قال مساعد قائد بحرية الحرس الثوري ليلة الأربعاء، قال إذا اعتقد ترامب أنه سيفتح هرمز بالقوة فالقوات الإيرانية التي قال إنه دمرها ستقضي عليه وفق تعبيره. وكانت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية المنشأة حديثا نشرت أمس خريطة توضح نطاق العبور الذي يحتاج تنسيقا للحصول على ترخيص إيراني. أقرت وسائل إعلام صهيونية أمس بإصابة 7 جنود صهاينة في المعارك الدائرة في جنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.